0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا على الله أن يكرم من زاره فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها 99 بابا من البلاء أدناها الهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح المؤمنين في السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: والله وما لك علي يمين، لقد ابتعت المتر من تاجر الجملة بستة دنانير.
1: ولكني أعرف أن سعر المتر بالجملة يقل عن 5 دنانير يا عامل.
0: لقد أقسمت لك يا رجل، أفلا تصدقني؟
1: وبكم تبيعه إذن؟
0: خذه بستة، يكفيني أني كسبت زبونا مثلك.
1: لا، أخذه بـ5.
0: امرأتي طالق أن ثمنه في الجملة 6.
1: ما دمت حلفت فهاتي 10 أمتار يا عامر.

0: وماذا فعل ابنك أيضا يا أم البنين؟
1: ولدك شقي، وهذه المرة لن تمر على خير.
0: أكملي حديثك ودعك من الخير والشر، ماذا فعل ولدك؟
1: أخذت منه الكرة وأقسمت ألا يلعب بها.
0: ولما يا امرأة؟
1: لأن الجيران وجيران الجيران اشتكوا منه ومن كرته التي يكسر بها زجاج النوافذ.
0: وما الذي جرى؟
1: تسلل من ورائي وأخذ الكرة دون أن أراه، وما إن قذفها برجله حتى انطلقت كالسهم فحطمت زجاج نافذة الجيران.
0: وهل رأوه وهو يفعل؟
1: لا، لم يره أحد، ولكنهم يعرفون جيدا أن ولدك هو المتسبب الوحيد في كسر الزجاج.
0: داري أنت على ولدك واترك الجيران لي.
1: وماذا تفعل يا عامر؟ لن يقبل التعويض هذه المرة.
0: لا تعويض ولا إصلاح.
1: ها؟ لا يا عامر، إياك والعراك مع الجيران.
0: لن أتعارك ولن أتشاجر، ما إن يعودون من أعمالهم ويكتشفون أن زجاجهم قد تحطم اتركيهم لي، أنا خير من أبرئ ولدي من التهمة الزور.

0: يا سيد أمين اهدأ قليلا حتى نتفاهم.
1: وكيف نتفاهم؟ لقد حذرتهم مرارا وتكرارا أن يؤدبوا ولدهم ذلك الشقي، ولكن دون فائدة.
0: إن كان قد فعل فأنا مستعد لإصلاح كل التلفيات.
1: سيكررها يا عم مسعود، الولد يحتاج إلى ردع ولن يردعه إلا رجال الشرطة.
0: أنت تتهمه الآن ولكننا لم نسمع دفاعه.
1: وهل أتهمه زورا يا أخي؟
0: ما دمت لم تره يفعل فقد يكون بريئا من التهمة يا سيد أمين. يا علي، يا علي، نادي على عامر. استرح استرح يا أخ أمين.

0: ولدي أنا؟
1: نعم ولدك أنت.
0: امرأتي طالق إن كان فعل.
1: كف عن الحلف وتحرى الصدق يا عامر.
0: أقسم لك بالله أن ولدي مريض منذ يومين وملازم للفراش.
2: أحقا ما تقول يا عامر؟
0: أقسمت بالله وبالطلاق يا مسعود، فهل تكذبني؟
2: ما رأيك فيما سمعت يا سيد أمين؟
1: والله يا عم مسعود لا أدري ماذا أقول.
2: لقد أقسم أمامك، فهل تظن أنه يقسم بالله وبالطلاق كذبا؟
1: حاشا لله.
0: لم تتهمون ولدي في كل مصيبة تحدث؟ يا ناس اتركوا ولدي وشأنه.
1: سامحني يا عامر، فلعل غلاما آخر هو الذي فعلها. ها هاتي رأسك.

0: أقسمت يا عامر؟
1: نعم أقسمت حتى أبرئ ابني.
0: أقسمت كذبا؟
1: كفارة إطعام مساكين ولا اتهام ولدي واستدعاء رجال الشرطة.
0: والطلاق، ألم تقل امرأتي طالق إن كان ولدي فعل ذلك؟
1: ما دام الحلف لقصد منازعة فهو غير جائز، هكذا يقولون.

0: صدقني يا رجل، أقسمت لك بأغلظ الأيمان أن ثمنه علي 4 دنانير. امرأ في طارق أن ثمنه 4 دنانير.
1: حسنا، ما دمت قد أقسمت فأنا أصدقك.
0: ها، 1، 2، 3، 4، 5. على البركة.
1: 5 في 4.
0: لا، في 5. أتستكثر علي أن أربح دينارا؟
1: أهلك ما تطلب يا عامر، هذه 25 دينارا وهات القماش.
0: بالسلامة، تصحبك السلامة.
2: قل لي يا عامر، أسمعك تكثر الحلف لكل زبون يدخل الدكان، فهل تحلف كاذبا؟
0: يا سيدي، التجارة شطارة، وزبون هذه الأيام لا يشتري إلا إذا حلف.
2: ولكني أعرف عن يقين أن ثمن المتر في الجملة ديناران، فكيف تحلف أنه 4؟
0: مجرد كلام.
2: وهل حلفك بالطلاق مجرد كلام؟
0: اسمع، هل أطلعك على سر يخفيه معظم التجار؟
2: وما هو؟
0: عندما أستيقظ من نومي في الصباح وأخرج إلى الدكان، أقول امرأتي طالق أن كل ما أحلف به كاذب.
2: وهل الحلف يروج لتجارتك؟
0: والله يا أخي، أبيع على قدر ما أبيع، ولا أعرف أين يضيع ربحي. من يدري، لعل الأمور تتحسن بعد نهاية الموسم.

0: ولكنك تبيع أكثر من كل تجار السوق يا عامر.
1: نعم يا مسعود،
0: وزبائن دكانك لا ينقطعون عن الشراء.
1: هذا صحيح.
0: فأين يذهب ربحك إذن؟
1: مرضت زوجتي فأنفقت مالا كثيرا، وما إن استردت عافيتها حتى مرض ولدي الكبير ثم أخوه وأخوه، وبعد أن أنفقت على علاجهم كل ما ربحت تحطمت السيارة، وبعدها تهدم جزء من الدكان فرممته. لا أدري ما الذي حل بي.
0: لا عليك لا عليك، فلعل الله يبدل بعد العسر يسرا.
1: جاءني تجار الجملة ولم أجد ما أدفعه لهم.
0: ولكنك بعت بضاعتهم وربحت فيها، فلما لم تؤدي ما عليك؟
1: من أين؟ من أين يا مسعود؟ ألم أحكي لك الآن عن المصائب التي حلت بي؟ امرأتي
0: عامر عامر، كف عن كثرة الحلف، فمن يدري لعله يذهب البركة.
1: زبون هذه الأيام إن لم تحلف له لن يصدقك.
0: ولكنك تحلف كثيرا وتجعل الله عرضة لأيمانك، والله ينهى عن ذلك.
1: يوم أن تزول عني المصائب وأوفر بعض ما أربح أكفر عن خطيئتي.
0: ومتى يحدث هذا يا عامر؟
1: الله أعلم يا مسعود.
0: عامر، لست زبونا حتى تحلف لي، تكلم دون أن تحلف.
1: وماذا أقول ها؟ عن إذنك
0: توكل على الله واصبر، فالصبر جميل يا عامر.

0: وكيف يبارك الله لك في ربحك وأنت تكثر من الحلف يا عامر؟
1: الزبون يا شيخ صالح.
0: وما دخل الزبون وكثرة الحلف؟
1: هكذا حال كل التجار.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: أتعني أن الذي يحلف كاذبا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه؟
0: هذا ما قاله الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. وماذا قال صلوات الله وسلامه عليه أيضا عن الحلف يا شيخنا؟
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، وكثرة الحلف يا عامر تذهب البركة، ولهذا ضاع ربحك وأصبت في زوجك وأولادك، ومهما ربحت يا عامر ضاع كل ما كسبته لكثرة حلفك. يقول رسول الله السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي شرف الملك، الفيلسوف الرئيس، صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات والموسيقى.
1: كان الطب معدوما فأوجده أبقراط، وكان ميتا فأحياه جالينوس، وكان متفرقا فجمعه الرازي، وكان ناقصا فأكمله ابن سينا.

0: أصلي من بلخ، ولدت في إحدى قرى بخارة سنة 370 للهجرة 980 ميلادية، ونشأت وتعلمت في بخارة.
1: طاف البلاد وناظر العلماء واتسعت شهرته، وتقلد الوزارة في همذان، وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته، فتوارى عند صديق له مدة من الزمن.
0: كنت كما كان أبي من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين، صنفت نحو 100 كتاب بين مطول ومختصر، ونظمت الشعر الفلسفي، ودرست اللغة مدة طويلة حتى باريت كبار المنشئين.
1: أشهر كتبه القانون، يسميه علماء الفرنجة كانون ميديسينا، بقي معولا عليه في علم الطب وعمله 6 قرون، وترجمه الفرنج إلى لغاتهم، وكانوا يتعلمونه في مدارسهم، وطبعوه بالعربية في روما، وهم يسمون ابن سينا أفيسان، وله عندهم مكانة رفيعة.
0: لقد تكلمت في أشياء من الإلهيات والنبويات والشرائع لم يتكلم بها أحد قبلي، ولا وصلت إليها عقولهم.

0: ولا بلغتها علومهم.
1: من تصانيفه رسالة في الحكمة والشفاء، في الحكمة والسياسة، وأسرار الحكمة المشرقية، وأرجوزة في المنطق، ورسالة حي بن يقظان، وهي غير رسالة ابن طفيل المسماة بهذا الاسم، وأسباب حدوث الحروف والإشارات في الفلسفة،
0: وأسرار الصلاة في ماهية الصلاة، وأحكامها الظاهرة وأسرارها الباطنة، ولسان العرب في اللغة، والإنصاف في الحكمة، ورسالة في النبات والحيوان، ورسالة في الهيئة وأسباب الرعد والبرق، والدستور الطبي وأقسام العلوم، ورسالة في الخطب، ورسالة في العشق، ورسالة في الفلسفة.
1: نقل عنه أبو عبيد الجوجزاني ما قد ذكره هو عن نفسه، إذ قال فيما قال:
0: ثم رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه، وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة، فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة، حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم الطب.
1: وقد تعهد المرضى فانفتح عليه من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف، وهو مع ذلك يختلف إلى الفقه ويناظر فيه وهو من أبناء 16 سنة.
0: ثم توفرت على العلم والقراءة 1.5 سنة فأكدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة، وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها ولا اشتغلت النهار بغيره، وكنت أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يدي وأشتغل بالقراءة والكتابة، فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريثما تعود إلي قوتي، ثم أرجع إلى القراءة.
1: ومرض سلطان بخارى نوح بن منصور، فاستدعى ابن سينا ليشارك الأطباء في علاجه، وأذن له السلطان بدخول دار كتبه ومطالعة ما فيها من كتب، وفي ذلك يقول:
0: فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة، في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض، في بيت منها كتب العربية والشعر، وفي آخر الفقه، وكذلك في كل بيت علم مفرد.
1: وأقبل ابن سينا على تلك الكتب ينهل من ينابيعها، منها ما كان رآه من قبل، ومنها ما لم يكن قد رآه بعد، فقرأ تلك الكتب وهو في 18 من عمره حتى فرغ من العلوم كلها.
0: وسألني رجل يقال له أبو الحسين العروضي أن أصنف له كتابا جامعا في هذا العلم، فصنفت له المجموعة وسميته به، وأتيت به على سائر العلوم سوى الرياضي، ولي إذ ذاك 21 سنة من عمري.

0: بعد وفاة والده أخذ ينتقل من مدينة إلى أخرى، وتقلب في عدة مناصب، وكتب مؤلفاته العديدة حتى وصل إلى الري، واتصل بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة، وكان به إذ ذاك غلبة السوداء.
1: فاشتغلت بمعالجة مجد الدولة، وصنفت هناك بعض الكتب، ثم خرجت إلى قزوين ومنها إلى همذان، ثم عالجت شمس الدولة من قولنج أصابه حتى شفاه الله، وفزت من ذلك المجلس بخلع كثيرة، وصرت من ندماء الأمير.
0: ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها، ثم اتفق تشويش العسكر عليه، وتوارى ابن سينا في دار الشيخ أبي سعد بن دخدوك 40 يوما. فعاد الأمير شمس الدولة القولنج وطلب الشيخ ابن سينا لمعالجته،
1: فحضرت مجلسه واعتذر إلي الأمير بكل الاعتذار، فاشتغلت بمعالجته، وأقمت عنده مكرما مبجلا، وأعيدت الوزارة إلي ثانية.
0: وانصرف إلى متابعة مؤلفاته، وكان يجتمع في داره كل ليلة

0: طلبة العلم، فإذا فرغوا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم حتى يستريح الجميع من عناء العمل. من شعر الشيخ الرئيس: قال في النفس وهي من أجل قصائده وأشرقها:
1: هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل قولة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقعي.

0: بعد وفاة شمس الدولة سجن الشيخ الرئيس في قلعة فردجان 4 أشهر، ثم عاد به تاج الملك وابن شمس الدولة إلى همدان، ثم اشتغل بأصفهان حيث تابع كتابة مؤلفاته.
1: ثم توجهت إلى علاء الدولة وصرت من ندمائه، وحين قصد علاء الدولة همذان خرجت في الصحبة، وأمرني الأمير برصد الكواكب وأطلق لي من الأموال ما أحتاج إليه.
0: وأصيب الرئيس الشيخ ابن سينا بالقولنج فنقل إلى أصفهان، وهناك عالج نفسه حتى استطاع المشي، لكنه أهمل في صحته حتى استحالت المعالجة، ثم انتقل إلى جوار ربه وكان عمره 53 سنة، وكان موته في 428 للهجرة 1037 للميلاد، ودفن في همذان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أهالي الإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد عزيز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا يتقولونه عليه؟
2: يا شيخي، لا جديد في هذا، حتى الأنبياء عليهم السلام لم يسلموا من ألسنة الناس وأيديهم، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم لاقى من أذى قريش وغيرها.
1: صلى الله عليه وسلم، أصبت يا عبد الله، أصبت، لا تخشى مني غضبا أو ملامة. أكمل، ماذا بلغه عني؟
2: يا شيخي، منهم من رماك بالزندقة والخروج عن الجادة، ومنهم من رماك بتهمة إفساد الدين، ومنهم
1: ماذا؟ ماذا يا ابن المبارك؟ قل أنا أعرف بنفسي منهم، قل.
2: منهم من طعن في دينك وشخصك وإيمانك.
1: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ماذا بعد يا عبد الله؟
2: المهم يا سيدي، الأمور بخواتيمها.
1: هات خواتيمها إذن. ما كان رأي فقيه الشام في أبي حنيفة؟

0: الحق معك يا ابن المبارك، هذه مسائل صعبة حقا، وأحسنت في عرضها علي.
1: لا تؤاخذني يا شيخي، ليس العرض ما يهمني، بل سماع الفتوى بها.
0: لقد ذكرت المسائل يا ولدي، وذكرت فتوى كل مسألة منها، وتالله ما حدت عن جادة الكتاب والسنة.
1: أفهم من هذا يا شيخي أنك تقرها جميعا؟
0: بلى يا ولدي، ما دامت ملازمة للصواب. ولكن قل لي، من صاحب هذه الفتاوى؟
1: هي لشيخ لقيته بالعراق.
0: هذا نبيل من المشايخ، اذهب والزمه يا عبد الله، واستكثر منه.
1: بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ، لكن لا تؤاخذني.
0: بأي شيء يا ولدي؟
1: إن قلت لك إن هذا الشيخ النبيل صاحب هذه الفتاوى هو ذاته أبو حنيفة، الذي قلت لي إنك سمعت به وبخروجه في الكوفة.
0: أبو حنيفة هو صاحب هذه الفتاوى يا ابن المبارك.
1: أجل يا شيخ، هو صاحبها جميعا، وما أنا إلا ناقل ما سمعت منه ووعيت، فأنا أحد تلاميذته ومريديه، وأحمد الله على توفيقه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: الحمد لله، له الحمد وله المنة. أزلت عن صدري شيء الكثير يا ابن المبارك.
1: أحببت أن أفرح شيخي بمقولة حق.
0: كنت بحاجة لمثلها يا عبد الله، وأنا أرى الناس من حولي لا يكاد يستقر لهم رأي ولا لون.
1: لابد من يوم تظهر فيه الحقيقة وإن طال بها الزمن.
0: تكفيني شهادة من أفخر بعلمه وشهادته
1: كالشيخ الأوزاعي.
0: أجل يا عبد الله، إنه شيخ جليل، ومن حسن تقادير المولى عز وجل أن جمعني به.
1: أين في الشام؟
0: لا يا عبد الله، قابلت الرجل بمكة حين ذهبت إليها حاجا.
1: قابلته واجتمعت به؟
0: أجل، وتذكرنا مسائل كثيرة منها ما قلت له.
1: الحمد لله أن عرفك الرجل وجها لوجه، ولكني رأيت ما دار بيني وبينه من شهادة حق في شيخي ومعلمي أمانة علي إيصالها لصاحبها.
0: وكنت خير من أداها يا عبد الله، ما خاب الظن فيك أبدا.
1: رويدك يا شيخي، فللأمر بقية.
0: بعد كل هذا؟
1: أجل، فالأمور بخواتمها.
0: اللهم احسن خاتمتنا وحسن أخيرتنا بأفضل مما حسنت به دنيانا.
1: اللهم آمين. أتدري ماذا قال لي إذ انصرف الجم؟
0: غير ما قلت، ماذا قال؟
1: قال لي بعد أن وضع يمناه على كتفي نتهيأ للخروج:
2: يا ابن المبارك، تالله إني غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، فلقد كنت في غلط ظاهر. إلزم الرجل، فإنه بخلاف ما بلغني عنه.
0: بارك الله بك وبه، أسعدتني والله. ثم هل ستعمل بنصيحته وتلازمني؟
1: ألا تراني كظلك يا شيخ؟
0: يا مرحبا بذكر الله. هيا هيا يا ابن المبارك، هيا نلبي النداء.
1: لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: تقبل الله صلاتكم يا سيدي.
0: تقبل الله صلاتنا وصيامنا وطاعتنا. بارك الله بك يا بني، أرى فيك النجابة والمواظبة على الدرس، ولكن لا تؤاخذني، أفتقدك منذ أيام.
1: هو كذلك يا شيخ، مشاغل الدنيا.
0: تدري، حتى الساعة لا أعرف ماذا تعمل، أعني كيف تكسب عيشك إن لم يكن في ذلك حرج.
1: لا يا سيدي، لا حرج في العمل، ولكن ليس لي مكان ثابت، حسب توفيق الله سبحانه.
0: لا إله إلا الله، بارك الله في اليد التي تعمل يا ولدي، ولكن لي رأي، تتفرغ للدرس وما عليك من تكاليف عيشك وعيش عيالك.
1: هذا كثير يا شيخ، أحمالك كثيرة.
0: لتكن واحدا منها، وما أحسبك إلا كأحد أبنائي.
1: بارك الله لك يا شيخ، لم أرى أجود منك والله.
0: كيف لو رأيت حمادا رحمه الله، كيف لو رأيت حمادا رحمه الله، ما رأيت أجمع للخصال المحمودة منه.
1: رحمه الله، ما زلت تذكره بكل خير صح؟
2: أنا آسف،
1: تذكره بكل خير.
2: يلا،
1: رحمه الله، ما زلت تذكره بكل خير.
0: هذا بعض الوفاء يا ولدي. حماد شيخي ومعلمي رغم كثرة شيوخي وممن تتلمذت على يدهم، فهو من لازمته حتى توفاه الله.
1: رحمه الله، ليت حمادا الثاني مثل حماد الأول.
0: هل رأيت فيه ما تنكره يا ولدي؟
1: كأنك لا تدري يا شيخ.
0: أدري، أدري بماذا؟ أحصل شيء منه؟
1: استغفر الله العظيم، يبدو أن لساني أوقعني فيما يحرجني.
0: لا حرج إن شاء الله يا ولدي، قل ما به ولدي حماد؟
1: لا شيء يا شيخي، لا شيء، سوى أنه، أقصد، رأيته ينفرد بحلقة واحدة.
0: الآن عرفت السبب، تغيب عن الدرس.

0: ليلة البارحة.
1: اللهم لا تجعلها غيبة أو نميمة.
0: لا لا يا ولدي، غفر الله لنا جميعا. حسنا يا حماد، أنا سأحضر حلقة.

0: يا أخي، لقد صدقتك القول. ذكرت لك مبلغ شرائي لهذا الثوب، فكم تزينني عليه خير وبركة.
1: يا رجل، اتق الله في
2: يا هذا، ألمت لأبي حنيفة تقول اتق الله؟
0: دعه يا حفص، وأنت يا أخي جزاك الله خيرا، ما أحوجنا وأحوج الناس إلى من يقول لهم مثل هذا.
1: أتقسم على صدق قولك؟
0: لا لا لا، لن أقسم، والخيار لك، إن شئت أخذه دون ثمن فهو لك عن طيب خاطر.
1: تالله ما رأيت أكثر منك حلما وصبرا يا أبا حنيفة. خذ هذه الدراهم إذن وعدها بعد انصرافي.
0: لك ذلك، تفضل، مبارك عليك الثوب.
1: بارك الله فيك وفي عملك وعلمك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: فعلا صدق الرجل والله.
0: في أي شيء يا أبا عبد الرحمن؟
2: ما أصبرك وأحلمك على العوام.
0: إن لم نكن على ما نحن فيه صرنا على ما هم فيه. علينا أن ننظر بإيجاب لكل موقف ظاهره السوء، والله وحده يعلم ما في الصدور وما تبدي وما تخفي الأنفس.
2: هنيئا لحفص بشراكتك. قل لي، كم أنقذك الرجل ثمنا للثوب؟
0: طلب ألا أعد الدراهم إلا بعد انصرافه، أما وقد انصرف فخذ، عدها إن شئت، وإلا دعها على ما فيها من البركة.

0: ما هذا يا أبا حماد؟
1: تسألين ما هذا؟ وكأنه رجم بالغيب. إنها أمامك حلوى. أهذه أول مرة تشاهدين الحلوى؟
0: سامحك الله يا أبا حماد، أعلم أنها حلوى، ولكن لما كل هذا؟ وما المناسبة؟
1: لما؟ هي لنا ولكل قادم لهذا البيت. أما المناسبة فهي مناسبة جد جليلة يا أم حماد.
0: وأم حماد آخر من يعلم بها.
1: لا، تعلمين بها، ولكنها اليوم ظهرت للملأ والعيان.
0: تتكلم بالرمز يا أبا حماد.
1: أي رمز ولمز وهمز؟ إنها الحقيقة، الحقيقة الواقعة أمام عينيك يا أم حماد، في هذا البيت وهذه الجدران.
0: أوه، زدتني حيرة والله.
1: ألا يرضيك يا أم حماد أن يخرج من هذا البيت عالم من صلبك؟
0: تقصد حمادا؟
1: ومن غيره؟ الآخر ما يزال غضا.
0: وفرحتاه بك يا حماد.
2: حماد بين يديك يا أمه، صوتكم اقتحم علي الجدران، ما الأمر؟
0: بل أنت يا ولدي، أخبرني ما الأمر.
2: ما شاء الله، أيخبر الغائب الحاضر؟
0: إذن أخبرنا أنت يا أبا حماد، ما أمر حماد؟
1: حماد نضج سوقه يا أم حماد بالأمس، أو قولي ليلة اليوم وليلة الأمس، انفرد بحلقة درس وحده.
2: الآن بطل العجب. أبي أنا؟
1: لا لا لا لا، لا تقل شيئا يا ولدي، لا عليك.
2: كان الواجب أن أستأذنك في ذلك، ولكن
1: من دون لكن. كم من تلميذ بز معلمه يا ولدي، ولكن لا تعد لما كنت فيه الليلة.
2: ما كنت فيه؟
1: أعني المناظرة في الكلام، هذا ما لا أريده منك.
2: أنت يا والدي من تناظر فيه وتنهانا عنه.
1: كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا، وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم. من أراد أن يزل صاحبه فقد أراد أن يكفر صاحبه، ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه.
3: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رافقه خلالها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مباحثات في قصر الشاطئ بمدينة أبوظبي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد الزعيمان خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وتناولت المباحثات أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. وبالحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، نبه جلالته إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فضلا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين في أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027-2029. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له. إلى التفاصيل في تقرير الزميل عاطف نصور.
1: خلال الاجتماع رفيع المستوى أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أكد أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. ولفت إلى أن الإصلاحات التي مضى بها الأردن استندت إلى الدستور الأردني، وهي تعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية وتتطلع إلى استمرار الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وقدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن العمل يتم وفق خطة وطنية ممنهجة تقودها إرادة سياسية ومؤسسية راسخة. بدوره أشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتجربة الأردنية الحكومية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مهما في تحويل الالتزام السياسي إلى نتائج ملموسة، لافتا إلى الإصلاحات التي مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية عام 2023. وعرض السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين خلال الاجتماع إجراءات ومراحل التقييم المتبادل، موضحا أهمية إشراك جميع الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم ودقته وتحويل مخرجاته إلى خريطة طريق عملية.

0: قابلة للتنفيذ، وأكد أن المملكة لديها الخبرة والإمكانات الكافية لضمان نجاح عملية التقييم.
1: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن حقق تقدما ملحوظا على المستوى الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في تعزيز استقرار نظامه المالي وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار. وأكد الفايز خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق، أكد أن المملكة طورت منظومة متكاملة لمواجهة هذه الجرائم بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إقرار مجلس الأعيان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يلزم المؤسسات المالية العامة والخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له أهمية الدور الذي تطلع به المجموعة في توسيع مجالات التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، وأوضح أن الأردن وفر أساسا تشريعيا متقدما للتعامل مع هذه الجرائم وتحديد الإطار الناظم لعمل وحدة مكافحة غسل الأموال، لافتا إلى أهمية قانون النزاهة ومكافحة الفساد في دعم منظومة الحوكمة والمساءلة لمظاهر الكسب غير المشروع. زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة النائب الدكتور حسين العموش مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على واقع العمل الإعلامي والمراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. وأكد العموش أن أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسة في تقديم منتج إخباري وثقافي ودرامي يواكب التطورات الحديثة وينقل الرسالة الوطنية بكل أمانة وموضوعية. وقال الدكتور العموش:
2: طلعنا على واقع العمل حقيقة، وأنا بقول أنه اليوم المؤسسة مؤسسة نفاخر بها العالم حقيقة، من ناحية الكوادر ومن ناحية البرامج ومن ناحية المحتوى، وأيضا أنا طلعت أيضا على ما هو جديد بخصوص تطوير العمل التقني وتطوير المحتوى وتطوير والاستعداد للدورة البرامجية والاستعداد لرمضان والاستعداد للتركيز على قضايا الوطن وقضايا الأمة، وخاصة أنه التلفزيون الأردني يمثل تلفزيون الدولة.
1: بدوره أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة التزام المؤسسة بحمل رسالة الدولة الأردنية وخطابها الإعلامي على كافة الصعد، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم محتوى يعكس القيم الأردنية عبر خطط تنفيذية مدروسة تشمل مختلف محاور التطوير والتحديث. من جهته استعرض مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي خطة المؤسسة للتحديث والتطوير الشامل على كافة الأصعدة عبر إدخال أحدث التقنيات البرامجية وتحديث الاستديوهات وأجهزة البث، بما يضمن تقديم محتوى عالي الجودة يلبي تطلعات المشاهد الأردني والعربي. وقال الصفدي:
3: استقبلنا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لجنة التوجيه والإعلام الوطني من مجلس النواب، كانت زيارة مقدرة، تقدم أصحاب السعادة النواب بالعديد من التساؤلات حول ما تقدم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وما هي الخطط المستقبلية، وضعناهم بصورة ما يجري العمل عليه حاليا في المؤسسة على صعيد التطوير والتحديث والبناء وتقديم كل ما هو أفضل إن شاء الله للجمهور الأردني من خلال شاشة التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء ركن مجدي الحراسيس والسفير البريطاني لدى المملكة فيليب برادلي هول تعزيز علاقات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
4: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه بالقيادة العامة السفير البريطاني لدى المملكة فيليب ريدلي هول، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفير البريطاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والملحق الدفاعي البريطاني في عمان.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وآخرها تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من فرض قيود على دخول المصلين وممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

0: تحرك الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة هذه الاقتحامات، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. وكان عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 240 مستوطنا متزمتا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 25 فلسطينيا وسط انتشار عسكري مكثف. تتجه الأنظار إلى مستقبل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل من دون استبعاد التوصل إلى نهاية للصراع قبلها. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة إلى موعد لاحق بهدف تهيئة الظروف لحوار يفضي إلى تفاهمات تدعم أمن المنطقة واستقرارها. إلى التفاصيل والتقرير التالي.
1: تتباين التصريحات بشأن مستقبل الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل من دون استبعاد التوصل إلى نهاية للصراع قبل ذلك الموعد. وقال ترامب إن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنها تريد إبرام صفقة بأي ثمن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يقبل باتفاق سيء حسب تعبيره مع إيران، وأن أي اتفاق تقبله واشنطن يجب أن يكون مثاليا. وفي صلب الموقف الأمريكي يبرز الملف النووي الإيراني، إذ أكد ترامب أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد الأسباب الرئيسة وراء قرار خوض الحرب، مجددا تمسكه بهذا الهدف باعتباره شرطا أساسيا لأي تسوية مقبلة. اقتصاديا، توقع الرئيس الأمريكي أن يؤدي انتهاء الحرب إلى انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن أسعار البنزين ستتراجع سريعا وتعود إلى مستوياتها السابقة.
0: استهدف هجوم روسي بطائرة مسيرة قطارا للركاب على الحدود الأوكرانية في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. في ذات السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى وقف استهداف المنشآت النفطية في روسيا والأهداف الأخرى في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. انطلقت في القاهرة برئاسة الأردن أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس المصري وزراء العمل وممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة، حكومات وأصحاب أعمال وعمال، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وأكد رئيس المؤتمر وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين أن الحوار والتعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وقال الوزير القطامين:
2: إن اجتماعنا اليوم يؤكد إيماننا بأن الحوار والتعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وفي هذا الإطار نثمن اختيار معالي المدير العام لموضوع تقريره لهذه السنة النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية. يمثل مؤتمر العمل العربي منبراً للحوار البناء بين أطراف الإنتاج، بما يتيح الوصول إلى رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تضع الإنسان العامل في قلب التنمية.

وعلى هامش الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، بحث وزير العمل الدكتور نضال قطامين مع وزير العمل المصري الدكتور حسن الرداد عددا من الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية في الأردن. وأشار القطامين إلى حرص الوزارة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن في إطار القوانين والأنظمة الناظمة. كما بحث الوزير القطامين مع نظيرته الفلسطينية الدكتورة إناس العطاري تعزيز التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين الشقيقين. أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا حادث الحافلة التي كانت تقل عددا من المجندين المكلفين بخدمة العلم على الطريق الصحراوي بالمملكة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها تضامنها الكامل مع الأردن الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. وفي ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إليكم مستمعينا الكرام في ختام هذه الفترة الإخبارية التي قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تحيات الزملاء من دائرة الأخبار مشعل الصلايطة ومن التنفيذ الهندسي رعد حجازين. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: فكري اسقرق له عنقود.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تمام الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

اليوم مستمعينا، اليوم الاثنين الموافق 14 أيلول 14/9 للعام 2026 ميلادي، واثنين ربيع الثاني للعام 1448 هجري.

وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد أبا عون. صباح الورد يا سيدي. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي ومني أنا مها طبيشات. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا واللي عم بيسمعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حالياً موجودين المدارسهم. إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب. صباح الخير.

يسعد صباحكم يا حيال. صباح الوطن الجميل.

صباح الورد لكم جميعا مستمعينا. اليوم في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بالمناسبة فصل الخريف بتشعر انه الصبح بذكرك بفصل الصيف، وبالمساء بذكرك بفصل الشتاء. رح نحكي شوي اليوم عن فصل الخريف وعن اجواء فصل الخريف. اما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة،

في العاصمة عمان 33، في الزرقاء 35، في جرش 34، في البلقاء 31، في الكرك 31، في معان 37، في إربد 34، في المفرق 34، في عجلون 33، في مأدبة 33، الطفيلة 29، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

كيف الأجواء معكم؟ أجواء الخريف، مين من محبي هذا الفصل؟ يمكن اليوم الواحد مزاجه بتغير 5-6 مرات باليوم، مع اختلاف الجو في الصباح شوب، بالليل بصير في برودة بالجو. في مقولة مشهورة لعلي بن أبي طالب بيحكي فيها أنه تجنبوا هواء الخريف فيفعل بكم ما يفعل بأوراق الشجر. فاحذروا مستمعينا، خصوصا كبار العمر، بتمنى أنه يعني ما تحكوا أنه في بالليل والله برادنا نقعد برا أو بهاي الأمور، خلاص هلأ نتجنب قعدات برا لأنها شوي بتكون بارد الجو وممكن يصير في عنا زيادة بالأمراض بهاي الأجواء، وربنا يحميكم جميعا يا رب.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم. لاحظين انه النهار بلش يكسر والليل يطول شوي؟ بلش لو خيروني هذا بيبين انه خلص نبلش شتوية بكير، الله اعلم السنة.

يا صباح الورد، يسعد صباحكم. على فكرة فصل الخريف بتشعر فيه هدوء، هذا الفصل يعني في تأمل كثير بالجو، خصوصا كمان احنا عم نشهد يعني مش فقط بالأجواء، كمان المناظر، الشجر، الأوراق كيف بتغير ألوانها وبصير في تساقط للأوراق، ولكن شيء بيعطيك شوي من الأمل والتفاؤل إنه هاي الأوراق اللي عم تتساقط اليوم بعد شوي رح ترجع تطلع من جديد، وأوراق جديدة وأمل جديد وحياة جديدة، فالواحد بيستمد الأمل بهذه الفصول.

معنا. يا القاضي صباح الخير، بتحكي لكل فصل في إله جمال وخصوصية طبعا. طلال المحاميد يسعد صباحك. نسيم بني بكر يسعد صباحك، صباح الخير. طارق المحمد صباح الخير. ماجد العبود صباح الورد. دلال مكاوي صباح الورد يا ستي. بهجة يسعد صباحك. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلك ولوالدتك أم زياد. رهف الجديفات صباح الورد. أبو راشد الخلايلي يسعد صباحك. أم عبد الله صباح الخير.

أم مراد وأبو حازم الدبايبة، صباح الخير. أبو صقر الفراي، حياك الله يا سيدي. أم ياسر لنعيمات، صباح الخير.

عبد الكريم عليان، يسعد صباحك. أم عبد الله بني عيسى، عصام الخوالدي، صباح الورد، يا حي الله فيكم. أبو شاكر الخلايلي، صباح الورد يا سيدي، شكرا. أم محمد المغايرة، صباح الورد، يسعد صباحك. كوكب المعايدة، صباح الخير مرة تانية، صباح الخير. عاطف الفراية، أبو محمد، يسعد صباحك. سلطان العاشق، صباح الخير. ويسبر هارت، صباح الورد. أحمد الحراحشي، يسعد صباحك. رضوان النسور، يسعد صباحك، صباح الخير.

شريف يسعد صباحك. بحكي هو من عشاق فصل الشتاء. أحلام المشاق بصباح الورد، يسعد صباحك. عبدو عواد صباح الخير، يا حي الله.

عايد الحراحشة يسعد صباحك. أم لؤي الخوالدة يا صباح الورد. ميسر جمال عطلة صباح الخير. طايل صباح الورد. محمد الرجدان صباح الخير يا سيدي. عبد الهادي مسات صباح الخير. ماجد العبود صباح الورد. طيب حاضرين يا سيدي، أمننا برقم تليفونك، احنا بخدمتكم. صباح الخير. محمد العساف يسعد صباحك. موسى الخشان صباح الخير. عبد الله الرواجدة يسعد صباحك، صباح الخير. مأمون العلاونة حيالله يا سيدي. حسين أبو تايه صباح الخير.

أم رأفت صباح الخير. موسى الخشان صباح الخير. حسن العتوم يسعد صباحك. علي ضيف الله وأبو سامي البشابشي صباح الخير. خالد بني يونس يا حي الله. محمد الجهلين صباح الخير. رائدة السرايري صباح الورد والياسمين تحياتي.

0: فاطمة عمر صباح الخير. أحمد المجالي يا حي الله يا سيدي. أم يوسف صباح الخير.
1: غني لي علي دل يا دي يا محلى ريحة بلازا.
0: صحين اليوم مستمعين كل عام. ربيع القرعان صباح الخير يا سيدي حي الله. مرام الجمال يسعد صباحك صباح الخير. عبد الكريم عليان يسعد صباحك صباح الورد يا حي الله.

صالح الحجاية صباح الخير. أبو سامي البشابشة صباح الورد يا سيدي. أمل حماد صباح النشاط. أم أيمن يسعد صباحك. أم رمزي الرواضية صباح الخير. أم جاد البكري صباح الورد يا سيدي. دكتور موفق العبادي يسعد صباحك يا سيدي صباح الخير. دكتور معني المحافظة صباح الخير.

0: أمرك على
1: أم محمد المشاقبي، يسعد صباحك. أحمد الأحمر، صباح الخير يا حيال. خالد الزريقات، صباح الخير. مروان الرياشي، يسعد صباحك. صباح الورد. محمد فؤاد زيد الكيلاني، حياك الله.
2: سيد الوطن وحنا الرجال.
1: والله كل الفصول جميلة صراحة، يعني ما بنقدر نحكي انه انا بعشق فصل عن فصل. يعني لو كل السنة فصل واحد كان يعني الواحد ما حس بمتعة الفصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف. فكل فصل له خصوصية خاصة فيه، كل فصل له ذكريات عنا، فكل فصل له جماله صراحة. تحياتنا. محمود بني عيسى، صباح الخير. محمود الدومي، صباح الورد. خالد لدمور، تحياتنا إلك. هلأ مدارسنا وأبنائنا بتبلش عندهم الحصة الأولى على الساعة 8 صباحا. كمان شوي بنهاية شهر أيلول رح يبلشوا على الساعة 8:30 عشان التوقيت الشتوي. احنا بطلنا نغير التوقيت، صار في عنا تغيير لدوام المدارس، نبلش على الساعة 8:30. أكيد يعني كمان يعني كفترة شوي خلال الأسبوع القادم رح نتواصل مع وزارة التربية والتعليم لنعرف متى رح يبلش دوام المدارس بهذا التوقيت. تحياتنا لكم، يسعد صباحكم.

صباح الخير لكم جميعا مستمعينا. أم مهدي النصير يسعد صباحك. مخلد الغويري صباح الخير. تحياتنا. عماد الحسن يحيى الله يا سيدي. وردة النرجس صباح الخير. أحمد جديفات صباح الورد. زين الخوالدي صباح الخير. زيد المومني صباح الورد. أبو علي أبو حسين صباح الخير يا سيدي. تحياتنا. محمود بني عيسى صباح الخير.

0: كمال يسعد صباحك، صباح الخير. مفيد الشناق يسعد صباحك. حمد بني حمد تحياتنا يا سيدي، صباح الخير لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. خلينا نشوف ونطمن على الأجواء كيف رح تكون اليوم وبكرة. ينضم إلينا من إدارة الأرصاد الجوية رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير مها.

0: صباح الخير لكم ولجميع الاخوه المستمعين والمشاهدين.
1: تحياتنا يا سيدي، كيف الحال؟ طمنا عنك.
0: الله يرضى عنك، الله يسلمك.
1: تحياتنا، يسعد صباحك. اليوم في ارتفاع طفيف على درجات الحراره، والله الاجواء شوي متقلبه في فصل الخريف. اليوم الصبح نشعر في اجواء صيف، في ساعات المساء بنشعر في شوي بروده بالجو. حدثنا اكثر عن درجات الحراره لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
0: نعم، مهال اليوم ان شاء الله درجات الحراره راح تكون اعلى بقليل معدلات العامه لمثل هذا الوقت من السنه. هي متوقع ان تسجل عظمى في مدينه عمان هذا اليوم بحدود 33 درجه مئويه. طقس حار نسبي في اغلب المناطق، حار في الباديه والغوار والبحر الميت والعقبه. الرياح اليوم حركتها شماليه غربيه معتدل السرعه، تنشط احيانا. مع ساعات الليل الطقس بيصبح لطيف الحراره في اغلب المناطق ومعتدل في الغوار والبحر الميت والعقبه. متوقع ان تسجل الصغرى في مدينه عمان مع ساعات الليل المتاخره الى 19 درجه مئويه. طبعا يوم الغد راح تنخفض درجات الحراره لكن بشكل طفيف. يبقى الطقس معتدل الحراره في اغلب المناطق وحار في الباديه والاغوار والبحر الميت والعقبه. ويوم الاربعاء راح ترتفع درجات الحراره ايضا بشكل طفيف، ويصبح الطقس حار نسبي في اغلب المناطق وحار في الباديه والاغوار والبحر الميت والعقبه.
1: يعني هذا الاسبوع كله في ارتفاع،
0: هو بين ارتفاع درجه وانخفاض درجه.
1: نعم.
0: لكن الاجواء يعني بشكل عام اجواء يعني حاره نسبيا في اغلب المناطق وحاره في الباديه والاغوار والبحر الميت والعقبه.
1: نعم. يعني الاجواء زي ما تحدثت استاذ احمد حتى نهايه الاسبوع راح نبقى هيك.
0: نعم، يعني الخميس يعني هنا ايضا هناك انخفاض على درجه الحراره، لكن الطقس يصبح معدل الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع في أغلب المناطق إن شاء الله.
1: شكرا لتواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد طيار. شكرا جزيلا، حياتنا يا سيدي.

أبو فراس يسعد صباحك، صباح الخير. أسامة من أستراليا بتواصل معانا، صباح الورد. أم محمد المغايرة يسعد صباحك، صباح الخير. سمير صباح الخير. أنعام تحياتنا إليك. محمود الدومي صباح الخير. محمد القطيشات أبو شداد تحياتنا يا سيدي. وين هالغيبي؟ والله كنت أتواصل معانا دايما، صار لك فترة مش عم تتواصل. أم ممدوح الشخانبة صباح الخير. رجاء طبيشات صباح الخير. رزق التلاوي أبو محمد يا صباح الورد تحياتنا يا سيدي. سيدي عبد الله يا بعد روح. رزق التلاوي بيبارك لبنته وبمناسبة قدوم توأم فاطمة ومحمد بعد 14 سنة. ربنا يحماهم يا رب، مبارك يتربوا بعزكم إن شاء الله. أبو مراد صباح الخير. عادل النعامنة صباح الورد، متأخر اليوم علينا عادل. عدي صالح يسعد صباحك. رائد القيسي صباح الخير. نضال السردي أبو سامي البشابشة، طب صباح الورد. بسام أبو سرحان يسعد صباحك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.
1: البث المباشر

ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يعقدان مباحثات في أبوظبي. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني. وزارة الداخلية عودة 231 ألف لاجئ سوري طوعا إلى بلادهم. هيئة الخدمة والإدارة العامة لا تغيير على مكافآت وحوافز موظفي القطاع العام. تمديد دوام مديريات العمل لتوفيق أوضاع العمالة الغير الأردنية. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية منح دراسية للأردنيين في مصر والمغرب. البث المباشر من عمان معكم مستمعين وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، تسهيلا على أصحاب العمل والأسر وإتاحة المزيد من الوقت لإنجاز معاملاتهم، مددت وزارة العمل دوام عدد من مديرياتها في العاصمة والمحافظات حتى 5 مساء حتى 30 أيلول لتمكين المراجعين من الاستفادة من فترة متبقية لتصويب أوضاع العمالة الغير الأردنية المخالفة بما فيها العمالة المنزلية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة أمين عام وزارة العمل عطوفة الدكتور عبد الحليم دوجان. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تحياتنا لك دكتور، يسعد صباحك. يعني اليوم وزارة العمل أعلنت أنه العمل رح يكون في الدوام في وزارة العمل للساعة 5 مساء في مديريات محدودة وفي معظم محافظات المملكة ولا في جميع محافظات المملكة؟ خلينا نتحدث بهذه الجزئية دكتور بداية لو سمحت.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير
1: وإن شاء الله صباح جميل على جميع الأردنيين.
0: تحية الله.
1: وعلى سيدنا وعلى ولي العهد المهمون، إن شاء الله خير وبركة على هذا البلد. ستي، أولا ما يتعلق في الدوام على جميع في جميع أنحاء مديريات العمل في المملكة للساعة 5 مساء ويوم السبت أيضا في جميع أنحاء المملكة.
0: حتى يوم السبت رح يكون في دوام.
1: نعم.
0: إحنا
1: نعم
0: بالعادة السبت ما منداوم، بس السبت عشان هاي الفترة رح نداوم.
1: نعم.
0: مفهوم.
1: لظروف حالة التصويب والازدحام الموجود في مكاتب العمل. أصدر معالي وزير العمل دكتور نضال قطمي القرار بتمديد ساعات العمل في جميع أنحاء المديريات للساعة 5 مساء، وأيضا أصدر بدوام يوم السبت كامل حتى الساعة 5 في مركز الوزارة وفي مديريات العمل.
0: كيف هو الإقبال حتى هاي اللحظة دكتور؟
1: ستي في المقابل تمام، أيضا وزارة الصحة مشكورة مددت الدوام استقبال طلبات طلب المواعيد على الفحص الطبي. ومددت أيضا المختبرات المركزية حتى الساعة 5 مساء، وأيضا دوام يوم السبت للعمالة الوافدة الراغبة في تصويب أوضاعها أن تتقدم لعملية الفحص الطبي، لأنه عملية التصويب يشترط فيها أن يكون هنالك فحص طبي لكل عملية تجديد. فبالتالي كان هنالك ازدحام بالفترة السابقة، الآن الازدحام بدأ ينخفض بسبب أنه في ساعات عمل أطول وفي دوام أطول وفي مواعيد أقل مدة من الفترة السابقة للفحوصات الطبية.
0: نعم، في تشاركية بينكم بين وزارة الصحة. نعم. يعني هذا الشيء كمان رح يسهل على إخوانا المواطنين. عطوفتك.
1: نعم، حقيقة زملائنا في وزارة الصحة على رأسهم معالي الوزير وعطوفة الأمين العام والفريق في المديريات المعنية مباشرة استجابوا، وكان هنالك تنسيق على أعلى مستوى في هذا الاتجاه، وتم التوافق على تمديد الساعات تزامنا في عملية التصويب ولحتى 30/9 حتى يتمكن العاملين واصحاب العمل من تصويب اوضاعهم وقوانينهم على الارض الاردنيه.
0: نعم، عطوفتك اليوم يمكن اخواننا المواطنين، احنا اليوم بنعرف انه لا تمديد في من قبل وزاره العمل بخصوص هذا الموضوع، يمكن اليوم كمان احنا صار في عندكم دوام للساعه 5، هذا تاكيد انه ما راح يكون في تمديد بعد 30 ايلول؟
1: نعم ستي، هي يعني شكرا على السؤال، واعتقد انه من الضروري ان
0: نوضح هذا،
1: أن العمالة الوافدة بالعادة تعتقد أن هنالك تمديد لفترة ما بعد 30/9، وهذا كان معمول فيه في فترات سابقة، لكننا من خلال إذاعتكم المحترمة نؤكد أنه لا تمديد بعد 30/9 لعمليات التصويب، ولا تخفيض أيضا على الإعفاءات، يعني بمعنى أن الإعفاء من الرسوم المتأخرة 50% لن تصبح أقل من هيك يعني. فهذول العاملين اللي دائما يعتمد عليهم العمالة الوافدة في عملية تأخر الاستجابة لعمليات التصويب، احنا من خلالكم نؤكد ان المدة الزمنية 30/9 هي المدة النهائية والأخيرة، العملية الإعفاء من الرسوم المتأخرة 50% لا نزول عن هاي النسبة، وكل من راح يتخلف عن عملية التصويب حقيقة راح يكون تحت يوضع عليه إشارة تسفير ويصبح مخالف لقانون العمل والإقامة على الأراضي الأردنية، وهاي حقيقة يعني لأول مرة احنا نتخذها في هذا الاتجاه حتى نضع المسؤوليات أمام أصحابها، أي بمعنى من الضروري التصويب، لأنه ما بعد 30/9 تصبح المسألة أكثر تعقيدا.
0: نعم.
1: بمعنى أن التسفير يجب في حال إلغاءه وفي حال ضبط العامل وتسفيره أو اتخاذ قرار تسفير لا يلغى إلا بدفع غرامة 5,000 دولار خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: صحيح، نعم. طيب اليوم عطوفتك يمكن في هناك إقبال من قبل إخوان المواطنين على هذا الموضوع، الموضوع اليوم كمان محسوم من قبل وزارة العمل أنه لا تمديد على هذا الموضوع. شو الأوراق اللي بتلزم إخواننا عشان يكون في هناك إنجاز بالمعاملة بكل سهولة؟ يمكن اليوم كثير من إخوان المواطنين بيراجعوا الوزارة بيحكوا ناقص أوراق وكذا، هل المواطن على علم بكامل الأوراق المطلوبة منه لإنجاز معاملته بكل سهولة؟
1: شكراً. هذا الموضوع أعتقد أنه يعني موضوع واضح لأصحاب العمل والعمال، ويعني لأنه حالة مقررة

0: عمليات التمديد والتجديد والتغيير والتصويب. المتطلبات هي معروفة، لازم يكون في فحص طبي، لازم يحضر أوراق صاحب العمل، لازم يكون في التصريح القديم يتقدم، ويكون حتى إحنا كنا نشتغل الآن لحد ما على أنظمة إلكترونية تقريبا. أحيانا في بعض المواقف في ازدحام إحنا نكتس الموظفين في المنطقة، ويوجد أيضا من مركز الوزارة مسؤولين مختصين فنيين في مديريات اللي فيها ازدحام كثيرة يعني كبيرة، لسبب أنه أحيانا يكون في هناك حالات خاصة، ففي زملاء لنا موجودين في مثلا مديرية عمل صويلح، مديرية عمل جبل الحسين، مدير عمل مديرية عمل سحاب، من مديرية العمالة الوافدة للاستجابة والإجابة على الاستفسارات أو الحالات الخاصة دون الانتظار حتى يتم الإجابة من مركز الوزارة. لا، موجودين لدى في هذه المديريات وغض الطلب، يعني بمعنى أن لا تعقيد ولا تأخير ولا يعني
1: إننا نحكي الأمور ميسرة إن شاء الله،
0: ميسرة بكل الاتجاهات. وأيضا من المهم أن نرسل رسالة مهمة لأصحاب العمل، يعني هاي فرصة حقيقية وفرصة لا تتكرر. تصويب وأوضاع العاملين هذا في حق أو في حماية للعامل وفي حماية لصاحب العامل، وفي أيضا يعني انتقال عمالة تصبح العمالة رسمية وتصبح شرعية على الأرض الأردنية، ألا نتأخر ولا نشغل أيضا من هو عامل مخالف. يعني صاحب عمل يشغل عامل مخالف ستقع عليه غرامة ما يقارب 800 دينار
1: لكل عامل،
0: وإذا تكررت هاي أيضا المخالفة راح تكون الغرامة يعني ضعفي الغرامة 800 دينار. وبالتالي من الضروري، والحالة سهلة والحالة ليست صعبة ولا تحتاج إلى تعقيد ولا تأخير، بسبب أن كل المساحة المطلوبة لتصويب موجودة وكل التسهيلات موجودة وكل الإعفاءات والحوافز أيضا مقدمة.
1: وهي فرصة لأول مرة عم بتصير، مظبوط؟ عطوفتك من فترة طويلة، يعني
0: هي من 2021 حقيقة كان آخر تصويت.
1: نعم صحيح،
0: وهي لن تتكرر يعني. وبالتالي هنالك أيضا حتى نكون دقيقين، إجراءات ما بعد 39 إجراءات في متابعة
1: مشددة
0: والتفتيش على العمالة الوافد المخالف، ولن يعني نتوقف عن هذه المسألة، لأنه نحن من قدم الحوافز والتسهيلات بالمقابل يجب على العامل وصاحب العمل أن يلتزم، بسبب أن هذا هو بالأصل حماية له وهو تحفيز له وهو حماية واستقرار للعمل عندك لصاحب العمل والعامل. فبالتالي ما في حجة نقول والله أنه ليش إحنا بكرة هذا العامل خالفته، هذا العامل سفره، ما هي المدة موجودة، المدة الزمنية
1: والإعلان من فترة يعني واضح من قبلكم، صحيح؟
0: ما أعتقد أن هنالك كان تقصير من أي طرف، والحكومة كلها تتجه على تنظيم العمالة الغير منظمة، يعني الحماية الاجتماعية للعمال ضرورية، الضمان ضروري، التأمين الصحي ضروري، حفاظ على حقوق العامل في عملية التشغيل، في الأجر، في ساعة الدوام، في كل إحنا كل هذا لصالح العامل وصالح صاحب العمل. بالتالي يعني نحن إحنا كلنا في الطريق الصحيح. أنا أحيانا أستغرب بعض الزملاء أصحاب العمل لماذا لا يقوم بالتصويب أو العامل، ماذا ينتظر؟ يعني الرسالة إيش تنتظر؟ تتفضل هي الإجراءات والتسهيلات والحوافز وأبوابنا مفتوحة وإحنا جاهزين على كامل الاستعداد.
1: نعم، عطوفتك في هناك رقم من قبلكم معلن للاستفسارات من قبل إخواننا المواطنين عن، يعني يمكن في كثير من الأشخاص موجودين إنهم عاملات المنازل، يمكن في استفسارات من قبلهم اللي مش مجدد لها خلال السنة بده يستفسر عن كل هاي الأمور، هل في هناك تواصل من قبلكم مع إخواننا المواطنين؟
0: كل مديرية فيها ضابط ارتباط وفي رقم اتصال، وكل والوزارة في لديها رقم يعني معروف، وأيضا إحنا حتى في العمالة المنزلية نسقنا مع في صاحب يعني الطبرات المعنية برعاياها في عملية تحفيز الجاليات أو الجنسيات الموجودة على الأرض الأردنية، وعملية حتى التواصل معهم في لغتهم، حتى لقاءاتنا مع السفارات على أن يتم عن طريق جروباتهم الخاصة فيهم تحفيز هذه العمالة، وأبواب الوزارة مشرعة، وأيضا الأرقام التليفونات معرفة لديهم، وضباط ارتباط في كل مديرية من مركز الوزارة للاستفسار والإجابة على أي طلب أو أي حالة. وأيضا أحيانا عندنا في قسم خدمة الجمهور في الوزارة أحيانا بعض الحالات تجينا ويكون أصحاب الاختصاص يجابوا يعني المواطنين أو العمال الوافدين استفساراتهم بالدقيق بنفس الوقت

0: يعني ما جت لي حتى الآن حالة تستحق التوقف عندها. لربما يكون في قضية أحيانا فيها لبس معين يتم التوضيح وحل المشكلة بجزء.
1: يعني الأمور واضحة للجميع بهذا الموضوع، والكل صار عنده دراية وعلم بهذا الموضوع، وهناك أيضا موظفي وزارة العمل لديهم الخبرة والإجابة والاستفسار.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، علاقات أخوية راسخة وشراكة تتقدم بخطى متواصلة نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتنموي والسياسي. هكذا تتجدد صورة العلاقات الأردنية الإماراتية مع كل لقاء. وفي أبوظبي بحث جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور في العلوم السياسية الدكتور عبد الحكيم الجرالي. دكتور عبد الحكيم صباح الخير.
1: صباح الخير مها، تحياتي لك ولجميع السادة المستمعين والمتابعين.
0: صباح الورد، حياتنا دكتور، يسعد صباحك. يعني بداية، كيف تقرؤون أهمية لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي في هذا التوقيت بالتحديد دكتور؟
1: يعني بالتأكيد، يعني في ظل ما يشهده الإقليم يعني من حالة من اللا استقرار وحالة السيولة الأمنية، وفي ظل ما يواجهه الإقليم من تحديات أمنية و في ظل الصراع والحرب الأمريكية الإيرانية وزاد ذلك على دول المنطقة وشعوبها، بالتأكيد يعني نحن بحاجة اليوم وبأمس الحاجة لحالة من التنسيق لعالي المستوى والتشارك والتكامل في التعاطي مع العديد من الملفات الإقليمية والتعاون الثنائي. وربما هنا ما يجب أن أشير إلى أن العلاقات الأردنية الإماراتية علاقات استراتيجية متميزة، يعني ربما تجسد نموذج للتعاون والتكامل العربي المتميز على الدوام وعلى كافة الصعد. فبالتأكيد يعني هذه العلاقة التي تربط القيادتين وهي علاقة متميزة وتربط الشعبين في إطار من التعاون والشراكات الاستراتيجية التي تطال يعني كافة صعد الحياة، هنالك يعني توافق دائم وتطابق تام في المقاربات السياسية والرؤى السياسية بين القيادتين وبين البلدين في كيفية التعاطي والاشتباك الإيجابي مع مختلف التحديات التي أنتجها هذا الإقليم المضطرب والملتهب. وهي يعني علاقة ممتدة منذ عقود، وهي يعني علاقة قائمة على شراكة استراتيجية متميزة على كافة الصعد.
0: نعم دكتور، إلى أي مدى يعكس التواصل المتواصل بين قيادتي البلدين توافقا في رؤى تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة؟
1: بالتأكيد يعني هذا يعني أمر يعني مفروض منه وأمر يعني نستطيع أن نلتقط، هو نتاج هذه العلاقة الطيبة والمتميزة. هنالك توافق في المقاربات السياسية، تطابق في الرؤى السياسية في كيفية التعاطي مع مختلف التحديات الأمنية التي أنتجها الإقليم، مختلف القضايا خصوصا القضايا المركزية وخصوصا القضية الفلسطينية في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق العالي المستوى المفضي إلى تحقيق الغايات المرجوة. وربما هنا على الدوام جلالة الملك عبد الله الثاني ينادي على الدوام بضرورة بلورة موقف عربي موحد، يعني ينتج يعني موقفا قويا يقف في وجه كل التحديات ويحمل المصالح

0: العليا للقضايا العربية وعلى رأس القضية الفلسطينية، وفي إطار من تحييد كل التبعات والتداعيات والأخطار التي تحيط بدولنا العربية في ظل هذا الإقليم الملتهب اليوم وما نعيشه من حالة من الصراع والنزاع وخصوصا الحرب الأخيرة، وبالتالي تجنيد دولنا وشعوبنا كل تداعيات وتبعات السلبية لهذه الحرب. فبالتأكيد يعني كما قلت وأعيد وأكد، يعني ربما هو نموذج للعمل العربي المتميز يمكن البناء عليه في إطار بلورة وتشكيل مواقف عربية موحدة قادرة على الاشتباك مع كافة القوى على المستويين، الاشتباك الدبلوماسي مع كافة القوى على المستويين الإقليمي والدولي في إطار إعلاء وخدمة للقضايا العربية وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية.
1: نعم، اليوم كيف يمكن للتنسيق الأردني الإماراتي أن يسهم في دعم جهود الاحتواء الأزمات وترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط؟
0: أشكرك معي على سؤال في غاية الأهمية. في ظل التقوى المصداقية والمكانة والحضور الكبير الذي يتمتع به الأردن وكذلك المكانة الرفيعة لجلالة الملك لدى مختلف دوائر وعواصم صنع القرار الدولي، وكذلك الأمر ينطبق على الإمارات العربية المتحدة يعني من اللاعبين الرئيسيين على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي في ظل حضور ووزن وثقل سياسي على كافة المستويات، بالتالي يمكن استثمارها إيجابيا في إطار عندما تشتبك الأردن والإمارات دبلوماسيا مع كافة الأطراف. دائما تتمتع بالثقة والمصداقية كأطراف فاعلة ووازنة، أطراف لها أدوار كبيرة ومهمة وراسخة في تعزيز السلام الإقليمي، ويعني ركائز مهمة في تحقيق السلام الإقليمي وتجنيب المنطقة المزيد من ويلات الحروب. فبالتالي التنسيق اليوم في ظل هذه يعني دائما صوت الأردن وصوت الإمارات مسموع لدى كافة الأطراف، فبالتالي يتم استثمارها في إطار من التطابق في الرؤى والمقاربات السياسية التي تؤكد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والوصول إلى تحقيق السلام الإقليمي. فبالتالي هما يعني الأردن والإمارات يعني طرفان موثوقان يعني لهما مصداقية كبيرة لدى كافة الأطراف، فبالتالي يمكن استثمارها إيجابيا في إطار خدمة القضايا العربية وبالتوازي خدمة المنطقة والاستقرار الإقليمي والسلام الإقليمي.
1: نعم، اليوم كيف تنظرون إلى مستقبل الأردن والإمارات من العلاقات؟ هل نحن أمام مرحلة أوسع من الشراكة والتنسيق يمكن أن تنعكس إيجابيا على البلدين والمنطقة؟
0: بالتأكيد، ما يعني العلاقة الاستراتيجية الأردنية الإماراتية تطال صعد حياتية كبيرة، يعني أولا يعني يعززها العديد من الأبعاد، هي العلاقة الأخوية والعلاقة المتينة بين جلالة الملك عبد الله وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد، العلاقة الإنسانية والاجتماعية التي والروابط الثقافية التي تربط الشعبين، وجود جالية أردنية كبيرة في الإمارات. الإمارات يعني لها استثمارات كبيرة وشريك اقتصادي مهم في قطاعات حيوية، التقارب السياسي والتعاون الأمني والدفاعي في عديد من الشراكات القائمة على التنسيق العالي المستوى في الدحر، كل الأخطار التي تواجه البلدين، كل هذه معززات تعزز وتنتجت في النهاية شراكة استراتيجية مقبلة يعني على مزيد من الآفاق الرحبة والواسعة في إطار من تعزيز الشراكات لتكون وتؤسس لنموذج عربي متكامل لتحديد التكامل العربي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وهذا يعني هو حقيقة الواقع المعاش في العلاقة المتميزة والمتفردة بين الإمارات والأردن.
1: نعم، هل يمكن أن نشهد خلال المرحلة المقبلة توسعا في مشروعات الإماراتية داخل محافظات الأردنية بموزع أثر الاستثمار والتنمية في مناطق أوسع؟
0: في الحقيقة بالتأكيد، يعني هنالك جملة من المشاريع الشراكة الاقتصادية الموجودة والاتفاقيات الاقتصادية بين الأردن والإمارات موجودة، وهنالك مشاريع كبرى ذات يعني ذات قيمة مضافة لها أثر كبير سيكون في الأردن من وزيادة الاستثمارات الإماراتية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، منها مشروع السكك الحديدية، وهنالك مشاريع يعني في الأفق وفي المستقبل قائمة على أن يكون هناك شراكات متميزة في هذا، وبالتالي أن تصل هذه المشاريع والاستثمارات الإماراتية المتميزة والناجحة يعني بكل موضوعية في الأردن إلى كافة أرجاء المملكة ومحافظات المملكة، وبالتالي سيكون لها آثار إيجابية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من منعة وقوة الاقتصاد الوطني.

0: بالتأكيد يعني هذا النموذج الاستثمار الإماراتي في الأردن هو نموذج دائما ناجح ومتميز وأنتج مشاريع استراتيجية كبيرة وناجحة.
1: يعني هل نستطيع القول إن العلاقات الأردنية الإماراتية تدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من العلاقات المتميزة إلى شراكة اقتصادية تنموية أكثر تكاملا؟
0: بالتأكيد ما يعني هي هذه يعني هي ما أقرب إلى الشراكة الاقتصادية المتميزة والشراكة الاستراتيجية كما قلت يعني من أكثر الدول استثمارا وكأكثر الدول يعني كشريك اقتصادي يعني مهم للأردن. بالتأكيد يعني المستقبل يعني قائم ربما على مزيد من تعزيز هذه الشراكات لتطال قطاعات حيوية تنموية مهمة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الأردني. كلا الطرفين يعني قائم على الاحترام المتبادل هذه العلاقة والثقة والمصداقية بين الطرفين. وكما قلت يعني الاستثمارات الإماراتية نموذج ناجح للاستثمار الحقيقي في الأردن، فبالتالي كل ذلك هي محفزات تسعى باتجاه يعني مزيد من الاستثمارات الإماراتية، مزيد من الشراكات لتطال كذلك ربما قطاعات تمس اقتصاد المستقبل وهي القطاعات الحيوية والمهمة.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان دكتور في العلوم السياسية دكتور عبد الحكيم القرال. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.
0: أشكر.
1: صباح الخير.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الاعداد بدا باستقبال اتصالاتكم على ارقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 174 4222. بالاضافه مستمعينا بامكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعثوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بارقام تليفوناتكم لسهوله التواصل معكم.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن حسين. حسين صباح الخير يا سيدي.
1: السلام عليكم. يا شتمها.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وأنا بدي أشكرك وأشكر كوادر البث المباشر اللي تابعوا قضيتي. يا شتمها.
0: يا صباح الخير، تحياتنا لك يا سيدي، تفضل.
1: شكرا جزيلا لك. شتمها، إحنا إن مركز صم الصحي مركز أولي، تمام؟
0: مركز صم.
1: مركز صم الصحي مركز أولي، وبخدم ثلاث قرى بما فيه صم، وعدد سكان صم 25,000 نسمة. وإن طبيب أسنان واحد وكرسي واحد. طبعا عدد المراجعين باليوم يا شتمها 24 مريض. المريض لما بروح يراجع عيادة الأسنان بقعد من ساعة لساعة ونص يلحق دور، ومرات المريض بكله مل وبسحب حاله بروح من غير ما يتعالج. هاي نقطة. النقطة الثانية شتمها، الدكتور مرات لما باخذ أجازة بروح لظرف معين ما في طبيب أسنان ثاني يسكر محله، أضاك اليوم عيادة الأسنان بتسكر. إذا مديرية صحة إربد بعثنا الطبيب بداله.

0: ملحين نايل جحظ طبيب.
1: هلا هو طبيب مجهز بس خليك معي. طبيب
0: حال الطبيب البديل يا ست مها بيرضاش يعالج المريض، يا اما بقول راجعني بعد اسبوع او بحول على المستشفى. طبعا ست مها هاي القضيه حاولت اتواصل من خلال قنوات الفضائيه الاردنيه مشانها قبل عده سنوات، فكان رد مديريه صحه اربد راجع مركز صحي الطبي كونه مركز شامل. فبقول له مدير صحه اربد كون المي ببيتي ليش اروح اشرب من عند جاري؟ بقول لي كيف المي ببيتي تشرب من عند جارك؟ قلت له بما انه في عندي مسمى مركز صحي مركز صحي ليش اروح اطيب واحط اجار سياره؟ احنا اللي بنطالب يا ست من مديريه صحه اربد ومزاره صاحبه يامنونا الطبيب اسنان مساعد وكرسي ثاني. وهاي كل القضيه بلدك يا ستي.
1: حاضر يا سيدي خليك معي، خلينا نسمع.
0: شكرا لك.
1: تحياتنا، يسعد صباحك. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير صحة محافظة إربد دكتور ظاهر بلاس. دكتور ظاهر صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك ربي.
1: دكتور إحنا سمعنا لأخونا المواطن.
2: نعم.
1: تعقيبك على الموضوع، وهل هناك في نية من قبلكم بتعزيز هذا المركز بطبيب آخر؟ تفضل يا سيدي.
2: الله يعطيك العافية أول شيء، وإحنا وجدنا أصلاً لخدمة المواطن وتقديم الخدمة دائماً الفضلة للمواطن. مركز صحي السما بتعرفي أنت هو مركز صحي مستأجر.
1: مستأجر.
2: مستأجر نعم. في مركز صحي تم هدمه وحالياً عملنا بمركزية 2027 رصدنا 25 ألف كدراسة فنية لإنشاء مبنى صحي جديد في صما. بالنسبة لأطب الأسنان تعرفي هو مركز مستأجر فهي عيادة واحدة ما راح تكون عيادتين، طبعا هو كرسي أسنان واحد.
1: تمام.
2: وموجود طبيب الأسنان بغطي عندهم، وطبيب الأسنان الموجود كمان عنده عمل إضافي يعني دوامه للساعة الرابعة من الساعة الثامنة صباحا للساعة الرابعة. وبتعرف عيادة الأسنان دائما عددها لا تتجاوز 20-25-30 مريض، كونه بتعرفي أنت المريض ممكن يحتاج ربع ساعة مرات بيحتاج نص ساعة.
1: والأجهزة بحاجة إلى تعقيم. نعم.
2: والأجهزة كذلك بحاجة إلى تعقيم.
1: بالنسبة
2: للطبيب في حال غياب الطبيب إحنا دائما منزود مركز صحي السما في حال غياب الطبيب بطبيب آخر بديل بيكون، يعني إذا الطبيب عندهم أخذ إجازة يوم أو يومين أو تعرض لظرف طارئ لا سمح الله دائما بيكون في طبيب إنه موجود بيكون بتغطية مكان زميله. وفي حال إنه الطبيب ما قام بالخدمة الموكولة له أنا موجود ومكتبي مفتوح، يجوا يحكوا لي انه هذا الطبيب اللي اجى يغطي عنا ما اشتغل وعم بيحول للمستشفى وبيحول للمراكز الشامله، لكن احنا انه العياده تفرغ من طبيب ابدا مش موجود الحقيقه.
1: طيب دكتور سؤالي لك اليوم بطلع. احنا في عنا اكيد كشوفات بالمرضى اللي راجعوا هذا المركز.
2: هاي معي تقريره الشهري تقريبا صمى تقريره الشهري 250 مريض.
1: وبصير في معالجة للمرضى
2: طبعاً وبتعرفي كمان إحنا يعني أنشأنا بمركز صحة الطبيب الشامل في عنا عيادات اختصاص. يعني في حال الطبيب الأسناني الموجود بمركز صمة وجد إنه هاي الحالة بحاجة لعلاج من قبل أخصائي بحوله على مركز صحة الطبيب الشامل. عندنا أخصائي تقويم، في عندنا أخصائي ترتيبات، في عندنا أخصائي لبية، فإحنا المنطقة هذيك مخدومة بشكل ممتاز من ناحية طب الأسنان.
1: نعم أخ حسين
0: اسمها في مدى سؤال.
1: يلا تفضل
0: دكتور ظاهر. بما انه في عندي مركز صحي بصمة ليش اروح اطلع واتكلف اجار سياره؟ هاي نقطه.
2: انا
1: اخ حسين بس خليك معي.
0: خليني اكمل لك السؤال. الاسبوع الماضي كان طبيب الاسنان كان عنده ظرف وروح ما كان في طبيب يسكر محله وكانت العياده ما فاتت ما فيش طبيب يعالجنا.
2: اول
0: حاجه الاسبوع الماضي
2: اسمع سيدي الله يسعدك، انا بتعرف انا حاليا مدير صحه اربد ما صار لي الشهر
0: على راسي
2: وعم بعمل حاليا دراسه لجميع المراكز من ناحيه طب الاسنان والطب البشري وطب الاسره لاعاده توزيع اذا كان في هناك غبن بالتوزيع. اما انه اذا طبيب تعرض خلنا نكمل لك، في حال تعرض الطبيب لظرف طارئ اثناء دوامه بتعرف انت يعني اطباء الاسنان موزعين على المراكز. لكن اذا كان منسق مع المديريه قبل بيوم ما مستحيل يفضى كرسي الاسنان بصمه إلا يكون فيه طبيب موجود. وإذا الطبيب لا سمح الله ما قام بواجبه الموكل له من ناحية طبية أنا موجود، اتواصل معي مباشرة وأنا موجود، في لنا إجراءات إدارية. أنا هدفي دائما المواطن يوفر حقه بالعلاج ضمن الأسس الموجودة وباحترام وتقدير وجودة.
1: أخي حسين احنا سمعنا لك ومقدرين، ولكن يمكن كمان احنا نعطي الوقت للدكتور ظاهر زي ما تحدث، يمكن هو صار له اسبوع مباشر عمله في مديريه صحه اربد.

0: إن شاء الله رح يصير في هناك متابعة لقضايا إخوان المواطنين وأيضا زيارات ميدانية للمراكز في مختلف مناطق وقرى ومواقع في محافظة إربد. خلينا ننتظر أخ حسين، وزي ما حكى لك الدكتور ظاهر هو بيتقبل كل ذلك بكل صدر رحب من قبل إخوان المواطنين، وإحنا يعني سواء الدكتور ولا برنامج البث المباشر من عمان كنا همنا حل قضاياكم إن شاء الله. أموركم محلولة أخ حسين، يسعد صباحك.
1: كل الشكر لك وكل الشكر للدكتور ظاهر، وبارك الله فيكم بارك الله بكوادر البث المباشر تابعوا قضيتي.
0: تحياتنا أخي حسين، يسعد صباحك. دكتور ظاهر بلاص مدير صحة محافظة إربد، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. تحياتنا يا سيدي.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل مستمعينا تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780474222، بالإضافة إلى أرقام هواتف برنامج البث المباشر من عمان 47 47 111 و 47 47 112.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معنا آمنة. صباح الخير. مين انقطع؟ آمنة. طيب معنا مين معي؟ صباح الخير.
1: آمنة محمود محمد المقابلة.
0: تحياتنا أخت آمنة. صباح الورد.
1: الله يصبحك بالخير يا أب، والله يصبح سيدنا بالخير ويصبح أرزنا بالخير ويطول أعمارهم، وربي يحفظ سيدنا الجاه الكريم ويحفظ طيارينا ويحفظ جيشنا.
0: صباح الورد والياسمين. آمين يا ستي. يسعد صباحك يا أخت آمنة. تفضلي يا ستي.
1: الله يسعدك يا حبيبتي. الله يسعدك.
0: تفضلي.
1: أنا في عندي، إحنا ساكنين شرق العين بين جامعة إربد وجامعة جدارة.
0: ساكنين بين جامعة إربد الأهلية وجامعة جدارة.
1: أيوة، وجامعة جدارة على طريق إربد عمان على الشارع بيتنا. وإحنا صار لنا 31 عام. المي ما وصلت علينا، لا برابيش ولا ساعة ولا إسم.
0: يعني أنتوا المي أنتوا خارج التنظيم ولا داخل التنظيم بداية؟
1: إحنا لا، صار تنظيم تجاري عن الساعة.
0: لحظة شوي، خارج التنظيم؟
1: لا حطوه، صار تنظيم تجاري وبدنا ندفع مصاري كمان.
0: تنظيم تجاري.
1: تنظيم تجاري صراحة.
0: تمام. طيب
1: بنمي انا بطلب من الله.
0: لحظه بس، خليكي معي عشان
1: الله يحفظه طول عمره. بنمي
0: اخت امنه خليكي معي. انتوا المي ما عندكم اصلا عداد؟ ما في عندكم مي ممدوده اصلا عشان توصلكم؟ عندكم
1: لا عداد ولا برابيش ولا مصلنا شيء من طيب. من 31 سنه.
0: من 31. طيب متى اخر مره قدمتوا؟
1: قدمنا قالي 3 سنين بقدم لمياه اليرموك وبطلع على الوزارة. طلعت على الوزارة.
0: شو كان رد شو كان الرد من 3 سنين لليوم؟ شو ردهم؟
1: كان الرد بدهم 10,000، احنا ما فيش معنا 10,000 نحط خليها.
0: ليش بدهم 10,000؟ اقرب نقطة لكم بعيد شوي عنكم القدم.
1: لا في عنا 20 متر شرق الشارع احنا بيتنا. احنا غرب الشارع والمي شرق الشارع عقبالنا. ودائما الفلتانة على الشارع يعني. مي قوية. يعني بس يشقوا الشارع بدهم يعبرون يوصلون للمي، او من جامعة تبد او من جامعة جدارة. يعني كل واصل علينا.
0: حاضر خليكي معي اخت امنه. معنا كمان يلا. اخونا المواطن ناجي. ناجي صباح الخير يا ناجي. ناجي انقطع الاتصال. نعود الاتصال مرة ثانية بأخونا المواطن ناجي. خلينا ننضم إلينا على الهواء مباشر ناطق باسم مياه اليرموك الأستاذ بهاء القضاء. أستاذ بهاء صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا ستي، وصباح الأخوة المستمعين جميعا، وشكرا لكم على متابعتكم الدائمة.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. يعني سمعنا للأخت آمنة تعقيبك. نعم. على الموضوع أستاذ بهاء تفضل.
2: نعم، كل الشكر لكم مجددا، واستمعت للملاحظة اللي طرحتها الأخت آمنة المقابلة، وبصراحة يعني تم التواصل مع الأخت آمنة، ومشكورين فريق الإعداد يعني دائما يضعون سعيا للحل للمواطن، وليس من أجل خلينا نقول يعني عرض المشاكل وإبقائها دون حلول. بعد ما تم تزويدي بكافة التفاصيل ويعني حيثيات موضوع الأخت آمنة، تواصلت بدوري مع يعني المعنيين في الشركة، سواء في إدارة مياه بن عبيد أو في دائرة الشؤون الفنية في شركة مياه اليرموك. طبعا المنطقة التي تتحدث عنها الأخت آمنة هي يعني منطقة تستحق أن يكون فيها مشاريع للمياه، ويعني هذه المنطقة خلينا نقول تقع على طريق إربد عمان الرئيسي، وبحاجة إلى مشروع كبير. هذا المشروع جميع دراساته تم خلينا نقول تصميمها بالسياق العام والمنظور العام، وأنا طلبت من الأخت آمنة تزويدي بالمخطط التنظيمي لموقع منزلهم، للتأكد من أنه منزلهم إن شاء الله سيكون مشمول في الحزمة القادمة التي سيتم طرحها يعني خلينا نقول عطاء بانتظار التمويل، سواء من الجهات المانحة أو من موازنة اللامركزية. بنعرف اليوم هاي المشاريع هي مشاريع يعني تمديد وخلينا نقول استحداث شبكات، خاصة أنه يعني الموضوع في زي ما بيحكوها طريق رئيسي، هذا الطريق الرئيسي يخضع إلى معايير وزارة الأشغال العامة، وهذه المعايير تتطلب أيضا يعني كلف أعلى خلينا نقول تنفيذ مشروع الشبكة. بجميع الأحوال خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله سيتم يعني عرض كافة الدراسات على الجهات المعنية بموضوع يعني
0: هي دراسات الشبكة. وإحنا بس أستاذ بهاء يعني مش عارفين إذا رح يكون رح يشمل الأخت أمني ولا لا، ولكن هي مراجعتها نعم. نعم أنا سمعت لما تحدثت أستاذ بهاء، ولكن كل الأخت أمني تحدثت بتحكي أنه أنا راجعت أكثر من مرة مياه اليرموك وطلبوا مني مبلغ 10,000
2: طلبوا منها لتمديد شبكة على حسابها الشخصي،
0: على حسابها يعني. الشخصي
2: ولكن الآن
0: حتى لو يمكن تحدثت بحكي أنه في أحد الأشخاص قريب منها بعيد عنها 20 متر عن منزلها،
2: هي بتقدر أنه 20 متر على الجهة الثانية.
0: وهذا بس خليك معي أخت آمنة، هو تقدير من قبلك ولا في هناك حدا طلع وفحص أو طلع كشف وحكى لك أنه في بعد 20 متر؟
1: طلع علينا اللي طلعوا علينا الصيانة، احنا حكينا مع مين هاي اللي ممكن مضينا الصيانة، قلت لهم الصيانة ما فيها إلا ساعة ولا فيها إلا برابير. هذيك المهم شايفين ما أنت الثاني سرق الثالة وشافوها. أيوة فالساعة اللي لا ساعة عندنا ويش بس لهم الصيانة يعني.
0: طيب خليكي خليكي
2: نعم. القصة هنا يعني يعني كما قالت المواطنة بأنه في خط قريب عليها، لذلك تم فرض رسوم أو طلب رسوم حوالي 1000 دينار حسب التكلفة اللي لأنه هي ترغب بإيصال المياه على حسابها الشخصي، ولكن الآن في حال وجود مشروع فان شاء الله لن تتكلف الا يعني الرسوم المعتمده حسب ما يتم شبكه على شبكه المياه. هاي النقطه المهمه اللي احنا قاعدين بنركز عليها، ان اليوم هذه المشاريع وهذه يعني يعني الخدمه المقدمه هي مناطه بسلطه المياه وبالمشاريع مشاريع اللامركزيه،

0: واحنا ك يعني شركة مياه يرموك معنيين ب يعني تقديم كافة الدراسات وكافة يعني الاحتياجات التي يتقدم بها المواطن وتقديم ما يمكن تقديمه من أجل إيصال طيب. المياه عبر الشبكة للمواطنين طيب. حسب أقرب خط مياه موجود في المنطقة. أما إذا لم يكن هناك يعني ما في خط يعني قريب بتم انتظار مشاريع بناء على عطاءات بناء على خلينا نقول دراسات معدة من خلال الشؤون الفنية وبتم يعني إن شاء الله حل الأمور بال
1: إذا يعني أخت آمنة بدنا ننتظر المشروع وطرح العطاء يعني لعل وعسى إن شاء الله خلي سريعا تفضلي أخت آمنة
2: أختي تفضلي والله بدي أحكي لك كلام أنا لما أجى رئيس الديوان على إربد على الجمعية رحت عليه ونفيت استدعاء ولحد الآن قالوا لي بدي يستفل عليك وما يستفل علي أنا بدي من الله منك إن تصيلي يا سيدنا ولا رئيس
1: إن شاء الله يوصلك أخت آمنة صوتك إن شاء الله يكون وصل يسعد صباحك صباح الورد والياسمين معنا كمان أخونا المواطن ناجي صباح الخير
3: صباح الخير صباح الخير
1: تفضل يا أخ ناجي
3: يا ستي أنا عندي مشكلة مية حوالي 26 يوم
1: من وين تحكي معنا
3: مخيم غزة
1: من مخيم
3: غزة
1: كان
3: مسجد خلف مسجد علي بن طالب حي الفرنسي له 26 يوم ما شربش مية منطقة كاملة يعني
1: قدمت على رقم الشكاوى الموحد؟
3: بعت على رقم
1: كان في رد من قبلهم تواصلوا معك أمنوك بصهريج مي ولا لا؟
3: لا لا ما تواصلوا معي لا ما تواصلوا معي بس أنا حكيت مع الأستاذ بها الله يعطيه العافية أول حاجة هو اللي حرك الموضوع يعني لأنه مدير السلطة مش بتعاون وكلهم يعني بشكل عام مش بتعاون بالمرة وما فيش مصداقية يعني ما في مصداقية إلا أحكي مع المهندس بها ومهندس بها بحكي معهم شايف بعدين بتجاوب حضرتك ما حدا برد على التلفون كمان
1: أستاذ بها
3: كيف؟
1: أستاذ بها
0: نعم أنا على متابعة لأجل أصبك الله يصبحك بالخير يا ناجي
3: صباح الورد
0: يعني تواصل مباشر برع 12 بالليل حكينا واليوم الصبح حكينا فبالعكس أنا بتشرف اليوم بأي تواصل مع جميع الأخوة المواطنين وإحنا اليوم معنيين بأنه نستمع لكل القضايا ولكن هذا مش حل صراحة أنه إذا ما تم التجاوب معه من خلال إدارة المياه المعنية أو من خلال يعني أنا على متابعة مع يعني جميع الشكاوى اللي قدمها الأخ ناجي عبر 117-116 والأخوة في إدارة مياه جرش تواصلوا معه وطلبوا منه معلومات بحيث أنه يتم تزويده خلينا نقول صهريج مياه بحيث أنه يتم التزود ولكن الأخ ناجي مستعجل شوي بده إياه الآن
1: هو مش المياه. مستعجل أستاذ بهاء هو هذا حق نعم. إله يمكن أخونا المواطن ما عنده مي يعني كمان مزبوط يعني إحنا لما يكون الواحد ينقطع نص ساعة من المي ما بيعرف يعيش كيف بالك إن امبارح عم بتواصل معاكم
0: هو امبارح تواصل مع الشباب يعني تواصل بشكل مباشر وقدم شكوى وتم التواصل معه من خلال التحكم وخبروا انه راح يتم تزويدك بصهريج المياه
1: طيب بس خليك معي بهاي النقطة استاذ بهاء انا معك بس اسمح لي استاذ بهاء لو سمحت اخ ناجي
3: نعم
1: انت بس امبارح تواصلت مع رقم الشكاوى
3: كل دورة
1: بس خليك معي جاوبني على السؤال الله يخليك انت بس اللي امس تواصلت معاهم
3: ضغطت عليهم بس ضغطت قبل هيك كمان
1: يعني انت بتحكي من 26 يوم تقريبا مش عم توصلك مزبوط
3: لا ما توصلني طيب. كل دواء بتصلني
1: انتوا في منطقة جرش كل 14 يوم لتوصلكم المي مزبوط
3: ليش 26 مثلا ليش 26 مش بخلوها 26 يعني ليش يعني
1: يعني بس أستاذ بهاء خليك معي أخ ناجي أستاذ بهاء يعني إحنا بنحكي عن محافظة جرش إحنا بنعرف محافظة جرش من المحافظات اللي كل 14 يوم لتوصلهم المي
0: نعم
1: وكمان
0: نعم
1: 14 يوم يصير في تأخير هنا يعني صعب صراحة يعني مزبوط
0: الفكرة الرئيسية في بعض المناطق اللي بتكون نهاية الدور أو بتكون خلينا نقول فيها مشاكل أحيانا بالشبكة أو مشاكل بالضخ أو مشاكل خلينا نقول تحت الإجراء أكيد يعني ممكن يتأخر الدور للدور اللي بعده، ولكن من حيث السياق العام في محافظة جرش أغلب المناطق فيها الدور فيها 14 يوم، هذا يعني موجود ودور منشور بشكل دوري ويتم نشره عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: يعني الأهالي أصلاً في المنطقة عارفين متى الموعد وعارفين التاريخ لأنهم
0: أحياناً يحدث بعض التغييرات يتم الإبلاغ عنها بسبب يعني خلينا نقول
1: التغييرات لظرف طارئ، مظبوط، لأنه الوضع
0: ممكن يصير في انقطاع التيار الكهربائي في محطة الضخ، أحيانا ممكن يكون في مثلا يعني خلينا نقول تهريب في أحد الخطوط يستلزم تحويل الأدوار إلى مناطق أخرى. فإحنا اليوم إذا يعني بنأخذ كل جزئية، اليوم جزئية الأخ ناجي ممكن هو وعدد من المشتركين هم بيكونوا نهاية خط، فبتم تزويدهم دوريا بالصهاريج. هسه بتأخر الصهاريج مثلا يوم أو يومين مثلا على سبيل المثال لظرف خارج عن إرادتهم، فهو يعني بالنهاية إن شاء الله ما يتأخر عليه وما تتكمل، يعني ما تستمر المشكلة. إحنا معنيين بأنه يتم حل.
1: نقدر نتابع أستاذ بهاء اليوم أخونا المواطن ناجي لأمنه بصهريج مي. طيب أخ ناجي،
3: نعم
1: إحنا اليوم إن شاء الله رح يتواصل معك الأستاذ بهاء ونأمنك بصهريج مي.
0: أنا بعد خط مع ناجي بالمناسبة.
1: ممتاز، يعني خلص أمورك محلولة أخ ناجي.
3: يسعد
1: صباحكم، تحياتنا، شكرا لك أخ ناجي، أخونا المواطن أمن ناطق باسم مياه اليرموك الأستاذ بهاء القضاء، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا، حيا الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا الأخ محمد، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم يا أختي وصباح الوطن الجميل.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الخير، تفضل.
1: الله يسعد صباحك يا أختي. أنا عندي طالب صف تاسع السنة الماضية.
0: وين، بأي مدرسة؟
1: مدرسة سير الحسا.
0: مدرسة
1: سير الحسا،
0: سمعت إيش الحسا بس بقى القبل مش فاهم، مش سامع الصراحة.
1: مدرسة سير الحسا تابع للطبيب.
0: سير الحسا؟
1: نعم.
0: تمام.
1: تفاجأت بداية الدوام أنه مرجعنا في صفه. رحت على مدير المدرسة حكيت له شو سبب رجوع الطالب في صفه. قال لي هذا تجاوز عدد أيام الغياب المسموح.
0: قدير كان غايب؟
1: والله ما بدري عنه. أنا بالنسبة لي بداية وما عندي الصبح بروح على المدرسة وبرجع مع الطلاب.
0: ما عمرك بين الفصل والفصل أو بين كل فترة رحت سألت المدرسة شفت كيف وضع ابنك بالمدرسة؟
1: والله إني رحت عليهم بس ما عمر حكوا لي مثلا، وإن جرى المعلمين ما عمرهم حكوا لي مثلا إن ابنك بغيب أو شيء.
0: طب أنت مش موجود معها بنفس البيت؟
1: نعم.
0: أنت موجود مع ابنك بنفس البيت؟
1: نعم نعم يا
0: ما بتعرف إذا ابنك كان مداوم ولا ابنك كان معطل؟
1: يا أختي أنا ابني الصبح إحنا ناس بنشتغل. وبطلع الصبح وبطلع على المدرسة وأنا بطلع على الشغل.
0: ما بتعرف إذا بيروح على المدرسة أو لا؟
1: أيوة إذا بيطلع من عندنا الصبح على المدرسة بس ما بدري هو بيصل أو ما بيصل.
0: طيب تواصلوا معاك المدرسة بيوم من الأيام حكوا لك إنه ابنك تعدى عدد الأيام المطلوب فيها أو اللازم إنه خلاص ما في داعي إنه يغيب مرة تانية؟ ما حدا تواصل معاك مع المدرسة؟
1: نهائيا ولا حتى ورقة. والله ما جتني حتى ورقة من عندهم إنه مثلا بغيب.
0: أنت تفاجأت إنه ابنك عم بعيد الصف بسبب عدد الغياب؟
1: نعم نعم. وأنا ما وصلني منهم تبليغ مثلا، لو وصلني منهم تبليغ بشوف حل إله، بظل بداهم معاي لما أخليه يكمل الصف.
0: طيب خليك معاي، خلينا نشوف أخي محمد. ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور عمران اللصاصمي مدير تربية محافظة الطفيلة. دكتور عمران صباح الخير.
2: صباح الخير يا أهلا فيك.
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم جميعا إن شاء الله.
0: صباح الخير أخ دكتور عمران. إحنا سمعنا لأخونا المواطن محمد، تعقيبك على الموضوع يا دكتور تفضل.
2: الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم جميعا.
0: صباح
2: طبعا نرحب بولي الأمر، ودائما احنا على استعداد للاستماع لجميع الملاحظات. بالنسبة لابنه الطالب أحمد طبعا هو صف تاسع، رسوب هو بسبب تجاوز نسبة الغياب.
0: قديه تقريبا يا دكتور عدد الغياب عندك معلومة؟
2: 23 يوم اللي هي عدد أيام غياب الطالب، وهو بهذا الأمر تجاوز نسبة الغياب المسموح فيها 10% سواء بعذر أو بغير عذر.
0: هو المسموح 20 يوم؟
2: 21 يوم.
0: 21 حبيب. يعني لا. هو على يومين صار في إعادة للسنة.
2: نعم. هو حسب النظام والتعليمات هو تجاوز النسبة المسموح بها بالنسبة للغياب. وبالنسبة لعملية البلاغ عن غياب الطالب طبعا مدير المدرسة هو ومجموعة من الطلبة اللي بتغيبوا يتم له تزويدهم بأوراق حتى يوقعها من ولي الأمر. طبعا الطلاب

0: جميعهم برجع الورق باستثناء اللي هو هذا الطالب عند سؤال مدير المدرسة. وأيضا وزارة التربية والتعليم مشكورة أتاحت المجال لمعرفة أيام غياب الطالب لولي الأمر عن طريق منصة أجيال، وكذلك الأمر عن طريق تطبيق سند. يعني اليوم لو يدخل بشوف ابنه إذا غاب أو ما غاب، يعني هذا أمر الآن أصبح
1: أنا متعب. معك يا دكتور. دكتور نعم. بس إحنا بنقدر شغلة مهمة جدا. نعم. اليوم في كثير من الأهالي يعني ما بيتعاملوا مع التكنولوجيا.

0: باتصال هاتفي مع الأهل وتخبرهم أنه ضل يومين لابنكم وبرجع بعيد السنة كاملة؟ مش المفروض كان في اتصال من قبل مدير المدرسة مع ولي الأمر؟
1: نعم صحيح، وتم التواصل من قبل، وهذا مثبت عند مدير المدرسة بتواصل هاتفي، لكن لم يستجب ولي الأمر بالرد على الهاتف، وكذلك تم
0: يعني كان في هناك اتصال من قبل مدير المدرسة لكن ما كان في رد من قبل ولي الأمر،
1: وأيضا اللي هو تم تسليم الطالب ورقة حتى يوقعها من ولي أمره ويرجعها للمدرسة. مع هذا الأمر طبعا الطالب متجنب أنه يرجع هاي الورقة، زملاء له أخذوا ورق ورجعوا والتزموا في الدوام. نعم، يعني أكثر من وسيلة لإيصال المعلومة لولي الأمر.
0: أخي محمد.
2: نعم يا أختي.
0: سمعت لكلام الدكتور عمران؟
2: نعم سمعتك يا سيدي. أنا بالنسبة تواصل إذا ما تواصل معي المدير نهائيا ولا وصلتني ورقة، يعني لو وصلت ورقة مع ابني إلها أقل شيء عند المدير إلها إثبات أو إشي على السيستم أنها موجودة أو ما موجودة.
0: ولكن يمكن أخي محمد إحنا سمعنا للدكتور عمران بيحكي لك هناك شيء مؤكد ويثبت أنه في تواصل، أنه هم كانوا عم بيرنوا لك ولكن ما كان في رد من قبلك. هلأ بدنا نتأكد من الرقم الموجود عند مدير التربية، هل هو فعلا رقمك أو مش رقمك؟ كان في ورقة أخي محمد، كمان كان في ورقة توصل من قبل، يعني ابنك كان على يومين، يعني يومين خل عاد سني بيعيد عام كامل في الدراسة اليوم. والله أنا اللي بدي أطلبه أخي محمد، اليوم يمكن إحنا شوي بنتعامل بعاطفية مع أبنائنا، بنتعامل بكل حب لأبنائنا، وكل واحد عنده ابن وبنت يعني بيتجه لابنه وبنته قبل ما إنه يروح يشوف أو يسمع الطرف الآخر سواء من المدرسة أو المعلم أو المعلمة. ولكن إحنا اليوم لازم يكون في مسؤولية عند أبنائنا، لازم الطالب والطالبة يعرفوا إنه عدد الغياب كذا، اليوم في أمر من قبل وزارة التربية والتعليم، لو 22 يوم راح يصير في إعادة للسنة بالكامل لأبنائنا الطلبة. لهيك بتمنى منك ومن جميع الأهالي يكون في زيارات ميدانية بشكل مستمر للمدرسة، خصوصا إذا شفنا إنه الطالب مش عم بيحكي كل شيء بيصير معاه، مش إحنا عم نوصله على المدرسة بأيدينا. اليوم الشباب يمكن اليوم بدنا يكون في نظر أخي محمد بهذا الموضوع. يمكن اليوم أتوقع دكتور عمران، اليوم إحنا بنعرف إنه قبل وزارة التربية والتعليم حتى لو إنه يومين يعني زاد عدد الغياب على أخونا المواطن ابن أخونا محمد، ما بينظروا وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع؟
1: الآن هي نسبة محددة وتعليمات تطبق على جميع طلبة المملكة. 10% من يتجاوزها هو راتب بسبب نسبة الغياب، وحتى ولي الأمر يتأكد من هذا الأمر. بكرة نلتقي أنا وياك صباحا بإذن الله في المدرسة وتطلع على جميع الأوراق بتشوفها بإذن الله، ما في عندنا مشكلة لأنه كل شيء موجود ومرصود بالنسبة للحضور وغياب أبنائنا الطلبة ورقيا وإلكترونيا.
2: نعم يا أستاذ عمران.
1: نقرا نلتقي أنا وياك وفي المدرسة بإذن الله وبتشوف عينك اللي هي الأوراق.
2: وحياك نعم أستاذ عمران.
0: إذا أخي محمد خلينا نشوف مع الدكتور عمران. دكتور يعني بتمنى يكون في هناك، بما أنه الموضوع يعني يمكن في كثير من الأشخاص كانوا مفكرين أنه لا مستحيل أنه يكون في هناك إعادة للصف، ومستحيل يكون في هناك أنا نرجع الغياب مش محسوب، ويمكن يكون في هناك ما في تواصل الأبناء بين أهاليهم. بتمنى يكون في هناك تواصل مع الأهالي بشكل مستمر من قبل المعلمين وأيضا مدراء ومديريات المدارس في محافظة الطفيلة، لنأكد هذا الشيء على أبنائنا. يمكن اليوم شوي الطالب ما بيكون بوعي كامل، ولكن هاي قدير بتترك أثر نفسي عند أبنائنا الطلبة دكتور، إنه الطلاب وزملائه انتقلوا لصف آخر وهو بقي بنفس الصف، ويمكن هذا الشيء بيترك أثر كبير عند أبنائنا. أتمنى يكون في هناك تواصل مستمر مع الأهالي، يعني حتى لو نقدر بأي وسيلة نوصل للأب والأم نخبرهم عن وضع أبنائنا دكتور عمران بهذا الموضوع.
1: ابشري ولا يهمك، يعني حتى يعني ولي الأمر يعني ما تعرفت أنه ابنك راسب، مع أنه الشهادات صدرت يعني إلها فترة، إحنا في عطلة كان موجود. يعني المفروض أنه أنت عارف هذه المعلومة من الشهادة كمان اللي هي كمان موجودة وموجودة متوفرة في المدرسة. فكثير من الامور فيها يعني في لبس في

0: الموضوع بكرة ابنك موجود في المدرسة وانت موجود والأوراق موجودة، وإذا في أي احتمالية للخطأ اعرف انه احنا مع الطالب ومع تصحيح أي خطأ إذا وجد هذا الخطأ.
1: يا أستاذ عمران ممكن تسمع لي مداخلة؟
2: يلا يلا تفضل.
1: مداخلة بسيطة.
2: تفضل تفضل يا محمد.
1: ورقة وصلتني ورقة في عشرة تسعة بعد فتحة الدوام المدرسة انه ابني غايب. طب انا وش استفدت من الورقة بعد ما ابني رصد؟
2: كيف وصلتك الورقة؟ من قبل مين؟
1: من قبل لاني رحت على المدير وتناقشت وياه وحكيت له انا بدي اطلع على التربية. بعد ما حكيت له بدي اطلع على التربية بعث لي الورقة مع جارني.
2: لحظة شوي خليك معي، انا مش فاهمة. انت بعشرة تسعة تبلغت انه ابنك؟
1: ابني راجع في الصف
2: راجع بعشرة تسعة. طيب ما جبتوا ما جبت تحصيله لنهاية العام مثلا بالشهادة المدرسية؟ ما قدرت توصل لها بصف تاس؟
1: والله ما قدرت أوصلها، ما سلموا الشهادة، حتى الطلاب ما سلموهم الشهادة، الشهادة ما سلموهم لحد الآن.
2: لحد اليوم الطلاب مش مسلمين شهادة؟
1: نعم.
2: دكتور عمران كيف هيك؟ مش بتنزل على اصلا كمان على تطبيق سند المفروض انها تنزل؟ كيف بده يترفع؟
0: موجود مجرد الانتهاء من العام الدراسي. اخوي محمد ابنك متى التحق في الدراسه الفصل هذا؟ متى داوم؟ في 10/9؟
1: لا ما داوم في 10/9، ابني الان معطل، بقول لك انا ما من مداوم الطلاب صف عاشر وانا يعني ارجع في الصف.
0: علما بانه دوام الهيئه التدريسيه بلش في 16 اللي هو 8 والطلبه في 23/8. الان ابنك من 23/8 لغايه هذا التاريخ الان هو كمان يعني
2: لسه مش مداوم.
0: وهو موجود عندك، وهذا طبعا 23 الشهر معروف في كل الأردن أنه دوام أبنائنا الطلبة في المدارس.
1: لا السلام.
0: بكرة نلتقي وكل الأمور بتكون واضحة بإذن الله. حياك.
1: طيب ممكن كلمة بسيطة؟
2: يلا تفضل.
1: مدرستنا إلى حد الآن، لحد الآن اليوم قديش اليوم 13، لحد الآن ما في دوام رسمي ولا أخذوا درس، يعني يكون في علمك.
0: المدرسة مداومة وأنا زرتها اللي هو قبل أسبوعين، موجود في المدرسة، كنت موجود وهذا طبعا مثبت، وكان في لقاء مع المعلمين وفي طابور صباحي والطلبة مداومين. نعم. الآن إذا ابنك ما بيداوم ما بنقدر نعمم هذا على كل أبنائنا الطلبة الموجودين في المدرسة. أنا سألتك حتى نتأكد إنه في ابنك يعني ملتزم هذا العام في الدوام ولا لا. الآن ابنك رافض يروح على المدرسة؟
1: مش رافض يروح على المدرسة، ابني بستنى بس لما نشوف احنا حل القضية، لأن ما تبلغت أنا يا دكتور.
2: طيب انت بما انك ما تبلغت اخي محمد، خلينا دكتور عمران اسمح لي لو سمحت، ممكن يراجعك اخونا المواطن محمد، بلكي كان في هناك اتصال مع حضرتك مع المدرسه، نشوف مره ثانيه كشف الدوام لابنه لعله وعسى. يمكن اليوم زي ما تحدثت يمكن قبل شوي بحكي لك انه بتاثر كثير على نفسيه الطالب، دليل انه الطالب مش راضي يروح على المدرسه حتى هاي اللحظه. 23/8 الطلاب مداومين، يعني لما نعد عدد الغيابات هلا يمكن كمان غياب بيرجع بده يعيد صف هالقصة. أخي محمد طب أنت ليه تأخرت؟ ليه ما رحت تواصلت مع مدير التربية؟ ليه لهلا أنت ساكت؟
1: يا أختي أنا رحت على مدير المدرسة في هذا وحكى لي.
2: طيب أنت رحت على مدير المدرسة، بس خليك معي، رحت على مدير المدرسة وما وصلت للي بدك إياه، ليه ما رحت على مديرة التربية؟
1: على مديرة التربية ستي والله العظيم احنا في سكان السير، والله لو ده سيارة جار 15 دينار اني ماني قادر اصلا
0: احنا تليفون بكفي تليفون وننتقي في المدرسة وتليفوني متاح للجميع يعني.
2: طيب اخي محمد احنا راح نأمن رقم تليفونك للدكتور عمران واحنا راح نرجع نتابع قضيتك ان شاء الله نتواصل معك، ولكن احنا اليوم بتمنى انه ابنك يرجع للمدرسة، واحنا اليوم كل همنا تعليم إخواننا وأبنائنا الطلبة، وهذا الشيء ماخذ جزء كبير من حياتنا كلياتنا، وكلياتنا أهالي وكلياتنا منعرف ومقدرين اهتمامنا بأبنائنا، ولكن شوي في يعني أخي محمد تأخير من قبلك ومن قبل ابنك بهذا الموضوع. بتمنى من جميع الأهالي اللي عم بيسمعونا اليوم لازم نتابع أبنائنا، لازم يكون في هناك مراقبة من قبل الأهالي بخصوص أبنائنا، لازم مراجعة المدرسة نشوف ابننا وبيروح المدرسة ولا لا. نتمنى من الجميع، ما بدنا يصير اللي صار مع ابن أخونا محمد اليوم، يمكن لحد اليوم بيحكي لك مش راضي يروح على المدرسة طبعا لأنه نفسيته تعبان الطالب، كيف بده يروح وأبناء صفه صاروا بصف آخر؟ ولكن هذا الشيء بيكون فيه تقصير سواء من الطالب أو من الأهل، هذا الشيء يعني إحنا بدنا نتوقف عنده أخواننا

وإحنا راح نأمن رقم تليفونك للدكتور عمران. دكتور عمران بتمنى متابعة قضية أخونا المواطن محمد، إن شاء الله راح نرجع نتواصل مع حضرتك دكتور. بدي أتشكر أخونا المواطن ودكتور عمران لصاصمة مدير تربية محافظة الطفيلة، شكرا جزيلا لكما. ومن عمان ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، انتهى مشوارنا مع كل اليوم مستمعينا، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، مهندس الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد، ومن الإعداد سهر جبور، السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رافقه خلالها سمو ولي العهد. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان في أبوظبي أبرز المستجدات الإقليمية ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الدهم والاعتقال في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرراً عقده في عمان اليوم لبحث ترسبات الملاحة في مضيق هرمز. محلياً، وحدة تنسيق القبول الموحد تحدد الخميس المقبل موعداً لعقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود.

0: أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي. يمكن

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بس اضحكي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، الجزء السادس والأخير.

0: كل يحلم بمدينته أو بالمدينة التي يتخيلها، فالمدن تولد مرتين، مرة في الواقع ومرة في الحلم. أما مدن الشمال الأفريقي فهي حاضرة في كل زمان ومكان، تزخر بكل أنواع التضاريس والحكاية والخفايا والتاريخ.
1: واليوم سنكون في صحبة شاكر نوري وفي رحلة ممتعة أخيرة، حيث نودع بلاد الشمال. وإن كان العطر الأفريقي يملأ مناكل الصدور ويحرك الحنين لعودة قريبة إلى تلمسان حاضرة الزمن، نجول مع حكايات الأديب نوري، حيث يقول:
2: تلمسان حاضرة الزمن، طبيعتها زاخرة بكل أنواع التضاريس، بحيث تضفي على جبالها وسهولها ووديانها برقعا مخمليا لا تراه إلا عندما تصعد إلى تلك التلال وتلقي نظرة من علٍ، تتجول بين أزقتها وشوارعها فترى الأشجار تحيط بكل شيء. وتلمسان، تلك التسمية البربرية التي تعني الأصول، لا تخفي أهم مظهر لهذه المدينة، ألا وهي الطبيعة. وتلمسان لا تعني الأصول جزافا، فآثارها المتناثرة، منارات ومساجد وبيوت وقلاع، تدل على هذه التسمية الرمزية. ومما

0: يزيد في رمزية هذا المكان وخلوده أن سكان هذه المدينة لم يتخلوا عن تقاليدها وتراثها، ظلوا مخلصين لأسلافهم العتيدين. تلمسان لا تشبه الجزائر العاصمة ولا مدينة قسنطينة، إنها مدينة قائمة بحد ذاتها.
1: أطلق الرومان على هذه المدينة بوماريا، وجاءها أمير عربي يدعى إدريس، وأسس في القرن الثامن موقع أغادير وبنى مسجدا، ولا تزال جدران هذا المسجد القديم قائمة حتى الآن. وعلى مسافة من ذلك يوجد باب العقبة، أحد بقايا الأسوار القديمة.
2: وتلمسان مدينة مستقرة في سفح الجوز ولها 5 أبواب، ومنذ عام 1511 عرفت تلمسان الاحتلال الإسباني ثم انضمت إلى المغرب. يتحدث شاكر نوري عما سمع وينقله إلينا بكل شفافية.
0: وضع الحاكم المحلي مصطفى بن إسماعيل مدينة تلمسان عام 1836 تحت يد الجنرال الفرنسي، ولكن جاء من تصدى له واستعادها، هو البطل الأمير عبد القادر الجزائري الذي كتب قصيدته الشهيرة بعد أن استعاد تلمسان، وقال فيها إن تلمسان لم تبتسم إلا له. في تلمسان وفي ذلك الزمان كان العلماء والفقهاء أمراء يحملون تاج المعرفة على رؤوسهم، إنهم يرقدون الآن بهدوء، وما تزال أرض تلمسان تحتضن أجساد أولئك العلماء والفقهاء. أثقل ذهني ركام القرون، كان يجب أن نحفظ ذلك خارج مدينة تلمسان التي نثرت بيوتها على التلال والهضاب، وأنا أنظر إليها من هضبة تحتضن أجساد الشهداء. لقد عرف أجدادي هذه المدينة وشيدوا فيها المساجد والمنارات والبيوت، وما تزال هذه الأطلال تتذكر السيوف والفؤوس والخوذ. كان ليون الإفريقي يقسم أهالي تلمسان إلى 4 أصناف: الحرفي، التاجر، الطالب والجندي. أما اليوم فأهم ما تشتهر به هذه المدينة هو صناعة القماش والحرير. ذلك هو مصنع الحرير، نراه من سفح التل. كان المنظر يبدو أمام عيني بصفاته ولمعانه، وبدأ أهالي تلمسان يخرجون من بيوتهم وينتشرون في الساحات والأسواق. فجأة أشرقت الوجوه، بعضهم يلقي علي التحية، فارتعشت مستيقظا من غور العصور واهما كأنني أبو الهول، وصرخت: تلمسان، تلمسان.
1: بعد صولاته وجولاته وحكاياته التي سمعناها عن مدن المغرب والجزائر، يقترب شاكر نوري من قرطاج، من تونس. يقترب من قرطاج التونسية التي لم تزل تبحث عن هانيبال. وقرطاج هي واحدة من المواقع الأكثر إغراءً وجاذبية في تونس، سواء بماضيها العتيق أم بحاضرها الجميل. فلنختلس مع راوينا بعض الوقت ونستمع إليه وهو يقول:
0: كنت أقول في نفسي: أية جرأة يمتلكها الإنسان المعاصر كي يكتب عن قرطاج بعد أن قرأ ما كتبه الرحالة والمفكرون العرب الأوائل أمثال البكري والإدريسي وياقوت والقلقشندي؟ أيكتب بتلك الروحية التي استشرفت باطن هذه المدينة وظاهرها؟ وربما أتساءل: هل نستطيع أن نكتب عن قرطاج الخرائب والآثار وأن نتجاهل الماضي؟ ما يزال الميناء داخل المدينة ماثلا، إذ كانت المراكب تدخلها بأشرعتها. في قرطاج أو قرطاجنة ثمة قصران من رخام، فيها نواعير لقرى قرطاجنة وبها أسوار قائمة، والبناء الروماني المسمى بالتياتر ليس له نظير في مباني الأرض قدرة، فالبناء على شكل مستدير وهو نحو من 50 قوسا قائمة في الهواء وبين كل قوس وأختها سارية، وعلى أعلى كل قوس أنواع من الصور والتماثيل العجيبة الثابتة في الصخر من صفات الناس والصناع والحيوانات والمراكب، وكل ذلك أتقن بأبدع صنعة كما يذكر الإدريسي عند حديثه عن قرطاج.

0: يذكر أهل السير أن عبد الملك بن مروان ولى حسان بن النعمان الأزدي إفريقيا، فلما قدمها نزل بالقيروان وقال: أي مدينة بإفريقيا أشد؟ قيل له: ليس مثل قرطاجنة، فإنها دار الملك. اشتهرت مدينة قرطاج برخامها، والذي كان يحمل إلى جميع أقطار الأرض، ولا سبيل إلى أن يخرج أحد منها في مركب إلا ويحمل معه من رخامها الشيء الكثير. وما تزال أعمدة قرطاج شامخة البناء، وأسوارها من الرخام الأبيض ما لا يحصى عددها ولا يحد.
1: تلك هي قرطاج، رمز مكان وآثار باقية وخرائب جميلة، مكانها الحقيقي في القلب، في قلب كل إنسان إذا ما توقف عند هذه الأطلال.

0: والآن إلى قيروان، إلى بوابة التاريخ، وعندها سيتوقف الرحالة الأديب. وأنا بدوري أسأل المستمع العزيز، ألا تعرف ما قاله الزهري في القيروان؟ الجواب عند الزهري الذي قال عنها:
1: كانت هذه المدينة من أحسن بلاد الأرض وأكثرها رزقا وفاكهة وزرعا، كانت تضاهي بغداد في الحسن والجمال، وكان فيها من العلماء والفقهاء مثل ما كان في بلاد البصرة.
0: ورحالتنا ماذا سيقول عن القيروان وفي القيروان؟
2: القيروان، بغداد، البصرة، هذا العالم حين تدخله لا يمكنك أن تخرج منه بسهولة. تذكرت ما قاله الرحالة أبو الفدا، قال: مدينة القيروان محدثة، بنيت في صدر الإسلام، وهي في صحراء تصلح لجمال العرب، وكانت قاعدة إفريقية، وشرب أهلها من الآبار، وليس فيها ماء جار، وهي في الوطأة. وتذكرت ما قاله البكري، لقد قال: إذا قحطت القيروان وفقد الماء فيها نقلوا الماء من مدينة القصر. وبدأت أطرح على نفسي تساؤلات عجيبة، هل يمكن أن يكون الماضي مستقبلنا الذي لا نراه؟ كيف يمكن لمدن عظيمة كالقيروان أن تغادرنا هكذا؟ قباب من فضة، تماثيل من البرونز، قصور من الرخام الأبيض، أبواب مزينة، مراصد نائية، كلها تودعنا وتغادرنا. المسافر إلى مدينة القيروان يعود بذكريات غامضة، يختلط في ذهنه الماضي والحاضر بشكل عجيب. القيروان مدينة اختارها عقبة بن نافع حين قال يخطب المسلمين: هل لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون لكم عزا إلى الأبد؟ دخلت دهاليز التاريخ وكتاب ابن الرقيق في ذهني وتذكرت، ثم تنازع في قبلة الجامع، فبات عقبة بن نافع مهموما، فرأى في المنام قائلا يقول له: فحيث ما سمعت التكبير

التكبير فامشي، فإذا انقطع التكبير فركز اللواء فيه، فإنه موضع قبلتكم. ففعل ذلك عقبة، فهو موضع القبلة في محراب جامع القيروان إلى اليوم. ما ضاع من القيروان يمكن إدراكه الآن في وجوه الناس، فالمرء يقدر الآن أن ينظر بحنين إلى الماضي. فالمدينة تحافظ على الطابع العربي الإسلامي، مدينتان توأمان. في كل مدينة عربية تاريخية واحدة ترتفع عن الأرض والأخرى تنعكس على جدران الذاكرة، واحدة موجودة وأخرى تتوالد في المخيلة من أعماق التاريخ. ذلك هو عبء الحنين. هل كتب علي أن أعود دائما إلى أسفاري بمركب من الأحزان؟ وهل يقوى كل من يزور هذه المدينة على استنطاق تلك الأحجار؟

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رافقه خلالها سمو ولي العهد. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان في أبوظبي أبرز المستجدات الإقليمية ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الدهم والاعتقال في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرراً عقده في عمان اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. محلياً، وحدة تنسيق القبول الموحد تحدد الخميس المقبل موعداً لعقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل.

0: عزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.

يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، ونحيي أيضا زميلنا رفت القطامي من السوشيال ميديا. وسأكون معكم نورا الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم، نتحدث ممكن عن الفن اللي ممكن يحمل رسالة تتجاوز حدود المسارح وممكن تفتح مساحة أوسع للموهبة وللقدرة وأيضا للاختلاف. من الأردن إلى مصر تستعد فرقة ومبادرة لابد أن تشرق لتمثيل الأردن في الدورة العاشرة في ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي الإعاقة من خلال عرض مسرحي. بيحمل هذا العرض عنوان الهدية ماذا لو، وفي تجربة تجمع ما بين الإبداع والتمكين والدمج. الحديث أكثر عن هذه التجربة ومشاركة طلبة من ذوي الإعاقة بعد ما تدربوا، أكيد الرسالة الإنسانية والفنية اللي بيحملوها فرساننا اليوم من الأردن إلى العالم بشكل عام. بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة رزان الكردي، مخرجة العرض المسرحي الهدية ماذا لو، لحتى نحكي عن مشاركة الفرقة والمبادرة لابد أن تشرق لحتى يمثلوا الأردن في مصر الشقيقة. يسعد صباحك أستاذة رزان ويعطيك العافية.
1: يا صباح الورد، يسعد هالصباح وشكرا لهالمقدمة الرائعة والحماسية اللي ممتلئة بالحب، وشكرا للإذاعة الأردنية اللي قاعدة عم بترافقنا ومهتمة بالموضوع جدا.
0: يعني أنتم أعطيتونا الإلهام من خلال عملكم المميز صدقا رزان.
1: في الحقيقة إحنا مجموعة ومبادرة لابد أن تشرق، صاحب المبادرة المخرج مراد أبو سرايا مؤسس هذه المبادرة من عام 2007، وأيضا معانا المعالجة بأسلوب الموسيقى معالجة بالفن ديما سويدان، وأنا رزان الكردي أيضا مخرجة ومدربة الدراما والدراما العلاجية. آمنا كلياتنا ببعض وبحبنا للمسرح وبإيماننا ورسالتنا إنه المسرح للجميع، فكانت منطلق هاي المبادرة لابد أن تشرق حتى ندمج أصحاب ذوي الإعاقة بالمسرح ويكون لهم الحق بالمشاركة بالمسرح. بالحقيقة نحن مشاركين بملتقى أولادنا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر في القاهرة. حابة أحكي إنه هاي المشاركة إحنا مش بس طالعين إنه نشارك ومهرجان، إحنا معانا رسالة قوية حاملينها من الأردن، رايحين نحكي إنه في مساحة ونقول إنه الفن للجميع، الفن لكل الأشخاص، لكل الناس، لكل إنسان، والاختلاف ما رح يكون سبب للعزلة، لا، الاختلاف هو مصدر للجمال للإبداع. معنا تجربة أردنية حاملينها بقلوبنا حتى نمثل بلدنا الأردن في مصر الحبيبة إن شاء الله يا رب عخير.
0: إن شاء الله يا رب، وأنا بتمنى لكم أكيد التوفيق بهالمشاركة المميزة اليوم. هلا شو الفكرة اللي بينطلق منها العرض المسرحي الهدية ماذا لو؟
1: نعم، فكرة العمل الهدية طبعا نص انكتب بعناية بحبكة درامية قوية، واستندنا على انه الانسان هو له وجود، له مشاعر، له قدرات. العرض بياخدنا لرحلة انسانية بتخلينا نسأل انفسنا اسئلة، ودائما هاي الأسئلة اللي بتفوت جوا أعماق الإنسان وحتى يكتشف ذاته. ماذا لو أعطينا أنفسنا فرصة بدلا من الحكم؟ ماذا لو استمعنا بدلا من أن نفترض؟ ماذا لو اكتشفنا إنه الاختلاف اللي إحنا عم نخاف منه هو هدية؟ هذا الاختلاف هو هدية. فهي رسالتنا بمسرحيتنا الهدية ماذا لو.
0: ماذا لو، جميل جدا اليوم. طب ليش اخترتوا المسرح لحتى يكون أداة للتمكين، للدمج، للتعبير عن الأفكار وعن الأراء؟
1: نعم، المسرح هو رسالتنا، خصوصا انه نحن القائمين على هاي الفكرة او هذا المسرح وهذا المبادرة. نعم. احنا اولا كنا اصحاب اختصاص، انا مختصة في الاخراج والتمثيل والدراما العلاجية. جميل. مراد ابو سرايا مؤسس هذه المبادرة ايضا مخرج وممثل ومدرب دراما ودراما علاجية. الدكتورة ديما سويدان مختصة في الموسيقى والموسيقى العلاجية. احنا نؤمن انه المسرح بيساعدك على انك توقف بهي الحياة بثقة. من خلال تجربتي بالتدريب على مدار 25 سنة بالتخصص الاخراج والتدريب والدراما العلاجية، انا بلاقي انه المسرح هو اللي بيفتح ابواب للتواصل، ابواب
0: نعم. لانه على تماس مباشر مع الجمهور بكون. نعم.
1: تعبير عن المشاعر، ووقفتك انت كشخص قدام الجمهور كتير رح يضيف لك. من ردة فعل، من ثقة، من بناء من شخصية. فما بالك لما يكون ذوي إعاقة واقف على الستيج على المسرح وقاعد عم بيطور كل هاي الأدوات وبيشتغل على حاله وبيشوف ردة الفعل من الناس. والردة الفعل اللي احنا عم نشتغل عليها مش إثارة شفقة، احنا عم نشتغل انه انت عم بتشوفه فنان ممثل
0: جميل
1: بيبكي بيصرخ، انت عم بتشوف ممثل على المسرح، ولقدام رح ان شاء الله نخوض تجارب ومشاريع اكبر واكبر. حتى عن جد احنا هلا مشروعنا انا والمخرج مراد ابو سرايا والدكتوره ديما سويدان عم ناسس لفرقه من ذوي الاعاقه، حتى هاي الفرقه تشارك بمهرجانات داخليه وخارجيه وترفع اسم الاردن عاليا.
0: جميل. نعم، اليوم نحكي عن موضوع كيف تم اختيار الطلبة المشاركين. يعني في أصلا كان مشروع فضاءات مشرقة من خلاله تم تدريب مجموعة، ومن هذه المجموعة تم اختيار اللي معاكم بالعرض.
1: نعم بالحقيقة نعم. إحنا كان في عنا مشروع فضاءات مشرقة، كان في معانا 80 شخص من ذوي الإعاقة المختلفة، وكانوا كمان مش بس من عمان، من المحافظات، وهذا أيضا بنحرص عليه أنه يكون عنا أكبر قدر ممكن ونشارك هاي المبادرة مش جميل. بس متمركزة بعمان، لا أيضا في محافظات الأردن الحبيب، بناء على الموهبة، الالتزام، القدرة. في 80، يعني أنت عم بتقولي في سفر، في يعني حالة خاصة أنه نعم. يعني في أشياء بروتوكولات العمر كمان حسب ما كانوا طالبين المهرجان، كله لعب أدواره، لكن إحنا كل اللي كانوا معانا موهوبين وكلنا بنفتخر فيهم، ومشاريعنا القادمة كل حدا رح يكون في له فرصته متواجد فيها بإذن الله.
0: نعم، اليوم يعني أكيد تدريب هذه الفئة يعني كان في تحديات، نحكي عن أنه مثلا كيف تم إعداد العرض، كيف كان التحديات اللي واجهتكم أثناء التدريب، وبرضه من ناحية أخرى التجربة المسرحية على هذا، يعني شو أضافت لك لما أنت دربتي هذه الفئة سواء على مستوى فني أو حتى على مستوى شخصي؟
1: نعم، خلينا نقول على التحديات، يعني هي كل مرة التحدي كان يكون دافع لنا. أنا مراد وديمة كان دافع تبعنا إنه هذا الاختلاف هو جزء من قوة العرض ومو عائق، بالعكس هذا بيعطينا قوة. كل ما وجدنا إنه في تحدي مثلا بالمكان بالظروف لا كنا نقلبه لإشي إيجابي، نقول لا إحنا بدنا نكون كل عائق بدنا نحوله لقصة، كل عائق بده يكون في عنا هو دافع لنا حتى نكون أقوياء أكثر وأكثر. بالنسبة للتجربة الشخصية أنا كرزان كتير أضافت لجوات قلبي هاي التجارب، عم بتقويني أكثر، عم بتخليني صبورة أكثر، عم بتخليني هذا الحب اللي بيعبي قلبك اللي بيرجعك لإنسانيتك، أنسنة المشاعر. إحنا إنسان، إحنا بشر، ربنا خلقنا بشر، فكل ما كان قلبك فيه إنسانية ممتلئ بالحب كل ما كان العطاء. والعطاء هو إنك لما تعطي أي شخص مجرد يعني ابتسامتك، وقوفك، الكلمة الحلوة، لما أنت تطبطب على غيرك، لما أنت تقوي هذا الشخص، انت عم بيرجع لك اضعاف اضعاف مما انت بتعطي.
0: نعم، هلا من نعم من خلال يعني الكلام اللي انا بدي اسميه جدا مهم اللي تفضلتي فيه رزان، كيف ممكن نوصل رسالة إنه الفن ممكن يغير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة لما يكونوا مدمجين معكم ويحاولوا يوصلوا رسالتهم من خلال يعني عملهم، من خلال أدائهم؟ وبرضه يعني الشق الأخير من السؤال إنه اليوم شو الرسالة اللي بدكم تحملوها من الأردن لملتقى أولادنا اللي راح يكون بمصر الشقيق إن شاء الله؟
1: نعم، خلينا نقول إنه الجمهور لما يجي يحضر ويشوف الممثل ذوي الإعاقة بدون تصنيف، يشوف هذا الممثل عم
0: بيعبر عن نفسه. نعم.
1: نعم، عم بيلعب دور، هو ممثل، أنت بتعطيه دور، عم بيمثل، ممكن يضحك، ممكن يبكي، ممكن يصرخ في مونولوج مثلا، في قاعد بيعمل ضحك، ممكن بكاء. هذا التأثر رح يغير الصورة التلقائية إنه إحنا قدامنا إنسان وليس تصنيف. الدمج الحقيقي إنه إنا لما نحط شخص مختلف داخل مشهد بنعطيه دور، مش انت بتعطيه تصنيف، لا انت بتعطيه دور كممثل. جميل. ورسالتنا احنا انه نقول انه الفن قادر انه يبني جسور من الحب، انه المسرح هو بيت للجميع مهما كنا مختلفين، كل انسان هدية. وبنقول احنا انه ماذا لو غيرنا نظرنا للانسان، ربما انه رح نكتشف انه اجمل الهدايا كانت امامنا طوال الوقت هو الانسان.
0: صح. نعم، يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب. إمتى رايحين على مصر؟
1: إن شاء الله إحنا يعني منغادر أرض الوطن الحبيب يوم الأربعاء،
0: تمام.
1: بعد بكرة إن شاء الله، بعدين العرض رح يكون يوم السبت، وبنرجع بإذن الله يوم الأحد للأردن. عرضنا يوم السبت رح يكون بمسرح دار الأوبرا الساعة 6، وإن شاء الله تابعوا مواقعنا اللي هي أو صفحة لابد أن تشرق، إن شاء الله رح نبث العرض عليها
0: ما
1: بإذن
0: شاء
1: الله،
0: الله.
1: ونمثل الأردن بأجمل صورة، هذا البلد الحبيب اللي دائما بيحتضن مواهب، وعندنا مواهب كافة قادرة إنها تمثل الأردن بالشكل الجميل بإذن الله.
0: أكيد، وأنتم لها إن شاء الله. بدي أشكرك يعني أستاذة رزان الكردي، مخرجة العرض المسرحي الهدية ماذا لو. بدي أشكرك على هذا الطرح وأتمنى لكم
1: إذا
0: التوفيق.
1: نقول إنه أيضا الإخراج هو إخراج مشترك بيني وبين مراد أبو سرايا،
0: وإحنا بنحييهم. نعم
1: بنحييهم، بنحيي الأهل الداعمين يلي وقفوا معانا
0: نعم
1: وتحملوا مدة البروفات اللي كانت ساعات، يعني نقعد 4 ساعات باليوم، فكان كمان الأهل لهم شكر كثير من قلبنا. شكرا للإذاعة الأردنية، وشكرا إليك، وإن شاء الله نعود وإلنا
0: إن
1: لقاء
0: شاء الله
1: ونحكيكم عن العرض.
0: على أكيد بإذن الله. شكرا لك يا رزان، يعطيك العافية.
1: شكرا، في أمان الله. شكرا، باي.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، وما زلنا نتحدث عن العديد من ممكن المبادرات أو حتى المشاريع أو حتى الدراسات اللي ممكن بتدعم العديد من الفئات. واليوم مع أنه اتساع الحضور الإعلامي الرقمي خاصة على المنصات الرقمية، أصبحت ممكن فئة الصحفيات أمام تحديات جديدة، مش بس على حدود المهنة الصحفية لكن امتدت لحتى تكون ممكن للأسف هذه المساحات الرقمية ساحة للتهديد، للإساءة، لانتهاك الخصوصية. في دراسة حديثة حول العنف الرقمي ضد الصحفيات والإعلاميات في الأردن، يعني ممكن إلى أي مدى أصبحت الصحفية محمية وهي بتمارس عملها في الفضاء الرقمي، ومتى بتتحول الإساءة إلى ممكن تكون تهديد بمس السلامة المهنية والشخصية للصحفية. الحديث أكثر عن واقع العنف الرقمي، أشكاله، وعن أكيد يعني نتائج هذه الدراسة، بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الصحفية رانيا الصرايري، منسقة شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات. يسعد صباحك أستاذتنا، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذ، شكرا جزيلا
0: للاستضافة. يعني اليوم الدراسة بتحكي بأنه 49.3% من الصحفيات تعرضوا لعنف أو إساءة رقمية بسبب بس العمل، ماذا تعني هذه النسبة؟

0: شكرا أستاذ نجود، صباح الخير لكل المستمعين. شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن هي شبكة وطنية أردنية تأسست عام 2022،
1: 22
0: ومؤخرا عملت دراسة. هاي الدراسة
1: نعم
0: اسمها منظومة سبل الإنصاف المتاحة للصحفيات اللواتي يواجهن العنف الرقمي في الأردن. الهدف الأساسي كان من هاي الدراسة إنه نرصد إذا في عنا صحفيات أو إعلاميات تعرضنا للإساءات الرقمية نتيجة عملنهن كصحفيات، يعني صحفية نشرت تقرير على سبيل المثال أو طلعت في برنامج على التلفزيون أو على الراديو وتعرضت لإساءة رقمية بسبب عملها كصحفية أو كإعلامية.
1: نعم
0: هاي الدراسة تم تنفيذها بالتعاون مع المعهد الدنماركي، مشكورين. واهم النتائج اللي طلعت فيها انه 49.3% من الصحفيات، يعني انت بتحكي عن حوالي 200
1: نصف
0: صحفيه
1: 50%. نعم
0: من اصل 406 صحفيات اللي هم استجابوا للاستبيان اللي تم توزيعه ضمن الدراسه، حكوا انهم هم تعرضوا لشكل او يعني على الاقل لشكل واحد من اشكال العنف او
1: نعم
0: الاساءه عبر الانترنت بسبب عملهن كصحفيات. وهون بنحط يعني خط تحت كلمه بسبب عملهن المهني.
1: نعم للأسف
0: وللاسف كمان الدراسه كانت بتحكي على موضوع الـ اكثر من 60% او 65% من الصحفيات حكوا انه التعرض لهذا هذه الاساءات لم تكن لمره واحدة ولكن أكثر يعني بمرات متكررة، يعني
1: بشكل
0: بنحكي
1: متكرر.
0: بشكل متكرر يعني أكثر من مرتين. الدراسة حاولت تشوف عن تحكي عن موضوع سبل الإنصاف بالطريقة اللي تعتقدها الصحفيات اللي جاوبوا على الاستبيان
1: استبيان نعم
0: بالضبط. يعني الغالبية العظمى من الصحفيات طبعا يعلمنا أنه احنا في الأردن عندنا يعني منظومة ممتازة ورائعة في موضوع التقاضي وكذلك في موضوع اللجوء للقضاء وكمان والشكاوى مثلا لوحدة الجرائم الإلكترونية وغيرها من الجهات، ولكن والصحفيات كانوا بيحكوا انهم بيعرفوا عن هذه الجهات ولكن للاسف
1: ما هي
0: اللجوء الى هذا كان هاي هي كانت المشكله. كنا نسال الصحفيات انه انت بتعرفي انه مثلا في عندنا وحده جرائم الكترونيه على سبيل المثال لماذا لا تلجئين اليها؟
1: نعم
0: كانت في اجابات متعدده على هذا الموضوع، اغلبها كان على فكره الخوف من اللوم او انها هي بتعرفي كيف نتيجه الضغط المجتمعي وغيره ممكن الصحفيه نفسها تشعر انها هي راح تنلام
1: فعلا
0: اذا راحت شكت.
1: نعم
0: وكمان اذا سمحتي لي استاذ نجود،
1: نعم
0: كانوا يحكوا على موضوع اللي هي الاجراءات، يعني احنا بنعرف انه في جهات بتقدم المساعده القانونيه وحتى المساعده في
1: نعم
0: موضوع الشكاوى الالكترونيه، ولكن اغلب الزميلات حكوا انهم ما بيعرفوا كيف يعني كيف الاجراءات اللي يمشوا فيها علشان يتوجهوا للشكوى.
1: نعم اليوم يعني ممكن انه المشكلة في غياب الحماية، يعني غياب حماية، ولا انه زي ما تفضلتي انه الصحفية ما بتعرف وين تروح بعد ما تتعرض مثلا للإساءة او الاعتداء على يعني على مواقع التواصل.
0: للأمانة هي إحنا في عنا يعني أنا حكيت إنه في عنا منظومة ممتازة
1: نعم
0: وقوية في موضوع الإنصاف وفي عنا سياسات يعني سياسات وطنية
1: صارمة
0: بتحكي عن هذا الموضوع،
1: نعم
0: ولكن للأسف ما في عنا مسار واضح لأنه كيف الصحفية تمشي في هذا المسار. مثلا على سبيل المثال أغلب الصحفيات بيعرفوا أنه في عنا جهات بتتعامل مع شكاوي العنف الإلكتروني،
1: نعم
0: ولكن هم ما بيعرفوا كيف الإجراءات، يعني ما بيعرفوا مثلا أنه المفروض الواحد أو الشخص عندما يتعرض لإساءة إلكترونية أنه المفروض بالأول يروح على المدعي العام، بعدين المدعي العام يروح على
1: فعلا
0: وحدة الجرائم الإلكترونية، بعدين من وحدة الجرائم الإلكترونية القضاء.
1: نعم
0: فالمشكلة اللي كانت انه ما في عندنا زي مسار وطني واضح
1: واضح
0: للانصاف للصحفيات. وبحب اشير هون لنقطة كثير كثير مهمة،
1: نعم
0: يعني احنا كنا مركزين كثير في الدراسة على فكرة ان هي تعرضت لها، يعني هي صحيح يعني كان جزء من الزميلات حكوا اكثر من 70% من الزميلات حكوا انهم تعرضوا لهذا العنف، يعني شعروا ان هم صح عشان انه مهني بس كمان لانهن اناث، لانهن اناث
1: لأنه نعم لأنها
0: فكان
1: صحفية.
0: يعني كان اساءة مضاعفة كأول إشي لانها صحفية وكذلك لانها انثى، يعني
1: نعم
0: كانت هي تعتقد في هذا البعد اللي هو بعد النوع الاجتماعي وهو مهني، يعني هو
1: فعلا
0: حدث في عالم العمل خلينا نحكي. ولذلك كثير مهم كمان يكون في دور للمؤسسات الإعلامية إنه يكون في عندنا سياسات داخلية
1: حماية
0: واضحة في المؤسسات الإعلامية على موضوع لمجابهة العنف الرقمي على الصحفيين والصحفيات.
1: نعم اليوم من خلال حديثك أستاذة رانيا، ممكن هذا العنف الرقمي بيدفع الصحفيات أن يكون عندهم رقابة ذاتية، أنه أنا بدي أبتعد عن هذا النوع من القضايا، هذه الموضوع ما بدي أتطرق إليها عشان ما أتعرض مثلا للإساءة أو حتى للانتقاد؟
0: أستاذ نجود، يعني الدراسة كمان حكت عن هذا الموضوع،
1: نعم
0: سألتهم إنه أنت بعد ما

0: تعرضتي لهذا العنف، شو الإجراء اللي أخذتيه؟ مش بس الإجراء
1: القانوني
0: الإجراء
1: او حتى
0: المهني أو
1: مسار التبليغ
0: القانوني
1: او
0: بالضبط،
1: الحماية. نعم
0: إنه أنت شو تغير فيكي. فكتير زملاء صار يحكوا إنهم صاروا يتعاملوا مع الأخبار بحذر،
1: نعم
0: يعني
1: للأسف.
0: مثلا أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع لأنه آخر مرة حكيت فيه تعرضت لانتقادات، واحد بطلت بدي أطلع على التلفزيون بتقرير إخباري على سبيل المثال إذا كانت مناسبة إخبارية، لأنه المرة الماضية صار عندي جاني تعليقات كذا كذا كذا، تعليقات مسيئة. فهو اللي صار إنه صار في أكثر من شيء، أكثر شيء حكوا عنه الصحفيات اللي هو موضوع الرقابة الذاتية اللي حكيت فيها أستاذ
1: صح
0: نجود،
1: نعم
0: صاروا
1: تغير
0: صار في عندهم
1: المواضيع.
0: حذر كمان،
1: نعم
0: وبالضبط يعني بعض المواضيع بطلوا يحكوا فيها خوفا من هذه الإساءات. وللأمانة في كمان زميلات صحفيات حكوا إنهم غيروا المهنة، مش يعني غيروا
1: كمان
0: يعني مثلا على سبيل المثال هي بتطلع على التلفزيون حكت لا أنا بدي أصير محررة على سبيل
1: نعم
0: المثال، يعني
1: للأسف.
0: ما تركت كل العمل ولكن غيرت ظهورها. مثلا إذا كانت تظهر على التلفزيون، في منهم غيروا من قطاع لقطاع، مثلا كانت تغطي قطاع السياسي على سبيل المثال حكت لا بدي أروح أغطي قطاع اجتماعي.
1: نعم نعم
0: فهو للأمانة له مخاطر جدية على الزميلات الصحفيات.
1: فعلا. اليوم أنا بنهاية اللقاء أستاذة رانيا، من خلال عملكم ومن خلال أكيد يعني شبكة مراهقة العنف الرقابي ضد الصحفيات، وأنا بتشرف إنه أنا عضو بهذه الشبكة، شو اللي بتحتاجه الصحفيات اليوم لحتى يكون في فعلا منظومة حماية وإنصاف أيضا، يعني إنصاف يعني إنه شيء أنا بيحميني، شيء واضح شيء سريع وشيء آمن أيضا بنفس الوقت.
0: يعني كانت أستاذ نجود احنا كمان نتشرف فيك اكيد استاذتنا
1: نعم
0: عضوة بالشبكة، يعني كانت اهم توصية من توصيات الدراسة انه يكون في عندنا مسار وطني، مسار إحالة وطني
1: نعم
0: ونقطة دخول آمنة واضحة للتبليغ. وكمان يعني انه هي الصحفية تكون من اول ما يصير معها العنف او الإساءة الرقمية
1: نعم
0: تعرف لوين تتوجه لحد ما تمشي لحد اغلاق الملف زي ما بيحكوا، وانه يكون في صبل انصاف. الانصاف مش بس انها هي تبلغ او انه القضاء
1: تكون
0: ياخذ
1: في نتيجة. نعم
0: بالضبط، يكون في نتيجة، يكون في حتى تعويض نفسي، تعويض مالي، تعويض بكل
1: وضمان
0: شيء،
1: عدم
0: انها هي
1: تكرار هذه الإساءات أيضا.
0: بالضبط.
1: نعم وحماية.
0: شكرا. بالضبط كمان ضمان عدم تكرارها وانها هي تظلها تمارس عملها بحرية كاملة.
1: نعم
0: ولازم يكون كمان كانت واحدة من التوصيات انه يصير في تبسيط للإجراءات، بمعنى
1: تمام
0: انه مرات الزميلات حكوا عن تجارب لهم اللي قاموا بعملية الإبلاغ، انه مرات بيكون الإجراء عليهم صعب، يعني بدها تتنقل من مكان لمكان، بدها تروح من جهة لجهة. فهو كمان انه يكون في تبسيط للإجراءات هذا إشي كثير مهم. والدعم القانوني، الدعم القانوني مهم كثير للزميلات الصحفيات. انت بتعرفي يعني مرات اللي بيمنع الواقع الإعلامي في
1: نعم
0: يعني بتعرفي انت الاجور في
1: فعلا
0: عالم في
1: فعلا
0: عالم العمل الاعلامي وغيره وغيره، مرات بكون التكلفه الماليه للمساعده القانونيه كمان صعبه على
1: نعم
0: الزميلات
1: للأسف.
0: الصحفيات ما بيقدروا يتكفلوها. فكمان مهم كثير يكون في عندنا مساعده قانونيه وكمان تقنيه. ليش تقنيه
1: تمام
0: مهمه؟ لانه حتى الصحفي كمان انها مش بس على الصفحات الوسيله الاعلاميه اللي بتعمل فيها، كمان بعض الزميلات الصحفيات بينشروا موادهم على الصفحات الخاصه فيهم،
1: الخاصة لهم. نعم
0: فإنه يكون فيها دعم تقني إنها كيف هي تكون في بيئة رقمية آمنة وفي عندها سلامة رقمية. هذا كمان موضوع جدا جدا مهم.
1: فعلا فعلا. أنا صراحة بدي أشكرك وأشكر جهودك أستاذتنا رانيا السرايرية، منسقة شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات، وأكيد راح نكون معكم بكل ما هو جديد وبكل ما يخدم بيئة ممكن عمل آمنة رقميا للصحفيات. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا أستاذ الجود، شكرا جزيلا.

0: إذن مستمرين معكم مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال برنامج نوافذ، وأيضا دائما نحرص أن نكون بنوافذ مع الشباب وبكل يعني ممكن ما يخص الشباب. واليوم ممكن نتحدث عن شريحة أوسع، مش بس عن الشباب في الأردن، ممكن عن الشباب العربي، لأنه مش بس هم شريحة مستهدفة من خلال خططنا من خلال مشاريعنا التنموية، لا، اليوم الشباب هم شريك أساسي في صناعة الحلول وأيضا بصنع التغيير، وخاصة لما نحكي عن قضايا بتهم مستقبل المنطقة بشكل عام. من الأردن ومن خلال شبكة الشباب العربي، اليوم في مساحة عمل شبابية فيها أصوات فيها تجارب من 9 دول عربية، هدفها بناء قدرات شبابنا، تعزيز دورهم في التنمية وصناعة القرار. الحديث أكثر عن هذه الشبكة، عن مبدأ عملها، أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف المهندس أحمد بالي، الناشط الشبابي والمختص في قضايا المياه والبيئة والتغير المناخي، وأيضا هو عضو ديوان شبكة الشباب العربي وممثل عن الأردن. يسعد صباحك مهندس أحمد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير، الله يسعد صباح الوطن الجميل وصباحك أستاذ نجود وصباح الإذاعة الأردنية الحبيبة.
0: يعني بالبداية بدنا نعرف مستمعينا بما هي شبكة الشباب العربي، الهدف اللي تأسست من أجله، بعدين رح نحكي عن أنه هي بتضم شباب من 9 دول، كيف بتعمل على جمع هاي الطاقات والخبرات من هذه الدول العربية المختلفة. تفضل أستاذ مهندس أحمد. تفضل.
1: بداية مشكورة جدا على اللقاء وعلى الاهتمام بالشأن الشبابي، لأنه موضوع جدا مهم. احنا نقول البلدان يعني ما بتعمر إلا بهمة شبابها، فإن شاء الله يعني هذه التألفات والشبكات هي اللي قاعدة يعني بوقت من الأوقات إن شاء الله راح تكون في مكان المسؤولية، وإن شاء الله إنه بتحقق الغاية منها. فبداية بنقول شبكة الشباب العربي هي منصة إقليمية تجمع شباب من دول عربية 9 مثل ما تفضلتي، من الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، في الشرق الأوسط، في عنا أيضا من مصر وليبيا وتونس والجزائر. المغرب عمر الشباب فيها من عمر 18 ل 35 عام، تعمل على تمكين وتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء القدرات والمناصرة، وبتنفذ برامج ومشروعات على المستوى المحلي والإقليمي. وبكل صراحة من خلال خبرتي في العمل المهني والتطوعي، لاحظت أن الشباب عندهم أفكار وطاقة كبيرة جدا، لكن أحيانا بنقصهم الإطار اللي بنظم هذا العمل والجهود اللي موجودة عندهم على أساس أنه يحولها لعمل مستمر ومؤثر. هون بيجي دور الشبكة كشبكة شباب عربي. نتعامل مع الشباب ليس فقط كمستفيدين، ولكن كشركاء قادرين على إنتاج المعرفة، قيادة المبادرات والتأثير في السياسات. استراتيجيتنا للأعوام 2026-2028 تركز على 3 أهداف رئيسية. أولا تعزيز المعرفة والتأثير. اثنين بناء قدرات الشباب حتى يقودوا برامج فعالة في مجتمعاتهم ودولهم. وثالثا بنقول توسيع الشبكة وشراكاتها إقليميا ودوليا.
0: جميل جدا.
1: بفكرة ببساطة نقل طاقة الشباب من جهود فردية ومتفرقة إلى عمل جماعي منظم وقادر على إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع.
0: نعم، تحدثنا عن هذه الشبكة وعن العمل مع الشباب العربي بشكل عام. اليوم شو اللي بيعنيك تمثيل الأردن في ديوان شبكة الشباب العربي؟ شو الدور اللي ممكن يقوم فيه شبابنا الأردني داخل هذه الشبكة؟
1: بالنسبة لدور الأردن وتمثيلي أنا المملكة الأردنية الهاشمية في ديوان شبكة الشباب العربي، المسؤولية قبل ما تكون صفة أو حضور بروتوكولي، دور أكبر من هيك، هو نقل التجارب والأولويات الشبابية الأردنية للمستوى الإقليمي والمستوى الدولي، بالمقابل برضو نفتح المجال أمام الشباب الأردني للاستفادة من الخبرات والفرص والشراكات العربية اللي موجودة. بحكم عملي في قطاع المياه وخبرتي في التخطيط وإدارة طلب المياه والسياسات، يعني بحاول أقدم البعد الفني على قد ما أقدر والمعرفة لما نناقش قضايا المياه والمناخ، ونخرب المعلومة الصحيحة المتخصصة للشباب بطريقة عملية ومفهومة من غير نظر الحبيسة للتقارير والمصطلحات الفنية.
0: جميل جدا. اليوم ممكن نحكي أهم القضايا اللي بتركز عليها الشبكة، وكيف إنه بدنا نحول اهتمام شبابنا لمبادرات ومشروعات ممكن تنفيذها على أرض الواقع.
1: مثل ما حكيت بالبداية، استراتيجية الشبكة حددت 4 أهداف ومحاور رئيسية، منها العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
0: جميل.
1: والديمقراطية والحوكمة، وبنقول العدالة البيئية والمناخية، وعندنا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. هاي القضايا الأربعة مرتبطة ببعضها أكثر مما قد يبدو للبعض. من خلال عملنا في قطاع المياه والقطاعات الأخرى بشوف يوميا أنه مثلا قضية المياه مش قضية منفصلة عن باقي الأمور، هي مرتبطة بالصحة والغذاء والاقتصاد والفقر والمساواة والتغير المناخي، وأيضا مرتبطة بقدرة الناس والشباب على المشاركة في تحديد الأولويات. فهذا الموضوع يعني اللي عمالنا نقول عنه ضروري أنه يكون موجود على أرض الواقع حتى أنه نحقق
0: يعني
1: الأمور بتدوى الشباب.
0: مهندس، يعني من خلال حديثك خلتني أنتقل أنه حضرتك بتدير مشروع نحو عقد مائي عادل، شو فكرة هذا المشروع وليش اليوم أصبح الحق في المياه والعدالة المائية أولوية عند شبابنا العربي لحتى يحكوا فيها؟
1: تمام، شكرا كثير على السؤال. يعني احنا بنقول على نحو عقد مائي عادل، فاحنا قاعدين نفكر لقدام. يعني زي ما نقول هي استراتيجية طويلة الأمد أقام فيها العشر سنوات. المشروع بشكل عام هو مقاربة شبابية عربية للحق في المياه. تعرفي دولنا العربية وضعها جدا صعب وتعتبر من أفقر الدول مائيا، فالمشروع هذا الإقليمي اللي نفذته شبكة الشباب العربي بدعم من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، فكرة الأساسية تعزيز فهم الشباب العربي للمياه باعتبارها حق إنساني وقضية تنمية وعدالة وليس مورد طبيعي أو خدمة فنية. إذا تسمحي لي أحكي عن المشروع أكثر، لأنه المشروع بكل أمانة قريب مني كوني بعمل في المجال هذا،
0: يجمع
1: بين خبرتي العلمية والعملية في المياه وبين عملي أيضا مع الشباب والتطور. يعني بحكم دراستي للإدارة المتكاملة للموارد المائية وعملي أيضا بتعامل دائما مع الأرقام والمؤشرات والموازنات المائية، لكن دائما بقول أنه خلف كل رقم في أسرة أو مزارع أو مجتمع محلي بتأثر بكميات المياه وجدتها واستمرارية وصولها وكلفتها أيضا.
0: نعم.
1: وهون إجت فكرة مشروع
0: عقد مائي عادل. نعم.
1: مربط المعرفة الفنية بالبعد الإنساني والحقوقي، وأخذ الشباب الأدوات اللي بتساعدهم أنه يفهموا واقع المياه ويشاركوا في مناقشة الحلول. مشروع كان فيه أكثر من زي ما نقول عمل، من ضمنه ويبينار إقليمي فيما يخص موضوع الحق في المياه، وحوارات وأنشطة وطنية في أكثر من 5 دول عربية، نشرات معرفية.
0: جميل.
1: ومنصات إلكترونية أيضا، وفي عنا راح يصدر قريبا إن شاء الله خلال اليومين أطلس عربي لواقع المياه في المنطقة.
0: جميل.
1: العربية ل8 دول. يعني نحب أنه صراحة تكونوا متابعين له وتشوفوه وتعرفوا
0: أكيد.
1: الوضع بصوت ونظرة الشباب
0: إن شاء الله. فعلا اليوم لو أنا بدي بنهاية اللقاء نحكي عن الرسالة اللي بدي توجهها الشبكة للشباب العربي اليوم صدقا من خلال جهودكم وجهود العديد من ممكن الجهات اللي اهتمت بالشباب. يعني شفنا شبابنا اليوم بلش يهتم بالقضايا العامة، بلش يهتم بقضايا المجتمع، موضوع صناعة القرار. ابتعدنا عن الشباب اللي ما له دخل ببلده، ما له دخل بالقضايا المجتمعية المهمة اللي بتأثر على بلادنا.
1: يعني أول عن آخر إحنا قلنا مسؤوليتنا تجاه وطننا وطننا هي مسؤولية كبيرة. فرسالتي للشباب العربي وللشباب الأردني يعني
0: بشكل عام،
1: تغيير مش شرط يكون بمشروع ضخم أو بمنصب رسمي، ممكن يبدأ بمعلومة موثوقة أو سؤال صحيح، أو ممكن مشاركة في حوار مثل اللي إحنا هسا قاعدين نسويه، أو مبادرة صغيرة تعالج مشكلة حقيقية في المجتمع. يعني بلخص الطريق بوجهة نظري ب3 كلمات: لازم يكون في عندنا معرفة، لازم يكون في عندنا مشاركة، وأيضا لازم يكون عندنا مبادرة.
0: جميل.
1: فبيبدأ بفهم القضية من مصادر موثوقة، وبعدها ممكن أنه ننظم فريق أو شبكة مثل شبكة الشباب العربي شاركوا الاهتمام، ثم تحول فكرته إلى خطوة عملية لتنفيذ والقياس ما هو يصبو إليه
0: إن شاء الله. بدي أتمنى لكم التوفيق. مهندس أحمد بالي، الناشط الشبابي والمختص في قضايا المياه والبيئة والتغير المناخي، وأيضا حضرتك عضو ديوان شبكة الشباب العربي وممثل باسم المملكة الأردنية الهاشمية، شكرا لك على هذا الطرح وأتمنى لك التوفيق. يعطيك العافية.
1: شاكر لك نطفك، شاكر كل الجهود، كل الشكر. السلام عليكم.

0: ومكملين معكم مستمعينا من خلال برنامج نوافذ وختامها مسك اليوم، لحتى نتحدث عن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي اللي بتستعد لحتى تطلق دورتها الرابعة، وهذا الشيء بالتزامن مع جهود وزارة الشباب لحتى يكون في هناك توسع لنطاق وصول هذه الجائزة أو التعريف بالجائزة إلى شبابنا، تعزيز أيضا مشاركتهم بالعمل التطوعي. فكان في هناك جلسات تدريبية موجهة لسفراء وضباط ارتباط جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي من خلال الوزارات، من خلال المؤسسات، لحتى ممكن نرفع جاهزيتهم وتمكينهم بتعريف الفئات المستهدفة بالجائزة، وممكن نساعدهم أنهم يشاركوا المشاركة الصحيحة أو بالشكل الصحيح في هذه الجائزة. الحديث أكثر أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ بدر النمور، مدير وحدة جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في وزارة الشباب. يسعد صباحك أستاذ بدر، يعطيك العافية.
1: صباحك وشكرا لك، وصباح الكريم لمستمعينا الكرام.
0: يعني بالبداية لو بدنا الهدف الأساسي من تدريب سفراء وضباط ارتباط الجائزة، وأيضا بعدين شو الدور اللي بيقوموا فيه السفراء في المحافظات وأيضا في الوزارات والمؤسسات المشتركة أو الشريكة في هذه الجائزة؟
1: شكرا لك. أول شيء الهدف الأساسي من التدريب هو أن نوحد المعلومة والرسالة عن سفراء ضباط ارتباط جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، ويكونوا جاهزين للتعامل مع الشباب والمبادرات في مختلف المحافظات والمؤسسات. مش بس بدنا نعرفهم بالجائزة، بدنا كمان نعطيهم الأدوات والمعرفة اللي تخليهم قادرين يوجهوا الشباب ويساعدوهم بطريقة صحيحة خلال رحلة التقديم.
0: نعم، اليوم شو المحاور اللي ممكن تركزوا عليها بهاي الجلسات، وأيضا تدريب السفراء من خلال عملهم كيف أنا ممكن أوصل لعدد أكبر من الشباب وأيضا من المبادرات لحتى تشارك بهذه الجائزة؟
1: إحنا عن طريق الجلسات هاي بنركز على عدة محاور.
0: نعم.
1: أما رؤية ورسالة الجائزة، الفئات المستهدفة، شروط ومعايير التقديم والتقييم، وآلية التسجيل على المنصة.
0: نعم.
1: وكمان في جانب عملي مهم، وكيف بتعامل السفير أو ضابط الارتباط مع الأسئلة اللي راح توصله والأخطاء أو التشالنجز اللي ممكن تواجه اللي بيقدم على الطلب واللي ممكن تصير أثناء التقديم، بحيث تكون المعلومة اللي توصل للمتقدم دقيقة وواضحة.
0: نعم نعم، جميل جدا. اليوم يعني نحكي شو أهم الأخطاء أو أهم الاستفسارات اللي بتواجهوها مثلا عند التسجيل أو حتى التقدم للجائزة، خاصة لما يكون هو تقديم إلكتروني. أكيد في هناك أخطاء متكررة أو حتى بعض ممكن الاستفسارات اللي مثلا بتواجهوها من خلال المتقدمين للجائزة.
1: هو من أكثر الأمور المواجهة أنه أحيانا المتقدم ما بتكون عنده واضحة شو المطلوب بالضبط.
0: نعم.
1: شو الفئة اللي بيقدر يقدم عليها، يعني ممكن مثلا مجموعة متطوعين عندهم مبادرة تطوعية، بقدر أقدم فرق ولا بقدر أقدم مؤسسات، الفئة اللي بيقدر يقدم عليها، شو المطلوب منه كمبادر، كيف يوضح مبادرته وأثرها ونتائجها اللي حققها على الطلب. بتكون هاي الأمور من أكثر الأشياء اللي بنسأل فيها.
0: نعم.
1: كمان في بعض المعلومات اللي بتكون ناقصة اللي بتدعم الطلب، كمان نوضحهم كيف ممكن يدعم طلبه أكثر، وبننصحه كيف يقرأ المتطلبات والمعايير بشكل جيد ويجهز معلوماته قبل ما يقدم.
0: نعم نعم، جميل جدا. اليوم مع قرب فتح باب التقديم للدورة الرابعة، اليوم شو الجديد اللي بتحمله هاي الدورة مقارنة بالدورات السابقة؟
1: الدورة الرابعة إن شاء الله راح تكون أوسع من ناحية الوصول والتوعية، وأسهل من ناحية تجربة المتقدم. يعني إحنا عندنا طلب أسهل من السنوات السابقة، عدد أسئلة أقل، وصيغة السؤال مصاغة بطريقة أسلس بحيث أنه تكون مفهومة.
0: نعم.
1: وإحنا استفدنا على تطوير من عدة جوانب، بناء على تجارب وملاحظات اللي أخذناها من الدورات السابقة، والهدف بالنهاية أنه نخلي رحلة المتقدم أوضح وأسهل بحيث نوصل لأكبر عدد من المبادرات والشباب في أنحاء المملكة.
0: نعم. اليوم أستاذ بدر، يعني الشباب اللي بدهم يقدموا شو لازم يعرف، أو الفريق التطوعي اللي بده يقدم شو لازم يعرف قبل ما يبدأ أنه يقدم للمشاركة؟
1: هلا هو قبل ما يعرف

0: أركان التطوع عشان يقدر يقدم على الجائزة.
1: نعم جميل جدا. اليوم لو بدي رسالة منك لشبابنا أو لأصحاب المبادرات اللي عندهم رغبة إنهم يتقدموا للجائزة، وممكن عندهم عمل معين أو فكرة معينة شايفين إنها بتستحق تكون ضمن جائزة سمو ولي العهد للعمل التطوعي.
0: رسالتي للشباب الأردني بشكل عام إنه لا تستهينوا بأي أثر عملته، يمكن مبادرة تكون بسيطة بس بالنسبة للشخص أو للمجتمع استفاد منها وممكن تكون عملت فرق كبير.
1: نعم
0: فإذا هذا أي حدا عنده أي مبادرة تطوعية حقيقية وأحدثت أثر ما يتردد إنه يقدم على الجائزة، يوثق عمله أو عملها ويشكي قصتهم بوضوح.
1: نعم جميل جدا. اليوم من خلال يعني عملك أستاذ بدر، وأنت على تماس مباشر اليوم مع الشباب، كيف لمست ثقافة العمل التطوعي وانتشارها بين الشباب؟
0: هلا احنا لاحظنا انه في تطور ملموس بالمبادرات بين الشباب، في ارتفاع وفي اهتمام ملحوظ من فئة الشباب بشكل عام في عمل مبادرات وعمل مبادرات ذات اثر، وكمان الشباب صاروا بلاحظوا او بوثقوا المشاكل اللي عم بتواجه مجتمعهم،
1: جميل
0: وهاي المشاكل عم بيحاولوا يوجدوا لها حلول، بعضها خلاقة وبعضها ذات طابع فريد ممكن يكون لها أثر كبير كبير على المجتمع.
1: نعم. اليوم تتفق معي اليوم أستاذ بدر بأنه فعلا هذه الجائزة أصبحت بيئة محفزة لتوجه الشباب وللعمل التطوعي، وممكن زي ما تفضلت تكوين مبادرات كان لها ممكن دور في حل العديد من المشاكل المجتمعية داخل مجتمعات الشباب؟
0: أكيد أكيد، هي الجائزة محفز قوي ودافع قوي بحفز الشباب انه يقدم على الجائزه ويوثق مبادرته. فاحنا في عندنا كثير مبادرات ذات اثر فاعل في
1: نعم
0: المجتمع، ولكن ينقصها التوثيق، ينقصها المأسسه. فاحنا بتوجيهات معالي الوزير الدكتور رائد رضوان وبرؤيه سمو ولي
1: ولي
0: العهد
1: العهد
0: احنا
1: نعم
0: ماشيين بهذا المسار بحيث انه ندعم الشباب ونساعدهم انهم يوصل لهي المرحله، يمأسسوا مبادراتهم ويوثقوها بطريقه فاعله وضمن منظومه واضحه.
1: نعم اليوم مؤسسة العمل التطوعي ابتعدنا شوي عن بعض المبادرات القائمة على نظرية تلفاز اليوم، لا صار في هناك إطار تنظيمي ومؤسسي لهذه المبادرات.
0: اكيد اكيد طبعا، والشباب صار اوعى بهذا المجال، صار يعرف شو يعني اثر، صار يعرف كيف يعني لازم يوثق مبادرته، شو مميزات المبادرة الموثقة وكيف لازم توثق بطريقة عملية وعلمية صحيحة.
1: أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب الأستاذ بدر النمور، مدير وحدة جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في وزارة الشباب، يعطيك العافية وشكرا لك.
0: الله يعافيك، شكرا لك وما قصرتي، وشكرا لمستمعينا الكرام.

إذن حلقتنا مستمعين انتهت. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي أكيد زملائنا رفقانا في هذا العمل، الزميلة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا حسن حماد من الهندسة الإذاعية، تحية للزميل رافض القطامي من السوشيال ميديا، وكنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود. نوافذ

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رافقه خلالها سمو ولي العهد. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان في أبوظبي أبرز المستجدات الإقليمية ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الدهم والاعتقال في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرراً عقده في عمان اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. محلياً، وحدة تنسيق القبول الموحد تحدد الخميس المقبل موعداً لعقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات

0: متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب دائما وأبدا نلتقي معكم مستمعينا، ويسعد برنامج متابعات أن يكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك مهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيس. المسايا أقدمها لكم مستمعينا الكرام من زميلنا رأفت القامي اللي برافقنا من السوشيال ميديا، ونلفت عنايتكم إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومباشرة مستمعينا الكرام دعونا باسمكم جميعا نحيي نرحب بضيفي في الاستوديو صاحب الخبرة التي تمتد لأكثر من 30 عاما الأستاذ المهندس الكيميائي. أهلا وسهلا بك رائد محمد لصعوب، وأنت المستشار الاستراتيجي في صناعة الأسمدة والكيماويات والأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة التابع لجامعة الدول العربية. فأهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
2: شكرا يا ستي، أول شيء الشكر الجزيل لكم على هذه الاستضافة الكريمة في أم الإذاعات التي كنا نسمعها زمان هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قبل 67 عاما. فكل فخر وشكر على هذه الاستضافة الكريمة إليك أختي المهندسة وفاء، ولبرنامج متابعات، ولجميع الكوادر الموجودة في هذه المؤسسة العريقة.
1: نعم، حديثنا اليوم مستمعينا الكرام اللي إحنا إن شاء الله نسعى أن يكون بأسلوب سهل وسلس وميسر، يقدم المعلومة والمتعة وكذلك الحال الفائدة في هذا المجال وفي هذه الحلقة، واللي إحنا راح نسلط الضوء فيها الحديث أكثر وأكثر حول صناعة الأسمدة أو حتى السماد والاهتمام العالمي بالسماد. ممكن مجرد ما تحدثنا بالسماد أكيد فكركم راح يروح للسماد للنباتات والمحاصيل الزراعية، ويمكن يكون كذلك الحال السماد للتربة الفقيرة أو التربة المالحة التي نعمل على تعزيزها بالعديد من العناصر التي تلزم نمو النباتات وزيادة الغطاء النباتي. حتى أتى بنا الحال مستمعينا الكرام أنه إحنا نسمع في هنالك التزامات للمصانع اللي بتشتغل على الأسمدة وإنتاجها، بحيث أنها يجب أن تلتزم في تقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها. لكن لا ضير أن نلقي وأن نستمع لصاحب الخبرة سواء كان في الإدارة أو تقديم المشورة أو باعتباره خبير استراتيجي المهندس رائد لصعوب، نتحدث السماد وهذا المفهوم.
2: نعم، خلينا نبدأ نفهم شو معنى كلمة سماد.
1: نعم،
2: هو بالنهاية غذاء للنبات. كما البشر تتغذى على ثلاث عناصر أساسية في حياتها مثل الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات، كذلك الحال النبات يتغذى على ثلاث مغذيات رئيسية. الكربوهيدرات الذي يأكله هو الأسمدة النيتروجينية. البروتينات التي يأكلها هي الأسمدة الفوسفاتية، والفيتامينات التي يأكلها هي الأسمدة البوتاسية. إذن هذه العناصر الثلاثة الأساسية هي مغذيات النبات، وهي التي عندما صنعت قبل أكثر من 100 عام في أدت إلى ارتفاع كميات الغذاء للبشرية، وزادت البشرية منذ بداية القرن الماضي من 1.5 مليار بني آدم، في فقط حوالي 100 سنة أصبحنا 8.5 مليار بني آدم. كيف صار هذا الكلام؟ لازم غذاء. طب كيف صار هذا الغذاء؟ الأراضي لا يوجد فيها مغذيات تكفي لهذه البشرية. لولا وجود الأسمدة المعدنية النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية

0: كغذاء لهذا النبات لم يستطع الأرض أن تعطينا كل هذا الغذاء. هذا أولا. إذن اليوم الأسمدة فهمنا أنه عبارة عن مغذيات لهذا النبات في داخل التربة، سواء كانت التربة فقيرة بأسمدتها النيتروجينية أو الفوسفاتية أو البوتاسية، يجب أن أغذيها.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟ إذن اليوم ربط مصانع الأسمدة بالحقل والإنتاج هو الربط الصحيح. لكن المشكلة وين؟ أن هذه الأسمدة المنتجة إذا طبقت خطأ أثناء عملية التسميد تؤدي إلى خسارات للمزارعين.
1: نعم.
0: لأنه بيدفع ثمن زيادة على الأسمدة غير لا يحتاجها، وتؤدي إلى ضرر إلى التربة والحياة البيولوجية التي تعيش في التربة والتي تساعد النبتة على استخلاص هذا المغذيات ونموها وإعطائنا جميع الإنتاج هذا.
1: نعم، يعني بمعنى آخر أن هذا السماد يجب أن يقدم للنباتات، وذلك بمقدار موزون محسوب، وكذلك الحال هو مفحوص.
0: بداية اعتبري نبتة جاية في صحن الأكل. مش لازم نعرف إيش في هذا الصحن من أكل لهاي النبتة، فيجب أن نحلل التربة. التربة تبعت هذا.
1: نعم.
0: الشجرة أو هذه النبتة يجب أن أعرف كم يوجد فيها مغذيات من النيتروجين، من الأسمدة النيتروجينية، كم فيها مغذيات من الأسمدة الفوسفاتية، وكم فيها مغذيات من الأسمدة البوتاسية. هذا أولا.
1: نعم.
0: باللحظة اللي عرفت هذه الحالة أعرف كم الدوز أو الكمية،
1: الجرعة. نعم. أو الكمية
0: الجرعة
1: صحيح.
0: التي يجب أن أعطيها لهذا النبات اللي تغذي النقص. فإذا كان المستكفي النبات من أسمدة نيتروجينية وفوسفاتية ومحتاج بوتاسية، أجي أعطيه مثلا يوريا اللي هي دائما كل الناس بكيفوا عليها.
1: نعم.
0: لن يأكلها، ستلوث التربة، لأنه النبات عنده كميته الكافية من الأكل. ليش تعطيه إشي زيادة عن حاجته؟ أعطيه اللي بحتاجه. محتاج بوتاس بعطيه بوتاس، محتاج بوتاس وفوسفات بعطيه بوتاس وفوسفات، محتاج نيتروجين وبوتاس بعطيه الفورمولا أو التركيبة المناسبة في الوقت المناسب. يعني لازم أن يكون المصدر معروف.
1: نعم.
0: الكمية معروفة في مصدرها، وكم سأعطيها للنبات كجرعات وبأي وقت. لأنه بالشتاء لما أيام المطر، يعني لما بتحط السماد راح ينزل بسرعة ولا هو مختفي من الأرض. فلازم التوقيت كمان المناسب لنمو، لمرحلة نمو النبات.
1: النباتات
0: في حياته الأولى بيحتاج نيتروجين في البداية لكي يصير أخضر أكثر. لما بدك تقوي عضده ويصير يطلع حبات كويسة وفروع وسيقان ممتازة، بدي أحط له فوسفات لأنه بروتين. ولما تطلع الثمرة وبدك إياها تصير كبيرة ومزهرة وتنتج إنتاج كبير، بدك تحطي أسمدة بوتاسية.
1: نعم، يعني لكل مرحلة من مراحل نمو النباتات هنالك عناصر أساسية تحتاجها من أجل تعزيز هذه المرحلة، سواء كان في مرحلة البدء بالزراعة، النمو، ومن ثم زيادة المجموع الخضري، أو حتى زيادة حجم وغزارة الإنتاج من الثمار والأوراق. هذه العملية كلها برمتها، يمكن أخواننا المزارعين ضيف الكريم اعتاد على أن يعمل على تقديم السماد. السماد بالدرجة الأولى هو يعتبر من الكلفة العالية، لأنه السماد ليس بالسعر الزهيد. وأشرت أنه لابد من فحص التربة، ويمكن فحص التربة ببدايات يكلفك، لكن في نهاية المطاف هو سوف يعمل على التوفير لك ومنع الهدر للعديد من العناصر التي لن تستفيد منه النباتات، وبالتالي سوف يذهب هدرا للتربة، الأمر الذي سوف ينعكس على مواصفات التربة فيما بعد لو تراكمت هذه الأسمدة داخل التراب ولم يكن هنالك تصريف صحيح لها.
0: تمام. طيب،
1: هذا جانب.
0: تمام.
1: نضع أنفسنا ضيف الكريم، حتى وإن اختلفت تلك المحاور في الترتيب، لكن كيف هو واقع الحال وصناعة الأسمدة هنا في الأردن؟ ويمكن إحنا نعتبر القطاع اللي الحيوي المأمول منه الكثير في رفض الاقتصاد الوطني، وخاصة أن العناصر الأولية اللازمة في عملية تصنيع الأسمدة هي موجودة عندنا.
0: طيب، نجاوب على الجزء الأول قبل ما أروح للجزء الثاني.
1: نعم.
0: أولا، أنت تعرف تاريخ هذه المنطقة وتاريخ زراعة في كل أمتنا العربية.
1: نعم.
0: أنا أقدر وأحترم تجارب جميع المزارعين في جميع دولنا العربية، إن كانت في مصر، في الأردن، في العراق.
1: نعم.
0: في المغرب، في كل هذه الدول المزارعين يطبقون

0: ما تعلموه عبر الأجيال، هل هذا يعني أنهم يطبقون أعلى المعايير؟ هنا يحتاج إلى توعية من جميع الوزارات اللي موجودة بتوعية هذول المزارعين بالاتجاه إلى أعلى المعايير العالمية. الآن إذا احترمنا هذا المزارع واحترمنا عقله، يجب أن نساعده أيضا ونفهمه بأنه أنت حكيت جملة قلتي الأسمدة كلفتها عالية على المزارع. طيب ما جزأتي أي كلفة؟ هل تعلمين أن كلفة الأسمدة كسماد على المزارع قد تكون تصل إلى فقط 10% من كلفة مدخلات إنتاجه؟ لكن وين الكلفة العالية التي لا يحس فيها الناس؟ عند الإنتاج
1: والتصنيع. نعم.
0: فعل الأسمدة هاي 10% التي كلفت 10% من كلفك، هي فعليا إذا ما حطيتها في النبت في هاي كمية إنتاجك راح تنزل 50% مثلا أو 25% إذا لم تزع. فالأساس الكلفة من تأثير عدم استخدامها وليس من كلفتها هي. كلفة الزراعة لسه في كلف أكثر، في كلف بذور، مبيدات،
1: نعم،
0: طاقة،
1: عمليات زراعية، تجهيز. طيب. نعم.
0: نرجع هلا، سألتيني عن الأردن. تعيدي السؤال عشان
1: نعم.
0: نخلي المزارعين
1: نعم. والمستمعين. نعم. صناعة الأسمدة في الأردن واللي يمكن يعتبر قطاع حيوي مأمول منه الكثير الكثير في رفض الاقتصاد الوطني،
0: هم أهم صناعتين في، نعم، في كل الأردن. نحن نصنع عنصرين من عناصر السماد الرئيسية منذ الستينات والسبعينات والثمانينات، ونحن ننتج الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية.
1: نعم.
0: ربنا حبى مملكتنا بهذول العنصرين، وربنا حبى الأردن بالعنصر الثالث اللي هو عنصر البوتاس. يعني في كل أمتنا العربية لا يوجد منتج للبوتاس إلا الأردن.
1: البوتاس.
0: لازم
1: نعم.
0: ننتبه لأنه ما في بحر ميت إلا في الأردن. تخيلي إحنا من البحر الميت اللي بتسموه أنتو ميت طلعنا منه سماد يدخل في زيادة إنتاج النبات، عمرها بتمر على عقل بني آدم؟ بحر ميت أنتو بتقولوا ميت. إحنا استخرجنا منه بالأردن هذا السماد البوتاسي الذي نضعه في الزراعة بجميع مكوناته، إن كانت بوتاس كلوريدي اللي هو ينتج حاليا أو بوتاس سلفاتي.
1: نعم.
0: أو بوتاس نيتراتي.
1: نعم.
0: والذي ينتج الآن في العقبة، ونحن ثالث دولة في العالم
1: ننتج
0: البوتاس النيتراتي اللي هو بوتاسيوم نيتريت.
1: نعم. نيترات البوتاسيوم. نعم.
0: والفوسفات الله حبانا بكل هذا المخزون من خام الفوسفات الذي تقوم شركة مناجم الفوسفات وشركاتها التابعة كلها بتحويله إلى حامض فوسفوريك وتحويله إلى أسمدة مركبة وتصديره. لكن السؤال، لماذا نحن كعرب منتجين لثلاث أنواع من الأسمدة ونشكل ثلث تجارة العالم في
1: الأسمدة؟ نعم.
0: طيب ليش ما نستعملها بأراضينا؟
1: ولماذا نعم لا نتسم بغزارة الإنتاج؟ صحيح.
0: بداية شح المياه، اثنين فقر التربة، أرض صحراوية. عشان هيك نتجه أو تتجه جميع الدول العربية التي ليس لديها مياه كافية إلى إلى الزراعات المتخصصة، الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية للدريب إيريجيشن أو التنقيط.
1: نعم. الري بالتنقيط. نعم.
0: بالتنقيط. هلا حاليا الزراعات المائية في مبادرات في وادي عربة موجودة في زاد معظم الدول العربية من يمتلك المقومات مثل مصر عندها نهر النيل، فأكيد تستطيع أن تستعمل هذه المياه في الزراعة. عشان هيك مصر تنتج حوالي 50% من استهلاكها من القمح. مصر أكبر مستهلك في العالم بالقمح، لكنها تنتج 50% من إنتاجها
1: من حاجتها.
0: من
1: نعم.
0: حاجتها موجود. الجزائر كذلك الأمر. العراق كانت زمان تنتج تقريبا حاجتها كاملة من القمح. سوريا الآن إن شاء الله بعد ما تنتهي
1: انفراج حالها أكثر وأكثر. نعم. سوف تعود حالها لزرع سهول حوران.
0: وكنا في الزمانات. نعم. قبل الأزمات كنا نستورد القمح بعض المرات
1: من سوريا.
0: من
1: نعم.
0: سوريا لأنه هو قمح قاسي يختلف عن القمح الذي ينتج في أوروبا وأمريكا
1: ودول البلقان. صحيح. طيب لي أنا أتساءل، وممكن أنت يعني من خلال حديثك وجدنا أن هنالك فرصا استثمارية بحيث أنه يتم عملية تصنيع السماد، لا يتم مباشرة عملية تصدير الخامات، صار عندنا قيمة مضافة، صار عندنا مصانع، صار عندنا تشغيل أيدي عاملة، وبالتالي الإنتاج بالصورة الجاهزة.

0: لأتساءل ضيفي الكريم. هلأ إحنا منتابع بعض التقارير التي تتحدث على أن الدول خوفا من تفاقم عديد من الأزمات العالمية أخذت على عاتقها أن يكون عندها مخزون كافي من هذه الأسمدة التي تعتمد كثيرا في إنتاج محاصيلها، سواء كان محاصيل أمن غذائي كما أشرت أو حتى المحاصيل الأخرى ذات القيمة الغذائية العالية. وجدنا أن هنالك مخصصات قد رصدت من أجل عملية التوريد وعملية أن يكون عندها مخزون طويل الأمد لهذه الأسمدة. بما أنه إحنا عندنا أهم عنصرين رئيسيين وبحمد الله عندنا ذلك القطاع الصناعي الذي يعمل على إنتاجها بصورة السماد الجاهز للاستخدام المباشر، نجد أننا يمكن يشار لنا بأنه بحمد الله عندنا أمان في هذه الكميات ومخزون آمن لفترات طويلة. تشاركني هذا الرأي أم أن هنالك تكاملية يجب أن ننشد وأن ننادي لها بين الدول العربية؟
1: شوفي، هو بالنسبة للأردن مملكتنا حجم الإنتاج من الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية يفوق أضعاف أضعاف استخدامنا إلها في زراعاتنا. لا بل الناس تعتمد علينا، أوروبا تعتمد علينا، الصين تعتمد علينا، الهند تعتمد علينا، كذلك الأمر في الحارة العربية. لنأتي إلى مصر لنقول أن مصر الآن تزرع، صح؟
0: صحيح.
1: فبالتالي ستحتاج أسمدة.
0: نعم.
1: تقريبا جزء كبير حوالي فوق 35% من الأسمدة النيتروجينية التي تنتج في مصر تعطى للمزارع المصري حتى يستكمل إنتاجه، لكن الباقي إذا كان 35% فبالتالي الباقي يصدروه إلى أوروبا، إلى العالم كله، إلى الهند، حتى يعطوا العالم هذه الأسمدة، هم اللي يخزنوها في مواسمهم وينتجوا المنتجات الزراعية التي نحن كمان نستورد منها جزء.
0: نعم.
1: إذا المخزون الاستراتيجي اللي بنحكي عنه بالأردن في كأمننا الغذائي، واللي إحنا طبعا ما شاء الله لدينا مخازين استراتيجية كافية لمدد، يعني غريب إنه تكون دولة زي هاي زي
0: بحمد
1: دولتنا
0: الله. نعم.
1: بحمد الله أن نصل إلى هذه،
0: يعني قاب قوسين أو أدنى أن نكون مركز إقليمي أيضا لمحاصيل الأمن الغذائي.
1: نعم. للأمن الغذائي. لكن كما قلت أنت قبل شوي قلتي قيمة مضافة، نحن كنا نمشي سابقا على الخام، نصدر الخام.
0: نعم.
1: تحولنا قبل 20 إلى 25 سنة إلى زيادة قيم مضافة إلى أسمدتنا الخام، لكن ما زلنا نصدر جزء خام وجزء أسمدة قيمة مضافة. الآن بعد خطة التحديث الاقتصادي التي نهجتها الأردن من بداية 2022 إلى 2032، أحد محاورها الرئيسية زيادة القيم المضافة لمنتجاتنا السمادية أكثر مما نحن عليه. نحن غير مقصرين، عاملين جهد،
0: نعم، لكن
1: أصبح الآن التركيز على القيم المضافة، وهذا ما ستشاهديه خلال الأعوام القادمة من حجم مشاريع كبيرة لشركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية. وعندما أقول أحجام كبيرة أتكلم عن مليارات الدنانير كاستثمارات في جميع الصناعات هاي.
0: نعم.
1: بدعم من خطة التحديث الاقتصادي التي هي عابرة للحكومات بغض النظر.
0: نعم. نعم.
1: من هي الحكومة؟ هذه نهج ملكي.
0: نعم. لجنة
1: تم
0: ملكية.
1: وضع.
0: نعم.
1: لجنة ملكية يجب أن نقوم بهذا.
0: وهذه
1: الموضوع.
0: المخرجات يجب أن تطبق على أرض الواقع
1: أكثر. وأوريدي مطبقة، أنا أراها الآن في
0: عديد من الشركات الكبرى.
1: نعم. المطروحة ستبدأ، لكن يجب أن ننتبه لموضوع حتى لا نغتر. من لحظة أن تقولي أنك ستبني مصنع سماد، لأنه مليارات عم نحكي.
0: نعم.
1: في هذه اللحظة بدك حد أدنى بين 3 إلى 5 سنوات حتى تجدي المنتج على أرض الواقع، لأنه هذا المصنع الكبير يحتاج هندسة.
0: نعم.
1: في البداية يحتاج عطاءات
0: كيميائية.
1: يحتاج.
0: نعم.
1: تركيب. التركيب لوحده لأي مصنع من مصانع الأسمدة لا يقل عن 24 شهر سنتين تركيب، وبعدها تشغيل وإعطاء. فبالنهاية بدأنا الآن الحمد لله. ولا تنسي أننا في الأردن أصبح لدينا الآن غاز الريشة.
0: نعم.
1: غاز
0: الله.
1: الريشة. هذا معناته عنصر النيتروجين اللي كنا نفتقده قبل شوي قبل نحكي، سيكتمل بالأردن ونصبح يمكن أعتقد الدولة الوحيدة في الأمة العربية التي تنتج 3 عناصر من عناصر السماد، إذا استغلينا غاز الريشة أو ذهبنا إلى الأمونيا الزرقاء أو الخضراء.
0: نعم، يمكن مستمعينا الكرام المحور الثاني اللي راح يكون حديثنا وهو

0: قبل أن نتطرق كيف يمكن للسماد أن يكون هو قلب النقاش لأثار التغيرات المناخية، لكن لا، أنا دعني أتحدث، ويمكن بدأ يطفو السطح أكثر وأكثر مهندس رائد، الحديث حول الأمونيا الخضراء، كان قبلا منها الأمونيا الزرقاء، قبل الهواء والحديث كان هنالك الأمونيا ذات اللون التركوازي والأمونيا ذات اللون الرمادي. فنتحدث، وخاصة إنه الأمونيا تعتبر من أهم المركبات التي تلزم أو هي الأساس في عملية صناعة الأسمدة.
1: النيتروجين.
0: نعم، النيتروجين.
1: ممتاز. هذه وكمان هي تدخل في الأسمدة المركبة.
0: نعم.
1: لكنها ليست بهاي الصورة. خلينا نرجع نقول الأمونيا. الأمونيا لما كانوا يحكوا عنها لوناها بهاي الألوان رمادية على أزرق على أخضر على تركواز، هي ليس العنصر صار لونه هذا، هو مصدر الهيدروجين الذي استخدمته لإنتاج الأمونيا هو الذي يصنف هذا
0: المسار وهذا
1: هذا
0: اللون.
1: المسار.
0: طيب، مسار الرمادي،
1: المسار العالم الرمادي، كل العالم الآن رمادي. كل إنتاج الأمونيا وأرقام عم نحكي عن 200 مليون طن تقريبا من الأمونيا تنتج في العالم، كلها من معظمها من الرمادي. طب شو هو الرمادي؟ الرمادي أصل الهيدروجين يأتي من الغاز الطبيعي.
0: نعم.
1: اللي هو زي غاز الريش. يعني إذا نوينا نعمل أمونيا رمادية، هاي موجود عندنا، صار أصبح غاز وأصبحنا مثل دول الخليج التي هي،
0: نعم، لأنه عندها هي وقود أحفوري،
1: عندها وقود الغاز بكميات كبيرة، سواء كانت السعودية، قطر، الإمارات، عمان، كلها تنتج من الغاز الطبيعي الأمونيا الرمادية، وتنتج اليوريا اللي هو السماد اللي
0: السماد.
1: انت بتشوفيه.
0: نعم.
1: هلا في الأردن، أو بلاش، خلينا نحكي على المفاهيم نفسها. إذا الرمادي جاي من الـ
0: من
1: الـ
0: من الغاز الطبيعي،
1: من الفوزل فيول أو من
0: الوقود الأحفوري.
1: الوقود الأحفوري.
0: نعم.
1: عشان يسموها رمادي، إنه جاي الهيدروجين من الوقود الأحفوري. طيب الأزرق، ما هو الأزرق؟ شو أصل الهيدروجين تبع الأزرق؟ هو الغاز، لكن عند أخذ الهيدروجين منه بدل إطلاقه ويصبح رمادي CO2 إلى الجو،
0: نعم، ونزيد نسبة
1: الانبعاثات في الأرض فيصبح أزرق، لا أضر البيئة، أخزن CO2 في داخل الآبار الفارغة من الغاز، وأخذ الهيدروجين فأصبح لونه أزرق. إذن بصمة كربونية أقل.
0: صحيح.
1: نأتي إلى الأخضر اللي هو لكل الدنيا، يختلف. أصل الموضوع هو المي، المي H2O، صح؟ إذن بدي هيدروجين منها، بحط كهرباء، بفصل الأكسجين،
0: بحلل
1: تحليل كهربائي.
0: نعم.
1: إذن لكن هذا الكهرباء إذا كان مصدرها طاقة متجددة، اللي الشمس طاقة شمسية، طاقة رياح، إذا كان الكهرباء اللي بدي أحلل
0: المستخدمة في عملية تحليل جزيئات الماء،
1: إذا
0: طاقة متجددة،
1: أصبح هيدروجين أخضر فأصبحت أمونيا خضراء.
0: نعم.
1: وهلما جرة تأتي التركواز وغيرها التي لها مصادر أخرى للهيدروجين.
0: نعم، يعني بهذه الألوان والتي تتحدث عن مسار إنتاج غاز الهيدروجين العنصر الرئيسي المستخدم في صناعة الأمونيا والسماد واليوريا وغيرها، دعونا نتوقف من خلال مهندسنا غاندي حداد مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية المهندس لصعوب مرة أخرى، المهندس رائد لصعوب ضيفنا في الاستوديو، وهو يحمل الخبرة الواسعة في مجال صناعة الأسمدة، لديه الباع الطويل في إدارة العديد من الشركات التي وصلتها الرسالة بشكل مبكر فيما يتعلق في الاستدامة والتنمية، كيف يمكن لهذه الخطط أن تترجم على أرض الواقع، أين هي التكاملية الحقيقة ما بين الأطراف ذات العلاقة والتي تسعى من أجل النهوض في العديد من القطاعات، وبالتالي العمل على زيادة الإنتاجية وأيضا تطوير العديد من القطاعات. كنا إحنا قبل الفاصل قد تحدثنا وهو واقع حال الأمونيا، وتحدثنا يمكن بشكل موسع حول الأمونيا الخضراء الزرقاء والرمادية، وتوقفنا عند اللون التركوازي لهذه المادة التي نجدها أنها عصب حياة في صناعة الأسمدة وارتباطها في إنتاج العديد من الأسمدة الزراعية، والتي نجدها بأنه هي عنصر أساسي من أجل زيادة غزارة الإنتاج وإنتاج المحاصيل ذات العلاقة والتي توصف بأنها محاصيل أمن غذائي. تفضل.
1: ومغذيات، تعتبر مغذيات بالنهاية. الآن هذه إذا استعمالات الأمونيا في جميع الاتجاهات تؤدي إلى إنتاج أسمدة نيتروجينية ومركبات أسمدة نيتروجينية فوسفاتية بوتاسية.
0: نعم.
1: والحامض الفوسفوريك من ناحية الأسمدة الفوسفاتية، والبوتاس من ناحية الذي ننتجه من البحر الميت. الآن هذه الأسمدة كما اتفقنا في بداية الحلقة بأن المزارع يجب أن يطبقها بطريقة صحيحة حتى يصبح لديه استدامة وزيادة في الإنتاجية عنده. الآن في العالم كله أصبح ينظر إلى الأسمدة والمواد الكيماوية بتأثيرات البصمة الكربونية على هذه من هذه المنتجات على أرضه وعلى البيئة التي يوجد لديها. بعض الناس يعتبرها تحدي صعب، لكن أنا أراها فرصة لمن يبدأ الآن، لأن القوانين الأوروبية بدأت من 2026 صحيح من هذه السنة.
0: نعم.
1: وسيبدأ زيادة الرسوم على جميع منتجات الأسمدة النيتروجينية والمركبة التي فيها نيتروجين، ستبدأ بالزيادة 26 27 28 كل سنة إلى أن تصل إلى رقم كامل غرامة عام 2032، 10 سنين أو الفترة هاي عبارة عن 6 سنين 7 سنين ستكون النسبة رقم كبير على الصناعة. يعني لن يستطيع أي واحد يبيع سماده في أوروبا النيتروجيني والفوسفاتي المركب ما لم يقلل بصمة الكربونية.
0: طيب نوضح البصمة الكربونية، هي ليست كبصمة الأصبع، لكن هنالك نعم يمكن معايير تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق في العناصر التي تترافق مع عمليات الإنتاج، وأولاها الأكاسيد ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الأكاسيد. نوضحها دكتور مهندسنا رائد.
1: بصمة كربونية ليست فقط الذي نخرجه إلى CO2 إلى الجو،
0: انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
1: هذا
0: نعم.
1: يقودني إلى موضوع كلمة الاستدامة التي ذكرناها في البداية. الاستدامة كانت زمان شعار، لكن في اللحظة اللي أصبحت الآن في شركاتنا اللي في الأردن وفي الشركات العربية، كلمة الاستدامة هي ستؤدي إلى تقليل الكلف وتقليل البصمة بالتوازي. بصمة الكربونية كيف؟ أنا لما أعمل تقليل للكهرباء، للطاقة اللي عم بستغلها، إن كان كهرباء ولا طاقة حرارية،
0: نعم،
1: أليس هذا زيادة أو تقليل في كلفة الإنتاج، فبالتالي يصبح لدي ربحية أعلى؟
0: طبعا،
1: عشان هيك أصبحت المصانع تنتبه لها. طيب أليس تقليل استهلاك المياه في الصناعة سيؤدي إلى تقليل فاتورة المياه على المصانع، فبالتالي زادت ربحيتها؟
0: نعم.
1: إذن أصبح هدف المصانع ليس فقط كلمة استدامة كشعار، وليست فقط بصمة كربونية تقليلها كشعار، لأن هذا لما أنا أقلل الطاقة وأقلل المي وأقلل الانبعاثات سيؤدي إلى أن يصبح لدي بصمة كربونية أقل، أدخل في منتجاتي إلى أوروبا بسهولة.
0: نعم.
1: وأربح بالجهة الثانية. يعني بطلت شعار زي زمان تقارير نطلعها، كل الشركات الأردنية والعربية الآن لديهم هذه التقارير، يأخذوها على محمل الجدية لأنها تؤدي بالنهاية إلى زيادة ربحيتهم واقتصادياتهم.
0: طب حتى لو كانت المصانع قديمة ويمكن عندها تقنيات تصنيعية، أنت أشرت يمكن في هنالك خطوط إنتاج بتأخذ سنة وأكثر في عملية التأسيس، حتى هذه المصانع القديمة اللي بتعمل على الطرق التقليدية، هل يمكن لها أن تطور من خط إنتاجها، تطور من أو أنها تتكيف بحيث أنها تنعكس باستدامة مواردها الأولية، سواء كان مواد خام، فاتورة كهرباء، فاتورة مياه وغيرها من المؤشرات. بعدين المصانع كيف بدها تثبت لأوروبا أنه هي ملتزمة بهذه الشروط وتستطيع أن تدخل يعني السوق وتنافس ضمن الساحة المحل العالمية؟
1: نرجع للسؤال الأول. نعم. هذه المصانع القديمة قلتي صح؟
0: مصانع قديمة.
1: حقيقة راح تستغربي أنه كل سنة في كل مصنع يتوقف مدة شهر أو شهرين، شهر على الأكثر، يعملوا تبديل لجميع معظم المعدات اللي موجودة، بتكون تعمل عمرة بحيث أنها تجدد حالها، فهي ليست مصانع قديمة.
0: مش مترهلة ولا متآكلة. لا لا, لا, لا, لا ليس بالمن.
1: كل سنة المصانع الأردن ومصانع الخليج ومصانع مصر ومصانع الجزائر ومصانع المغرب كلهم يعملون هذه بسموها العمرة.
0: يعني نعم.
1: إعادة
0: التأهيل، بيكونوا
1: مجهزين نفسهم فبيجددوا نفسهم. هذا أولا. هذا أولا.
0: نعم.
1: الآن السؤال، تقليل البصمة الكربونية في هذه المصانع يتم خلال الفترات بالتدرج. الآن واحد بيسأل طيب إمتى راح نصير نستعمل، يعني هل مصانع الأمونيا واليوريا القديمة خلاص أسكرها وأجيب مصنع أمونيا خضراء وهيك بصير؟ لا لا لا لا، المصانع الحالية اللي موجودة في كل الأمة العربية، ويبدأ عملية تخفيض الانبعاثات بطرق معينة بتعديلات step by step، ويبقى المصانع، لكن يفكر جميع أصحاب المصانع في التوسعات القادمة
0: أن
1: يكون
0: التطوير
1: فيها إحضار تكنولوجيات ذات بصمة كربونية أقل، حتى يكونوا بالتوازي يناسب. والعرب على فكرة ماشيين بهذا البروسيس، يعني أيام الاتحاد.
0: نعم، لأنهم أصحاب رؤوس أموال، وبالتالي الاستثمار يجب أن يستمر ويمتد ويتطور.
1: ولا وزائد كمان أحكي لك أمانة، يعني من خلال تجربتي بالاتحاد العربي للأسمدة، يلتقوا كل منتجين العرب كل سنة 3-4 مرات في مؤتمرات، ويتابعوا التكنولوجيات الحديثة، ويحاولوا أن يتعاونوا ويتكاملوا فيما بينهم في منافسة جميلة، وليست منافسة
0: نعم
1: حدية.
0: محمومة. لا نعم.
1: لا يتعاونوا بوصول إلى إشي مشترك، لأننا إذا تكاملنا كعرب، وأنا برأيي عشان أعطيكي بس هذا
0: لابد
1: لابد من التكامل، بس يعني أحلى تكامل حصل للأمة العربية، أو أنا برأيي الشخصي طبعا، التكامل الوحيد الذي حصل للأمة العربية بين بعضها هي شركة البوتاس العربية، عندما أسست سنة 1956 وكان كل الشركاء فيها عرب كاملة، كل الدول العربية مشتركين في هذه الشركة، لم تتكرر للأسف، لكن فعلا هي مثال للتعاون العربي المشترك. طيب. بالخمسينات.
0: يمكن إحنا من خلال برامج الإذاعة الأردنية ضيف الكريم سلطنا الضوء حول العديد من الاتحادات العربية، ويمكن كان الاتحاد العربي لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكان إلنا لقاء مع عطوفة الأمين العام في ذلك الوقت الدكتورة حنان، إذا كانت تسعفني ذاكرتي حنان للشبول أو الشبول في هذا الموضوع. طب لي أنا أتساءل كيف هو واقع الاتحاد؟ وجميل جدا أنه حتى مستمعين السماد يكون في هنالك اتحاد عربي، والاتحاد العربي هو سوف من يعمل على تقليص تلك المسافات وتقريب وجهات النظر، أيضا التعاون فيما بينهم من أجل الاستمرارية في الإنتاج والتطوير، النظر كذلك الحال مستمعين الكرام إلى واقع التكنولوجيا الحديثة المتبعة من خلال هذا القطاع في كافة الدول العربية.
1: نعم.
0: الاتحاد. نعم.
1: جميع الاتحادات العربية، يوجد في العرب
0: هناك اتحادات، نعم،
1: حوالي فوق 80 اتحاد، هذولا كلهم اتحادات نوعية ما لها علاقة بالسياسة.
0: نعم.
1: فباللحظة اللي بتروحي لاتحادات نوعية وفيها ناس أصحاب بزنس وأصحاب يختلف عن التكامل العربي من الناحية الأخرى التي يوجد فيها أشياء قد لا تكون، يعني تاريخنا معروف في هاي القصة، لكن هذه الاتحادات لأنها اتحادات نوعية وتابعة إلى شيء تابع اسمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي
0: العربي. نعم.
1: هذه كلها تحت هذه الأمبريلا بالتعاون مع جامعة الدول العربية. حقيقة يوجد أيضا تفاوت في اتحادات قوية.
0: نعم، وقطعت أصوات طويلة ضمن الاتحاد العربي وما ظلت الاتحاد جامعة الدول العربية. نعم،
1: 50 سنة. يعني إذا جيت للتاريخ الآن 50 سنة الاتحاد العربي للأسمدة، اتحاد الأدوية بلا أعلم قديش كم تاريخه، لكن اتحاد الإسمنت، في كل صناعاتنا العربية لديها اتحادات نوعية بسموها لتطوير العلاقة والقطاع والعلاقة والقطاع بالكامل لكل الأمة العربية.
0: نعم، يعني وبالتالي هذا بيعطينا شوي مؤشر على أنه إن شاء الله تكون المنطقة العربية قادرة على الاكتفاء ذاتيا من خلال هذا الاتحاد ومن خلال هذه التقنيات الحديثة المتبعة في صناعة الأسمدة. يمكن كذلك الحال الطرق والتقنيات المستخدمة من أجل تزويد الغطاء النباتي أو حتى المحاصيل الزراعية بهذا النوع من السماد. طيب، ليه أنا أتحدث ضيف الكريم؟ بأنه إحنا بحمد الله عندنا المواد العناصر الأساسية للسماد، وهو البوتاسيوم، الفوسفور والنيتروجين، والمضي قدما من أجل أنه تعزيز هذه المكانة وهذا المخزون من خلال العناصر أولية موجودة في الطبيعة غير الفوسفات وغير البوتاس، وهي عندنا إحنا الغاز الطبيعي اللي مأمول منه الكثير الكثير مع اتساع نطاق الإنتاج والاستفادة منه في عمليات التصنيع. هالعناصر الأساسية الرئيسية الثلاث يمكن تعطينا مركز متقدم بتعزز مكانتنا، رغم يعني هي حجم صغر حجم المساحة، لكن بحمد الله هذا الغنى وهذا التنوع سواء كان في الموارد أو في الخامات أو حتى التنوع الحيوي الموجود في المنطقة. طب ليه أنا أتساءل أيضا ضيف الكريم؟
1: والخبرات
0: طبعا،
1: لأنه هي
0: ما شاء الله
1: تصنع. يعني نعم، الصناعة صار لها 40-50 سنة ولدت خبرات من البشر. على فكرة زودت فيها بعض الدول العربية لتطوير صناعة الأسمدة.
0: نعم، كان هي كانت عماد تطوير عماد صناعة الأسمدة في العديد من الدول، ويعني والساحة تشهد على ذلك،
1: وهذا فخر.
0: وإحنا ما شاء الله يعني عقولنا والعقول والكفاءات الأردنية صحيح
1: أردنية فعلا في هذه الصناعات الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية،
0: لهم باع طويل. نعم، هم أعلام بحمد الله.
1: هلا بالأسمدة النيتروجينية، في اللحظة التي سنتوجه نحن إلى الأسمدة النيتروجينية،
0: نعم،
1: سنحتاج إلى خبرات العرب الآخرين إن كانوا أهلنا بالخليج أو أهلنا في مصر أو أهلنا بالجزائر، لأنهم خبراء في إنتاج الأسمدة النيتروجينية.
0: ممتاز. هلا إحنا أيضا مستمعين الكرام يعني يمكن نهتم لما يكون في عنا قمم تغيرات مناخية، لأنه إحنا لابد أن نقدم ملف كيف استطاع الأردن أن يتكيف أو أن يخفف من أثار التغيرات المناخية. وباتت النداءات إلى الحد من الاستخدام للوقود الأحفوري والاتجاه إلى الطاقة الجديدة أو النقية الصديقة أو المتجددة للبيئة أو المتجددة في الطاقة. هذا جانب، والجانب الآخر أن نقدم

0: فكيف تجد صاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال أننا يمكن الاستثمار في ملف الأسمدة الصديقة، الأسمدة الزراعية المستخرجة بطرق صديقة للبيئة؟
1: تمام، مدامك بديتي في أساس الطاقة وقلتي إحنا في كوب 27 نعم. 28
0: قدمنا
1: صحيح. إذن معناته قدمنا أول عنصر من عناصر الإنتاج في الأسمدة، ألا وهو الطاقة. نحن 27% من طاقة نعم. الأردن طاقة هي متجددة. طاقة متجددة.
0: ممتاز.
1: السؤال يطرح نفسه، لماذا لا نذهب إلى 100% طاقة متجددة؟ حقيقة في الوضع الحالي لا يوجد كلف اقتصادية مناسبة لصناعة البطاريات التي تخزن الطاقة الشمسية، لأن الطاقة الشمسية تخلص بعد 8 ساعات 9 ساعات في النهار.
0: نعم، بتغيب الشمس.
1: إذا معناته لازم عندي بدائل.
0: نعم.
1: بروح للطاقة الغاز، لطاقة الصخر الزيتي. لا تنسي أن الصخر الزيتي بيزود نفس 16%
0: من طاقتنا. ممتاز، وهنالك أكبر مخزون عندنا بحمد الله.
1: إحنا رقم 2 على العالم على أغلب بهذا المخزون.
0: بالصخر الزيتي صحيح.
1: المخزون. صحيح كلفته الآن قد تكون أعلى شوي.
0: نعم، وبده مي.
1: يعني لا مش بده مي كثير لا
0: عملية التصنيع
1: يعني مش الحجم اللي بنحكي فيه، لكنه فعليا كلفة الحرق مكلفة، فبالتالي صار السعر علينا كمواطنين أو على الدولة عالي في البداية، لكن إن شاء الله إذا في المراحل اللاحقة قررت الحكومة بأنها تذهب إلى زيادة التوسع في الصخر الزيتي وهي واجب
0: عازم في هذا الموضوع. نعم،
1: فمتأكد أنا 100% أن هذه الكلف ستقل. نرجع لصناعة الأسمدة، إذن كيف سنؤطر هذه الصناعة بحيث ندخل في كوب 29 ولا كوب 30 ونحن لدينا ملف جيد بهذا القطاع بتقليل بصمة الكربونية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في الأردن عن طريق إنتاج الأمونيا الخضراء، لكن ليس بالحجم الكبير الذي تنتجه الدول العربية حاليا أو التي تعمل عليها الدول العربية حاليا. لا ننافس في الكم في الأردن، ننافس بالذكاء. لا ننتج الأمونيا الخضراء بالأردن ونصدرها كما ستفعل المملكة العربية السعودية الآن في عام 2027 السنة القادمة، ستنتج أمونيا خضراء بكميات كبيرة وتصدرها إلى أوروبا. مصر كذلك الأمر، الجزائر كذلك الأمر. نبقى إذا ذهبنا إلى التنافس هذا نحن خاسرون. إذا ماذا نفعل؟ نكون أذكياء، ننتج الأمونيا الخضراء في الأردن، نستبدل كل الأمونيا المستوردة للرمادية
0: نعم.
1: في أسمدتنا، ندخلها في صناعة الأسمدة ونصدر أسمدة خضراء أو أسمدة ذات بصمة كربونية قليلة باستعمال النيتروجين، الأسمدة النيتروجينية المنتجة من الأمونيا الخضراء، ونذهب إلى أوروبا بمنتجات خضراء مدموجة بالأمونيا الخضراء بدون تصدير الخام.
0: نعم، وبالتالي يكون هذا خير دليل
1: ذكاء في الاستراتيجي ألا ننافس العالم في الكم. نعم. ننافس بالأسمدة التي ننتجها، لأنه عندنا قدرات، عندنا خامات، عندنا مصانع فوسفات، عندنا مصانع بوتاس، وتحتاج أمونيا.
0: نعم.
1: إذن أصبح بدل هو استبدال ما بين المستورد، والذي أصبح الآن كلمة مستورد بوجود الأزمات في المضائق اللي عم بتصير معانا نعم. بالمنطقة أصبح كمان أحد الأسباب التي ستعطينا
0: دافع للأمام،
1: دافع للأمام أن نصنع داخليا حتى لو كانت الكلف أعلى قليلا من المستورد، لأنه أمن تزويد هذه المادة هو الأمن الصحيح لاستكمال أسمدتنا.
0: نعم، يعني مستمعينا الكرام، إحنا في هاي الحلقة اللي سعدنا بالحديث مع بيوتات خبرة نرفع لها القبعات، يعني والأجمل من ذلك مستمعينا أنه تكون هذه الخبرة المتنوعة من حيث الإدارة، الاستثمار، التصنيع والاستشارة، وأنه الإنسان يستفيد دائما من أهل الخبرة في هذا المجال. سعداء كنا بتواجد المهندس رائد محمد لصعوب، وهو المستشار الاستراتيجي في صناعة الأسمدة والكيماويات، الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة التابع لجامعة الدول العربية. إن شاء الله نلتقي ويكون هنالك إنجاز أكثر. نعم، وهنالك تطور كبير جدا في قطاع تصنيع الأسمدة بما يتوافق مع الطرق الصديقة للبيئة. شكرا لك مرة أخرى ضيفي الكريم.
1: شكرا على الاستضافة الكريمة. شكرا. وشكرا

0: إذاعة مملكتنا الحبيبة،
1: الله يسعدك. شكرا
0: وشكرا لك أختي،
1: شكرا ما شاء الله
0: وشكرا
1: عليك. شكرا
0: لفريقك اللي
1: شكرا لك.
0: ساعدنا بهذه الحلقة.
1: شكرا سيدي الكريم. إذا لم يتبقى إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد وزميلنا رأفت القطامي اللي رافقنا من السوشيال ميديا. على أمل أن نلتقي، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رافقه خلالها سمو ولي العهد. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان في أبوظبي أبرز المستجدات الإقليمية، ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الدهم والاعتقال في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في عمان اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في عمان اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. محليا، وحدة تنسيق القبول الموحد تحدد الخميس المقبل موعدا لعقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض.

0: والإنسان. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

تقدم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السماء محمود. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي وحسن عصام، ومن المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، من الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة، والتي عنوانها الأمل والتفاؤل والرضا. فالحمد لله رب العالمين الذي لا يغلق بابه في وجه من دعاه، ولا يرد من رجاه، ولا يخيب من أحسن الظن به. الحمد لله الذي جعل بعد العسر يسرا، وبعد الكرب فرجا، وبعد الليل فجرا، وجعل في قلوب عباده المؤمنين نافذة لا تنغلق اسمها الأمل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم الأمة أن المؤمن لا يعيش أسير اللحظة، ولا يستسلم لظروفه، ولا يجعل من عثرات الطريق نهاية لحكايته، بل ينظر إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء، وإلى الغد الذي قد يحمل من الخير ما لم يخطر على بال. أيها الأحبة، ما أحوج الإنسان إلى الأمل حين تضيق به الحياة، وحين تتراكم عليه المسؤوليات، وحين يتأخر الفرج، وحين يخسر عملا، أو يفشل في مشروع، أو يمرض عزيزا، أو يفقد حبيبا، أو يرى أبوابا كان يرجو أن تفتح فإذا بها تغلق أمامه. في تلك اللحظات يقول: ماذا بقي لي؟ وإلى أين أمضي؟ وهل يمكن أن تتغير الأمور؟ وهنا يأتي صوت الإيمان ليقول له: نعم، ما دام في القلب إيمان بالله فهنا إليك دائما أمل. ولهذا ورد في القرآن الكريم الكثير من النصوص والقصص القرآني التي تؤكد على الأمل، فإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. وأيضا في قصص الأنبياء، قصة سيدنا يعقوب ويوسف عليهما السلام: ولا تيأس من روح الله. وأيضا في قصة سيدنا موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. وأيضا في قصة الهجرة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار، جاء قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. للحديث عن هذا الموضوع المهم، يسرنا أن نتحدث ويكون ضيفنا في استوديو الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام الإسلامي الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، والمحقق في التوثيق الملكي الهاشمي. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: بارك الله فيكم يا سيدي، وأحسن الله إليكم على اختيار هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بكل إنسان يريد أن يعيش لحظته، ويريد أن يخرج من الواقع الذي هو يعيش فيه إلى واقع أفضل وأحسن.
0: نعم، حياكم الله فضيلة الدكتور. فيما قدمنا من بعض الكلمات كتأصيلا شرعية قبل أن ننزل إلى الواقع وإلى المجتمع، الأمل بين الدين والحياة، كيف ينظر الإسلام إلى الأمل؟ ولماذا تحديدا عندما نقرأ القرآن الكريم جعل الإسلام اليأس من رحمة الله خطر على الإنسان، فقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. فالأمل بالله هل يعني ترك الأسباب؟ كيف يجمع الإنسان بين الثقة بالأمل بالله وبين العمل؟ كيف ينظر الإسلام إلى هذا الموضوع

0: من خلال النصوص القرآنية دكتور، والنصوص أيضا السنة النبوية.
1: بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، والصلاة والسلام على هذا النبي العربي الهاشمي الذي جاء رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. بداية دكتور زايد، هذا الموضوع هام جدا يتعلق بكل إنسان وبكل مؤمن يريد دائما أن يرتقي بهمته وأن يسمو بروحه إلى المكان الأعلى والأسمى. ولذلك ديننا الإسلامي هو دين عالمي إنساني تربوي أخلاقي جاء ليعالج جميع قضايا هذه الحياة. وما أجمل هذا الموضوع وفي هذه الحلقة وهي دين ودنيا أن نتكلم وأن نتحدث عن موضوع التفاؤل والأمل بالله سبحانه وتعالى، فإن ديننا الإسلامي كله قائم على التفاؤل، على الأمل، على عدم اليأس، على عدم القنوط، على حسن الظن. ولذلك ما أجمل هذا الدين وما أعظم هذا الإسلام الذي دائما يحثنا على أن يكون الإنسان دائما يستجدي ويستمطر رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شيء، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، ولا شيء في الكون يستطيع أن يقف ما بين المؤمن وما بين عمله. المؤمن دائما صاحب عزيمة، صاحب إرادة، صاحب قوة، صاحب ثبات، لا يهمه شيء، لا توقفه الأسباب، لا يجعل الناس يثبطونه ويحبطونه إلى غير ذلك. إحنا بالبداية رح نتكلم بطريقة يعني إلى حد ما عامية من أجل الكل يفهم علينا في هذا الموضوع، موضوع هام جدا تأصيله الشرعي في البداية. الآيات القرآنية كثيرة كما تعلم في هذا الموضوع، والأحاديث النبوية عديدة يعني أكثر من أن تذكر في هذه الحلقة أو في غيرها من الحلقات. الآيات الله عز وجل يقول لنا فإن مع العسر يسرا،
0: يسرا.
1: إن مع العسر يسرا، وكما جاء في الحديث ولن يغلب عسر يسرين. وهذا من الناحية اللغوية والبلاغية لا نستطيع أن نفسرها، ولكن نجملها. ما معنى لا يغلب عسر
0: يسرين؟
1: يسرين أن فإن مع العسر يسرا، في اللغة العربية يسرا منكرة والعسر معرفة، وفي اللغة العربية إذا كان هناك معرفة مع معرفة تصبح واحدة، لفظ واحد، وإذا هناك نكرة مع نكرة تصبح معنيين، أي أن اليسر نكرة فهو أكثر من معنى ومن دلالة، أي أن اليسر قائم مستمر دائم إلى يوم القيامة مع ذلك الإنسان. أما العسر فهو كلمة واحدة لو رددناها 100 مرة وفيها لفظ المعرفة، لو رددناها 100 مرة هي المعنى الواحد هو فقط العسر. أما إذا كانت منكرة وكررناها فكل تكرار لها دلالة ومعنى. هذا من الناحية البلاغية والتفسيرية كما ذكر ذلك علماء اللغة والبلاغة والتفسير، وهذا معنى قول النبي عليه السلام ولن يغلب عسر
0: يسرين.
1: يسرين، إذن في الآية يسرين اثنين، أما العسر في الآية هو عسر واحد.
0: واحد.
1: ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإسلام يقول لذلك الإنسان مهما اشتدت بك الأمور وكثرت عليك الظروف واشتد عليك الغم والهم والحزن وعدم العمل والوظيفة والدين وغير ذلك من مسؤوليات هذه الحياة المتكررة في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام التزامات تتعلق بالمسؤوليات المالية، إن كانت على مستوى الجامعات والمدارس، على مستوى الديون، على إعمار البيت، هذه المسؤوليات الكثيرة أصبحت في عصرنا تجعل الإنسان دائما في إحباط، في تثبيط، في يأس إلى غير ذلك، في حزن، في شدة. الإسلام يقول لهذا المؤمن عليك أن تتغلب عن ذلك، وعليك أن تنتصر على نفسك وأن تنتصر على اليأس وعلى القنوط، وأن يكون قلبك معلقا بالله وأن الأمر كله بيد الله، فإن الله قادر بقوله تعالى كن فيكون أن يغير حالك كاملا، وأن يغير ذلك العسر إلى يسر، وأن يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. لماذا؟ لأن المؤمن متعلق بالله الخالق الذي خلق الأشياء كلها، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يطعم وهو الذي يشفي، لا أحد غيره في الكون يتدخل بالكون إلا الله جل جلاله، لله الأمر من قبله ومن بعد. فإذا أنت أيها المسلم أيها الإنسان أيها المستمع قلبك معلق بالله، ليش تخليه معلق بفلان وبعلان، صاحب جاه وصاحب سلطان وصاحب سلطة؟ هذا كله يتغير ويتحول ويزول. أما إذا كان قلبك معلقا بالذي لا يتغير ولا يتحول ويبقى معك في السراء والضراء، وهذا كما ذكرت قبل قليل معنى قوله تعالى عندما اشتد الألم والشدة بالنبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى مرحلة من الشدة ما وصل فيها قال لسيدنا أبو بكر إن الله معنا لا تحزن. إن الله معنا، ما معنى لا تحزن؟ لا تيأس، لا تقنط، تجاوز المصاعب والمشاق والمتاعب الذي أنت فيها، فإن الله معنا، والذي يكون مع الله الله يكون معه ويغير حاله بلحظة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا التأصيل والنظرة الشرعية ومن خلال نصوص القرآن الكريم والتفسير وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أيضا من جزء من هذا التأصيل، دائما الإنسان عندما يصاب يعني في حياته بمحن، عندما يواجه الفشل، المرض، الفقر، الأزمات، التحديات في حياته، هو يسترجع ما تفضلتم به من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية ومحور مهم غني جدا بالقصص القرآني. يعقوب ويوسف، سيدنا يعقوب ويوسف عليهم السلام، سنوات الفراق ولم ينقطع الرجاء والأمل، سيدنا موسى عليه السلام البحر أمامه وفرعون خلفه، فجاءت الآية كلا على لسانه عليه السلام إن معي ربي سيهدين. زكريا عليه السلام دعا بالذرية رغم كبر السن فكان الأمل، سيدنا أيوب عليه السلام البلاء الطويل مع بقاء الصلة بالله، سيدنا إبراهيم عليه السلام الثقة بالله حتى في أشد المواقف. حدثنا دكتور بالمزيد من قصص الأنبياء في السيرة النبوية، أشرتم إلى موضوع الهجرة وكذلك الصحابة، تحمل الكثير من العبر لمن يريد الاعتبار في موضوع الأمل وحسن الظن.
1: بارك الله فيكم دكتور زايد. يعني بداية أود أن أشير من أجل أن نربطها بقصص الأنبياء، بعض الناس عندهم اليأس، بعض الناس طبيعتهم وطبعهم أنهم محبطون،
0: سوداوي
1: هكذا نظرته، نظرة ظلمانية سوداوية، نظرة سلبية إلى الأشياء. وها يعني نقول للإخوة المستمعين هذا موجود عند، لا أريد أن أقول كثير من الناس، عند شريحة يعني لا بأس بها في المجتمع. تراه دائما تتكلم معه بأي موضوع تراه نظرة سلبية، يخالفك في الموضوع، إذا كان إيجابيا يحول هذه الإيجابية إلى طاقة سلبية، إذا كنت تبتسم ربما هو يغضب، إذا كنت تعامله معاملة حسنة يعاملك معاملة سيئة. هذه ردود الفعل السلبية عند المجتمع، على الإنسان المؤمن أن يغيرها وأن يبدلها. بعض الناس ليس كذلك، بل يأمر الآخرين بأن يكونوا أيضا سوداويين مثله وأن يكونوا سلبيين، يعني يقول له الحياة صعبة والحياة مظلمة ولا يوجد فيها شيء ولا هناك يوجد خير والأمر أسوأ من هذه الأيام. لا يوجد كلام نسمعه مرات في اجتماعاتنا، في الأفراح، في الأتراح، كلام دائما سوداوي، دائما يدعو إلى اليأس،
0: يغلق باب الأمل، يعني
1: يغلق باب الأمل. يكون عنده من النعم ما عنده، عنده الصحة، العافية، القوة، الإيمان، يقول لك الأمور سيئة جدا جدا إلى غير ذلك. من أجل ماذا؟ ممكن من أجل قسط لم يدفعه مالي، يقول لك أسوأ من هذه الأيام لا يوجد. أنت كيف تتكلم على الأيام وكيف تقول إن الحياة كلها سوداوية ومظلمة؟ وأين صحتك؟ أين دينك؟ أين إيمانك؟ أين حبك لله؟ أين عطاؤك؟ أين أملك؟ أين التفاؤل؟ أين المحبة؟ أين الرحمة؟ أين الكلام الطيب؟ لذلك الشيطان والنفس تسول للإنسان دائما أن يكون سوداوي، أن يكون سلبي، أن يقول للآخرين الأمور سيئة، المجتمع سيء، الدولة لم تفعل لنا شيء، المجتمع لم يقدم لنا شيء، الرواتب الكذا إلى غير. هناك صحيح مشاكل موجودة في المجتمع، ولكن الهدف إذا كانت هناك مشاكل في المجتمع ما الحل؟ أن تتغلب عليها. كيف تتغلب عليها؟ بيقينك بالله، بالتوكل على الله، بالكلمة الطيبة، حتى إذا كان إنسان
0: نشر الإيجابية، يعني
1: بنشر الإيجابية كما ذكرت. يعني حتى
0: دكتور الكأس الملآن وليس
1: أيوة الكأس الملآن. لذلك مثلا دكتور زايد لو إنسان مثلا أراد منك شيء وأنت تريد كنت أن تقدم له شيء وأتاك بالطريقة السلبية، هل تعطيه شيء؟ أبدا، تغلق الباب أمامه. فأنت أيها الإنسان الذي كيف علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ إذا رأى الله عز وجل من قلبك أنك في سلبية وأنك في ظلمة وأنك عندك يأس وعندك

0: قنوط وعندك إحباط، الله ينظر إلى القلوب. أما إذا كان حسن ظنك بالله عالية، وإذا كان قربك من الله كان متصلا، وإذا كانت الأنوار والأسرار تتنزل على القلب وتتجلى على القلب المؤمن الطاهر الذي ينظر إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول للإخوة المستمعين، علينا ألا ندعو إلى اليأس، علينا أن نترك الناس الخلق للخالق، علينا ألا نتكلم على الآخرين. يعني مثلا الغمز واللمز والسخرية والاستهزاء بالناس، هذا نوع من أنواع اليأس والقنوط وعدم الأمل والإحباط، ويصبح عند الناس أحقاد، ضغائن، غيبة، نميمة، إساءة، يصبح المجتمع في ظلمة. أما أنت عندما تتكلم مع الآخرين بكلمة طيبة، عندنا في الإسلام الكلمة الطيبة ماذا؟
1: صدقة.
0: صدقة. لماذا صدقة؟ كلمة واحدة منك إلى الآخر تعززه
1: تنشر أبواب الأمل،
0: وتقويه،
1: نعم،
0: وتنشر له أبواب الأمل،
1: نعم،
0: تجعله يعيش في أمن واستقرار وطمأنينة. وكلمة منك على الآخرين سيئة وسلبية تحبط الإنسان. لذلك احنا عندنا في الإسلام لا يجوز لنا أن نشيع اليأس ولا القنوط مهما اشتدت الظروف أبدا، لأننا نحن متعلقون ليس بالمخلوقات وإنما بالخالق. نحن متوكلون على من؟ على الله جل جلاله، ليس على الناس، لا على وظيفة ولا على راتب ولا على منصب ولا على جاه ولا على عشيرة. نحن متوكلون على الله، فالمنصب والوظيفة والجاه والمال لا ينفعك أبدا، ولن تأتيك السعادة من خلاله. بعض الناس بقول لك إذا كان راتبي 1000 2000 3000 دينار أنا بعيش في سعادة. لا، مين قال لك إنه المال بيعطيك السعادة؟ ناس بياخدوا ملايين عندهم وعندهم أمراض وآلام وأحزان ومشاكل اجتماعية ونفسية وروحية لا يعلمها إلا الله. من الذي قال لك أن المال والوظيفة والجاه والسلطان هو الذي يعطيك السعادة؟ الذي يعطيك السعادة هو توكلك على الله، هو يقينك بالله، هو حسن ظنك بالله، هو أن تتفاءل بما عند الله عز وجل. وهنا نود أن نشير كيف أن الله عز وجل أعد للمؤمنين في المستقبل جنات عليا، أعد لهم مقامات مثلى. لذلك نجد المؤمن لماذا يعمل الصالحات، لماذا يصلي ويصوم ويزكي وينفق ويذهب إلى الآخرين ويساعد الآخرين، لما أعده الله عز وجل له يوم القيامة. إذن الله عز وجل جعل المؤمن يعمل الخيرات من خلال ماذا؟ أمله بالله، من خلال حسن ظنه بالله، من خلال ما أعده الله في المستقبل. إذن الموضوع موضوع مستقبل، ليس موضوع حال. الناس دائما بنظروا،
1: نعم،
0: كما قلت، بنظروا نظرة آنية. الآن إذا أنا عندي شوية فلوس أنا والله مبسوط جدا، نقصت الفلوس بغضب على الله وبغضب على المجتمع وعلى الدولة وعلى الناس، وبتكلم وممكن أتكلم بكلام سيء وإلى غير ذلك، وتحدث هناك إشكاليات في المجتمع. المؤمن ليس كذلك. المؤمن في السراء والضراء ماذا يقول؟
1: الحمد لله،
0: إن
1: وينتظر الفرج،
0: وينتظر الفرج،
1: نعم،
0: من الله.
1: فضيلة الدكتور، نعم، من خلال هذا الحديث الطيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع الأمل في نفوس أصحابه حتى في أوقات الشدة؟ ولنا في ذكرتم قصة الهجرة، لا تحزن الله معنا، خباب ابن أرت رضي الله عنه ما تحمله من أذى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويعطيه أبواب الأمل، بلال رضي الله عنه تحت التعذيب وثبات على الإيمان، الصحابة الذين عاشوا الفقر والاضطهاد ثم رأوا كيف فتح الله لهم أبواب لم يتوقعوا. لكن دكتور الآن في محور واقعي مهم،
0: نعم،
1: قد يسأل سائل يقول أنا عندي أمل بالله لكن يتأخر الفرج،
0: نعم،
1: ماذا نقول لمن دعا طويلا ولم يرى الإجابة؟ هل تأخر الإجابة ما علاقتها بإجابة، يعني تأخر الإجابة له علاقة بأمور أخرى، حيثيات أخرى؟ ما الفرق بين تأخر الفرج وغياب الفرج؟ وكيف يحافظ الإنسان على الأمل في الواقع الذي يعيش وتحديات؟ كيف يحافظ الإنسان على الأمل عندما تطول فيه مدة الابتلاء؟ في هنالك يعني في أسرنا، في تربية أبنائنا، سيأتي محور الآخر، لكن الآن يعني نركز على موضوع تأخر الفرج وعلاقته بالإنسان يتمسك بالأمل مع تأخر الفرج.
0: بارك الله فيهم يا سيدي، كلام جميل وواقعي. يعني بعض الناس كما ذكرت أن البعض يقول أنا أدعو الله ليلا نهارا ولا يستجاب لي، ما المشكلة في ذلك؟ في مسألة سريعة، أنا لا أريد،
1: نعم،
0: أن يعني أن أشرح كثيرا في ذلك، لأننا نريد أن نأخذ عناصر مهمة في هذا الموضوع في هذه الحلقة،
1: نعم،
0: ولكن الكلام فيها يطول في ذلك. أولا، أنت عندما تدعو الله أنت في النهاية أنت عبد، وأنت بالنهاية مأمور بطاعة الله عز وجل. الآن استجاب الله لك.

0: أم لم يستجب فهناك حكم لا يعلمها إلا الله. بعض الناس بيقول لك أنا الله ما بيستجيب لي، معناه أنا إنسان سيء، أنا إنسان مش كويس باللغة العامية، أنا إنسان لكوني عاصي، لكوني برتكب بعض المعاصي الله ما بيستجيب لي من مرة. هذا الكلام نقول له يعني أيها الإنسان الأمر ليس كذلك، صح عليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله، ولكن الاستجابة متعلقة بالله سبحانه ليس بالعبد، أنت عليك أن تدعو. الاستجابة إما أراد الله عز وجل أن يؤخر لك هذه الدعوة يوم القيامة فيعطيك منها ما يعطيك من الجزاء، وإما أن يصرف عنك بلاء وشدة ومشقة، وإما أن يستجيب الله لك بالحال. هذا الأمر كله عند من؟ عند الله عز وجل. فلا يجوز لك أيها المسلم أيها المؤمن يأتي لك الشيطان ويقول لك إن الله لا يستجيب لك، أنت صاحب معاصي وأنت سيء وأنت إنسان لست جيدا فلذلك الله لا يستجيب لك. هذا يجعله يقنطه ويجعله يعيش في اليأس والقنوط ثم يبتعد عن الطاعة والعبادة، فربما يخرج من الإسلام والدين والطاعات كلها بسبب ماذا؟
1: نعم.
0: بسبب اليأس والقنوط. إذا موضوع اليأس والقنوط مسألة مهمة جدا في الإسلام، لا يجوز للمسلم أبدا أن ييأس أو أن يقنط من رحمة الله مهما اشتد به الأمر ومهما عظمت به البلايا ومهما كثرت به المشاكل،
1: نعم.
0: فعليه أن يوكل أمره إلى الله جل جلاله. إحنا بنعالج في هذا البرنامج قضايا كثير دنيوية ودينية، وخاصة فيما يتعلق في الأمور النفسية والاجتماعية. هذا الموضوع لا يحله إلا أنك تطلب الرحمة والأمل والتفاؤل من الله سبحانه وتعالى، لا تستسلم للظروف. لذلك أنا يعني قصة، بعض الأخوة قبل أيام أعرفه وصديق لي تكلم والله بقصة، يعني بسبب الأمل وبسبب أنه يريد أن يتأمل خيرا كيف أن الله أعطاه على تأمله بالخير. قال باختصار قصته، يعني هو بدأ من الصفر أو أقل من الصفر، كان يعيش في ظروف قاهرة مادية، وكان صغيرا وكان يحلم ويأمل أن يكون صاحب علم وصاحب شركة وصاحب تأثير في المجتمع. قال لي سبحان الله مرت الأيام وصارت الأيام وأصبح عندي شركة كبيرة آي تي كبيرة في العالم مشهورة، وأصبحت أملك الملايين العديدة الكثيرة لأنني نويت وأنا صغير أن أخدم المجتمع، أن أكون عالما، ألا أكون مربوطا بهذه الظروف، أن أتجاوز هذه التحديات والظروف والأزمات. قال لي بسبب حسن ظني بالله أعطاني الله عز وجل كل شيء، وهذا من هذا أمامي قبل يعني ما في أسبوع، وكثير مثله. إذا أنت عندما تتفاءل برحمة الله، تتفاءل بقدرة الله، تتفاءل بمغفرة الله، الله يخرجك من الظروف الصعبة. أما إذا بقيت والله أنا ظروف سيئة ولا أستطيع أن أعمل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ من ماذا؟ من الهم
1: والحزن
0: والحزن والعجز والكسل.
1: والكسل،
0: ونجد هناك الإعجاز النبوي في الألفاظ، كيف أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام ربط ما بين الحزن وما بين الهم وما بين العجز والكسل، لأن الهم يوصل إلى
1: أبواب
0: الحزن،
1: يعني
0: والحزن يوصل إلى الكسل، والكسل يوصل
1: سلسلة.
0: إلى ماذا؟ يوصل إلى الكسل، إلى العجز، والعجز يوصل إلى ماذا؟ إلى الفقر وإلى البطالة ثم إلى الكفر إلى الكفر، نسأل الله السلامة. لذلك نجد هذه البلاغة النبوية في الألفاظ النبوية الشريفة أنها مربوطة ببعضها. لذلك على المسلم وعلى المؤمن والمستمع أن يخرج من اليأس والقنوط. لذلك حتى علماء الطب وعلماء النفس وعلماء السيكولوجيا يقول إنه أكثر من ثلث أو نصف العلاج هو ماذا؟ هو الحالة المعنوية عند ماذا؟ عند المريض. فإذا أردت أن تشفي نفسك فعليك أن تكون معنوياتك قوية، وألا تجعل الناس هم يسيطرون على معنوياتك وعلى طاقاتك، لأن بعض الناس لا يحب الخير للآخرين، فعليك أنت أن تتوكل على الله وأن تكون قويا بالله. فمن كان الله معه كان معه كل شيء، ومن كان الله عليه فلن يكون معه
1: لذلك فضيلة الدكتور دعنا أتوقف عند الحالة المعنوية. والآن لعل فضيلتك يعني من خلال تلخيص كلام فضيلتك أشرت إلى جانب مادي في الحياة، والناس لتعلقهم بعض الناس لتعلقه بالجانب المادي، إذا كان المستوى المادي انخفض عنده بيفتح باب التشاؤم ويعني يقفل باب الأمل. لكن الآن ننسى جانب معنوي ذكرته فضيلتك وجانب مهم وجانب روحي. ما علاقة فضيلة

0: دكتور الحالة المعنوية للإنسان عندما يعني يتعلق بالأمل ويحصل الظن بالله، ما علاقة الذكر وصناعة الأمل في قلب المؤمن؟ لأنه من أعظم مصادر الأمل الخفية، هي موجودة لكن تغيب عن بعض الناس، ذكر الله. فالإنسان إذا انشغل بذكر الله امتلأ قلبه طمأنينة وثقة ويقين، وإذا ابتعد عن الذكر تسللت إليه المخاوف والوساوس والهموم وخطوات الشيطان. لذلك جاءت الآية الكريمة: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حدثنا دكتور عن دور هذا الذكر وفي تخفيف وطأة المصائب والمشاكل على الإنسان عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا يشعر بأن هنالك قوة وسند وعون من الله تعالى في مواجهة هذه المشاكل وفتح لأبواب الأمل؟
1: جميل دكتور زايد الدوير، يعني هذا الربط جميل جدا وبليغ. عندما تربط أنت موضوع أنك إذا أردت أن تخرج من اليأس ومن القنوط وأن تخرج من ذلك التشاؤم من خلال ماذا؟ الذكر. من خلال ذكر الله عز وجل. ولذلك الصالحون والأولياء والعارفون بالله عز وجل وأهل المعرفة والتصوف والإحسان والسلوك دائما نجدهم في سعادة، نجدهم في طمأنينة، نجدهم في حالة حب وقرب، نجدهم في استقرار وقرار. ما الذي يجعلهم يعيشون هؤلاء الأولياء والصالحين؟ هذه الحالة من الاستقرار، هذه الحالة من اللذة القلبية، هذه الحالة من الاستقرار النفسي والمعنوي، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ركز الإمام الغزالي رحمه الله تعالى والإمام الجويني والإمام الرازي والإمام النووي، بل إن الإمام النووي كتب ألف كتابا في الأذكار في ذكر الله عز وجل، وله ورد يومي. ولذلك الصالحون والأولياء والعارفون بالله لهم ورد يومي مع الله. هذا الورد اليومي هو نوع من الاتصال بالله بالليل وبالنهار من أجل ألا ييأسوا في شيء من هذه الدنيا، ورفع مستوى الأمل. لأنه ما أقول لك مين فلان ومين علان ومين المال الفلاني، لا مال ولا جاه ولا سلطان يؤثر عليهم، فتكون علاقتهم بالله علاقة متصلة من خلال ذكر الله. فنجد كثير من العلماء ومن الأولياء ومن الصالحين هم القدوة الحسنة لنا. لذلك وجود قدوة حسنة لنا بهذه الأمور، نجد بعض الصالحين والعلماء الذين نعرفهم كالشعراوي والبوطي والشيخ نوح القضاء وغيرهم من الأئمة والعلماء والصالحين، نجدهم دائما في سعادة، في استقرار، في حب، في عطاء للمجتمع، يعلموننا ألا نيأس من رحمة الله، وأن مجالس الذكر وأن مجالس الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تبعث الأمل وتبعث القوة والعزيمة والإرادة والبشرى من الله. فأنت يعني كلنا أو بعض الناس يعني يجرب يحضر مجالس الذكر، لو كان عنده 100 مصيبة ومئة مشكلة يشعر أنه مع الله، لا يهمه شيء.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
1: الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قاعدة. لذلك كلام إمام بن عطاء الله الإسكندري يعني كلام جميل جدا وحكمة: كن مع الله ولا تبالي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة
0: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا بن عباس رضي الله عنه،
1: احفظ الله يحفظك. نعم. احفظ الله تجده تجاه. نعم. إذن واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام جفت الصحف. إذن هون يعطينا قاعدة بالأمل، قاعدة بالقوة، قاعدة بالاتصال بالله، قاعدة على أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون.
0: وفضيلتك
1: وهذا مهم جدا دكتور. نعم. يعني زايد إنه نعم. بعض الناس بيفكر إنه فلان بده ينكد عليك أو بده يسوي لك غم أو هم. فلان نكد عليك يوم يومين ثلاثة، الله عز وجل يجعل هذا الغم والهم يرجعه إليه، ثم أنت تعيش في أمان. فلا تخاف من الناس ولا تخشى من أحد، وكن صاحب فكر وعلم ودعوة وطاقة إيجابية في المجتمع.
0: ودعنا ندلل على هذا من فضيلتك من السيرة النبوية.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وإلى الذكر، وهي الصلاة هي من أعظم مواطن الذكر، فلم يكن يواجه الشدائد كما حال بعضنا هذه الأيام بالجزع، إنما بالاتصال بالله. يوم الأحزاب عندما اجتمعت قوى العرب حول المدينة كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكثرون من ذكر الله، فنزلت السكينة في قلوبهم. والآن إذا يعني كما نعلم جميعا هناك آيات في القرآن الكريم تسمى آيات السكينة، لمن أراد يبحث عن السكينة، هي 6-7 آيات يقرأها ورد فيها لفظ السكينة. في حياة الصحابة رضي الله عنهم عندما كان أبو الدرداء يقول لكل رضي الله عنه لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. وهذا كان ديدن الصحابة. كيف نبث هذه الطاقة من أي من العصر النبوي وعصر الصحابة إلى واقعنا هذا اليوم دكتور، خاصة الشباب؟
1: بارك الله فيكم دكتور زايد. يعني الآن كما ذكرت أن الشدائد وأن المشاقة والمصاعب هذه تتنزل على جميع الخلق، حتى على الأنبياء وعلى المرسلين وعلى الصحابة وعلى العوام وعلى الناس أجمعين. وحتى من شدة يعني وقوع هذه الأشياء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل لخص لنا حالة الصحابة الكرام في غزوة الأحزاب، فبين الشدة واليأس الذي وصلوا فيه، فقال سبحانه: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال العلماء المفسرون القرطبي والطبري والإمام الجويني وغيرهم من أئمة التفسير وأبو السعود: وبلغت القلوب الحناجر. الله أراد أن يشبه أن القلوب التي هي مقرها في مكانها أنها وصلت إلى الحناجر من شدة الوقع ومن شدة المصاعب، فشبه الله أن القلب قد وصل إلى الحناجر. هذا يدل على اليأس والقنوط والصعوبة. وكذلك قوله تعالى: هنالك ابتلي
0: المؤمنون
1: وزلزلوا
0: زلزالا شديدا.
1: شبه الله عز وجل حالة المؤمنين كأنهم يعيشون فوق زلزال يذهب بهم يمنة ويسرة، هذا من شدة الوقع ومن شدة الظروف. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أملهم بالله، أن الله نصرهم، أن الله أيدهم، أن الله أخرجهم من هذه الظروف والأزمات والتحديات، لأنهم كانوا متعلقين بالله سبحانه وتعالى. ولكن التعلق كيف يأتي دكتور؟ يأتي التعلق من خلال ماذا؟ من خلال أن قلبك في البداية يكون هو عنده حسن ظن بالله، أن قلبك مهيئ على أنك تتجاوز هذه التحديات وتلك الأزمات. إذا قلبك مش مهيئ وكان قلبك فيه يأس وقنوط، لا تستطيع أن تذهب مترا واحدا، لا تستطيع أن تخرج من الأزمة ولو لحظة واحدة. إذا كان قلبك مهيئا للخروج من الأزمات فإنك تستطيع أن تتجاوز هذه المصاعب. الآن السؤال: كيف قلبك يتهيأ للخروج من الأزمات؟ هون يعني محل الشاهد، وهنا جوهر المشكلة. قال العلماء: يخرج قلبك أو يتهيأ قلبك من أجل حل هذه المشكلات عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى، عن طريق توكلك على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو
0: حسبه
1: إن الله بالغ أمره، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. هذا هي التهيئة. إذن هناك تهيئة قلبية إيمانية يتجلى الله عز وجل بها على الإنسان من خلال القلب ومن خلال الآيات القرآنية مثلا: وعسى أن تكرهوا شيء وهو
0: خير لكم،
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو
0: شر لكم.
1: إذن الأمور ليس كما تراها الإنسان على واقعك،
0: في ميزان الله أشياء أخرى،
1: في ميزان الله أشياء أخرى كثيرة. فلذلك قال العلماء: عليك أن تسلم أمرك إلى مين؟
0: لله.
1: إلى الله. ولذلك قال العلماء قاعدة، ابن عطاء الله الأسكندري وأهل التصوف والعرفان قالوا: سلم تسلم. الإمام الشافعي بقول وبعضهم كلام جميل: أنت عندما تسلم أمرك إلى الله تعيش في طمأنينة وسعادة، ولا تكون الظروف قاهرة عليك. ماذا يقول أحدهم؟ سلم أمورك للحكيم العالم، وأرح نفسك من جميع العالم، واعلم بأن الأمور ليس كما تشاء، بل كما يشاء أحكم حاكم جل جلاله. هو الذي يسيرك، هو الذي يعطيك، هو الذي يرزقك. وإلا ما معنى اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي نطلب منك العزيمة يا الله. ما معنى لا ولا ينفع ذا الجد؟ يعني صاحب المال والجاه والسلطان لا ينفعه شيء، منك العزيمة ومنك القوة ومنك المال ومنك الجاه يا الله. هكذا المؤمن دائما يستمطر رحمة الله، يستمطر عطاء الله، لا ينتظر فلان وعلان. فلان وعلان ما بينفعوك ولا بضروك أبدا، ممكن يضحكوا عليك، يعطوك مال قليل، يعطوك كلمة طيبة إلى آخره، ثم ينقلبون عليك خلال لحظة، خلال ساعة. ولذلك الإنسان لا يضع أمله إلا به جل جلاله، ولا يتوكل إلا على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هون قدم الجار والمجرور

0: على ماذا؟ على الفعل من أجل أنه يفيد الحصر والقصر، أي أن المؤمن حقيقة لا يتوكل إلا على الله، الله كما ذكر ذلك الإمام الشعراوي وغيره من أئمة التفسير.
1: بارك الله فيكم دكتور، دعني أتوقف عند المحور لعله قبل الأخير. في شيء يتكرر في مشهد من مشاهد حياتنا اليومية الآن، يستيقظ بعض الناس صباحا فيفتح الهاتف قبل أن يفتح قلبه لذكر الله، فيجد نفسه أمام سيل من الأخبار، الإشاعات، أخبار مغلقة، مشكلات، منشورات سلبية، مقارنات اجتماعية. فبالتالي مع تكرار هذا المشهد اليومي يتسلل إلى نفس الإنسان شعور بالقلق والتشاؤم والإحباط وإغلاق أبواب الأمل، حتى إن لم يكن لهذا الإنسان يعاني من مشكلة، لكن عندما يتأثر بما يراه ويسمعه باستمرار. بالمقابل الإنسان الذي متعلق
0: بذلك عندنا أذكار
1: يعني أتحدث في تعقيبي على كلامك. جميل. المؤمن عندما علمه الإسلام منهجا مختلفا، عندما يبدأ يومه بالاتصال بالله، يبدأ يومه بالفجر بالأذكار، بتلاوة القرآن، بالاستغفار، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق كبير بين إنسان يبدأ يومه بعبارة الدنيا تتجه إلى الأسوأ، وبين إنسان يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره ومن شر ما فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. الأول يستقبل يومه بالخوف وإغلاق أبواب الأمل، بينما الثاني يستقبله بالثقة بالله والأمل. حدثنا عن دكتور عن وسائل التواصل الاجتماعي وانغماسنا فيها وابتعادنا في فترات الذروة تحديدا الصباح والمساء عن ذكر الله، ودوره في الاتجاه الأول في بث أبواب التشاؤم وغلاق أبواب الأمل، والاتجاه الثاني في فتح أبواب الأمل.
0: جميل جدا هذا الربط الذي ربطه ما بين الدين وما بين واقع الناس الذين يعيشونه اليوم. يعني كما قلت الآن، كثير من الناس يفتحون الهاتف الصباح أول ما يستيقظ من النوم، بدل ما يذكر الله عز وجل ويستبشر برحمة الله عز وجل، شو بيساوي؟ بيفتح زي ما قلت، بيفتح الأخبار والهاتف، هذا غيبة، نميمة،
1: منشورات سلبية،
0: إشاعات، طاقات سلبية، هذا طلاق مش طلاق، الغضب
1: بيشتم، هذا
0: بيفتح على الموبايل لسه دينا الصبح أول ما فتح من النوم، ولا مشاكل، قتل، دماء، مسب،
1: إيش عمل في حاله؟
0: إيش هذا الإنسان أحبط في أول لحظة. حتى إذا كان بده يعني زي ما بقول بده يشرب قهوة ولا بده ينبسط يعني مشكلة بيصير عنده نفسية. لذلك نحن نقول للشباب وللرجال وللنساء وللبنات ولكل إنسان، الإسلام جاء وعلمنا شيئا عظيما وأخرجنا من شدة السلبيات التي نعيشها، ولذلك كان هناك إعجاز أمرنا النبي عليه السلام عندما نستيقظ مباشرة أن نذهب إلى الأذكار، إلى الأوراد، إلى التفاؤل، إلى الحب، إلى الأمل. وما أجمل هذا الدين، يعني إشي سبحان الله إعجاز. الله عز وجل علم في المستقبل أنه الناس من خلال التواصل الاجتماعي والهواتف وكذا سيصير عندهم طاقات سلبية وإشاعات وكذب وافتراءات وغم وهم، علم الله ذلك. فلذلك الله في الأزل عن طريق سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذكر هذه الأذكار التي كلها تفاؤل، كلها أمل. مثلا كما ذكرت قبل قليل حضرتك قول النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك. إذن من نعمة، إذن هو قلبه معلق بالله، هو يبحث عن النعم، يبحث عن الآلاء، يبحث عن الإيجابيات في الصباح. بعدين علم النبي صلى الله عليه وسلم مش بس هيك، كمان قال اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. إذن هذه كلها طاقات إيجابية تعطينا الأمل وتعطينا أن الإنسان يتغلب على التحديات والأزمات، وأنه إذا أنت ربطت نفسك من الصباح بالوظيفة كما قلت، وبالمال، وبفلان وبعلان، فلان وعلان متغير مزاجه كل لحظة، ممكن ينكد عليك بكلمة بجملة، أما إذا كان قلبك معلقا بالله عز وجل فلا ترى من الله إلا خيرا، ولا ترى من الله إلا شكرا، ولا ترى من الله إلا حبا، ولا ترى من الله إلا اتصالا،
1: حتى السلبية حولها الإيجابية. لذلك فضيلتك، قالوا العلماء السابق، اسمح لي على المقاطعة، قالوا أن القلب إذا صلح بالذكر صلحت نظرته إلى الحياة، يعني وإذا امتلأ بالأمل هانت عليه الكثير من المتاعب والمخاوف.
0: جميل جدا. إحنا هذا البرنامج دين ودنيا دكتور، يعني زايد هو أخذ وعطاء، وبعض الناس يظن أننا يعني فقط نتكلم بكلمات

0: من الضيق والشدة التي
1: إلى
0: يعيشون
1: أوسع
0: فيها
1: الطريق كما
0: إلى
1: يقال.
0: أوسع الطرق.
1: نعم
0: ولذلك بعض الناس ما بيحب يسمع الإذاعات خاصة، مثلا الإذاعة الفلانية أو الإذاعة، بقول لك أنتم مبرمجين وأنتم تقليديين وأنتم برامجكم قديمة وأنتم كلها محفوظة مكتوبة. نقول لهم ليس الأمر كذلك. أنا أقول من إذاعة القرآن الكريم ومن الإذاعة الأردنية أننا الحمد لله لا أحد يلزمنا بكلمة واحدة أن نتكلم بها. الآن هيني بتكلم معك باللغة العامية وبالعربية وبشيء أحفظه وشيء لا أحفظه من خلال المناقشات. فنقول للإخوة المستمعين علينا ألا نتهرب، افتحوا
1: أبواب
0: قلوبكم
1: الأمل، افتحوا أبواب
0: وافتحوا
1: الأمل
0: قلوبكم للاستماع إلى
1: نعم.
0: الدين، إلى العلم، إلى المعرفة. تعلموا من غيركم، لا
1: نعم.
0: تغلقوا آذانكم بحجة والله أن الكلام هذا كله مكتوب والخطب كلها مكتوبة. هذا الكلام غير موجود عندنا الحمد لله في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: هذه دعوة إلى الله،
0: هذه نوع من
1: مواجب.
0: الدعوة إلى الله.
1: دعوة
0: فكما
1: إلى الله.
0: الآن تذكر، يعني أنا من خلال محاورتك أنت تقول لي شيء وأنا أجيبك على شيء، أنت تقول لي، وهذا كله الحمد لله
1: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله،
0: هذا كله من غير تحضير.
1: نعم.
0: إذا هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول للإخوة وللمستمعين عليكم أن دائما تتوكلوا على الله، عليكم دائما أن تبحثوا عن أبواب الأمل، عن أبواب المعرفة، عن أبواب ألا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. دائما عليكم أن تقرأوا الأوراد. لذلك كما ذكرت قبل قليل الإمام النووي وغيره، الإمام الشاذلي والإمام الرفاعي والإمام الجنيد وغيرهم من الأئمة والحافظ بن حجر العسقلاني، كلهم كان لهم ماذا؟ أوراد في الصباح وفي المساء. لماذا؟ من أجل أن يتخلصوا من غم وهم هذه الدنيا وألا ييأسوا من رحمة الله أبدا. ولذلك الذي يبتعد عن الدين وعن الإسلام وخاصة عن العطاء، دكتور زايد،
1: نعم.
0: في ناس لا بيحبوا لا يعطوا ولا يقدموا ولا عندهم الكرم ولا عندهم الطاقات الإيجابية للآخرين ولا يزورون المرضى ولا ينفقون على أهاليهم، يكون عنده الملايين ويده يعني من البخل ومن الشدة. هذا يعيش في مصيبة، يعيش في صراع داخلي، هذا لا يشعر بالسعادة، هذا يكون عنده يأس وقنوط. إذا أردت أن تخرج من اليأس والقنوط والفشل والغم والهم والحزن حزن، فعليك أن تكون معطاء، معطاء من الناحية المادية، معطاء من الناحية الفكرية، معطاء من الناحية النفسية. إذا ما عندك إشي تعطيه،
1: نعم.
0: إشي مثل ما حكيت، على الأقل أعطيه كلمة طيبة وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟
1: صدقة.
0: الآن
1: غير نفسيته، يعني
0: غير نفسيته. والله
1: نعم.
0: أنا أول ما بشوف مكشر وزعلان، ومين أنت؟ وأنا الطبقة الفلانية وأنت من الطبقة الفلانية، وأنا معي وأنت ما عندك، وأنت من الطبقة الشرقية
1: يعني
0: والغربية.
1: يعني
0: هذا الكلام في الإسلام عندنا ما عندنا إياه، يغلق أبواب اللي هو
1: نعم.
0: أبواب الأمل.
1: دكتور اسمح لي، يعني في باقي معنا 3 دقائق، يعني في مجمل الحلقة حضرتك يعني تقول بأن الأمل الحقيقي بالله له 3 أركان: ثقة بالله، أخذ بالأسباب، ثم صبر على النتائج. يعني هذا بين قوسين احنا نقول طول بالك شوي، يعني الواحد إنسان يصبر على النتائج ولعله خير. وذكرت حضرتك أنه الإجابة قد تتأخر لأن في علم الله شيء آخر.
0: نعم.
1: رسالة دكتور في آخر 3 دقائق: كيف نصنع الأمل كل يوم؟ ثم بعده إن شاء الله دعاء يعني لأنفسنا، لمستمعينا، لوطننا الغالي علينا إن شاء
0: يا
1: الله
0: رب.
1: كيف نصنع الأمل كل يوم؟ ذكرت يعني المحافظة على الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن، الأذكار، حتى الصحبة دكتور، يعني نصاحب النفوس الإيجابية.
0: نعم.
1: وحتى ولا نستسلم لفشلنا أول، ونحول هذه المشاكل إلى خطوات عملية نحو الأمل دكتور. يعني في 3 دقائق إجابة ثم ندعو إن شاء الله.
0: بارك الله فيك دكتور دوير على هذا الربط الجميل في هذا البرنامج الطيب له دين ودنيا بهذه الطريقة.
1: نعم.
0: يعني أنت ذكرت بعض الحلول إذا أردت أيها الإنسان أيها المستمع أن تخرج من اليأس والقنوط ومن الحزن والشدة والمشقة والبطالة وغير ذلك. عليك أولا دائما أن تلتزم بموضوع الصلاة، خاصة صلاة الفجر. صلاة الفجر هي بداية خير، بداية عطاء، بداية حب،
1: استفتاح يومي،
0: استفتاح
1: إيجابي
0: مع الله عز وجل.
1: نعم.
0: لذلك الذي يصلي الفجر فهو في ذمة الله. شو يعني في ذمة الله؟ يعني ما تسأل عن أحد من الخلق، تكون في راحة وطمأنينة، مهما حصل لك تقول الحمد لله. إذن الصلاة، الوضوء. بعض الشباب ونحن ننصحهم من هذا المنبر، أول ما بقوم وين على الشغل، وين على الوظيفة، وين على المدرسة؟ طب صلي ركعتين الضحى، اتوضى، استبشر بالله عز وجل، ما تروح مباشرة إلى الغم الدنيا في الصراعات والشوارع والأزمات والضيق. إذن عليك بالصلاة، عليك بالوضوء، عليك بذكر الله، عليك تهدئة النفس، عليك بصلاة الضحى، ركعتي الضحى يعني فيها أجر عظيم. إذن هذا أولا. الأمر الثاني، إذا أردت أن تخرج من الشدة، عليك أن تذكر الله كثيرا. والذي يبتعد عن ذكر الله يعيش في ضنك، ومن أعرض عن ذكر ذكري فإن له
1: معيشة

0: تنضج.
1: ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن
0: نعم.
1: ذكر الله جميل جدا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء من أفضل الأمور التي تخرجك من الضيق والشدة هي ماذا؟
0: نعم.
1: الصلاة على سيد الخلق وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجعل لك في قلبك نورا، تجعل لك حبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، تجعل لك ضياء، تجعل لك استقرارا كما نعم. ذكرت. كذلك الآخر يعني مسألة أنك تختار الصحبة الصالحة. بعض الناس تمشي معه بتلاقيه أول ما بحبطك، إن الحياة سيئة، الحياة صعبة، الوضع سيء إلى آخره. أما غير إنسان مؤمن تقبل لك الحمد لله على السراء والضراء، بعيشك في راحة وفي سعادة. لذلك بعض الناس تذهب عندهم تحب تجلس ساعات، في ناس تجلس عنده دقيقة واحدة تريد أن تخرج فورا.
0: نعم. نعم.
1: ولذلك نقول للإخوة علينا أن نكون دائما مع الله، وعلينا أن نكون دائما مع الصالحين والأولياء والأتقياء.
0: نعم.
1: علينا أن نكون مع المؤمنين، علينا أن نفتح باب الأمل بالله وحسن وباب الأمل بالله وحسن الظن بالله.
0: دعاء دكتور في دقيقة، دعاء لمستمعينا ودعاء لبلدنا الغالي. الله يبارك فيك.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق، سيد السادات وفخر الكائنات وخير الموجودات، سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى العربي الهاشمي، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم، نسألك خيره ونعوذ بك من شره. نسألك يا الله في هذا اليوم وفي كل الأيام أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا. ردنا وشباب وبنات المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ولا تأخذنا أخذا وبيلا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، فرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأعطي كل مستمع منا سؤله وسؤاله فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنا الفتن والمحن والغلاء والوباء والبلاء والحروب يا رب العالمين. واحفظ اللهم ووفق الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، إنك أنت أرحم الراحمين. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دائما وأبدا. آمين آمين يا رب العالمين. وفي النهاية نقول دكتور، يعني الذي أخرج سيدنا يوسف عليه السلام من الجب، وأخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت، وأنجى موسى عليه السلام من البحر، ونصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الاستضعاف، قادر على أن يفتح لنا جميعا بابا لم أو بابا لم نره، وأن يبذل ويبدل حالنا إلى أفضل حال وأجمل ما نتمنى. كل شكر التقدير إلى فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام الإسلامي الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، والمحقق في توثيق الملك الهاشمي. بارك الله فيكم، نفع الله بكم. شكرا
1: بارك
0: دكتور.
1: الله فيكم وشكرا لكم
0: الله. وأشكر زملائي عمر الكركي وحسن عصام ونداء الرمام، للزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زي النواف دويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطراونه، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. الجهات المعنية تسيطر على تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي بميناء العقبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. تأجيل الاجتماع المخصص لمناقشة مستقبل مضيق هرمز بناء على طلب من السعودية. ووحدة القبول الموحد تعلن موعد عقد امتحان القبول للتجسير في الجامعات الأردنية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رافقه خلالها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مباحثات في قصر الشاطئ بمدينة أبوظبي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد الزعيمان خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وتناولت المباحثات أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. وبالحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، نبه جلالته إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين في أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتباراً من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل، وبموجب القرار يصبح إجمالي عدد الطلاب المستفيدين في مناطق البادية الجنوبية 12500 طالب وطالبة بدلاً من 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى قرابة 900 معلم ومعلمة. ويأتي قرار التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في ضوء التقييم الذي أجرته الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى التي انطلقت من مدارس البادية الجنوبية مع بداية العام الدراسي الحالي، حيث ساهم المشروع في معالجة تحديات النقل التي كانت تواجه العديد من الطلبة والتخفيف من الأعباء عليهم وعلى الأهالي من خلال توفير نقل مدرسي متكامل ومجاني للطلبة بحيث لا يتحمل الطالب أي تكلفة. وكانت الحكومة قد بدأت بتنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص ليشمل في مرحلته الأولى 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية من خلال توفير 120 حافلة. وسيتم خلال المرحلة المقبلة إطلاق التطبيق الذكي للنقل المدرسي المجاني الذي سيمكن الأهالي من متابعة تنقل أبنائهم من وإلى المدارس ومعرفة مواعيد وصولهم، وسيكون مرتبطاً بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات المتوافرة في الحافلات. وضمن خطة التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني ستقوم الحكومة بتعميم التجربة لتشمل لاحقاً مناطق في وسط المملكة وشمالها. تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2025. وأشاد الفايز لدى تسلمه التقرير من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي بحضور عدد من أعضاء مجلسها بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا دعم مجلس الأعيان لجميع جهود الهيئة في مجال ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد والاعتداء على المال العام في إطار سيادة القانون. من جانبه عرض رئيس الهيئة أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات والتوصيات المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير أساليب عملها لجهة المحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية. أكدت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ السيطرة على عملية تسرب لغاز الأمونيا في ميناء العقبة بمدة زمنية قياسية. وأوضحت الشركة أنها أخلت جميع كوادرها من مرافق الميناء كإجراء احترازي في وقت أكدت فيه مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة قياسات الهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية. وأدى التسرب إلى إصابة عدد من الأشخاص في الموقع بحالات اختناق بسيطة إلى متوسطة. تفاصيل أوفى عن الموضوع في تقرير مندوبتنا في العقبة مجد البدرين.
1: أخلت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وبمدة زمنية قياسية جميع كوادرها من مرافق الميناء كأجراء احترازي عقب رصد تسريب لغاز الأمونيا في وقت أكدت فيه مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة قياسية للهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية. وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة فعلت خطة الطوارئ المعتمدة فور رصد حادثة التسرب ونفذت إجراءات الإخلاء الاحترازي لجميع كوادر الميناء خلال فترة زمنية قياسية حفاظا على سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأضاف خليفات أن إجراءات الإخلاء تمت وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن سلامة العاملين والمتواجدين في مرافق الميناء تمثل أولوية وأن فرق الطوارئ والسلامة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة ومتابعة الوضع ميدانياً. من جانبه قال مصدر مسؤول أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا، مؤكدا أن قياسات جودة الهواء والمؤشرات البيئية في المنطقة الجنوبية أظهرت أن مستويات ضمن الحدود الطبيعية وأن فرق الاختصاص تواصل عمليات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع. وأوضح المصدر أن التسرب وقع في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادثة وفق إجراءات السلامة والطوارئ المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على مصدر التسرب. من محافظة العقبة مجد البدرين.
0: وإلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب 25 آخرون وفق ما أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة. وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 21 من تشرين الأول الماضي إلى 1372. وأوضحت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. وإلى الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الخليل فيما اعتقل فلسطينيان آخران. إلى ذلك دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات المنازل خلال اقتحامها بلدات في جنوب نابلس وجنين ونفذت اعتقالات واسعة. وإلى لبنان، حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل ولبنان سيجتمعان في روما خلال تشرين الأول لمناقشة اتفاق أمني توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف تخفيف حدة الأعمال القتالية على الحدود. وأوضح المسؤول أن مواصلة تنفيذ الاتفاق لا تزال الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لتخفيف حدة الأعمال القتالية، مضيفا أن السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي سيلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل. وإلى آخر مستجدات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت إيران أن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده اليوم في سلطنة عمان مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، عللته الرياض بالوضع في اليمن. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عبير الحسن، وتقرأه الزميلة هيا الجبور.
2: تصعيد بحري غير مسبوق ودبلوماسية متعثرة، هذا هو حال الحرب في الشرق الأوسط. فبينما تم إرجاء اجتماع بين إيران ودول خليجية، أدت هجمات جديدة استهدفت أهم مسارين لنقل النفط في المنطقة إلى تفاقم المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. وزير الخارجية العماني أعلن أنه تم تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. بدوره قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أوضح أنه بغض النظر عن أي اتفاق مع سلطنة عمان، فلن تعاود إيران فتح المضيق ما لم تلبي الولايات المتحدة مطالب طهران. وفي تعليمات جديدة نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز التي شكلتها إيران اليوم قائمة محدثة تضم 77 سفينة تخالف البروتوكولات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز، وذكرت الهيئة أن السفن المدرجة في القائمة ستواجه قيودا عند عبورها مستقبلا، بما في ذلك عن طريق فرض غرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، مضيفة أنه سيتم إدراج أي سفن تتعاون مع تلك السفن المخالفة للقائمة أيضا. في ضوء هذه التطورات الميدانية، تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن اليوم تراجع عدد سفن نقل البضائع العابرة للمضيق إلى أرقام أحادية يوميا في مطلع الأسبوع، وهو مستوى يقل بشكل كبير عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 14 سفينة. هذا وسجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، حيث وصل سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. ومع استمرار التصعيد العسكري، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. وتهديد أمريكي جديد، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن التقارير التي تتحدث عن وجود أنشطة في موقع جبل بيكاكس في إيران لا أساس لها من الصحة، وذلك بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب أنشطة هناك. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تضرب جبل بيكاكس، وحث إيران على توخي الحذر.
0: في السودان، شنت قوات الدعم السريع هجوماً بالمسيرات خلال الليل على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا، حسبما أفادت السلطات المحلية. وأكدت حكومة الولاية أن مضادات الجيش تصدت للمسيرات من دون ذكر خسائر. محلياً، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء أن الزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية شكلت محطة اقتصادية مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والسياحي، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تنويع الأسواق واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية. وأوضح خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم أن الزيارة جاءت في إطار تنفيذ رؤية اقتصادية تقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، مشيرا إلى أن الصين تعد اليوم من أكبر مصادر الاستثمار الخارجي على مستوى العالم، ما يجعلها شريكا مهما للأردن في المرحلة المقبلة. أقام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين ندوة نقاشية أطلق خلالها تقريرين استراتيجيين الأول حول العلاقة العربية الصينية، والثاني حول العلاقات الصينية. وتهدف الندوة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز نمو العلاقة العربية الصينية والأردنية الصينية. عن هذه الندوة تحدث مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني لمندوبتنا هيا حدثات، وقال:
3: تأتي حقيقة بناء على الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبد الله بن الحسين إلى الصين، واللي هي كانت زيارة من الأهمية بمكان ومحورية حقيقة في هذا الأمر. ومركز الدراسات دوره الطليعي في إنتاج المعرفة، ارتأينا أن نصدر تقريرين حقيقة استراتيجيين، الأول يتعلق بالعلاقة العربية الصينية، ثم العلاقة الأردنية الصينية لما لها من خصوصية بناء على زيارة جلالة الملك. طبيعي في التقريرين هذولا تناولوا كافة جوانب العلاقة الصينية العربية والعلاقة الأردنية الصينية، سواء كانت من السياسية، الاقتصادية، التكنولوجية، الأمنية، بكافة هذه الجوانب.
0: شارك وفد أردني في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، مؤكداً دعم الأردن لمنظومة العمل العربي المشترك وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية. وبيّن أهمية توحيد الجهود العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، بما يعزز قدرة أسواق العمل العربية على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. هذا والتقى وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين على هامش أعمال الدورة كلا من الوفدين السعودي والكويتي ونظيره وزير العمل القطري علي بن صميخ المري. وأكد القطامين خلال اللقاءات حرص الأردن على مواصلة دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في قطاع العمل وتطوير منظومة العمل العربية بصورة متكاملة. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مركز إيل للخدمات الدامجة في قضاء إيل بمحافظة معان، وذلك خلال جولة ميدانية قامت بها للمحافظة شملت أيضا عددا من الجمعيات الخيرية. وأكدت بني مصطفى أهمية المركز في توفير خدمات متكاملة ومتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في قضاء إيل والمناطق المجاورة. وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية:
4: اليوم جولي في محافظة معان قضاء إيل تحديدا، بدأناها بافتتاح مركز إيل للخدمات النهارية الدامجة، وهو واحد من المشاريع الهامة التي تخدم فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة. هذا المركز أنشئ بشراكة ما بين مجلس المحافظة مشاريع اللامركزية ووزارة التنمية الاجتماعية، يخدم لغاية اليوم وهو افتتح يعني أو شغل مؤخرا 40 حالة، بالإضافة إلى حالات الإرشاد الأسري والتأهيل المجتمعي. يقدم خدمات السمع والنطق، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التدخل المبكر والتربية الخاصة. طبعا هذا المركز سيكون فيه وحدة تدخل مبكر، وأيضا تخدم الأطفال من عمر يوم لعمر 6 سنوات. بالحقيقة كمان تشتمل الجولة اليوم على زيارة لعدد من الأسر ذات الحاجات الخاصة، أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، أسر الأرامل والأيتام، بالإضافة إلى زيارة عدد من الجمعيات التي تقدم مشاريع ريادية. وإن شاء الله سيكون هنالك مشروع لدعم قاعة متعددة الأغراض لخدمة أبناء المنطقة، تجهيزها وفقا لأفضل الإمكانيات.
0: كشف وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن للفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، والتي أظهرت أن 32.9% من الطلبة ضمن هذه الفئة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وأظهرت النتائج كذلك أن 12% فقط من الطلبة ضمن هذه الفئة العمرية يمارسون النشاط البدني لمدة تزيد عن 60 دقيقة يومياً خلال أيام الأسبوع، فيما لم يشارك 31.5% منهم في حصص الرياضة في المدرسة. وأعدت الدراسة لطلبة المدارس من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وبدعم من منظمة الصحة العالمية. وقال لبدور إن هذه النتائج والمؤشرات الصحية التي أظهرها المسح دفعت وزارة الصحة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحسين البيئة الصحية والغذائية في المدارس وتعزيز النشاط البدني لدى الطلبة والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة وقلة النشاط البدني. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه بالقيادة العامة وفدا عسكريا فرنسيا برئاسة مدير التسليح الوطني الفرنسي الفريق غايل دايز دي توساستا، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الدفاعية بما يسهم في خدمة مصالح البلدين الصديقين وتعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك. وحضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة والملحق الدفاعي الفرنسي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم عن موعد وترتيبات عقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. وقالت الوحدة إن الامتحان سيعقد يوم الخميس 17 من أيلول الحالي في الجامعات الأردنية بمجمع القاعات الحاسوبية. نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني قوائم المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم، وشملت القوائم غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة إربد وغرفة صناعة الزرقاء. يأتي ذلك استناداً إلى نظام غرف الصناعة والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية. ولكل مؤسسة صناعية حق الاعتراض خطياً لدى رئيس لجنة الإشراف على قرارها برفض طلب ترشحها أو بقبول طلب ترشح أي من المرشحين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم. وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم السبت الموافق 3 من تشرين الأول موعداً للاقتراع. نظمت مديرية شباب الكرك في قاعة الشهيد هزاع المجالي في مدينة الكرك جلسة تدريبية وتعريفية لسفراء الدورة الرابعة من جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي لعام 2026 بحضور رؤساء المراكز الشبابية وضباط ارتباط الجائزة في مديرية شباب الكرك. للمزيد تحدث مدير مديرية شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي لمندوبنا عامر العمر وقال:
5: تناولت الجلسة أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية وتوسيع قاعدة المشاركة في العمل التطوعي لتشمل مختلف فئات ومكونات المجتمع. تأتي هذه الجلسة في إطار الاستعداد ورفع جاهزية الكوادر المعنية بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب وتعزيز مشاركتهم في مجالات العمل التطوعي.
0: انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بهاكاثون معان للريادة 2026 الذي تنفذه مبادرة إرادة بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال مركز الابتكار والإبداع والريادة. الرئيس التنفيذي لمنصة مرايتي والمدرب في ريادة الأعمال مع مركز الملكة رانيا للريادة رموز صادق تحدثت لمندوبنا قاسم الخطيب عن هذا البرنامج وقالت:
6: هذا الهاكاثون هو التاسع من نوعه في المملكة. البرامج التدريبية هاي عم تستهدف المحافظات، لفينا على أكثر من محافظة، أعطينا التدريبات داخل الجامعات وللمجتمع المحلي، لكن اللي ميز التدريب في هون في معان بالتحديد وجامعة الحسين بن طلال وباحتضان رائع جدا من مركز الرياض

0: هذا هو نوعية الأفكار المقدمة. بلشنا مبارح التدريبات بالجلسة الأولى، رح نستمر على مدى 5 جلسات لنهاية الأسبوع، وهو برنامج مكثف، يعني إحنا بنحكي عنه معسكر تدريبي، كل يوم عم بحطوا من وقتهم 4-5 ساعات ليتعلموا مهارات جديدة يقدروا يطبقوا هاي الأفكار على أرض الواقع.
1: أقام منتدى جبل عوف للثقافة في محافظة عجلون فعالية لتكريم بطلة التايكوندو العالمية فادية خرفان، تقديراً لإنجازها الرياضي وتتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم المفتوحة للتايكوندو للسيدات في الصين. وعن التفاصيل تحدث رئيس منتدى جبل عوف للثقافة معاذ غريبة لمندوبتنا إيمان الهمسات وقال:
2: كان هذا التكريم لتقديم البطلة الأردنية كرسالة أمل للشباب الأردني بأن بالإصرار والتحدي يصل الإنسان إلى مواطن المجد ويرفع راية الوطن ويكرم نفسه ويكرم الرياضة الأردنية.
1: ونصل مستمعين إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى بقليل من معدلتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. قبل الختام مستمعين، هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من أنباء. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. الجهات المعنية تسيطر على تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي بميناء العقبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. تأجيل الاجتماع المخصص لمناقشة مستقبل مضيق هرمز بناء على طلب من السعودية. ووحدة القبول الموحد تعلن موعد عقد امتحان القبول للتجسير في الجامعات الأردنية. مستمعينا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضرتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من

0: الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: فاذكروني أذكركم. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الذكر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 268 مرة، جاءت بصيغة الفعل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وبصيغة الاسم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وارتبط الذكر في القرآن الكريم بالطمأنينة وراحة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمغفرة والثواب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما ارتبط الذكر بالعبادات: وأقم الصلاة لذكري، وبالعلم والمعرفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيما ارتبط عدم الذكر بالضنك والعمى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ويشكل الذكر في القرآن الكريم نقطة مركزية في علاقة الإنسان مع خالقه عز وجل، ومع نفسه ومن حوله من الموجودات. فقد ولد الإنسان ومعه معرفة فطرية كاملة بالله عز وجل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وعليه فإن النسيان والغفلة هو خروج الإنسانية عن مسارها الطبيعي، والذكر عملية استيقاظ للوعي الفطري الإنساني على الحقيقة الإلهية. ولذلك سمى الله تعالى القرآن ذكرا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا: إنما أنت مذكر. وثمة إشارات عميقة في القرآن الكريم للمقابلة بين ذكرين: ذكر الإنسان لله وذكر الله للإنسان. فاذكروني أذكركم. ذكر العبد لربه محاط بالقصور والضعف والحاجة، وذكر الرب لعبده محاط بالكمال والرحمة والمغفرة والعطاء. وقد جعل الله تعالى ذكره أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر، لأن الذكر هو الغاية والعبادات هي الوسائل. كما جعل سبحانه الذكر معيارا للحياة، مثلما أن الغفلة معيار للموت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الذكر في القرآن الكريم ودلالاته وارتباطاته، ونتساءل: ما معنى الذكر؟ وما أنواعه وأثره في حياة الإنسان وعلاقة الإنسان مع ربه عز وجل؟ كيف نذكر الله؟ وكيف يذكرنا الله؟ وما صفات الذاكرين؟ وما ثمرات الذكر في الدنيا والآخرة؟ لماذا سمى الله تعالى القرآن ذكرى؟ وكيف يعيد القرآن الحياة والوعي في بناء الإنسان على صلة بالذكر والغفلة؟ كيف يتحول الذكر من حركة لسان إلى طمأنينة قلب وعمل جوارح، ثم إلى معنى مطابق لوجود الإنسان ومصيره أيضا؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نطرح فيها سؤال الذكر. نحن بحاجة إلى ذكر الله، لن يذكرنا الله عز وجل حتى نذكره، وما أسعد من يذكره الله، وما أشقى من يغفل عن ذكر الله عز وجل. اسمعوا لأن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة وعلوم الحديث الشريف في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، حياك الله ومرحبا بك.
1: حياكم الله سيدي ومرحبا بكم جميعا.
0: يا مرحبا بك.
1: حياكم.
0: ما معنى الذكر يا دكتور سعيد؟ نحن دائما نقول نذكر الله، نذكر الله باللسان، لكن هل الذكر أعمق وأشمل وأوسع من هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا أحيانا؟
1: نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد

0: عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الحبيب مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم المتألق المتميز اللقاء المفتوح فكر وحضارة.
1: حياك الله يا دكتور، يا مرحبا
0: بك، وبارك الله فيكم على جهودكم في خدمة دين الله عز وجل، شكر الله لكم.
1: يا مرحبا.
0: حقيقة موضوع الذكر من الموضوعات التي ينبغي للأمة أن تتذاكرها في مساحة الرحبة، لأن هذا الموضوع حقيقة للمتأمل يجده موضوعا أساسا في دين الله عز وجل. فالذكر حقيقة إذا أخذناه بمفهومه الخاص، يعني نفهم منه التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، صحيح. نفهم منه الأذكار المخصوصة، إلا أن لفظة الذكر هذه حقيقة حملت في طياتها معنى عميقا، حملت في طياتها معنى الارتباط ومعنى الاستحضار ومعنى الاتصال ومعنى اليقظة.
1: نعم.
0: ولا شك أن هذه المعاني حقيقة مهمة جدا إذا ما فهمت في السياقات التي أتت من خلالها وفيها. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول لنا عن أصل لفظة الذكر، يقول بأن الذال والكاف والراء يقول أصلان عنهما يتفرع كلم الباب، يعني كل الألفاظ التي تأتي تحت هذه المادة اللغوية تنطلق من هذه الحروف الثلاثة. والحقيقة هذه الحروف الثلاثة فيها وفي تكوينها ما من شأنه أن يعني يقدح في ذهن المرء أنه ينبغي عليه أن لا يكون غافلا، ينبغي عليه أن لا يكون متغافلا، ينبغي عليه أن لا يكون ضعيف البديهة، بل أن يكون سريع البديهة. ومن هذا المنطلق حقيقة أقول بأن الذكر في مفهومه وحقيقته هو استحضار المذكور في القلب واللسان والتخلص من الغفلة والنسيان. والحقيقة هنا عندما نقول استحضار المذكور ولم أحدده بشيء، لأن لفظة الذكر تخاطبنا أن نتذكر أمورا كثيرة، ليس شيئا واحدا، ليس أمرا واحدا، ليست قضية واحدة، وإنما قضايا عدة، وعلينا أن نساوق فيما بينها، وعلينا أن نعيها جميعا وألا نغفل واحدة منها البتة. وإذا قلنا استحضار المذكور وقصدنا بالمذكور الله جل جلاله، إذن هذا يعني أن الذكر في هذا السياق واستحضار الله عز وجل في القلب واللسان والتخلص من الغفلة والنسيان. إذا قلنا الذكر هنا نقصد به استحضار المذكور، وكان المذكور هو القرآن، فعلينا أن نعي القرآن وأن نتدبره وأن نفهمه. ومن هذا المنطلق في الواقع حقيقة، وأنا أتأمل دلالات لفظة الذكر في القرآن الكريم، وجدت أنها جاءت بمعان عديدة حقيقة. وهذه المعاني العديدة التي جاءت في القرآن الكريم تكشف لنا أن هذه اللفظة واسعة الدلالة، وأنها تكاد تطوق جميع مفاصل الحياة. خذ معي سيدي والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات من هذه المعاني أن الذكر جاء بمعنى القرآن الكريم.
1: نعم.
0: الذكر جاء بمعنى اللسان عندما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا يعني أنه يومئ إلى اللسان أن يتحرك، أن يتحرك لتنزيه الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: كذلك أيضا الذكر بمعنى العبرة والعظة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: نعم.
0: وكذلك أيضا يأتي الذكر بمعنى التذكر عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة

0: أو ظلموا أنفسهم
1: تذكروا.
0: ذكروا الله، فهنا من التذكر. وكذلك أيضا يأتي بمعنى الطاعة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. وكذلك يأتي الذكر بمعنى الحفظ، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. اذكروا ما فيه أي بمعنى احفظوا ما فيه. وكذلك يأتي بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك. وكذلك أيضا يأتي الذكر بمعنى الخبر، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني خبر من معي وخبر من قبلي. وكذلك في قوله عز وجل قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي خبرة. وكذلك الذكر يأتي بمعنى شرع الله، ومنه قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي آية أخرى ومن يعرض عن ذكر ربه، ومن يعرض عن ذكر ربه، أي بمعنى الذي يعرض عن شرع الله عز وجل. والذكر أيضا بمعنى العذاب، أفنضرب عنكم الذكر صفحة، أي أفنضرب عنكم العذاب صفحة، أي أفنترك عذابكم ولا نعاقبكم. وكذلك الذكر يأتي بمعنى الوحي، وذلك في قوله عز وجل فالتاليات ذكرى. وكذلك أيضا في موضع آخر يقول فالملقيات ذكرى. وكذلك يأتي الذكر بمعنى التوراة والإنجيل، وذلك قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، وإن كانت لفظة الذكر أيضا هنا تشير إلى المعنى العام، أيضا بمعنى أي كل من هم أوتوا كتابا ومنهم أيضا أهل القرآن. وكذلك الذكر يأتي بمعنى اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي بمعنى اللوح المحفوظ. ولا شك أيضا أن الذكر أيضا يأتي بمعنى البيان، إذ قال الله عز وجل مقسما والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن ذي البيان. وكذلك أيضا الذكر بمعنى الصلوات المفروضة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وجاء السياق هنا في الحديث عن الصلوات. وكذلك الذكر بمعنى صلاة بعينها على وجه التحديد، وذلك فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، وهذا جاء في سياق الحديث عن سيدنا سليمان عليه السلام، إذ إنه كان يحب الخيل ومعني بها. وكذلك أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهنا واضح من السياق بأن ذكر الله هو صلاة الجمعة. إذا تأملت سيدي في هذه الدلالات، إذا نجد بأن الذكر يدخل في جميع مفاصل الدين، فتجده تارة يأتي في شأن القرآن الكريم، وتارة أخرى في شأن الصلاة، وتارة أخرى في معنى الحفظ، وتارة في أنه يدل على معنى العذاب وعلى شرع الله وعلى الصلوات المفروضة والبيان والطاعة والتذكر وذكر اللسان إلى غير ذلك من المعاني. وهذا يعني يجعلنا نفهم بأن الذكر بالمعنى العام يشتمل على كل ما يقرب العبد من الله تعالى من قول أو عمل، إذ كل طاعة لله تعالى من صلاة وقراءة قرآن وطلب علم ودعاء هي في الحقيقة ذكر. وأما إذا ذهبنا إلى المفهوم الخاص الذي ابتدأت الحديث به، فالذكر حقيقة نعم له دلالات خاصة، إذا ما جاء في سياق أنه يراد به مثلا التسبيحات من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، كذلك أيضا الأدعية المنصوص عليها والأدعية المأثورة مثل أذكار الصباح والمساء ومثل أدعية الرقية،
1: ما سمى العلماء ذكر اللسان،
0: هذه في سياقات الذكر الخاص.
1: لو دققنا أيضا يعني بعدما استوفينا هذه الشمولية في المعنى للذكر، لو دققنا في الارتباطات يا دكتور، أنا توقفت عند كلمة الذكر وارتباطاتها في القرآن الكريم، وهي كما قلت واسعة ومتدة، لكن مثلا ارتبط الذكر بالطمأنينة وراحة النفس قال الله تعالى الذين تطمئن قلوبهم لذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو في ارتباطات أخرى أيضا، ماذا تعني هذه الارتباطات؟
0: في الحقيقة يطيب لي أن أسمي هذا العنوان مرتكزات الذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
1: نعم.
0: إذ تبدى لي

0: أن نطوف بعجالة في هذه المرتكزات. فالمرتكزات البنائية للذكر تتجلى في أنه يبني لدى المرء الطمأنينة والسكينة القلبية، إذ يقول الله عز وجل إن الذكر يورث راحة البال، وهذا شاهده من القرآن الكريم قوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك أيضا فإن من المرتكزات البنائية للذكر أنه يزكي النفس ويجلو القلب. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء ثقالة، وثقالة القلوب ذكر الله أي جلاء القلوب. وكذلك أيضا من المرتكزات البنائية أن الذكر يورث الاستقامة ويبني الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. والرابط في هذا المعنى قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. وبالتالي إذا أنت عندما تعي أن ذكر الله أكبر من كل شيء، هذا يجعلك مستقيما على منهج الله تبارك وتعالى.
1: ولذكر الله أكبر جاء في سياق الحديث عن الصلاة، أليس كذلك؟
0: نعم نعم نعم. وبالتالي أنت حين تكون في مقام الصلاة عليك أن تكون وثيق الصلة بالله عز وجل. وإذا كنت تسأل الله الصراط المستقيم في هذه الصلاة، إذن فينبغي أن يكون قيامك في هذا الذكر باعثا لك على الاستقامة بعد مفارقته. يعني بعد أن تخرج من الصلاة عليك أن تكون قد اكتسبت هذا المعنى من هذا الذكر، وهو أن تستقيم في منهج حياتك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. وكذلك أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فهم ذكروا قالوا ربنا الله ثم بعد ذلك استقام. إذن فالذكر يورث الاستقامة ويبني الاستقامة في القلب وفي النفس وفي العقل وفي الروح، وينبثق ذلك على الجوارح. وكذلك أيضا من المرتكزات البنائية للذكر بأنه كذلك يبني الحياة الروحية الرائعة الجميلة والقوة النفسية لدى المرء ويمنحه الصبر والشجاعة. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه المكتسبات من وراء الذكر، حيث يقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
1: نعم نعم, نعم.
0: وكذلك
1: الذكر حياة هنا. نعم. والغفلة نعم. موت.
0: نعم. الذكر حياة، الذكر حيوية، الذكر نشاط، الذكر قوة في النفس، الذكر روح سامية متألقة. وكذلك أيضا فإن من المرتكزات البنائية للذكر بأنه أيضا يبني جسورا وثيقة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، ويؤسس لمعنى المعية المتبادلة بين العبد وبين ربه. إذ قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا يعني أنك إذا كنت أنت ذاكرا لمنهج الله تبارك وتعالى، إذا كنت مستحضرا لهذا المعنى، إذن فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمدك بمزيد من العطاء، سوف يؤيدك، سوف ينصرك، سوف يعزك، سوف يرفعك، سوف يناصرك. وبالتالي إذا نجد أن هذه المرتكزات البنائية للذكر مهمة جدا. كذلك نجد أن هناك مرتكزات هدائية للذكر. نعم. إذ يحقق الذكر للمرء أمورا عديدة يتبادر إلى ذهني في هذا المقام، منها نعم. هداية التبصر والتذكر. فالذكر يعين القلب على إدراك الحقائق، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا السياق إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر هنا مبني على الذكر. صحيح. وكذلك أيضا أنه يحقق عن الذكر يحقق في سياق الهدائية التوفيق للتوبة والإنابة، حيث يدفع الذكر العبد باستغفار الحق سبحانه وتعالى فور الوقوع في الزلل. وشاهد هذا المعنى الهدائي قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا

0: فاستغفروا لذنوبهم. إذن فالذكر هو الباعث على الاستغفار والإنابة والاستجابة. وكذلك أيضا من المرتكزات الهدائية الثبات عند المواجهة وعند الابتلاء. ونلاحظ هذا المعنى في سياق قول الله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك أيضا يعين على التأمل والاعتبار، بمعنى أنك تكتسب منه مقام التفكر والتأمل وأخذ العبرة والعظة. وشاهد ذلك قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهنا أقول جملة: الذكر يقود إلى الفكر. يقود إلى الفكر، الذكر يقود إلى الفكر، أو جسر إلى الفكر، الفكر النير، الفكر المستنير، الفكر الواعي، الفكر الذي يمتلك بصيرة ثاقبة. كذلك أيضا هناك مرتكزات وقائية للذكر يتبدى لي أيضا منها في هذا المقام، أنه يحقق للمرء الوقاية من الغفلة والهوى، إذ إنه يحمي الإنسان من الانحراف ويحميه من أن ينقاد وراء الهوى. ولذلك يخاطب الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة من بعد، يقول له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكذلك أيضا فإن الذكر يحقق وقاية نفسية، وذلك لتحسين القلب من المخاوف والوساوس، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فهذه القلوب تندفع عنها المخاوف، تندفع عنها الوساوس، ولا يعود في القلب الذي حل فيه ذكر الله عز وجل لا يعود فيه خوف، ولا تشرد به الخواطر يمنة ويسرى. وكذلك أيضا هناك وقاية سلوكية تتبدى من الذكر، وذلك بأنه يمنع الجوارح من الانزلاق إلى الذنوب والآثام. نعم، كيف يكون الإنسان كيف يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ثم بعد ذلك ينزلق وراء الأهواء ووراء الشهوات الفاسدة ووراء الأفكار المشوشة المبعثرة؟ كيف يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ويؤذي جيرانه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل ويأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يسرق وهو يغتاب وهو ينم وهو يفسد في الأرض طولا وعرضا؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يقطع رحمه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يعق والديه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو لا يعدل ولا ينصف ولا ينصف؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو لا يراعي حقوق العباد بعموم؟ وكذلك أيضا هناك وقاية التحصين أيضا من أذى الشيطان ومن السحر والحسد، ويتجلى لي هذا البعد الوقائي من خلال الذكر بمعناه المخصوص الذي أشرنا إليه عندما بينا المفهوم والحقيقة للفظة الذكر، وذلك من خلال المحافظة على أذكار ما بعد الصلوات، وكذلك أذكار الصباح وأذكار المساء والورد المأسور، وكذلك أيضا التحسين الذي يحقق المرء به معنى الارتباط بالله عز وجل والاستجارة بالله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل. يعني عندما يقوم أحدنا بممارسة الذكر المخصوص، مثلا عندما يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين ولامة وأعوذ به من همزات الشياطين وأن يحضرون، عندما يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، عندما يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذن هو يجسد معنى الوقاية والتحسين الشخصي المتعلق بشخص الإنسان. وبهذا الشكل نجد بأن الارتباط وثيق، إذن فالذكر يبني والذكر يهدي والذكر كذلك أيضا يقي.
1: هذه المرتكزات الثلاث تأخذني إلى مكان آخر.

0: لماذا طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نذكر الله كثيرا في آيتين على الأقل؟ قوله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الكثرة هنا إلى يعني إلى أين تأخذنا؟ هل تأخذنا في الرقمية أم تأخذنا في العمق؟
1: في الحقيقة هي تأخذنا في العمق، ليس في العددية. والله سبحانه وتعالى يعني عوّم لنا ذكره وجعله مطلقا، ويعني كل عبادة قيدها الله سبحانه وتعالى إلا عبادة الذكر، جعلها مطلقة. والسر في ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا اذكروني على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل شيء.
0: أحسنت.
1: ولا تتوانوا عن ذكري. وشاهد هذا المعنى عندما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام ولأخيه هارون عليه السلام، قال ولا تنيا في ذكري.
0: نعم.
1: ولا تنيا في ذكري، أي ليبقى ذكري حاضرا معكم، حاضرا معكم في الحرب والسلم، حاضرا معكم في الصحة والسقم، حاضرا معكم في الغنى والفقر، حاضرا معكم في القوة والضعف، حاضرا معكم في الشباب والهرم، حاضرا معكم في الليل والنهار، حاضرا معكم في السفر والحضر، حاضرا معكم مع أهليكم، حاضرا في مجتمعاتكم، حاضرا في أمتكم، حاضرا في أسواقكم، حاضرا في متاجركم، في مدارسكم، في مستشفياتكم، في جامعاتكم. لا شك بأن هذا المعنى الواسع للذكر الذي يحيط بالإنسان إذا يجعله دائما متصلا بالله عز وجل، وهذا يجسد معنى واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وطبعا نلاحظ بأن سياق الآية يوضح لنا بأن الذكر من العبد يمثل مقام شكر، وعدم الذكر يمثل مقام كفران ومقام نكران. وعلى الإنسان أن يتبدى له هذا المعنى، وعليه أن يستحضره وأن يعيه. إذن فالذكر المطلق من شأنه أن يقود إلى نتائج مطلقة، من شأنه أن يحقق مكتسبات مطلقة للإنسان.
0: تمام.
1: فبالذكر يتحقق للإنسان معية الله، التأييد من الله، النصر، القوة، الفرج، السعادة، النجاح، التيسير، قضاء الحوائج، الرحمة، الشعور بالطمأنينة، فتمتلئ حياته على مختلف المستويات بكل هذه المعاني.
0: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة وعلوم الحديث الشريف في جامعة اليرموك.
1: شكرا الله لكم أستاذ.
0: جزاك الله كل خير وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية، نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حياكم الله يا سيدي.
0: دكتور، كيف نذكر الله؟ أنا دققت في الآيات الكريمة، توقفت عند آيتين كريمتين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسي، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هل تشكل الآيتان مفتاحا لكيفية الذكر؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا مرحبا.
2: الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: عليهم الصلاة والسلام.
2: اللهم اجعلني وأخي الكريم والسامعين الكرام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
0: ونحن بمعيتك يا دكتور وجميع المستمعين إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
0: اللهم آمين.
2: يعني أسأل الله التوفيق لي ولأخي المتقدم بالحديث لأنه جلي عظمة الذكر.
0: الدكتور سعيد.
2: الدكتور سعيد الأكرم إن شاء الله، أنت وإياه.
0: وأنت الأكرم.
2: يا سيدي، قضية الذكر، عظمة الذكر، كثرة الذكر، أو كيف نذكر الله عز وجل، يعني حديث ستنا عائشة اللهم ارضى عنها عن أمهات المؤمنين أجمعين كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه.
1: في كل أحيانه.
0: وبالتالي هذا الحديث يؤسس أن القلب الواعي المتصل بالله عز وجل لا يفتر عن ذكر حبيبه وهو الله عز وجل، وفي كل أحواله
1: دائما نعيش مع الله،
0: دائما مع الله عز وجل. لذلك قيل لأحد الصالحين: متى تذكر الله عز وجل؟ قال: ويحك، ومتى نسيته حتى أذكره. فقضية كيف نذكر الله عز وجل نتأسى بالصالحين، نتأسى بمن أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لاحظ الآية: وذكر الله كثيرا. ختمت بالذكر الكثير وتقدمت بذكر الأسوة، فخير من أكثر من ذكر الله تعالى في كل أحيانه هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. لماذا؟ لأن القلب يعني هو موطن ومصدر ومنبع التعظيم لله تعالى، وبالتالي إحسان الله كثير، والعاقل يذكر الله عز وجل بكل أوقاته.
1: يعني لما الإنسان يضعف شوي وبده يغلط، أو لما يسهو وبده يرتكب إثم، هنا يأتي ذكر الله. مش مجرد يقول سبحان الله والحمد لله، تأتي لحظة اليقظة في الوعي عند الإنسان فيذكر الله سبحانه وتعالى، فيتذكر الحلال والحرام، يتذكر الصح والغلط.
0: والله يا سيدي أنا بقول الذكر بنظري هذا اجتهاد، هو الحل حين يغيب المنطق أو يتأخر الفرج.
1: بالله فصل لنا فيها.
0: الذكر هو الحل حين يغيب المنطق.
1: نعم.
0: أو يتأخر الفرج.
1: يا سلام.
0: أنا أقول أهل الذكر مع الله عز وجل لا ينتظرون حلول من بشر ولا من أصحاب الشأن، وإنما يتصلون بالله تعالى مباشرة. كثير من القضايا يعني تتعقد لدرجة أن الإنسان قد ييأس، لكن أهل الذكر لا ييأسون، يتصلون بالله تعالى تعظيما لله تعالى، ذكرا لإنعامه وإفضاله، فيشتغلون بالحل السماوي دون الحل الأرضي.
1: ولذلك الآن فهمت فاذكروني أذكركم.
0: جميل. وبالمقابل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا مما أعطي السائلين. إذن الحل في كل مدلهمات الدنيا، في كل صعوباتها ومشاغلها وهمومها وكدرها، أن يتصل هذا القلب بالله تعالى. والله عز وجل كما ذكرت يقول: فاذكروني أذكركم. أنا كثير أربط هذه يعني الآية بقول الله تعالى: ولذكر الله أكبر أكبر أكبر من هذه الدنيا بما فيها، أكبر مما يظن أصحاب العقول، بل لا يتحمل عظمة الذكر مخلوق على وجه الأرض. لذلك أنا أقول من أسرار الآخرة أنه لا يبقى من أعمال الدنيا وعباداتها إلا ذكر الله تعالى، ومصداق ذلك قول الله تعالى: ولذكر الله أكبر.
1: وقالها في سياق الحديث عن إقامة الصلاة هذه، يعني وكأنه يقول صحيح يعني أقيم الصلاة والصلاة مهمة، لكن ذكر الله أكبر.
0: سيدي يعني هذا يشوف سبحان الله، لا يمكن أن يتعارض نص قرآني مع حديث صحيح نبوي، لا يمكن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون.
1: نعم صحيح.
0: سأل الصحابة: من هم المفردون؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كلمة المفردون هذه يعني أنا أقول هذا أنس بالذكر كأنه ينفرد بحضرة صاحب العزة والجلال، أو جاء بالفرائض على إطلاقها ثم تفرد بالنوافل استحضر من بينها أعظمها أو أعظمها وهو ذكر الله تعالى، فينفرد قلبه وينفرد لسانه ووجدانه وبكليته مع الله تعالى. فذكر الله أكبر دائما وأبدا، أي أمر من أمور الدنيا أمام ذكر الله تعالى لا شيء، مهما كان هذا يعني هذه المصيبة أو هذه الطامة، وفصل بما تشاء من أحوال هذه الدنيا وما فيها من كدر وبال، فالذكر ينجي الإنسان من كل هذا وحده.
1: يقول الله تعالى دكتور نبيل: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

0: ما الذي نسيت حتى تذكر الله؟ ما المقصود هنا إذا نسيت؟
1: الآن أنا أود أن أجيب جواب خاص صحيح. ابن القيم في أحد كتبه يقول البيوت ثلاثة، جواب على هذا السؤال: بيت فيه كنز لكن عليه حراسة، وبيت فيه كنز لكن لا حراسة عليه، وبيت خرب. الآن اللص إذا أراد أن يتعدى ويصل إلى مبتغاه من هذه السرقة سائقة الثمن والباهظة، هل يذهب إلى البيت الذي فيه ذاك الكنز لكن عليه حراسة، أم يذهب إلى ذاك البيت الذي فيه ذاك الكنز الثمين لكن لا حراسة عليه؟
0: أكيد الأسهل.
1: إذا نسيت، المؤمن في كل أحواله في قلبه خير، في أحواله إن شاء الله يتقلب بأنواع المسرات والخيرات، لكن حال المؤمن الغافل عن ذكر الله تعالى كحال البيت الذي فيه كنز عظيم لكن لا حراسة عليه. وبالتالي الناسي فيه خير، فمتى ابتعد عن ذكر الله تعالى أصبح غافلا. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله تعالى أو نسي أو أنسي، فليعد ويذكر الله عز وجل حتى يعود إلى نصاب الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي والإيمان المطلوب. القضية مش قضية نسيان، وقد بعض قد ينسى ذكر الله لسانا قد، لكن في قلبه من التعظيم لله تعالى وكأنه متصل بالله تعالى في كل أحواله. لكن إذا جمع الإنسان ما بين اللسان، ذكر اللسان وذكر القلب، واستحضر عظمة المذكور، هذا القلب يستحيل أن ينسى. البيت الخرب هو قلب المنافق والكافر، هذا لا يذكر الله عز وجل، وإذا ذكر إما يذكر نفاقا أو لا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الإيمان إذا نسي تذكر، وأعظم مذكور هو الله عز وجل، والأصل بالقلب الواعي أنه ما ينسى ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأنه صاحب الإنعام وصاحب الإفضال، كل نفس يعني هو من الله. فبالتالي أنا أقول المؤمن الواعي كنز عليه حراس، وأن لصاحب كنز أن ينسى كنزه، وأن لقلب أنس بالله عز وجل أن ينسى مولاه.
0: توقفت أيضا عند آية أخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هؤلاء يعني المشكلة هنا إنهم ما نسوا، هؤلاء ارتكبوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم فجأة ذكروا الله فاستغفر.
1: أنا أقول سبحان الله، يعني ربط الذكر بالاستغفار أو موضوع الحلقة بقضية الاستغفار على وجه التخصيص، هذا يعني يحتاج توضيح. قضية الذنب يلزم المؤمن المسلم إذا وقع بذنب أن يستغفر الله عز وجل. هذا الاستغفار دليل احتياج وفقر. وبالتالي إذا قادت المعصية الإنسان أن يذكر الله عز وجل، بالتالي هذا الذنب أعاده إلى نصاب الإيمان المطلوب، وبالتالي لجأ إلى الله عز وجل، لأنه يعلم حقيقة أنه لا يقدر مخلوق أن يتجاوز عن هذا الذنب أو أن يغفر له تلك الذنب. وفي الحديث الصحيح: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ثم جاء بأقوام يذنبون ثم يستغفرون. وقضية الاستغفار تدلل على حقيقة الإنسان تعتري أحوال، لكن إذا أذنب لعلاقته السابقة بل المتصلة بالله عز وجل، يلجأ إلى الله وكأنه يقول: يا رب أذنبت، ولكن ليس تعديا على عظمتك ولا على قدرك، ولكني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فيعود إلى الحق وجادة الصواب من خلال استغفاره وكثرة ذكره ورجوعه وتدلله بين يدي خالقه ومولاه. وبالتالي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن موضوع ذكر الله أو الاستغفار هذا استحضار لعظمة الله عز وجل وعظيم فضله ورحمته، وبالتالي يلجأ إليه المؤمن إذا وقع بذنب. إذا أذنب يستذكر مباشرة ويستذكر عظيم رحمات الله ومنه وفضله، وأنه: يا رب أنت وحدك من يتجاوز عن الذنبات والسيئات. وبالتالي الاستغفار والذكر طريق يعني لتنقية العبد. ثم موضوع التزكية، نعم. هذه النفس لا يمكن أن تكون إلا إذا استحضر الإنسان ذنبه ثم عظم ربه وزكى هذه النفس بذكر خالقها ومولاه. أي نعم.
0: في قوله تعالى الآية التي يشهد الله سبحانه وتعالى البشر على خلقهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. بني آدم الإنسان شهد هنا أنه يعرف الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى قرن معرفته والقرب منه بالذكر، ومقابل الذكر هو النسيان. هل يعني ذلك أن مسألة العلاقة أو مركزية العلاقة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى قائمة على الذكر باعتباره هي الكلمة التي شهد الله سبحانه وتعالى عن الإنسان بها عندما خلقه، وقبل الإنسان هذه الشهادة بالاعتراف بالله وعبوديته له؟ كيف نفهم هذا السياق بين ثنائية الذكر والنسيان؟
1: بداية الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا. قضية هذا التذكير بالعهد الأول والميثاق بوحدانية الله تعالى وأنه الخالق، وهذا كان في عالم الذر كما جاء في الآثار.
0: نعم.
1: الآن الله عز وجل ذكر فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن التزم بذلك العهد كان في الجنة، ومن تناسى وتنكب طريق ذلك العهد كان من أصحاب السعير. الآن هذه قضية مفصلية في قضية التوحيد وأمر العقيدة. موضوع الذكر وموضوع النسيان لله تعالى ليس متعلق قضية ذلك العهد، لأن كل من واظب على العهد كان ذاكرا، تمام؟
0: نعم.
1: لكن قضية المؤمن ينسى، قد ينسى ذكر الله عز وجل، قد يستحوذ عليه الشيطان، قد يعني يقع الإنسان بالزلل، مهمات وملمات هذه الدنيا قد تبعد عن ذكر الله تعالى. وبالتالي أنا أقول هذه قضية عقدية متعلقة التوحيد، وهذا أمر في عدل إلهي أن الله أشهد الكل على أنه واحد وأنه خالق. لكن قضية الذكر والنسيان إذا نسبت إلى المؤمن بعد يعني أن خلق وبعد أن كان يعني موحدا ومبتلا في هذه الدنيا فهذه الدليل البشرية، لكن قد يكون النسيان أحيانا سبيل لتعظيم المذكور وعودة من جديد إلى العهد، وبالتالي ليس متعلق الخروج عن التوحيد أو الكفر بالله تعالى. أما الذين نسوا الله عز وجل فالله قال في حقهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو أولئك الذين وصلوا من قضية النسيان والتناسي إلى أن استحوذ عليهم الشيطان حتى قال الله في حقهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وبالتالي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له
0: قرين.
1: وبالتالي هذا تناسى وتنكب بمعنى ابتعد عن التوحيد. لكن قلت لك الذي يتعمد نسيان الله عز وجل هذا الكافر.
0: في فرق هنا بين النسيان والإعراض في قوله تعالى مثلا في آيات كثيرة ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا، في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبين الآيات التي أشرت إليها في مسألة النسيان نسي الله.
1: الآن هذا بخصوص وعموم قلنا.
0: نعم.
1: الآن موضوع الإنسان إذا تعدى على حق الله تعالى توحيدا وتعظيما ولم يأتمر بأوامر الله تعالى عبادة وفي كل ما جاء به النص وأن كان القرآن والسنة من تكليف، هذا يخرج عن قيد الإيمان، خارج عن الملة، وبالتالي هذا نسي قضية العهد، وبالتالي سار في يعني في غيه سادرا. أما قضية يعني موضوع الإنسان ينسى ويذكر كما قلت قبل قليل مع وجود يعني آلية التكليف والتوحيد فهذا خارج عن هذا المراد.
0: أها.
1: تمام. لكن باعتبار الذكر والنسيان يترقى الإنسان الذاكر يترقى درجات، والناس وإن كان موحدا يبتعد عن تلك الدرجات، وبالتالي كل إنسان يوم القيامة ما من أحد كما قال الإمام الشافعي ومن عباس من قبله إلا وسيندم، أخذا من الآثار يعني حتى أهل الجنة يندمون. نعم، لأنه كل لحظة مرت غفلنا فيها عن ذكر الله تعالى هذه الغفلة عن الذكر يعني تجعل الإنسان في منزلة من الجنة غيره أعلى منه، فيتحسر أنه ضيع كل لحظة من حياته لم يكن فيها ذاكرا لله تعالى. وبالتالي الذكر موجب لعلو الدرجات، ونسيان الذكر موجب لقلة الدرجات، مع أنه من أهل النعيم يكون الإنسان. وبالتالي أنا أقول إذا من أراد النعيم فليقبل على أعظم أنواع النعيم وهو ذكر الله تعالى. وإذا بتلاحظ أخي الكريم، إذا بدنا نستطرد بالجواب،
0: نعم،
1: إنه الذكر هو عبادة كل المخلوقات والكائنات.
0: أها.
1: كل الكائنات الله تعبدها، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،
0: ما
1: من شيء،
0: نعم،
1: إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هو الذكر العام،
0: عبادة الموجودات، عبادة الموجودات، كل الموجودات.
1: أي نعم. لكن المؤمن لما يخص بقضية هذا الوجود وهذه العظمة وهذا التكليف، وبالتالي هو في أعلى الدرجات، ومن هنا ولذكر الله
0: أكبر
1: أكبر. أي نعم.
0: ولماذا سمي القرآن الكريم ذكرا يا دكتور ربي؟
1: صاد والقرآن ذي الذكر.
0: نعم.
1: أول شيء هو كلام الله تعالى. الهدف من كلام الله تعالى تذكير الكائنات وتذكير المؤمن على وجه التحديد بآلاء الله تعالى وإنعامه وإفضاله وخيراته وبنعمة الهداية على وجه التحديد. وبالتالي القرآن للذكر، لأن في تلاوة آيات الله تعالى ابتداء ذكرا لله تعالى صاحب هذا الكلام، وتذكير من الله تعالى من خلال ما في القرآن من أحكام وعبادات ومعاشرات يواجه هذا الإنسان تجاه المذكور وهو الله عز وجل وصاحب هذا الذكر القرآن الكريم. وبالتالي القرآن كله ذكر لله تعالى وتذكير بواجبات هذا المؤمن أو الإنسانية بشكل عام، بل المخلوقات بواجباتها تجاه الله تعالى. فالقرآن مذكر،
0: القرآن ذكر، والأنبياء مذكرون في قوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
1: أي نعم.
0: هنا تكتمل المهمة بين الكتب وبين الأنبياء في التذكير في الذكر.
1: أي نعم. لذلك أعظم الذكر ما دام ربطنا هذا بجهود الأنبياء. النبي يقول خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبالتالي ما من نبي إلا وخاطب قومه قائل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لفت يعني أثناء التحضير وأثناء يعني الاستذكار لعظمة هذا الموضوع، أنه عندما يقول المؤمن لا إله إلا الله لا يحرك شفتاه.
0: لا إله إلا الله، نعم، لا يحرك،
1: لا تحريك للشفتين
0: داخل.
1: لكن إذا قلت محمد رسول الله انطبقت الشفتين،
0: صحيح،
1: أو صار في حركة للشفتين، وكأنه هذه الكلمة متعلقة ليس اللفظ وإنما مخرجها القلب والوجدان، فذلك لا تحتاج لشفتين،
0: ليست شكلية،
1: هذا
0: في الجوهر يتغلغل داخل الإنسان لا إله إلا الله، وتعبر عنه بالشفتين عندما تقول محمد رسول الله.
1: نعم، يمكن ذلك.
0: هنالك أيضا علاقة بين الذكر والحياة باعتباره الحياة، كل الحياة، وبين الغفلة والموت باعتبار أن الغفلة موت حتى لو كان الإنسان حي. قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لا قيمة له. كيف يكون الذكر حياة؟ والسؤال الثاني دائما بيراودني، مين هم هؤلاء الذاكرون؟ ما صفاتهم؟ هل هم فئة يعني لها صفات؟ احنا بنعرف مثلا لما نقول الصالحون المتقون المؤمنون، من هم هؤلاء؟
1: في بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحياة وقضية الموت ربطها بالذكر، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضية الحياة والموت يعني الإشارة للجانب المادي أن فلان حي بمعنى يتنفس يتحرك يأكل ويشرب، أم أراد أن الذي يذكر الله عز وجل هو صاحب القلب الحي والبعيد عن ذكر الله تعالى، وإن كان يتنفس هو صاحب القلب الميت؟ أنا أقول هذا المعنى هذا لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد وقال فيه كثير من العلماء. الذاكر لله تعالى صاحب قلب
0: حي
1: أنس بالله تعالى والأنس بالله عز وجل هو حياة القلوب. الدليل على هذا الكلام قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا تحقيق ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: فقط.
1: وبالتالي أنحي، أنحي هو الذاكر المتصل الذي لا يأنس، لا يأنس إلا بالله.
0: الله يفتح
1: كما
0: عليك.
1: قال الترابي على العذوية: أحبك حين نحب الهوى، وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب لي حتى أراك. متصل بالله عز وجل، لا يرى إلا الله
0: أبدا.
1: أما إذا بدك
0: صغر الأمر أم كبر؟
1: نعم، يعني تتم الكلام إذا بدك، من هم الذاكرون؟
0: نعم،
1: الآية اللي في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
0: والله يرتلها علينا بصوتك الجميل يا دكتور، الله يرضى عليك.
1: حفظك الله. في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين.

0: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: الله يبارك فيك.
0: أنا بقول اجتماع هذه الصفات، مسلمين، مؤمنين، قانتين، صادقين وصابرين، خاشعين، متصدقين، صائمين، حافظين لفروجهم، ختم الله عز وجل أحوالهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أنا أشتق من هذه الأصناف إذا اجتمعت في قلب المؤمن، خصوصا أن هذه الآية أخي الكريم وهذا اجتهاد جاءت في سورة الأحزاب. صحيح. إذا أردنا أن ينفض الأحزاب عن يعني هذه الأمة وعن كيانها، فلا بد أن تتحقق في الأمة أفرادا وجماعات هذه الصفات، وإلا كما قال النبي تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل عن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوحنى ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة. الآن موضوع ذكر الله عز وجل في حال حتى في أزمات الأمة أيا كان شكل عدوها، اتصال بالله عز وجل. سيدنا موسى سيدنا هارون قال اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، ومن هنا عظمة الصلاة في حال مشاكل الأمة. أقيم الصلاة لذكري، والمعنى اللي أشرت إليه أنت قبل قليل ولذكر الله أكبر. أذكر أخي الكريم في قضية ولذكر الله أكبر، أن المذكور هو الله والذاكر هو أنا وأنت الموحد بشكل عام.
1: صح.
0: من أعظم ذكرا للآخر؟ هل العبد ذكره لله أعظم أم أن ذكر الله للعبد أعظم؟
1: طبعا، وكيف يكون ذكر الضعيف المحتاج أعظم من ذكر الكامل المنان الحكيم العليم؟
0: لذلك أنا يتعاظم الإنسان إذن بذكر الله تعالى. الله عز وجل يجعل له قيمة، يجعل له يعني سبب لهذا الوجود. فإذا شغل أهل الجنة ذكر الله تعالى، لا صلاة ولا صيام ولا أي عبادة من العبادات، ولا ذكر الله أكبر، سيبقى ذكر الله كبير حتى في الجنان.
1: اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ.
0: بقي إذا سمحت في دقيقة، هذا معنى جميل صحيح. اشتقاق، أتدرون من المفلس كما جاء في الحديث؟ معلوم هذا حتى بما أنهيت الحديث. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، الحديث معلوم للسامعين الكرام. لكن أنا أقول قد تذهب حسنات الحج وحسنات الصلاة، لكن باب الذكر الذاكر لله تعالى لا يفلس يوم القيامة. وأخذا هذا من حديث النبي أن من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم عدد خلق الله، ورضا نفسه، ما مدى رضا نفس الله لا حدود لها، زينة عرشه، هل يعلم مخلوق زينة عرش الرحمن، مداد كلماته، لن تحصى هذه المعاني
1: أبد.
0: فذكر واحد يجعل الإنسان لا يفلس يوم القيامة، ما بالك بصاحب الذكر الكثير.
1: اللهم اجعلنا من أصحاب الذكر الكثير الذاكرين الله والذاكرات. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية، نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. بارك الله فيك وحفظك الله وجعلنا وجعلك من الذاكرين الله كثيرا. انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: الحرب خلصت بحد الدقيق، والناس صار معهم بنادق جديدة، وزمان ما سوينا ملح بارود.
2: أنا الصحيح يا عوفة ما جيتك مشان ملح البارود. أنا شفت عامر وغزوة نازلين على سوق الطفيل، وحبيت أشوفك لحالك.

0: وش اللي بدك اياه يا منازل؟
1: تتذكري يوم رحمة ابوي خطبك لي وما صار نصيب؟
0: الله يرحمهم جميع.
1: ذبحتني الوحدة يا عوفة، ذبحتني. من يوم ما توفت فرحة حالي مايل.
0: كان الله بالعون.
1: يعني أنا قلت قبل ما سولف مع أي حدا من أهلك حبيت أشاورك ومن راسي لراسك.

0: عليك القلايا بالشاب أخرجوه.
1: عندك بساتة المدفع، أريد قنبلة قريبة منك.
2: باش ما ندمره يا باشا.
1: لا لا لا لا، أريده كامل حتى أدمر القلعة دي.
2: أرفع الرشاش هنا، أرمي على المدفع.
3: يوبا يوبا، في نار جاية من العنيزة.
0: وين صار؟
3: للحين بعيد يوبا.
1: ارسل لفئة الألغام، خلهم ينسفون الجسر.
2: عليهم يا رجال، أكو طلب الطاقة.
3: ارمي النشامة،
2: ارمي النشامة،
3: ارمي،
2: ارمي، ارفع الرشاش.
0: اطلع
2: من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من هنا، اطلع من

0: عوض أدياك تروح على عيال قاسم بالأول، وأدياك تجمع لي جاهة ما صارت بالقرية لعيون عوفة.
1: يه عوفة جارتنا؟
0: ها عوفة. ترى يا عوض مو لأي شيء، يعني هي القصة مي قصة جيزي وحب لجيزي، بس ما انت شايف ايدي مجبرة وما عندي حدا يساعدني.
2: عم منازل انت شاورتها؟
0: ايه افا عليكي، انا ما جيت الا بعد موافقتها.
3: عوض عوض عادي تروح معي.
0: ها مين؟
3: عم منازل.
0: هلا والله، هلا في عامل، هلا في الغالي، جيت والله جاب.
4: وايش فيه؟

0: يما وين شفتيه يما؟
1: جاني على البيت يا غزوة وجاب الكبش اللي برا معه.
0: يا يما يا يما، منازل بخيل، عشان هيك سموه صرار العدول.
1: ان طال عمري لخليه يفتح كل عدوله.
0: تراكي تسويها يما. متى الجاه قدها تروح على خوالي؟
1: هذا هو يجمع بيهم.
0: طب واذا كتبوا الكتاب وين العرس؟
1: لا لا لا، ما في لا حفل ولا غنى ولا رقص. ما انت عارفه يما، رحمه فرحه للحين قبرها ما برد، وايدي منازل مكسوره ومعلقه بركبته، والطفيله فقدت كثير من عيالها.

0: قهوة دائم إن شاء الله.
1: أهلين شيخ دياب، شرفت سرايا.
0: كيف حالك الزكي بيك؟
1: خاطرنا بشوفتك
0: أصاب مفندي، كيف حالك؟
2: الله يسلمك يا شيخ.

0: شيخنا الله يسلمك.
1: زكى فندي، ترى أنا انبسطت أنك صرت جاي مقام الطفيل.
2: بيشرفني خدمتكم أبو عبد السلام.
1: ترى طلبت من الشريف يدفعوا راتبك ورواتب كل العسكر اللي معك.
2: إيه، حصلنا على كم عربي جندرمة من الأسر التركي.
1: يا زكي بيك،

0: المدرسة ما صار عليه تغيير، وانت بتعرف المتعلمين من ولاد الطفيلة اللي ممكن يبدوا التدريس فيها.
1: إذا كان سيدي خليهم يبلشوا بالقرآن الكريم والتاريخ والعربي والحساب، والباقي بيكملوا على مهلهم.
2: عداك العيب يا عصام أفن، عداك العيب.
0: عصام خريج مدرسة عنبر بالشام ومدرسة الضباط في بعلبك.

0: يا هلا يا هلا برجال، اهلا وسهلا بيكم كلكم. يا هلا
1: والمهلي يا مزعل. القهوه بردت، قهوه الغانمين ما تبرد.
0: فهمت عليك. اسمعوا يا رجال، عوفه تطلب سياقها 10 جنيهات ذهب وبعد 20 راس غنم.
2: ول 20 ذهبة و20 راس غنم. البيع انتصك يا منازل.
3: كل بيتك يا عم منازل، العروس بذهبها والغنم. انت بدك تتجوز ولا تبيع وتشتري؟ ها قول
2: يا حجم مزعل والحاضرين.
0: ولا تهون،
2: ترى انت مثل ابوي، واللي طلبتوه على العين والراس، ويشهد علي الله انه عوفه بتسوى وزن هذا. بس عاد يعني
1: ما بيها. بس يا منازل، يا عم مزعل.
0: يا عمي،
1: اللي تطلبوه يصلكوا قبل ما العروس تصل بيت منازل.
0: على بركة الله.
1: زين، نقرأ الفاتحة.
0: بسم الله.

0: إيه ما بدك تكمل معي يا عصام؟
1: والله يا زكي بيك زهقت العسكرية وما عاد فيي.
0: أنت بدك تدرس في المدرسة؟
1: لما تخرجت من مدرسة عنبر تعينت أستاذ مدرسي في حي الأدم.
0: وبعدين صارت الحرب؟
1: الله وكيلك أخذونا كلنا خريجين المدرسة على بعلبك 4 شهور تدريب وبعدين على غزة وبير السبع بحرب قناة السويس اللي خسرها جمال باشا السفاح.
0: ايه تنذكر وما تنعاد ان شاء الله.
1: ايه لكان بعديها انتقلت للكرك وبعدين على الطفيلة هون. تصدق بالله يا زكي بيك من 2 سنين ما شفت اهلي وبعد معركة الطفيلين قطعت الاخبار بيني وبينهم.
0: ايه ما حدا منا بلهام
1: زكي بيك. يعني فكرك لما يعرفوا عن ان لجيش الثورة العربية الكبرى بيصير على اهلنا شيء؟
0: لا تذكرني يا عصام، روح داوم بالمدرسة بكرة والفرج قريب إن شاء الله. كم شهر وجيش الثورة العربية الكبرى بوصل للشام.
1: يا سأل الله يا سأل الله على هداك اليوم ونرجع.

0: عوفة يا عوفة، وين انت يا بنت الحلال؟
1: جيتك يا منازل.
0: وايش بتسوي برا؟ ها؟ وايش بتسوي يا بنزيوني؟
1: استنى رجعت عامر.
0: لا مو عامر، لويه وين راح؟
1: راح العيمي يشتري عود حراث.

0: فلوس.
1: منو هذا؟
2: عامل؟
0: يسلم هالصوت ويسعد هالطلة. مشوار واحد من عيمي الهان.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. حطي بعليقة البغل علف واسقيه مي.

0: هيا سنذهب إلى محطة قطار ونستقبل المارشال الألماني فون فالكاين.
1: مأمور البرق يطلب منكم الانتظار يا باشا.
0: ماذا يريد؟
1: يحلل رموز برقية سرية عاجلة جدا.
0: من أين؟
1: قال إنها من القيادة العليا.
0: حسنا أخبره أن يستعجل. قل له أن يستعجل.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين الثاني من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق للرابع عشر من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يعرف دين الإسلام سوى الوسطية والاعتدال في كل شيء، وما عدا ذلك فهو تنطع وتكلف وإرهاق ومشقة. فالإسلام دين الله الواحد الأحد خاتم الأديان والشرائع، كل لا يتجزأ ولا يوصف إلا بالرحمة والسعادة للبشرية والخير الدائم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن خلال هذا الدين أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الدمار والهدم إلى الهدوء والبناء والسلام والأمن. نعم، كان من ثمار هذا الدين الحنيف والشريعة السمحة العدل والمساواة ومعرفة الحقوق والواجبات للراعي والرعية والصغير والكبير والرجل والمرأة، فكلهم له حقوق وعليه واجبات، لا يبغي أحدهم على الآخر ولا ينتقص منه. لم يكن هذا الدين في يوم من الأيام مصدرا للشر والعبث، بل هو الذي وقف حاجزا وسدا منيعا في وجه الطغيان والإلحاد والظلم والإباحية. لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. ولقد كان معروفا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأنه كان يتجوز في صلاته عندما يسمع بكاء طفل خوفا أن تكون أمه في المسجد فيطول بكاء طفلها. فما أجمل الاعتدال في كل شيء، في الطعام والشراب، في المسير والسلوك والتصرفات والاعتقاد. لقد قال الحق سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. فلا يجوز أن يرمى المسلمون بالكفر جهارا نهارا دون أن تعرف المكفرات وأسبابها، ولا يجوز أن يحكم على الناس بخواتيم أعمالهم ممن لا يعرف ما يؤول إليه حاله هو. إن هذا هو طريق الإسلام السوي لاحترام الإنسان وحمايته وبيان منهجه القويم في الحياة الدنيا.

0: ليصل إلى الآخرة بفهم وروية واعتدال في المسير، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فخير الأعمال أدومها وإن قل. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لما بكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة بتشدوا من عزيمتي وبترفعوا معنوياتي، وبكون متأكد إن الأردن والأردنيين كلهم بخير. أنتوا الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأنا بفتخر فيكم مثل كل أردني وأردنية، وبدي إياكم تضلوا دائماً هيك. وبوجودكم نشامى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، الأردن راح يضل دائماً بأمان. الظروف بالمنطقة ما راح تأثر علينا، وإنتوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الأردن، ومعكم ومن خلالكم مستمرين بالوقوف مع أشقائنا، وبنتأكد دائما إنه مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأنه الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. سمو ولي العهد يزور موقع عماد السيد المسيح المغطس ويوعز بتحسين تجربة

الحجاج المسيحيين والزوار. 14 إصابة بحادث تسرب محدود لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي في محافظة العقبة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع وفد عسكري فرنسي سبل تعزيز التعاون العسكري. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. أوعز سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح المغطس اليوم بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع. واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، اطلع على واقع الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وأكد سمو ولي العهد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وأشار سموه إلى ضرورة الترويج لموقع عماد السيد المسيح بشكل أكبر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجميع الشركاء. ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة سمو الأميرة مريم غازي ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين ومدير عام هيئة موقع المغطس عبد الله البواريد. أصيب 14 شخصا ما بين إصابات خفيفة ومتوسطة إثر حادث تسرب محدود لغاز الأمونيا وقع أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية في المجمع الصناعي في محافظة العقبة. وقال محافظ العقبة أيمن العوايشي إن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة الفورية على حادثة التسرب، كما جرى نقل 4 من الإصابات بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم التعامل مع 10 الإصابات الأخرى ميدانيا داخل العيادات الداخلية للمجمع، مضيفا أن الكوادر العاملة في الموقع بادرت إلى إغلاق المحبس الرئيس وإيقاف التسرب في حينه. من جانبه قال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران إن الفرق المعنية في السلطة وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعاملت مع الحادث وفق إجراءات السلامة العامة وخطة الطوارئ المعتمدة، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة بالكامل وأن الفرق المختصة تواصل استكمال إجراءات السلامة والتأكد من جاهزية الموقع تمهيدا لاستئناف العمل خلال الفترة المقبلة، كما أن القراءات والفحوصات البيئية والجوية التي أخذت في المنطقة أظهرت سلامة الهواء وعدم وجود أي تلوث بيئي. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مع وفد عسكري فرنسي برئاسة مدير التسليح الوطني الفرنسي الفريق جايل دياز دي توستا سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الدفاعية بما يسهم في خدمة مصالح البلدين الصديقين وتعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك، بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة والملحق الدفاعي الفرنسي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات في مواقع مختلفة وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التصدي بكل حزم لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد بدءا من الفصل الدراسي الثاني المقبل.
وبموجب القرار يصبح إجمالي عدد الطلبة المستفيدين

المستفيدين في مناطق البادية الجنوبية 12500 طالب وطالبة بدلا من 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى قرابة 900 معلم ومعلمة. ويأتي قرار التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في ضوء التقييم الذي أجرته الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى التي انطلقت في مدارس البادية الجنوبية مع بداية العام الدراسي الحالي، الذي ساهم في معالجة تحديات النقل التي كانت تواجه العديد من الطلبة والتخفيف من الأعباء عليهم وعلى الأهالي من خلال توفير نقل مدرسي متكامل ومجاني للطلبة حتى لا يتحمل الطالب أي تكلفة. وكانت الحكومة قد بدأت تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص ليشمل في مرحلته الأولى 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية من خلال توفير 120 حافلة، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة إطلاق التطبيق الذكي للنقل المدرسي المجاني الذي سيمكن الأهالي من متابعة تنقل أبنائهم من وإلى المدارس ومعرفة مواعيد وصولهم، وسيكون مرتبطا بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات المتوافرة في الحافلات. وضمن خطة التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني ستقوم الحكومة بتعميم التجربة لتشمل لاحقا مناطق في وسط المملكة وشمالها. أكد مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاوني أن مشروع تأنيث المدارس الأساسية في اللواء حقق نتائج تربوية وتنظيمية ملموسة أسهمت في تحسين المستوى الأكاديمي للطلبة واستقرار البيئة المدرسية ومعالجة الاختلالات في توزيع الكوادر التعليمية والإدارية. وقال الخصاوني إن 18 مدرسة شملها القرار في اللواء حتى الآن تضم نحو 8000 طالب وطالبة، فيما تتولى تدريسهم وإدارتهم كوادر نسائية بالكامل بواقع 279 معلمة و78 إدارية. وأوضح الخصاوني أن القرار جاء استنادا إلى خطة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي تقضي بتأنيث مدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي فما دون، وإدراج التعديلات ضمن التشكيلات المدرسية والاستفادة من رصيد المعلمات المتاح مع التعيين عند الحاجة. شارك وفد أردني في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، مؤكدا دعم الأردن لمنظومة العمل العربي المشترك وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية. وأكد الوفد أهمية تطوير التشريعات والسياسات العربية المرتبطة بسوق العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وحماية حقوق العمال ومواجهة التحديات المستجدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية. وبيّن الوفد أهمية توحيد الجهود العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، بما يعزز قدرة أسواق العمل العربية على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين الوفدين السعودي والكويتي في إطار الحرص الأردني على تعزيز التعاون العربي في مجالات العمل والتشغيل وتبادل الخبرات والتجارب. وبحث القطامين مع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في المملكة العربية السعودية آفاق التعاون الثنائي في مجالات العمل وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة. كما اجتمع مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال التشغيل وتبادل الخبرات حول منصات التشغيل التي تخدم القطاع الخاص الكويتي والباحثين عن عمل في الأردن. وأكد القطامين خلال اللقاءين حرص الأردن على مواصلة دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في قطاع العمل وتطوير منظومة العمل العربية بصورة متكاملة، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ورفع كفاءة أسواق العمل العربية وحماية حقوق العمل وأصحاب العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز فرص التشغيل والعمل اللائق. وأشار إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين الدول العربية لا سيما في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز التكامل بين أسواق العمل العربية ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العربي ككل.

تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن عام 2025، وأشاد الفايز لدى تسلمه التقرير من رئيس مجلس الهيئة بحضور عدد من أعضاء مجلسها بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا دعم مجلس الأعيان لجميع جهود الهيئة في مجال ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد والاعتداء على المال العام في إطار سيادة القانون. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع السفير الباكستاني لدى المملكة في دار المجلس العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية والباكستانية بما تستند إليه من روابط متينة. وأشار القاضي إلى أهمية البناء على زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى باكستان العام الماضي وما شكلته من محطة مهمة في تعزيز التنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين. وثمن القاضي الموقف الباكستاني الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية بما يخدم القضايا العربية والإسلامية ويعزز جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد السفير الباكستاني عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل قنوات التواصل بين مجلسي النواب في البلدين. وأشار إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بما يوازي مستوى العلاقات السياسية، لافتا إلى فرص واسعة أمام القطاع الخاص وإلى أهمية إعادة تنشيط مجلس الأعمال المشترك والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين. أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النسخة الجديدة والمطورة من تطبيقها الهاتفي المخصص للأفراد في إطار جهودها المتواصلة لتطوير خدماتها الإلكترونية والارتقاء بتجربة جمهورها بما يسهل على المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين الوصول إلى خدماتهم ومعلوماتهم التأمينية وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة وأمان وفي أي وقت ومن أي مكان. وأوضحت المؤسسة في بيان أن التطبيق الجديد يتعرف تلقائيا على حالة الفرد التأمينية ويعرض له الخدمات الإلكترونية التي تناسب وضعه فيما تظهر للمتقاعد خدماته الخاصة دون الحاجة إلى البحث بين عدد كبير من الخدمات غير المعنية به. وأضافت أن التطبيق يتيح للمستخدمين متابعة بياناتهم وحقوقهم التأمينية والتقاعدية بصورة مستمرة، مشيرة إلى إمكانية إنجاز الخدمات والمعاملات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ تنخفض يوم غد الثلاثاء درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حقنا.

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 14 من أيلول. في مثل هذا اليوم 14 من أيلول من عام 1950 تسلمت قوة طيران الجيش الأردني طائرتين من نوع أوستر لتضاف للجيش الأردني، وبالتالي أصبح تشكيل القوة كالتالي: رف ملاحظات جوية من 3 طائرات أوستر يقودها كل من الملازم عامر خماش والملازم منذر عناب والمرشح إحسان قاقيش، ورف نقل من طائرتي دوف دي فلاند ذات المحركين وطائرتي دراغون رابيد ويقودها الملازم إبراهيم عثمان، والمرشحون زياد حمزة وعلي شقم وفؤاد عارف سليم، والتحق بهما المرشحون سعد الدين قاسم ومحمد نور عيسى. والقسم الثالث رف طائرات التدريب من طائرتي تايجر موت المروحيتين بإشراف المدرب الرائد تيسير هولم، ومن بعد تسلم البريطاني الرائد دالجش قيادة قوة طيران الجيش العربي، وأصبحت القوة مؤلفة من 3 طائرات أوستر وطائرتي دراغون رابيد و4 طائرات دوف، وكان هناك 14 طيارا أردنيا يشغلون هذه القوة. في مثل هذا اليوم 14 من أيلول من عام 2010 افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في لواء عين الباشا خلال زيارة جلالته إلى محافظة البلقاء، ويخدم هذا المستشفى تجمعا سكانيا كبيرا خاصة بوجود مخيم البقعة. قال جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها إلى أعضاء الأسرة التربوية والتعليمية وبناته وأبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي في مثل هذا اليوم 14 أيلول من عام 2010: ضرورة المضي قدما في جهود الإصلاح والتطوير المستهدفة لضمان حصول أبنائنا الطلبة على أفضل مستويات التعليم وبناء قدراتهم للاستمرار في مسيرة البناء والإنجاز. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن زراعة الغضروف الهلالي الوحشي. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل العقيد الطبيب المثنى مصلح اليماني رئيس اختصاصات العظام من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم الجديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو العقيد الطبيب المثنى مصلح اليماني. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
1: الله يمسيك بالخير ست آيات.
0: أهلا وسهلا دكتور. اليوم موضوع حلقتنا عن زراعة الغضروف الهلالي الوحشي. لو نبدأ حديثنا اليوم نحكي للي بيسمعونا شو هو الغضروف الهلالي.
1: نعم، الغضروف الهلالي هو عبارة عن نسيج غضروفي متخصص موجود داخل الركبة.
0: نعم.
1: وهو يقوم بمهام ووظائف مهمة جدا للركبة، أهمها طبعا توزيع الأحمال على مفصل الركبة، ويعمل كواقي للصدمات. هذا تقريبا الوظيفة الرئيسية، بالإضافة إلى وظائف أخرى دقيقة داخل الركبة. هو يسمى الهلالي لأنه هذا شكله حقيقة
0: وأقسامه. يعني هذا واحد من التساؤلات دكتور، إنه ليش هلالي؟
1: نعم، هو شكله تقريبا. نعم. وخصوصا في الجزء الأنسي أو الأنسي هو يكون هلالي الشكل.
0: نعم.
1: فعندنا طبعا غضاريف 2 داخل الركبة، الغضروف الهلالي الأنسي اللي هو موجود في الجزء الداخلي أو المنطقة الداخلية من الركبة، والغضروف الهلالي الوحشي اللي موجود في الجهة الخارجية من الركبة.
0: نعم.
1: طبعا ينقسم إلى عدة أقسام، في الجذرين وفي القرن الخلفي والقرن الأمامي وجسم الغضروف.
0: نعم.
1: تقريبا هذا بشكل موجز.
0: نعم. طيب دكتور، يعني أكثر الإصابات أو المشاكل اللي ممكن تصيب الغضروف الهلالي، وهل بالضرورة كل إصابة بتحتاج لإجراء عملية، إجراء جراحي؟
1: أكثر الإصابات هي تمزقات الغضروف الهلالي.
0: نعم.
1: والتمزقات عندنا نوعين تقريبا من التمزقات، التمزق التنكسي وهو اللي يصيب الأشخاص في أعمار متقدمة قليلا، 40s-50s.
0: نعم.
1: وأيضا عندنا الإصابات الرضية التي تصيب كل الأعمار حقيقة، هاي التمزقات بالعادة تصيب الأصغر عمرا أثناء ممارسة الرياضة.
0: نعم.
1: طبعا ليس كل التمزقات بحاجة إلى تداخل جراحي، بل على العكس. أولا لازم نعرف المريض عمره، طبيعة العمل اللي عم بيسويه، وشو المشكلة اللي عم بيأدي يعني عم بيسببها تمزق الغضروف الهلالي. هل في عنده مشكلة بنسميها ميكانيكية؟
0: نعم.
1: ولا فقط ألم؟ في التمزقات التنكسية إذا كان الألم هو العرض الأكبر، فبالعادة بنبلش بعلاج طبيعي وممكن ينجح في نسبة كبيرة من المرضى.
0: نكتفي بعلاج طبيعي.
1: ممكن يعني هو لا نكتفي بالعادة، بل إحنا كمرحلة أولى يكون العلاج اللي هو علاج التحفظي، وقد يكون ناجح بنسبة عالية من المرضى. إذا استمرت الآلام رغم العلاج التحفظي، فممكن وقتها نلجأ لا اللي هو الجراحة.
0: عم
1: نحكي عن التمزقات التنكسية. التمزقات الرضية لا، هو إشي مختلف، لأنه بالعادة منحب يعني نعمل عملية لهم بشكل مبكر حقيقة.
0: نعم.
1: لعدة أسباب طبعا.
0: نعم. طيب دكتور، كيف المريض عادة بيعرف إنه عنده مشكلة بالغضروف؟ يعني شو الأعراض اللي لازم تخليه ما يستنى ويراجع الطبيب؟
1: نعم. هلا

0: الألم بشكل
1: نعم
0: رئيسي. ممكن خصوصا بالأعمار هم أصغر يكون في إصابة واضحة للركبة، التوائية للركبة التفافية نتج عنها هذا التمزق، فوقتها طبعا ممكن أنه يعرف أنه في عنده تمزق في الغضروف. وأيضا في عندنا اللي هي مشكلة في حركة الركبة، ممكن يكون عنده مشكلة في مد الركبة، في ثني الركبة، هاي كمان من
1: مؤشرات
0: الأعراض اللي ممكن يعاني منها المريض اللي عنده تمزق بالغضروف.
1: نعم
0: فالأعراض هي حقيقة تختلف باختلاف نوع التمزق والسبب تبع التمزق. وأيضا نحكي عن إشي مهم جدا كوننا بنحكي عن زراعة الغضروف، اللي هو وجود تشوهات في الغضروف ويكون أكثر عرضة للتمزقات، فممكن زي الغضروف الهلالي القرصي،
1: نعم
0: تمام، هذا بيكون أكثر عرضة للتمزقات ويمكن أن يسوي مشاكل وآلام. فوقتها يعني لازم أو لابد أنه يتنبه المريض أو المصاب أنه لازم يراجع طبيب ويقوم باللازم في ذلك الوقت.
1: نعم طيب دكتور، لو نحكي عن موضوع حلقتنا اليوم أكثر زراعة الغضروف الهلالي الوحشي، متى بنلجأ لإجراء مثل هذه العمليات؟ يعني بأي مرحلة بنحكي للمريض أنت بحاجة لزراعة غضروف؟
0: نعم، ما دام احنا في صدد الحديث عن التعامل مع اصابات الغضروف،
1: نعم
0: فعم نحكي عن بالعاده هذا الاجراء هو ليس اول شيء بفكر فيه الجراح، بل على العكس هو
1: نعم
0: اجراء يعتبر متقدم ولا نلجأ له الا في حالات محدده. بدايه في حال فشل العلاج التحفظي بنلجأ للجراحه.
1: نعم
0: الجراحه بنحاول فيها قدر الامكان اما انه احنا ننظف الغضروف اذا كان تمزق بسيط او نصلح الغضروف.
1: نعم
0: هلا في بعض الحالات يستحيل عمل هذا الاشي نتيجة اصابة بتكون شديدة جدا في الغضروف، فممكن بلحظتها انه نضطر نستأصل جزء كبير من الغضروف او مرات حتى كل الغضروف.
1: نعم
0: في هاي المرحلة عم نحكي عن ركبة فقدت جزء جدا مهم وحيوي داخلها، وممكن هذا اللي صار انه يؤدي الى احتكاك وتنكسات مبكرة وآلام مستمرة.
1: نعم
0: في هاي المرحلة بنفكر في موضوع زراعة الغضروف
1: نعم
0: في هذا الوقت، يعني لما يكون تقريبا صار عندنا فقدان كامل أو شبه كامل للغضروف. أيضا في علامات أنه احتكاك مبكر، بمعنى أنه الآن بلشت تظهر أعراض فقدان الغضروف، وممكن أيضا المريض وشكوى المريض من الألم المستمر ما بعد الإجراء الجراحي ممكن بلحظة نفكر بعملية زراعة
1: إجراء
0: للغضروف
1: نعم
0: الهلالي.
1: طيب دكتور، مين المريض المناسب أكثر لهذه العملية؟ وفي يعني في شروط معينة لازم تكون موجودة حتى نقدر نعمل هذا الإجراء؟
0: نعم، يعني كونه هو إجراء متقدم بمعنى إحنا بنحكي عن مريض فقد جزء كبير من الغضروف أو كامل الغضروف،
1: نعم
0: هذا يعني كضرورة. يعني إحنا ما عفوا إذا في تمزق بسيط متعامل معه إما بتنظيفه أو بتخيطه حسب طبعا الظروف، ظروف التمزق
1: نعم
0: وطبعا عمر المريض والشكوى اللي بيشكي منها المريض. الآن هذا المريض هو الأيديال، بمعنى هو النموذجي لهذه الحالات، انه ما في عنده غضروف او فقد جزء كبير من الغضروف. ثانيا انه يكون في دلائل انه في تاثير لهذا الغضروف. الان نعم فقد جزء حيوي، ولكن في دلائل بانه عم بيصير في تنكسات بمرحله مبكره وليس
1: نعم
0: مرحله متاخره. يعني في المراحل المبكره من الاحتكاك يمكن عمل هذا الاجراء، اما في حال وجود تنكسات متقدمه فلا حقيقه حاجه او ضروره او منفعه من عمل هكذا اجراء معقد للركبه.
1: على طول دكتور بنلجأ لإجراء زراعة غضروف.
0: نعم، هو عشان تكون الأمور واضحة هو ليس في نفس العملية اللي بتم فيها العملية الأولى،
1: نعم
0: لأنه راح نحكي عن الاعتبارات، خلينا نحكي اللوجستية لعمل هذا الإجراء، فهو مش في نفس الوقت اللي إحنا ممكن نعمل فيه العملية. لا، إحنا بنعمل العملية الأولى،
1: نعم
0: بتكون في إصابة شديدة، بنلجأ لإما بحالة اللي نحتاج فيها زراعة الغضروف إنه والله اضطرينا نشيل معظم الغضروف. الآن بالدلائل تقريبا السريرية والدلائل اللي شفناها إحنا داخل الركبة بواسطة المنظار تبين إنه والله في تأثير لهذا، لفقدان هذا الغضروف. الآن بدنا نجهز لعملية زراعة الغضروف.
1: نعم.
0: هذا الحكي راح يصير من الآن فصاعدا، لأنه إحنا العملية اللي سويناها هي كانت أول عملية تجرى.
1: نعم.
0: حقيقة يعني
1: إحنا بدنا نحكي عنها دكتور أكثر.
0: نعم.
1: يعني إنه الخدمات الطبية الملكية شهدت إجراء عملية نوعية بهذا المجال، أكيد بنحكي عنها اليوم ببساطة. شو اللي ميز هاي الإجراء؟ شو اللي ميز هاي العملية دكتور؟
0: هلا عملية زراعة الغضروف الهلالي الوحشي أو الأنسي هي
1: نعم.
0: تعتبر من العمليات الدقيقة والمتقدمة في مجال جراحات الإصابات الرياضية وتنظير المفاصل،
1: نعم
0: فهي تعتبر حديثة حقيقة. إلى درجة معينة وتحتاج إلى خبرة عالية من الجراح الذي سوف يقوم بهذه العملية، لأنه هو استعاضة كاملة عن الغضروف، والغضروف مثل ما حكيت بداية له مهمة دقيقة، وهو مرتبط بالمفصل الركبة من خلال أماكن ومناطق معينة تشريحية، لازم يكون الطبيب أو الجراح اللي بيقوم بهاي العملية فاهمها تماما وعارف وين هي. وأيضا هي بحاجة، أو هي هذه العملية كحالة نوعية احتاجت حقيقة في البداية لأخذ الموافقات اللازمة. يعني إحنا أخلاقيات المهنة عندنا في الخدمات الطبية الملكية هي أول جهة أعطتنا الموافقة، من خلال أول إشي لما زودناها بالمعلومات المريض والحاجة الماسة لهكذا إجراء والأوراق العلمية التي تثبت أنه هذا الإجراء سوف يستفيد منه المريض. فهذا كان حقيقة دور مهم جدا للمؤسسة، لأنه هاي الإجراءات الحديثة أو الإجراءات الجديدة لازم تأخذ موافقة أخلاقيات المهنة اللي موجودة عندنا. وأيضا الغذاء والدواء كمادة تزرع في جسم إنسان كان لابد من أخذ الموافقات. فهذا كلياته يعني هي حقيقة لما تساوي إجراء لأول مرة هي عملية مطولة، ولكن هي تصب في مصلحة المريض أكيد. والمواطن بالنهاية
1: بالدرجة الأولى
0: طبعًا.
1: صحيح
0: طبعًا.
1: نعم. طيب دكتور، لو نحكي عن حالة المريض، كيف كان وضع المريض قبل العملية، وشو المشكلة اللي بالأساس أجا بيعاني منها؟
0: نعم، المريض هو جاني في عمر مبكر حقيقة، نسبيا عمر تقريبا 12-13 سنة.
1: نعم.
0: بيشكو من مشكلة ألم في الركبة بالإضافة لمحدودية في الحركة.
1: نعم.
0: بالفحص السريري والشعاعي تبين وجود غضروف القرصي المتمزق، وكان طبعا متحرك من مكانه من سمي ديسبليست متحرك.
1: نعم.
0: وعامل إقفال للركبة.
1: نعم.
0: فطبعا كطفل حاولنا في البداية أنه نساعده بإجراء عملية اللي هي تنظير وإصلاح لهذا الغضروف، يعني بطبيعة التمزق اللي موجود اللي هو بيكون والتشوه اللي موجود، هاي العملية ما استطعنا فيها حقيقة أنه إحنا نعالج المشكلة 100%.
1: نعم.
0: وبعد فترة من الزمن عاد المريض ويشكو من آلام في الركبة. في هاي المرحلة في ذلك الوقت صرنا نفكر جديا بأنه نعم، هذا يبدو أنه رح نضطر إحنا نستأصل الغضروف الهلالي كاملة.
1: نعم.
0: وعمره صغير نسبيا، تقريبا لما إجانا المرة الثانية تقريبا كان عمره 14 سنة.
1: نعم.
0: فلابد من وجود حل، لأنه ما رح نتركه بهذا العمر
1: يعاني من مشكلة كبيرة زي
0: مشكلة قد تعيقه في حياته اللي قدام، ويعني راح يصير بحاجة لتبديل مفصل على عمر صغير، أو قد تعيق حركته ونشاطه كطفل لسه بده يلعب وبده يروح، يعني لسه قدامه الحياة.
1: صحيح.
0: فكان لابد إنه إحنا نفكر شو الحلول الموجودة.
1: نعم.
0: هذا الحل لقيناه موجود، ولكن التحديات كانت في إنه كبروسيجر كإجراء جراحي ما كان موجود عندنا في الأردن حقيقة، وكان لابد إنه يعني وتعرفنا وقتها على إنه هاي إجراءاتها بدها 1-2-3 من الإجراءات عشان نقدر احنا نجيب هاي المادة عندنا. طبعا بنفس الوقت أنا وزملائي طبعا تدربنا على هكذا إجراء، بتعثت على نفقة القوات المسلحة.
1: نعم.
0: على ألمانيا تمام لمدة شهرين فقط في سبيل اللي هو هذا الإجراء الجديد وغيره من الإجراءات إنه نتابعه، وهذا.
1: نعم.
0: كان حديث يعني غير عن الدورة اللي طلعناها الرئيسية، بالإضافة لزملائي اللي موجودين واللي طلعوا أيضا اطلعوا على المراكز العالمية اللي يجرى فيها هذا الإجراء بشكل تقريبا روتيني.
1: نعم.
0: فرغبة منا في مساعدة هذا المريض، يعني احنا ما قصرنا لا انا ولا الزملاء في انه نعمل كل الجهود انه نجيب هذا الاجراء عنا ونباشر فيه ان شاء الله في الاردن، نساعد مريضنا وغيره من المرضى.
1: دكتور، هذا ما عهدناه دائما من الخدمات الطبية، من تطور ومواكبة ورغبة منها دائما بانها تكون يعني اليد اللي فعلا بداوي الجراح. دكتور، بدنا نحكي أكثر عن العملية، نحكي كيف تم يعني كيف بتتم أصلاً عملية زراعة الغضروف الهلالي، وهل هي عملية كبيرة ومعقدة ولا عملية بسيطة ممكن تنعمل بتقنيات حديثة وبشكل يعني أقل تدخلاً؟
0: نعم، هلا احنا بنحكي عن تداخل محدود بواسطة المنظار. نعم.
1: نعم،
0: هو تداخل والحمد لله رب العالمين. الإمراض للمريض ما بعد الإجراء الجراحي بيكون أقل وأخف، فمش مضطرين نعمل مثلا جروح كبيرة عشان نسوي هذا الإجراء، ولكن العمل داخل المفصل هو عمل كبير حقيقة.
1: نعم.
0: زي ما حكيت لك، ويحتاج إلى دقة وحرفية عالية وخبرة، خبرة يعني مستفيضة في موضوع بصراحة اللي هو التنظير.
1: نعم.
0: هلا هذا النسيج الغضروف اللي هو اللي بناخده بنسميه طعم، ما مش متوفر عندنا، ففي عنا بنك أنسجة متخصص دولي.
1: نعم.
0: ومعتمد أكيد وماخذ شهادات، نقدر منه نجيب
1: الغضروف.
0: الغضروف هلا الناس تختلف، الغضروف القياسات تختلف حسب العمر وحسب الحجم، فبالتالي

0: سمح
1: بديلة.
0: الله صار أي إشي، نعم هذا إشي حقيقة هو جاهزية عالية،
1: نعم.
0: وهو مكلف حقيقة على الخدمات الطبية الملكية، ولكنها كما عودتنا دائما يعني لا تألو جهدا تمام في إنها تعالج أي مريض وتساعد أي مريض حقيقة، يعني صحيح. شو ما كانت التكلفة عالية، لأن المواطن زي ما بتعرف هو أغلى
1: أغلى ما نملك. صحيح. نعم. طيب دكتور، بعد ما تتم عملية الزراعة كيف الجسم بيتعامل مع الغضروف الجديد؟ هل ممكن المريض يعتبره جزء طبيعي من ركبته مع الوقت، ولا ممكن يضل بيعاني من المشكلة؟
0: حقيقة التصميم الإلهي هو تصميم فريد حقيقة.
1: أكيد طبعا.
0: ربنا يعني خلقه هو ليس له حقيقة مثيل أو شبيه.
1: صحيح.
0: ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا كمان يعني علم الإنسان ما لم يعلم، فبالتالي أعطانا بدائل ممكن تعوض وبنسبة عالية جدا. فنسبة بنسميه سيرفايفرشيب لهكذا إجراء أو لهكذا غضروف على مدى 10 سنين من الإجراء الأولي بتوصل ل 80-90%، وهو شيء الحمد لله يعني كثير عالي جدا. وبالمناسبة كزراعة غضروف، الغضروف ليس فيه خلايا، فبالتالي موضوع رفض الجسم لهذا الغضروف هو يعني قليل الحدوث، بحيث نحن مش مضطرين حتى نطابق موضوع الزراعة اللي نزرعها، لأنه هو مختلف، مثله مثل الأوتار التي تخلو من الخلايا التي قد تؤدي إلى حدوث لا سمح الله
1: فشل.
0: ما في من هذا الحكي مع الغضاريف والأوتار.
1: نعم. طب دكتور، بعد العملية أهم المراحل اللي بيمر فيها المريض؟
0: أيوة، هلا هاي العملية مثلها مثل كثير عمليات نعملها بالطب الرياضي بحاجة لتأهيل.
1: نعم.
0: يعني لا يستطيع المريض العودة إلى حياته الطبيعية فورا بعد الإجراء الجراحي، بل لابد من المرور في مراحل مطولة من التأهيل، وتبدأ بداية بأنه المريض لازم يعتمد على، أو اللي هو المصاب اللي أجريت له العملية يعتمد على العكازات مساعد في المشي لمدة 6 أسابيع.
1: نعم.
0: التي تسمح بالغضروف أو الجسم شوي شوي يحاول يبني حوالين هذا الغضروف، وبعدها ببلش يعني تدريجيا
1: بوضع حياته.
0: طبعا وبالعادة طبعا خلال برنامج تأهيلي بالتعاون، طبعا هنا لازم نحكي عن دور قسم التأهيل اللي هو مهم جدا، وهو شريك لنا في معالجة معظم مرضانا حقيقة.
1: صحيح. نعم.
0: بكونوا معنا، هو بكونوا مع المريض بعد هيك تقريبا، احنا بنشوف المريض بعد فترة بنطمن عليه وعلى الشكوى اللي عنده، عشان يقدر مصاب عمل عملية زراعة للغضروف الهلالي الوحشي يرجع لوضعه الطبيعي بجوز بده تقريبا 9 شهور.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني بس دكتور بتخلصه من يعني بتخفف هي
0: طبعا
1: دكتور.
0: هو المقابل صح، هي 9 شهور تستثمر في حياة حقيقة.
1: أكيد طبعا.
0: هو نعم.
1: دكتور أنا بدي أسألك، هدف هذه يعني هذا الإجراء هدفه فقط يخفف الألم، ولا كمان إله دور بالمحافظة على مفاصل الركبة وحمايتها على المدى البعيد؟
0: طبعا هو دور الأساسي، هو وظيفة الغضروف هي حماية الركبة.
1: نعم.
0: عن طريق توزيع الحمل على الركبة.
1: نعم.
0: وهو مثل ما حكيت هو واقي للصدمات، فبالتالي عدم وجود هذا الغضروف يؤدي إلى احتكاك.
1: نعم.
0: فبالتالي بحاجة الآن يعني هو الألم ناتج عن إيش؟ عن وجود الاحتكاك أو
1: نعم.
0: حدوث الاحتكاك المبكر في أعمار صغيرة نسبيا، يعني عشان هيك إحنا طبعا ضرورة عمل هاي العملية للناس المناسبين أو الشخص المناسب.
1: نعم. طب دكتور، لو الشخص ما اكتشف إنه يعني أو أهمل اكتشف وأهمل إصابة الغضروف أو تأخر بعلاجها، شو ممكن يصير؟
0: نعم، هو الإشي اللي منخاف منه وهو الاحتكاك المبكر.
1: نعم.
0: يعني بدي أحكي شغلي، هو الركبة الجزء الخارجي من الركبة بطبيعة الحال يحدث فيه الاحتكاك، بجوز هاي نوجهها كنصيحة للإخوان.
1: نعم.
0: والمستمعين، إنه الاحتكاك في الجهة الخارجية بيكون صامت إلى حد ما، يعني ما بيجينا المريض، وهذا كنا نشوفه، إلا لو واصل لمرحلة متأخرة من الاحتكاك، يعني واصل لمرحلة مش راح تقدر تسوي له إشي، حتى الزراعة ما راح تنفعه.
1: نعم.
0: بصراحة. فمرات التغاضي عن هاي الإصابات ممكن يفقد الشخص هذا فرصة إنه يتسوى له إشي يساعده لقدام.
1: يعني دكتور في حالات حتى زراعة الغضروف ما بتمشي؟
0: طبعا زراعة الغضروف إلها مثل ما حكيت لك هي ويندو، هي نعم. نافذة معينة بتنعمل لمريض عنده فقدان في الغضروف، عنده احتكاك مبكر وليس متأخر. الاحتكاك
1: نعم.
0: المتأخر ما راح يساعده بصراحة زراعة الغضروف.
1: نعم.
0: بصراحة.
1: طيب دكتور، يعني كثير في ناس خصوصا الرياضيين منهم بتصير معهم إصابات بالركبة وبيكملوا حياتهم عادي، متى الألم أو الأعراض بتكون رسالة إنه لازم يوقف ويراجع دكتور؟
0: هلا في حق يعني الحمد لله رب العالمين، الآن في يعني وعي كبير، وعندنا معظم الفرق فيها معدين رياضيين وفيها معالجين رياضيين بتنبهوا لوجود مشكلة. لأنه

0: الإصابة بالعادة بتصير أمامهم.
1: نعم.
0: والرياض الآن صار واعي أكثر للإصابة ومدى تأثير الإصابة، وأنه في الآن الحمد لله وجود حلول إن كانت تحفظية أو جراحية.
1: نعم.
0: إنما إذا الألم على سبيل المثال نحكي بشكل عام، الإصابة نفسها إذا كانت إصابة عنيفة فهاي لحالها لازم يعني تخلي الرياضي ينتبه أنه والله لا في إشي غلط صار. نعم. وأيضا استمرارية الألم وشدة الألم، يعني إذا الألم شديد، إذا الألم مستمر رغم محاولات العلاج مثلا تثليج أو استعمال مسكنات ما ساعد ومش عم بيساعد واستمر الألم لفترة طويلة شوي، لا معناته في مشكلة ولازم يتوجه للمساعدة الطبية حقيقة.
1: نعم. طيب دكتور، لو بدنا نحكي اليوم عن دور الخدمات الطبية الملكية في علاج إصابات الركبة والعمليات النوعية زي اللي ذكرناها إحنا اليوم بحلقتنا، نحكي أكثر اليوم وين إحنا موجودين بالخدمات الطبية، وين إحنا من التطور؟
0: يعني الحمد لله رب العالمين حقيقة، يعني الواحد بيقدر يحكي وبكل فخر أنه إحنا مواكبين لكل إشي حديث.
1: نعم.
0: صراحة الحمد لله رب العالمين، يعني سياسة الخدمات الطبية الملكية والدعم اللي كنت ألاقيه من الإدارات المتعاقبة على الخدمات الطبية الملكية أنه أي إشي حديث وأي إشي بيساعد المريض فما عندهم أي مشكلة بأنهم يجيبوه على الخدمات حقيقة. ولو طلبنا دورات معينة، لو طلبنا أجهزة معينة، حقيقة الخدمات الطبية الملكية ما عمرها حكت لا، يعني هذا أنا بأكد لك عليه
1: دكتور. هذه العملية، هذا الإجراء يعني أكبر برهان وأكبر دليل على أنه إحنا ما بنتواني، يعني في الخدمات الطبية ما في تواني أبدا بأنه نبعث دورات أو نجيب أدوية أو علاجات أو شو ما كانت أو شو ما كانت تكلفتها
0: 100%. نعم. حقيقة يعني ضمن معايير عالية جدا تضمن سلامة المريض أكيد.
1: نعم.
0: يعني حقيقة عمل محترف جدا.
1: نعم.
0: الحمد لله
1: لا شك
0: العالمين.
1: يعني دكتور لو في نصيحة أخيرة اليوم بتقدمها لكل اللي بيسمعونا،
0: يعني أول إشي بتمنى لهم السلامة إن شاء الله دائما وأبدا، وربنا يبعد عنهم الأسقام والأمراض
1: يا رب.
0: الرياضة شيء جميل حقيقة وهي مهمة جدا، استمرارية الشخص في العطاء.
1: نعم.
0: الشخص ما يتوقف عن ممارسة الرياضة بشكل آمن، يحافظ طبعا دائما بحكيها لكل مرضى، يحافظ على وزن مثالي حقيقة. نعم. على العضلات من خلال رياضات مناسبة إله ولا عمره.
1: نعم. يعني العقيد الطبيب المثنى مصلح اليماني دكتور، مش عارف كيف بدي أشكرك لوقتك وجهدك وكمية المعلومات اللي قدمت لنا إياها، بتطمن وبتريح كل حدا بسمعنا، بتضيف لنا إشي جديد زي ما تعودنا دائما على الخدمات الطبية، إنه دائما في إنجازات، دائما في إشي نحكي عنه، دائما في إشي نسلط الضوء عليه. فبدي أشكر وقتك وجهدك وأشكرك لأنك اليوم كنت جزء من مستشارك الطبي. شكرا لك دكتور، شكرا لوقتك وجهدك، شرفتنا.
0: تسلمي ستي العفو، طبعا هذا واجبنا أكيد 100%، وأنا أشكركم حقيقة في أنكم عم بتتابعوا كل إشي وكل إنجاز عم بصير وعم بتسلطوا عليه الضوء،
1: شرفتنا.
0: وهي أكيد دكتور. يعني وإحنا شراكة طبعا أكيد كخدمة طبية وكإعلام حقيقة. نعم. لأنه الهدف واحد وهو رعاية الطبية إنها توصل لكل حدا، ولكل المواطن الأردني يكون عارف شو في عنا الحمد لله رب العالمين تطور،
1: الحمد لله،
0: ويقدر يوصل لهذا الإشي، فهو من خلالكم حقيقة.
1: إحنا يعني زي ما ذكرت دكتور، إحنا يعني شيء متكامل، جزء لا يتجزأ من بعض الخدمات أو الإعلام العسكري أو كل العاملين في القوات المسلحة ككل. فبدي أشكرك دكتور، شكرا لك، شرفتنا.
0: الله يسعدك، شكرا
1: لك. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا.

نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية ليث شلول، ومن البث المباشر محمد السقرات، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان، محمد الزعبي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.

مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة، تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي أحببنا أن نتحدث فيها عن أهمية الثقافة الوقائية للحد من الحوادث بشتى أنواعها وأشكالها ومتغيراتها، وبالتالي نسعى دائما إلى أن يكون المواطن الأردني وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي على قدرة عالية من الوعي والثقافة والإدراك، يستطيع من خلالها الحفاظ على نفسه وأهله من شتى المخاطر التي قد تواجهه لا قدر الله. فأهمية المعرفة لها دور كبير للحد أو التقليل من فاجعة هذه الحوادث التي قد تحصل لا قدر الله في أي لحظة من اللحظات، سواء كانت حالات مرضية أو حتى حوادث الإطفاء أو حوادث الإنقاذ. فبالتالي الحوادث التي يتم التعامل معها من قبل طواقم مديرية الأمن العام وذراعه الإنساني الدفاع المدني التي يتم التعامل معها على مدار الساعة، هذه الحوادث المتغيرة المختلفة التي يتم التعامل معها بكل حرفية ومهنية عالية، تحتاج منا جميعا أن يكون لدينا ثقافة وقائية عالية جدا، نستطيع من خلالها أن نتعامل مع الحوادث البسيطة أو حتى الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا مباشرا، ولدى الأشخاص معرفة كبيرة بكيفية التعامل مع هذه الحالات على اختلاف أنواعها، سواء حوادث الاختناق أو حتى حوادث انسداد مجرى التنفس، الشردقة أو حتى الإغماء أو أيا كانت الحالات المرضية. يجب أن يكون هنالك ثقافة، أن يكون هنالك وعي، أن يكون هنالك إثراء للثقافة الوقائية، بحيث يكون المواطن الأردني شريك حقيقي مع طواقم مديرية الأمن العام الدفاع المدني التي تستجيب لتلك الحوادث. فعلى سبيل المثال انسداد مجرى التنفس يحتاج منا جميعا أن يكون لدينا القدرة الكبيرة على التعامل مع هذه الحالة التي قد لا قدر الله تشكل خطرا كبيرا إذا مر الوقت أو تجاوز الوقت المحدد لمثل هذه الحالات في انسداد مجرى التنفس. فبالتالي يجب أولا التعامل معها وفتح مجرى التنفس، وفي نفس اللحظة تزامنا مع هذا الحادث الذي يحصل لا قدر الله يجب إبلاغ رقم الطوارئ الموحد، إبلاغ رقم الطوارئ من خلال طواقم الإسعاف المتخصصة، طواقم الإسعاف الماهرة التي لديها الخبرة ولديها المعرفة ولديها القدرة على التعامل مع كافة الحالات المرضية الطارئة التي تستجد والتي يتم التعامل معها على مدار الساعة. فعلى سبيل المثال أحيانا نتعامل مع ما يزيد على 1500 حالة مرضية مختلفة ومتغيرة ومتنوعة يتم التعامل معها من قبل طواقم الإسعاف المتخصصة، فبعضها يحتاج إلى التدخل السريع خلال دقائق معدودة. يجب أن يكون هنالك تدخل سريع من قبل طواقم الدفاع المدني أو حتى الأشخاص الذين يتواجدون في المنزل، الذين يتواجدون في الأسواق، الذين يتواجدون في المنشآت أيا كانت، سواء إشغالات صناعية تجارية. فبالتالي على سبيل المثال الثقافة الوقائية في كيفية التعامل مع الطفاية اليدوية، كيفية استخدامها في حال نشوب الحريق. فلدينا دائما في علم الإطفاء بأن الحريق يبدأ من شرارة ثم يتوسع إلى أن يصبح حريقا هائلا يصعب السيطرة عليه، لكن تخيل عزيزي المستمع بأن الحريق في بداياته عندما ينشب يتم التعامل معه من قبل الأشخاص المتواجدين في المنشأة، المتواجدين في المنزل، الأشخاص الذين لديهم مركبات أيضا عندما تحصل هذه الحرائق ويتم التعامل معها بشكل مباشر، وبالتالي يستطيعوا أن يحاصروا هذه النيران، أن يسيطروا عليها، أن يخمدوها، أن يجعلوها ألا تتوسع نهائيا، وبالتالي يحققوا الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، وهي أولا الحفاظ على الأرواح وثانيا الحفاظ على الممتلكات، وبالتالي نحقق المعادلة الحقيقية التي نسعى من أجلها ونعمل ليلا نهارا من أجل حماية الأرواح وحماية أيضا الممتلكات. فكلاهما يحتاج منا إلى معرفة، إلى دراية، إلى قوة، وإلى قوة الثقافة الوقائية لنقول أن نثري هذه الثقافة، أن نزيدها لدينا حتى نستطيع أن نتعامل مع كافة الحوادث على اختلاف أنواعها. لكن علينا جميعا أن ندرك أنه يوجد أشياء إذا لم نعلم فيها أو لا نعرف أو يوجد عندنا دراية في هذا الأمر، فعلينا أن لا نجازف، أن لا نخاطر، أن لا نجتهد في هذا الأمر حتى يتم التواصل مع طواقم الدفاع المدني. لكن
أود أن أبشر كافة المستمعين أنه لدينا في مديرية العمليات والسيطرة أيضا من خلال رقم الطوارئ الموحد 911 بإمكان أي مواطن إذا احتاج إلى أي حالة طارئة مثل يعني الحالات الطارئة اليومية التي يتم التعامل معها مثل انسداد مجرى التنفس أو الشردق لدى الأطفال أثناء الرضاعة، فبإمكانهم مباشرة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 وعندها مباشرة يتم تحويلهم على ضابط إسعاف متخصص لديه المعرفة للتعامل مع كافة الحالات المرضية. لكن لنوضح هذه الفكرة أكثر، يتم التواصل مع هذا الضابط ويتم إعطاء الإسعافات الأولية على الهاتف، يعني يتم إعطاء الشخص الذي يتواجد عند الحالة المرضية سواء كان طفل سواء كان شخصا كبيرا، يتم التعامل معه وإعطائه الإرشادات وإعطائه التعليمات على الهاتف، مثلا اعطيه كذا واعمل معه كذا وكذا وكذا، فيتم إعطاه كافة النصائح والإرشادات على الهاتف حتى يتم إنقاذ حياته لحين وصول طواقم الدفاع المدني. الحمد لله رب العالمين، لدينا خطط ولدينا يعني خطط محكمة في مديرية العمليات والسيطرة يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال أولا تحريك الطواقم المتخصصة، طواقم الإسعاف لتصل في أقصى سرعة، وفي نفس الوقت يكون ضابط الإسعاف المتخصص الذي يقوم بإعطاء الإرشادات والنصائح لمن يحتاج إلى الرعاية الطبية حتى يتم إنقاذ هذه الروح التي تحتاج إلى تدخل سريع خلال هذه الدقائق المعدودة. فبفضل الله عز وجل منذ سنين نعمل على ذلك، ويكون هنالك أيضا استجابة سريعة وعلى مدار الساعة حتى يطمئن مواطننا أنه على مدار الساعة يتم التعامل مع هذه الحالات ويتم إعطاء الإرشادات ويتم الرد، ويوجد على مدار الساعة في كل الأوقات يوجد من هم يعطون الإرشادات والنصائح في مديرية العمليات والسيطرة من خلال رقم الطوارئ الموحد 911، فبإمكان أي شخص أن يتصل معهم إذا كان هنالك أي حالة طارئة. أيضا من الإجراءات المهمة التي لا بد أن نؤكد عليها وأن نسعى أن نكون دائما نحن شركاء حقيقيين مع الزملاء مع النشامة في مديرية الأمن عام وفي أيضا الميدان، أن نتعاون معهم في الإبلاغ عن الحادث، إعطاء المكان الصحيح. هذه من الثقافة الوقائية التي يجب أن يتمتع بها الشخص، أن يجعلها عادة وتقليدا في حياته، أن يكون لديه معرفة ويكون لديه دراية كيف يتعامل مع هذه الحالات الطارئة، أن يبلغ طواقم الدفاع المدني طواقم مديرية الأمن العام عن المكان الصحيح، أن يعطيهم مثلا الدلالة الصحيحة حتى يصلوا بأقصى سرعة. وأيضا من الثقافة الوقائية ومن الرقي في التعامل مع الطرقات أن نفسح المجال لسيارات الإسعاف حتى تصل بأقصى سرعة، أن لا نقوم بالتصوير أيضا عند الحوادث في حال وقوع أي حادث لأن في ذلك خصوصية كبيرة، وأيضا عدم التجمهر عند موقع الحادث لأن هذا يعيق عمل طواقم الدفاع المدني المتخصصة. قد يكون هنالك لا قدر الله حريق، قد يكون هنالك حادث سير يحتاج إلى تدخل مباشر من طواقم الدفاع المدني، وقد تعاملنا مع العديد من تلك الحوادث التي تم التعامل معها من قبل طواقم مديرية الأمن العام طواقم الدفاع المدني المتخصصة، كان يعني سببها التأخر لنقول أحيانا الازدحام المروري، بعض الأشخاص الذين يسابقون سيارة الإسعاف. لكن لأقولها ولا أجامل في ذلك بأننا نسابق الزمن، سيارة الإسعاف تسابق الزمن ولا تسابق أي شخص للوصول إلى أي حالة، لكن نؤكد بأن هذا الوطن فيه شعب واعي وفيه أشخاص واعين مثقفين سيستجيبوا لتلك النصائح وتلك الإرشادات.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، استمعتم إلى هذه الحلقة التي في غاية الأهمية عن أهمية إثراء الثقافة الوقائية وأن نكون شركاء حقيقيين مع طواقم وفرق مديرية الأمن العام عند التعامل مع الحوادث بشتى أنواعها. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تمام الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يوعز خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح المغطس بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع ويطلع على واقع الخدمات المقدمة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة ولموقع المغطس وضرورة الترويج له بشكل أكبر، مشددا على مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. 14 إصابة خفيفة ومتوسطة إثر حادث تسرب محدود لغاز الأمونيا وقع أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية في المجمع الصناعي في محافظة العقبة، جرى التعامل معه والسيطرة عليه في حينه. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس يبحث مع وفد عسكري فرنسي سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الدفاعية. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب جديد بدءا من الفصل الدراسي الثاني المقبل. معرض عمان الدولي للكتاب 2026 يستكمل جميع الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بإقامته في دورته 25 التي تشكل محطة مفصلية في تاريخه الاحتفالي بمناسبة اليوبيل الفضي. البدء بحفر بئر ارتوازية في حرم جامعة اليرموك بالتعاون مع سلطة المياه بهدف تعزيز مصادر المياه المتاحة للجامعة وتلبية جزء من احتياجاتها المائية، إلى جانب توفير تدريب ميداني لطلبة الجامعة في المجالات الجيولوجية والمائية. وأخيرا، أجواء معتدلة اليوم وحارة غدا. ختام الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء الخير وأهلا بكم في برنامج نشميات تسمعونه عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث الحكايات التي تروى بفخر والإنجازات التي تستحق أن تضاء عليها الكلمات.

نلتقي بنشميات اخترنا أن يكون عنوانا للعطاء وصورة مشرقة للمرأة الأردنية في الميدان وفي مواقع العمل وفي كل مساحة يصنعن فيها فرقا ويتركن أثرا. في نشميات لا نحتفي بالإنجاز فحسب، بل نقترب من الحلم الذي بدأ صغيرا والإرادة التي كبرت والطموح الذي لم يعرف المستحيل. كونوا معنا في هذا المساء، نسلط الضوء على حكايات أردنية تستحق أن تسمع ونماذج نسائية نفخر بها ونقول لها أنت نشمية لأنك صنعتي من التحدي إنجازا

ومن الطموح أثرا. أنا ختام الرفاعي وأهلا بكم في نشميات.

من مدينة معان الأصيلة وتحديدا من المدينة الوردية البتراء، ذلك الصرح التاريخي العريق والشاهد على حضارة ضاربة في عمق التاريخ وعلى أصالة أبناء معان وعزيمتهم، انطلقت رحلة ضيفتنا لهذا اليوم وحملت اسما عزيزا على قلوب الأردنيين، إذ سميت تيمنا بالمغفور لها بإذن الله الملكة علياء الحسين في مرحلة كان فيها عدد الطبيبات الأردنيات لا يزال محدودا، لتشق طريقها بثبات وتؤمن بأن العلم رسالة وأن الطب أسمى صور العطاء. وفي لحظة يتقاطع فيها الطب مع الإنسانية تتحول المهنة إلى رسالة، ويصبح إنقاذ حياة طفل صغير امتدادا لمعنى أعمق من العلاج، معنى العطاء بلا حدود. ومن هذا المعنى تحديدا نلتقي اليوم ضيفة جعلت من تخصصها في أمراض الأطفال المعدية والسارية خط دفاع أول عن صحة الصغار، ورسالة علمية وإنسانية في آن معا. ضيفتنا اليوم في برنامج نشميات العقيد الطبيب علياء موسى الخليفات، رئيس اختصاص الأمراض المعدية والسارية أطفال في مستشفى الملكة رانيا للأطفال في الخدمات الطبية الملكية، مستشار أمراض معدية وسارية. فأهلا وسهلا بكم، نسعد بمتابعتكم، ويا أهلا أيضا بمتابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، كونوا معنا.

0: يسعد مساك ستي، واهلا وسهلا فيك في اذاعه القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي وبرنامج نشميات.
1: اهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافه لبرنامج نشميات وكل طاقم الاذاعه. شكرا لكم.
0: اهلا وسهلا فيك ستي. بدنا نبدا من البدايات، من مدينه معان الابيه، من تحديدا من البتراء الورديه، الى ان وصلتي الى رئيس اختصاص امراض معديه وساريه في مستشفى ملك رانيا العبد الله للاطفال. من البدايات وحتى هذه اللحظه نتحدث عن طبيبه جمعت بين الانسانيه والطب في ان مع، وبين ان تكون زوجه وام لاربعه اطفال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المشوار اللي انت ذكرتيني فيه يمكن تد لسنوات، يعني اذا بدي احكي عنه هو مشوار احكي فيه رحله الشتاء والصيف عبر الصحراء من معان إلى عمان.
0: يا سلام.
1: فمشواري بلش، أنا مواليد طيبة الجنوبية، هي قرية كانت هذاك الوقت، يمكن هلا المنطقة شوي تطورت صارت أحدث. كنت بالقرية ولدت هناك، تربيت في مدارسها، في بيئتها، بالناس البسيطين المتعاونين، بالألفة والمحبة بينهم جميعا. تدرجت بالدراسة في مدارسها حتى خلصت الثانوية العامة. بتذكر وقت كنا بالثانوية العامة رحنا على تخصص الفرع العلمي.
0: نعم.
1: فبهذاك الفترة مدرستنا ما كان فيها تخصص الفرع العلمي.
0: نعم.
1: كنا بدنا نضطر نذهب لمدرسة أخرى
0: أبعد
1: بدك طبعا. مواصلات إلها. فبوقت السنة اللي أنا كنت فيها، هديك السنة كان أول سنة افتتحوا فيها الفرع العلمي، فالحمد لله إحنا كنا أول فوج على دور اللي أنا خلصت فيه التوجيهي بتخصص الفرع العلمي بالمدرسة. والحمد لله يعني بما أنه أول فرع وأول دفعة طلعة وتجربة، طلعت أنا الأولى على اللواء بهذيك المنطقة،
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله يعني كانت ناجحة الأمور. بعدها التحقت بالحلم كان بالنسبة لي الجامعة الأردنية.
0: نعم.
1: يعني إحنا كنا دائما نطلع أنه
0: أم الجامعات.
1: الجامعة الأردنية أم الجامعات.
0: نعم. هل كان الطب حلم أيضا؟
1: نعم، كنت دائما انا صغيره يسالوني شو حابه تصيري لما تكبري، احكي لهم طبيبه اطفال، دكتوره.
0: نعم.
1: اطفال. فهون انا بحكي حتى الكل يضل يمسك بحلمه شو ما كان.
0: نعم.
1: حشجعوا ابنائك شو ما حكوا انا بدي اصير كذا، امسك بهذا الحلم وشجعوا عليه.
0: نعم.
1: لانه اكيد ما بيكون اجى من فراغ. فانا
0: نعم.
1: دائما كنت بحكي بدي اصير دكتوره اطفال.
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني كان
0: تحقق هذا الحلم.
1: تحقق هذا الحلم. يعني فرحه قبولي وقت ما طلع قبول الطب بالجامعه الاردنيه كانت لا توصف، يعني
0: نعم.
1: قد تعادل فرحة نجاح التوجيهي إذا مش أكثر. فالحمد لله التحقت بالجامعة الأردنية. هون بلشت نحكي مسيرة فيها كتير تحديات
0: طبعا،
1: بين البعد عن الأهل، البعد ببيئة مختلفة
0: طبعا،
1: من القرية للمدينة،
0: وسكن
1: ظروف السكن الدراسة. الواحد بده يتبع
0: بين
1: بالدراسة،
0: النظري والعملي، اني اكون
1: نظري
0: دكتورة
1: وعملي، بين
0: نعم.
1: انك تدير بالك على حالك، تعتمد بعد المسافة، السكن وكل ما فيه من متغيرات وظروف. بس الحمد لله يعني
0: كيف
1: ضلينا.
0: دللتي هذه الصعوبات؟
1: الحمد لله. اول شيء لازم تآمن بحالك انه انت بتقدر شو ما كان في صعوبات رح تقدر تتجاوزها. كنا ننظم الوقت بين الدراسة بين العناية بالنفس، انه ادير بالي على حالي، انظم اوقاتي، حتى مواعيد الزيارات للأهل كمان كان بدها تنظيم وترتيب. والحمد لله عدت السنين وعدت، والحمد لله إنه عديناها.
0: ما شاء الله عليك دكتورة علياء. دكتورة علياء موسى الخليفات، يعني بين الحلم والواقع مسافات كبيرة جدا.
1: نعم.
0: وبين ما نراه حقيقة على أرض الواقع وما كان في مخيلتنا أيضا رحلة طويلة جدا. المسيرة كيف كانت؟
1: المسيرة كانت بعد ما خلصت، يعني خلال فترة أول إشي التدريب بالجامعة كنا نروح على المدينة الطبية نتدرب، وهون حلمي تجدد بحلم آخر.
0: نعم.
1: إني ألتحق بالقوات المسلحة الأردنية وأصير طبيبة عسكرية.
0: نعم.
1: فهون أنا لما كنت أروح أتدرب بالمدينة الطبية وأشوف المكان حسيت إنه هون مكاني أنا.
0: نعم.
1: لازم أكون هون.
0: نعم.
1: فالحمد لله بعد ما خلصت من الجامعة تخرجنا، التحقنا بالخدمة العسكرية وتدرجنا بالتدريب العسكري، ومن ثم الاختصاص في طب الأطفال والشهادات فكانت مسيرة.
0: نعم.
1: حد طويلة.
0: دكتور علياء، ما الذي كان يلفت انتباهك في الخدمة العسكرية؟ يعني قلتي كان حلم، هل كان حلم هو ارتداء الشعار أم الضبط والربط العسكري الموجود أم طريقة التعامل مع المرضى أم البيئة
1: أكتر
0: الطبية العسكرية؟
1: صراحة أكتر من شغل. أول إشي أنا طلعت من بيئة عسكرية، والدي ضابط متقاعد من.
0: نعم.
1: سلاح الصيانة.
0: رجال تحية أكيد. الله يعطي الصحة.
1: أكيد. الله يعطي الصحة والعافية، وهو من طبعا مثلنا الأعلى يعني
0: طبعا
1: دائما. ف فإنه أنا كنت أشوفه دائماً باللبس العسكري بالشعار العسكري، فكان هذا يعني إشي يعطينا حافز. الشعور بالفخر والاعتزاز. فأنا لما رحت على المدينة الطبية وأشوف الشعار العسكري كتير هاي يعطيني شعور إنه بالفخر والاعتزاز إنه أنا بدي أكون بهذا المكان. غير إنه الخدمات الطبية الملكية والمدينة الطبية هي رافد صحي لمختلف المرضى والناس، فهون أنت بتحب تكون في مكان تقدم أكبر خدمة لناس بحاجة لهي الخدمة.
0: نعم.
1: ناس ما إلهم أي دعم، ما إلهم أي شيء، فهون أنت بتساعد وبتقدم خدمة لناس بحاجة إلها.
0: نعم.
1: فهي أكثر من
0: وبنفس
1: سبب.
0: الوقت ستي أنت موجود في مؤسسة تحاول تطوير كوادرها أولا
1: أكيد.
0: بأول
1: طبعاً.
0: وكوادرها بحصل على فرص يمكن ولا في أي مؤسسة أخرى ممكن يحصلوا عليها.
1: أكيد.
0: هون
1: أكيد.
0: يمكن بحب أعرج على يعني رحلتك في الخارج.
1: نعم،
0: يعني أيضا
1: صحيح.
0: من البتراء إلى أمريكا.
1: إلى أمريكا. هلا أنا بعد أنت ما خلصت الاختصاص الأطفال، إحنا الحمد لله بالخدمات الطبية الملكية وجيشنا العربي دائما تدعم كوادرها وتسعى دائما للتطوير ولجد ما هو جديد.
0: نعم.
1: فرحت كان في عنا مجال إن نروح الاختصاص الفرعي، إنه بعد اختصاص الأطفال هو اختصاص آخر فرعي اللي هو اختصاص الأمراض المعدية والسارية. فالحمد لله أنا انقبلت بهذا الاختصاص، هنا بلشت رحلة إنه أنا لازم حتى أنت تكمل هذا الاختصاص في جزء منه تدريب داخل الخدمات الطبية الملكية وجزء في الخارج. بالخارج كان يعني لم يكن إجباري، كان اختياري ولمن ظروفه تسمح. يمكن شوي أنا ظروفي كان عندي عائلة وزوج وبيت، بس الحمد لله يعني أنه كتير حبيت أنه أنا لا لازم أكمل، وأخذت عائلتي معي يعني.
0: نعم.
1: أطفالي وزوجي، وهون أنا كمان بدي أوجه تحية لزوجي رفيق الدرب لأنه
0: طبعاً
1: دائم
0: طبعاً شريك
1: كان
0: النجاح،
1: دائم داعم إلي بهذا
0: طبعاً
1: الموضوع.
0: مجرد تحية.
1: فالحمد لله إنه أنا يعني قدرت وطلعت الدورة وأخذت يعني أخذنا التخصص وقدرت إني أنمي التخصص اللي عندي بشهادات أعلى، ورجعت حتى أخدم المكان اللي أنا كنت فيه واللي هو بتعثني
0: طبعاً،
1: يعني أجيب لهم معي كل ما هو جديد
0: طبعاً
1: حتى نطور هالتخصص.
0: يعني دائما ما نشعر بنظرات الاحترام والتقدير من أي مؤسسة عالمية إلى صرح كصرح المدينة الطبية.
1: أكيد.
0: يعني نرى أنهم بيشوفوا أنه أطباء وطبيبات الخدمات الطبية الملكية مؤهلات وقادرات حقيقة، يعني كوادر الخدمات الطبية الملكية هي كوادر مؤهلة تأهيل عالي جدا، وهذا يلفت انتباه المؤسسات العالمية.

0: أكيد. هلا الرحلة اللي أنا رحتها لما رحت على الاختصاص هي كانت بمستشفى جامعي. هناك كانت هي مش بس إنه أنا عم باخذ منهم، هي تبادل خبرات،
1: نعم
0: لأنهم هم نفس الإشي هناك لما عرفوا مثلا أنا بالأردن وطبيبة عسكرية كانوا يسألوني شو في عندكم شو عندكم. حتى أنا يعني بالفترة اللي رحت فيها كانت جاءت ما بعد فترة اللي هي جائحة الكوفيد الجمال اللي كانت بشبه الجزيرة العربية
1: نعم
0: تقريبا، كانت ب 2012 و2014. هم بأمريكا ما كان عندهم هذا الحدث، فكانوا يسألوني. فهي فترة تبادل خبرات، لأنه
1: نعم
0: حتى بتخصصنا الأمراض المعدية كل منطقة لها أمراضها، كل منطقة لها أوبئتها
1: نعم
0: بتختلف عن الأخرى. فهي كانت فرصة تبادل خبرات، أنا باخذ منهم هم بيسألوني، تبادل مع بعض. وعلى للعلم هم كمان كانوا على معرفة بالأردن، بيعرفوا بالخدمات الطبية الملكية
1: طبعا
0: كتير كتير، يعني اعتزوا بفكرة انه انت عسكرية، يعني انه اشي ببعث للفخر. فالحمد لله يعني كانت مفيدة الي وإلهم، ساعدوني كتير، استفدنا منهم، وبرضو بديش احكي افدناهم، ولكن اعطيناهم الاشياء اللي هم ما كانوا يشوفوها. في اشياء كتير عندنا اوبئة وامراض غير متوافدة عندهم، ونفس الاشي احنا تعلمنا منهم كمان شو في عندهم اشياء جديدة مش موجودة عندنا، والحمد لله يعني.
1: الحمد لله. دكتورة علياء، يمكن مفهوم الطبيبة أو اختصاص الأطباء أو الطبيبات، يعني دكتور جهاز هضمي، دكتور مثلا أنف أذن حنجرة، دكتور عيون، دكتور مثلا أسنان، ولكن فكرة الأمراض المعدية والسارية كيف ممكن نوضحها للمستمعين أكثر؟
0: أكيد. هلا الأمراض المعدية والسارية يمكن الاسم شوي بخوف ناس كثير، أنا مجيني كثير ناس على العيادة إنه بخافوا من العيادة. لا،
1: نعم
0: إحنا لو بتذكر يعني أمراض الأطفال إيش هي؟ الحرارة، الالتهابات، الأوبئة، هاي الأشياء. تخصصنا الأمراض المعدية والسارية يعني بالحرارة،
1: نعم
0: بالالتهابات، بالمضادات الحيوية، بالوقاية والمطاعيم، وهاي الأشياء اللي أغلب الأطفال بيعانوا منها، وهاي
1: صحيح
0: الأشياء اللي إحنا بحاجتها. فإحنا الأقرب للأطفال وللعناية بهم والأقرب للأهل. يمكن الاسم شوي برعب الناس، بس هو الأقرب إلهم.
1: نعم
0: وتخصص كتير حساس. ليش؟ لأنه الأوبئة والجوائح، إذا بنشوف خلال الفترة الماضية وجائحة كورونا والأوبئة اللي كل مرة نسمع فيها، هي متجددة. فهو تخصص متجدد، مش مرض خلص بتعالجه وانتهى.
1: نعم
0: لا، كل مرة عم بيطلع لنا فيروس جديد، بكتيريا جديدة، جائحة جديدة، بدها إنه حدا يقدر يستوعب هذا الإشي ويتبع عليها. فهي تخصص صحيح مش كتير يعني معروف للناس، نادر، وكوجود طبيبة بالتخصص شوي غريب، لأنه عدد الطبيبات أو الأطباء إجمالا بهذا التخصص قليل، فبالك بالطبيبات شوي مرعب. الطبيبات لا، أنا أروح بالتهابات عدوى، لا، إحنا بدنا نروح ونثبت حالنا بكل إشي، لأنه إحنا قادرين نحمي أطفالنا ونساعدهم وبرضه نحمي أنفسنا من
1: طبعا
0: هاي الأخطار.
1: طبعا دكتورة، يعني في هذا المجال حققت إنجاز في اعتماد أول مركز لتدريب
0: نعم.
1: اختصاص الأمراض المعدية والسارية للأطفال، حدثينا عنه.
0: هلا انا لما رحت هذا التخصص عملت التدريب اللي بالخدمات، وبعديها بعثت دوره تخصصيه عليا بامريكا. بعد ما رجعت يعني بعد سنوات قدرنا عن طريق المجلس الطبي ناخذ الشهادات الاعتراف بهذا التخصص.
1: نعم
0: هلا احنا حتى انت يعني تاخذ تخصص وبدك الشهاده، او اللي انت تثبت انه انت حاصل على هذا التدريب، واللي كثير اطباء بيسعى لها بحيث انه يقدر يشتغل باي مكان بيروحه، بدك شهاده تثبت هذا الاشي. فالحمد لله احنا بمستشفى الملكه رانيا للاطفال، مستشفانا العظيم، فيه مختلف التخصصات طبعا، يعني هي جهود مشتركه، مش بس من تخصصنا، من كل القيادات والمسؤولين انهم ساعدوا، انه بحيث انه نقدر انه يعتمدوا من قبل المجلس الطبي مكان للتدريب. حتى احنا مش بس يقتصر التدريب على الأطباء العسكريين، لا، أي طبيب مدني خارج العسكري المؤسسة العسكرية بيقدر يجي ويتدرب عنا وياخد الشهادة بعد ما يخلص تدريبه. فهون إحنا نشرنا وساعدنا في تدريب ونشر هذا التخصص والعلم لجهات أخرى وأطباء أخرين غير اللي موجودين بالمؤسسة العسكرية.
1: نعم أكيد. كيف رح ينعكس يعني إنجاز هذا المركز على مستوى الرعاية الصحية؟
0: أكيد، لأنه إحنا أول إشي بهمنا التوعية بموضوع مثلا الالتهابات، بموضوع ضبط العدوى، بموضوع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، كتير عم بنعاني منه هاي الفترة بسوء الاستخدام، موضوع الحماية والوقاية للأطفال من ناحية مطاعيم، من ناحية أمراض. بهمنا كمان إن نزيد عدد الأطباء في حالة لا سمح الله تعرضنا لأوبئة وجوائح. وبتذكر في وقت لما

0: اجت جائحة كورونا كان عندنا نقص بتخصصات معينة، وكان من ضمنها تخصص الأمراض المعدية، فإحنا
1: نعم
0: إذا بنزيد عدد الأطباء بنزيد التدريب فيه، بنزيد العلم فيه، هون إحنا رح
1: زاد
0: نزيد
1: الوعي.
0: الأعداد،
1: نعم
0: بنزيد الوعي، فهون يعني زي إنه رح نكون جاهزين لأي جائحة ولأي أوبئة
1: لا
0: قادمة،
1: سمح الله.
0: لا
1: أكيد
0: سمح الله.
1: دكتورة، يعني شوي بحب أعرج على حياتك الخاصة. يعني أنت طبيبة وأم وزوجة، ويعني كل هذه أعباء، يعني
0: نعم
1: أكيد يعني لشخصيتك العسكرية أثر على عملك كطبيبة إنسانة، وله أثر أيضا ينعكس على طريقة تربيتك لأبنائك في المنزل.
0: أكيد أكيد. يعني أول إشي يعني كوني عسكرية فهذا بعطيني أنا يعني بطبيعتي أنا بحب النظام والالتزام، فهذا يعني ما لما دخلت الجيش كان مكمل له
1: نعم،
0: يعني
1: جزء من شخصيتك.
0: بالضبط، فهو كملنا بالبيت يعني ما مش عسكرية، ولكن في نظام، في تنظيم للوقت، في تحديد للمسؤوليات،
1: نعم
0: في هذا الإشي رح يعكس على شخصية أبنائك، يطلعوا قادرين على تحمل المسؤولية، تنظيم أوقاتهم، ترتيب أولوياتهم، بعطيهم إنه بقوي شخصيتهم بحيث مستقبلا هم إنهم يقدروا يختاروا، يقدروا يحددوا شو اللي بيحبوه. بنفس الطريقة كمان أنا كأم، يعني بالعادة الأم هي قدوة أبنائها، فبدك تكون بتوازن بين الحزم والالتزام والضبط، وبنفس الوقت كمان بين الحنية، بين العطف، بين، فهذا كان موضوع الاتزان والتوازن في كل شيء جدا ضروري ومهم حتى يطلعوا بطريقة سليمة قادرين على إنهم يواجهوا المجتمع والتحديات اللي فيه.
1: نعم، كمان بدي أركز على جزئية دكتورة علياء. يعني كنا تحت الهواء بنحكي عن إنه أبنائنا واختياراتهم. فنور بنتك ما شاء الله عليها سنة ثانية جامعة، بتدرس كمبيوتر
0: كمبيوتر ساينس.
1: ما شاء الله، علوم يعني حاسوب، علم حاسوب. فأكيد يعني ما أثرتي عليها وما
0: لا
1: حبيتي إنها تكون دكتورة زيك أو تمشي نفس المسيرة. وهنا بحب نركز على العقلية المنفتحة، فإنه اتركوا أبنائكم
0: نعم
1: يختاروا
0: صحيح
1: واتركوهم هم اللي يقرروا حياتهم. يمكن هي شافت حجم الضغط الموجود
0: مظبوط.
1: أمامك وحجم الدراسة اللي كنتي يعني تواجهيها والأيام اللي كنتي تغيبيها عن أبنائك في
0: مظبوط
1: المناوبات، فقررت إنها تختار طريق آخر وأنتي كنتي مداعمة
0: نعم
1: إلها.
0: صحيح. هلا نور هي كانت يمكن نحكي طفلتي الأولى، فهي كانت عاشت معي حياة الإقامة والمناوبات، فشافت ظروف العمل
1: نعم
0: وكيف إني بغيب عن البيت وبناوب وواي، فحست بهذا الإشي، فكانت دائما تحكي ماما أنت بتتعبي كثير، ماما أنت يعني الشغل كثير،
1: نعم
0: فهي يعني فكرة الطب ما كانت كثير بمخيلتها. لما خلص التوجيه اختاري اللي أنت التخصص اللي بتحبيه، وإحنا كمان بدنا نشوف يعني معاها كمان شو حاليا سوق العمل بده، شو حاليا المجتمع بده لقدام. إحنا كنا شايفين كثير في أطباء وفي يعني ما في لهم مجالات للعمل
1: نعم
0: لأنه التخصص زاد كثير، فالتخصصات المنفتحة هي كانت منفتحة على التخصصات وإحنا دعمناها ما في مشكلة، لأنه النجاح مش بالتخصصات اللي إحنا بنشوفها، بالعكس
1: نعم
0: الشخص ممكن ينجح بأي شيء بس بشرط يكون بحب هذا الشيء.
1: نعم بالمقابل أكيد في عندك نصيحة لكل الشباب والبنات اللي مقبلين على اختيار تخصص
0: أكيد.
1: الطب أو تحديدا اختصاص الأمراض السارية والمعدية، شو بتنصحيهم؟
0: هلا يعني دائما انا بحكي لكل حدا امشي ورا حلمك، شو ما كان حلمك وانت حابه امشي وراه بتقدر، شو ما كان صعب رح تقدر. اكيد انا بحب يكون في اطباء، بحب يكون في بتخصصنا الامراض المعدية والسارية، حتى احنا نكون بالبلد جاهزين لاي اوبئة او جواحد تيجي لا سمح الله، نساعد مجتمعنا، نساعد اطفالنا، نساعد حالنا، نساعد كل المجتمع ككل. فانا اي حدا يمشي ورا حلمه، شو ما كان الحلم يمشي وراه رح ينجح، مش دائما النجاح اذا شفت حدا ناجح أنا بدي أسوي زيه، لا، كل حدا له طريقه اللي بيقدر يمشي فيه وينجح فيه.
1: نعم أكيد ستي، يعني في جعبتنا الكثير من الأسئلة، ولكن وقتنا يمكن شارف على الانتهاء. ولكن نحن نتاج أشخاص آمنوا فينا، ونتاج ناس يمكن تحملوا أعباء تقصيرنا اليوم وعبر الأثير العسكري. لمين بتحكي شكرا؟
0: أول شي بحكي الحمد لله، شكرا لله أولا وآخرا، شكرا لسيدنا ولي العهد اللي حطونا بهاي المؤسسة اللي هي منفتحة وبتعطينا كل ما هو جديد وبتساعدنا، شكرا لملكتنا العظيمة الملكة رانيا واللي احنا حاملين اسم مستشفاها واللي دائما
1: نعم
0: بتقدم له كل الدعم. بحكي شكرا للجيش العربي، لقاداتنا بالخدمات الطبية الملكية، مدير عام الخدمات، مدير مستشفى الملكة رانيا للأطفال، لرئيس دائرة الأطفال. بحكي شكرا كمان لعائلتي، لوالدي، والدي اللي دائما كان مثال إنه قدوتنا بالصبر والاجتهاد والتميز. بحكي يعني شكرا لإخواني لخواتي لروح والدتي اللي دائما دعواتها بتحمينا وبتحفظنا، وشكرا لعائلتي الصغيرة لزوجي رفيق الدرب اللي دائما كان مؤمن فيه وداعم إلي وبتحمل معي كل العبئات اللي مرينا فيها. شكرا لأبنائي إنهم تحملوني على التقصير يمكن إلا ما يكون فيه تقصير بسيط. شكرا لهم، شكرا لكل اللي بيحبونا من اللي بنعرفهم، زملائي زميلاتي أصدقائي صديقاتي. شكرا لكل حدا التقى فيه بأي موقف وكان سبب إنه إحنا نضع بصمة عنده أو هو إنه يساعدنا بشيء. فشكرا شكرا لكم طبعا كمان.
1: شرفتينا ستي، ودائما نحن نرى يعني نجاحاتنا بعيون من نحب ويحبوننا. فشكرا، شكرا لأبنائك، شكرا نور، شكرا أكيد لأنك كنت داعمة لوالدتك، أكيد يعني هي الثمرة الأولى في حياة دكتورة علياء، ويمكن هذه النجاحات بتسعدهم وبتزيدهم طبعاً. فخر فيكي كنشمية أردنية استطاعت أن تترك بصمة خاصة، وإن شاء الله في لقاءات لاحقة رح يكون أيضا لكم كنشميات خدمات طبية ملكية، بصمات تليق بأشخاصكم، تليق بالمؤسسة العسكرية الموجودين أنتوا فيها، تليق بالخدمات الطبية الملكية. شاكرين وجودك دكتورة علياء موسى خليفة، ضيفة عزيزة على إذاعة القوات المسلحة الأردنية وعلى برنامج نشميات.
0: شكرا لكم، تكون ألف عافية.

كل إنجاز لإمرأة أردنية هو بداية حكاية لطموح وإنجاز جديد لنشمية أردنية جديدة. أكيد هذه الإنجازات تستحق أن يقال لها أنت مصدر الإلهام، أنت نشمية أردنية، أنت من بنات أبو حسين. مستمعينا الأكارم، أشكركم كل الشكر على جميل المتابعة وحسن المتابعة. شكر موصول لفريق العمل اللي دائما بيساندني وبيساعدني في إخراج هذا العمل الحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي حمزة الربابعة، من البث المباشر محمد السقرات، ولفريق العمل حنين بني مصطفى وعلي الوديان أجمل التحيات. أما لمعدة برنامج الرائع نريمان الشطي أجمل تحية، وإلى أن ألقاكم لكم مني ختام الرفاعي كل الحب والمودة، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلو أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن الإعداد نانسي سيوف، ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى شمال الأردن وتحديدا إلى تل إيل.

في شمال الأردن تنتشر مواقع أثرية كثيرة وتحمل كل منطقة منها جانبا من تاريخ المكان، ويعود هذا الغنى الأثري إلى الموقع الجغرافي لشمال الأردن الذي جعله نقطة اتصال بين بلاد الشام ووادي الأردن وفلسطين، وبين التلال والمواقع الأثرية المنتشرة في المنطقة يأتي تل إيل. تل إيل موقع يمكن النظر إليه من زاويتين متكاملتين، أهميته الأثرية وقيمته السياحية والثقافية. ويظهر اسم تل إيل أيضا في المصادر المرتبطة بالمواقع المسيحية والأرض المقدسة في الأردن. وفق موقع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، يأتي تل إيل ضمن مسار رحلة يعقوب بعد عبوره نهر يبوق المعروف اليوم بنهر الزرقاء واتجاهه نحو أرض كنعان، وهذا يمنح الموقع بعدا إضافيا عند الحديث عن المواقع المرتبطة بالتاريخ الديني والجغرافي للأردن. أما من الناحية الأثرية، فيمثل تل إيل جزءا من المشهد الأثري الغني في شمال الأردن، وهي منطقة شهدت استيطانا بشريا متعاقبا عبر فترات تاريخية مختلفة. عندما نتحدث عن التلال الأثرية، فإننا لا نتحدث عن حجارة أو بقايا مبان فقط. هذه المواقع تحمل طبقات متراكمة من الاستيطان، وقد تكشف دراسة هذه الطبقات عن مراحل مختلفة من حياة الإنسان في المنطقة، وتظهر أهمية هذه الدراسات من خلال ما يمكن أن تكشفه من بقايا المباني والأدوات والاكتشافات الفخارية وغيرها من الشواهد الأثرية. وتساعد هذه المعطيات الباحثين على فهم أنماط الاستقرار القديمة وطبيعة الزراعة والتجارة والطرق التي ربطت التجمعات السكانية بعضها ببعض، كما يرتبط ذلك بموقع شمال الأردن ضمن شبكة من الطرق التاريخية التي ربطت المناطق الداخلية بالساحل والبادية. ولهذا فإن قيمة تل إيل لا ترتبط فقط بما يظهر فوق سطح الأرض، أعمال التنقيب والمسح الأثري تحمل أهمية خاصة لأنها قد تكشف طبقات ومعلومات جديدة عن تاريخ المنطقة.

ومن الأثر إلى السياحة، تل إيل لا يعد من المواقع السياحية الأردنية الأكثر شهرة، لكن هذا الأمر يمنحه فرصة ضمن نوع آخر من السياحة، وهي السياحة الأثرية غير التقليدية. فالموقع يناسب الزائر الذي يهتم بعلم الآثار والتاريخ.

مع المواقع الأثرية والطبيعية في شمال المملكة، وهذا النوع من المسارات يمنح الزائر تجربة أكثر تنوعاً ويضع المواقع الأقل شهرة ضمن برنامج سياحي واحد.

وتحمل المواقع الأثرية الصغيرة قيمة ثقافية أيضا. فتل إيل يمثل جزءا من الذاكرة التاريخية للمكان، والسياحة لا ترتبط فقط بالمواقع المشهورة عالميا. المواقع الأقل شهرة تقدم للزائر فرصة للتعرف إلى التاريخ المحلي بعيدا عن الازدحام والمسارات السياحية المعتادة. ويمكن أن يدخل الموقع أيضا في المشاريع التعليمية والجامعية، كما يمكن إنتاج أفلام قصيرة ومحتوى رقمي يعرف الجمهور بتاريخ شمال الأردن وبالمواقع الأثرية التي لا تحظى بالتغطية الإعلامية نفسها التي تحظى بها مواقع مثل البتراء وجرش. كما يضيف ارتباط تل إيل بمسار يعقوب في المصادر الرسمية الأردنية جانبا ثقافيا ودينيا يمكن تقديمه للزائر ضمن السياق التاريخي والجغرافي للمكان. لكن تطوير المواقع الأثرية الأقل شهرة يحتاج إلى تنظيم، ومن أبرز التحديات التي تواجه هذه المواقع ضعف التعريف بها سياحيا والحاجة إلى المحافظة عليها وتوثيقها وتوفير المعلومات الأساسية للزائر. ولهذا لا ينبغي التعامل مع تل إيل كمنطقة سياحية عشوائية. أي تطوير للموقع يحتاج إلى مراعاة حماية الآثار ووضع لوحات تعريفية وتنظيم الزيارات والاستعانة بمتخصصين في الآثار عند تقديم المعلومات التاريخية. فالزائر يحتاج إلى معرفة ما يراه، والموقع يحتاج إلى حماية ما بقي منه.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. الجهات المعنية تسيطر على تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي في ميناء العقبة. من العناوين إلى التفاصيل، أوعز سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس اليوم بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع. واطلع السمو خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس على واقع الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وأكد سمو ولي العهد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية

0: للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وأشار سموه إلى ضرورة الترويج لموقع عماد السيد المسيح بشكل أكبر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجميع الشركاء. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. وبموجب القرار سيرتفع عدد الطلبة المستفيدين من المشروع في مناطق البادية الجنوبية إلى 12500 طالب وطالبة مقارنة ب 9000 طالب وطالبة حاليا، إلى جانب نحو 900 معلم ومعلمة. ويأتي التوسع في المشروع بعد تقييم الحكومة للمرحلة الأولى التي انطلقت مع بداية العام الدراسي الحالي في مدارس البادية الجنوبية، والتي أسهمت في معالجة تحديات النقل التي تواجه الطلبة والتخفيف من الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم من خلال توفير خدمة نقل مدرسي متكاملة ومجانية. وكانت الحكومة قد بدأت تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلته الأولى ليشمل 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية من خلال توفير 120 حافلة. ومن المقرر خلال المرحلة المقبلة إطلاق تطبيق ذكي للنقل المدرسي المجاني يتيح للأهالي متابعة حركة أبنائهم من وإلى المدارس والتعرف إلى مواعيد وصولهم من خلال ربط التطبيق بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات الموجودة في الحافلات. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة النقل المدرسي المجاني، على أن يتم تعميم التجربة لاحقا لتشمل مناطق أخرى في وسط المملكة وشمالها. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور محمد محمود حسين العسعس من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 6/9/2026. تسلم رئيسا مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب مازن القاضي اليوم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025 من رئيس الهيئة حازم المجالي بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة. وأكد الفايز دعم مجلس الأعيان لجهود الهيئة في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد والاعتداء على المال العام في إطار سيادة القانون. من جانبه أكد القاضي أن مجلس النواب يتابع باهتمام أعمال الهيئة ومسؤولياتها في حماية المال العام وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. بدوره استعرض رئيس الهيئة أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات وجهود نفذتها الهيئة خلال العام، إلى جانب التوصيات الرامية إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الوقاية من التجاوزات المالية والإدارية والمحافظة على المال العام. استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب السفير الباكستاني لدى المملكة خرم سرفراز خان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها. وأكد القاضي عمق العلاقات بين الأردن وباكستان وما تستند إليه من روابط متينة، مشيرا إلى أهمية البناء على زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى باكستان العام الماضي وما شكلته من محطة مهمة في تعزيز التنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين. من جانبه أكد السفير الباكستاني عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل قنوات التواصل بين مجلسي النواب في البلدين. تمكنت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة خلال وقت قياسي، وأخلت كوادرها من مرافق الميناء كإجراء احترازي. وأكدت مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة مؤشرات الهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية، فيما أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق تراوحت بين البسيطة والمتوسطة. تفاصيل أوفى عن عملية التسرب وزميلة مجد البدارين من العقبة.
1: أخلت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وبمدة زمنية قياسية جميع كوادرها من مرافق الميناء كأجراء احترازي عقب رصد التسريب لغاز الأمونيا في وقت أكدت فيه مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة قياسية للهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية. وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة فعلت خطة الطوارئ المعتمدة فور رصد حادثة التسرب ونفذت إجراءات الإخلاء الاحترازي لجميع كوادر الميناء خلال فترة زمنية قياسية حفاظاً على سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأضاف خليفات أن إجراءات الإخلاء تمت وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن سلامة العاملين والمتواجدين في مرافق الميناء تمثل أولوية، وأن فرق الطوارئ والسلامة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة ومتابعة الوضع ميدانياً. من جانبه قال مصدر مسؤول أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا، مؤكداً أن قياسات جودة الهواء والمؤشرات البيئية في المنطقة الجنوبية أظهرت أن مستويات ضمن الحدود الطبيعية، وأن فرق الاختصاص تواصل عمليات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع. وأوضح المصدر أن التسرب وقع في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادثة وفق إجراءات السلامة والطوارئ المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على مصدر التسرب. من محافظة العقبة، مجد البدرين.
0: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن الزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية شكلت محطة اقتصادية مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والسياحي بما ينسجم مع توجهات المملكة في تنويع الأسواق واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية. وأوضح خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم أن الزيارة جاءت في إطار تنفيذ رؤية اقتصادية تقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، مشيرا إلى أن الصين تعد اليوم من أكبر مصادر الاستثمار الخارجي على مستوى العالم، ما يجعلها شريكا مهما للأردن في المرحلة المقبلة. أقام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين ندوة نقاشية أطلق خلالها تقريرين استراتيجيين، الأول حول العلاقة العربية الصينية والثاني حول العلاقات الصينية. وتهدف الندوة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز نمو العلاقة العربية الصينية والأردنية الصينية. عن هذه الندوة تحدث مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني لمندوبتنا هيا الاحدثات وقال:
2: تأتي حقيقة بناء على الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبد الله بن الحسين إلى الصين، واللي هي كانت زيارة من أهمية بمكان ومحورية حقيقة في هذا الأمر. ومركز الدراسات دور الطليعة في إنتاج المعرفة ارتأينا أن نصدر تقريرين حقيقة استراتيجيين، الأول يتعلق بالعلاقة العربية الصينية ثم العلاقة الأردنية الصينية لما لها من خصوصية بناء على زيارة جلالة الملك. طبيعي في التقريرين هذولا تناولوا كافة جوانب العلاقة الصينية العربية والعلاقة الأردنية الصينية، سواء كانت من السياسية الاقتصادية التكنولوجية الأمنية بكافة هذه الجوانب.
0: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مع وفد عسكري فرنسي سبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل العسكري المشترك بين البلدين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة وفدا عسكريا فرنسيا برئاسة مدير التسليح الوطني الفرنسي الفريق جايل دياز دي توستا. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الدفاعية بما يسهم في خدمة مصالح البلدين الصديقين وتعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك. حضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة والملحق الدفاعي الفرنسي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات في مواقع مختلفة، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التصدي بكل حزم لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أهمية انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته 52 في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عربيا ودوليا والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيرهما على طبيعة الوظائف وفرص التشغيل. وأشار إلى أن رئاسة الأردن للدورة الحالية تعكس حرص المملكة على تعزيز العمل العربي المشترك، مبينا أن المؤتمر يناقش عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل العمل وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية والتغير المناخي والسلامة المهنية ودعم المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي. وشدد القطامين على أهمية الخروج بتوصيات عملية تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتعزز مهارات الشباب وتدعم التحول التكنولوجي والأخضر بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مركز إيل للخدمات الدامجة في قضاء إيل في محافظة معان، وذلك خلال جولة ميدانية قامت بها للمحافظة شملت أيضا عددا من الجمعيات الخيرية. وأكدت بني مصطفى أهمية المركز في توفير خدمات متكاملة ومتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في قضاء إيل والمناطق المجاورة. وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية:
4: اليوم جولة في محافظة معان قضاء إيل تحديدا، بدأناها بافتتاح مركز إيل للخدمات النهارية الدامجة، وهو واحد من المشاريع الهامة التي تخدم فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة. هذا المركز أنشئ بشراكة ما بين مجلس المحافظة مشاريع اللامركزية ووزارة التنمية الاجتماعية، يخدم لغاية اليوم وهو افتتح يعني أو شغل مؤخرا 40 حالة، بالإضافة إلى حالات الإرشاد الأسري والتأهيل المجتمعي، يقدم خدمات السمع والنطق، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التدخل المبكر والتربية الخاصة. طبعا هذا المركز سيكون فيه وحدة تدخل مبكر، وأيضا تخدم الأطفال من عمر يوم لعمر 6 سنوات. بالحقيقة كمان تشتمل الجولة اليوم على زيارة لعدد من الأسر ذات الحاجات الخاصة، أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، أسر الأرامل والأيتام، بالإضافة إلى زيارة عدد من الجمعيات التي تقدم مشاريع ريادية. وإن شاء الله سيكون هنالك مشروع لدعم قاعة متعددة الأغراض لخدمة أبناء المنطقة، تجهيزها وفقا لأفضل الإمكانيات.
0: أظهرت نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن أن 32.9% من الطلبة بين 13 و17 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فيما لا يمارس سوى 12% منهم النشاط البدني لأكثر من 60 دقيقة يوميا، ولم يشارك 31.5% في حصص الرياضة المدرسية. وأعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بدأت اتخاذ إجراءات لتحسين البيئة الصحية والغذائية في المدارس وتعزيز النشاط البدني والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالسمنة وقلة الحركة. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم عن موعد وترتيبات عقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. وقالت الوحدة إن الامتحان سيعقد يوم الخميس 17 من أيلول الحالي في الجامعة الأردنية في مجمع القاعات الحاسوبية. تواصل هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في محافظة الزرقاء تواصل تنفيذ مبادرة تعلم معنا، والتي تهدف إلى تقديم دروس تقوية مجانية لطلبة الثانوية العامة في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للامتحانات. منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الزرقاء سمير الفاخوري تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذه المبادرة وقال:
5: تتضمن المبادرة أنشطة وتمارين تعليمية متنوعة إلى جانب أساليب مبسطة وتفاعلية بتساعد الطلبة على فهم المفاهيم الأساسية وتنمية مهاراتهم في القراءة والكتابة والحساب. هذا الشيء بيساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم. وتأتي مبادرة تعلم معنا في إطار اهتمام الهيئة بدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة تتيح للطلبة فرصة التعلم والمشاركة والتفاعل بما يعزز من قدراتهم الأكاديمية ويفتح أمامهم أفاقا أوسع للنجاح والتميز.
0: ينفذ قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة المفرق 4 مدارس حقلية يستفيد منها 80 مزارعا، وتركز على استخدام التقنيات الحديثة في الري والإنتاج الزراعي إلى جانب برامج تدريبية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي. مديرة زراعة المفرق الدكتورة أنعام المشاقبة تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم وقالت:
6: ينفذ قسم الإرشاد في مديرية زراعة المفرق حالياً 4 مدارس حقلية يستفيد منها 80 مزارع تتمحور حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخدام تقنيات الري، وخلال الشهري أيلول وتشرين أول من هذا العام أيضاً هناك عقد دورات تدريبية لما يقارب 40 متدرب حول حصاد مشاريع ما بعد الحصاد من تعبئة وتغليف وتبريد والأنظمة الحديثة للري.
0: عقد في معهد مأدبة لفن الفسيفساء والترميم مؤتمر اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الأردني الدولي الثالث لسلامة العمليات الكيميائية الذي تنظمه جمعية مهندسي سلامة العمليات في شعبة الهندسة الكيميائية في نقابة المهندسين. مزيد من التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
7: عقد اللقاء تحت شعار نحو هندسة مأمونة وإدارة فعالة للمخاطر الصناعية. المهندس أحمد الفلاحات نائب النقيب في مادبة قال إن الملتقى الدولي يجمع الخبرة الهندسية والمعرفة العلمية تتمثل في كيفية جعل السلامة جزءا أصيلا من تصميم المنشآت الصناعية وتشغيلها وإدارتها. من جهته أكد رئيس شعبة الهندسة الكيميائية المهندس أمجد نسور أن سلامة العمليات يجب أن تكون في مقدمة أولويات كل مؤسسة، مشيرا إلى أن أكبر نجاح يتحقق بمنع الخطر قبل وقوعه. وقدم متخصصون خلال فعاليات الملتقى أوراق عمل تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني في سلامة العمليات. من مادبة فلاح القيسي.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. الجهات المعنية تسيطر على تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي في ميناء العقبة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل أيمن الهلال في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والتي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجلي.
1: أحبتي المستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي.

بداية مشواري معكم خلينا أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي وأيضا من السوشيال ميديا معتز اللوم، ويسعد بصحبتكم أيضا من المراقبة الرئيسة زميل إسماعيل النجار، ومنكم ومني أنا محدثكم وصف الرواجدي. مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. يواجه ممثلي الكرة الأردنية الفيصل الحسين في بطولة دوري أبطال آسيا 2 يوم الأربعاء القادم، حيث جاء الفيصل في المجموعة الثالثة إلى جانب الريان والتعاون والنهضة العمانية، كما جاء الحسين إربد في المجموعة الرابعة إلى جانب الشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف الزميل الصحفي عوني فريج. مساء الخير كابتن عوني، وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أخي وصي إلى كل الأخوة المستمعين،
0: حياك الله. يعني خلينا نبلش من عند الفيصلي اللي غاب عن هاي البطولة لعدة سنوات، كيف ترى يعني موقفه في هذه البطولة وتحديد مجموعته النارية؟
1: نعم والله، شوف أخي وصفي، أول شيء أنا بشكرك على الاستضافة،
0: حياك الله.
1: يعني أنا بعتقد أنه عودة الفيصل إلى بطولة آسيا بعد سنين من الغربة، وهو صاحب اللقبين بالسابق، هي نفس البطولة بس بتسمية أخرى، لكن الفيصل له ذكريات جميلة مع بطولة كأس الاتحاد الآسيوي اللي كانت تسمى في السابق، من خلال بطولتين فاز فيها ولقب الوصيف في البطولة الثالثة. يعني احنا نحكي عن ذكريات جميلة للكرة القدم الأردنية مع هاي البطولة. عودة الفيصل بعد طول غياب، يعني احنا بنفترض انها تكون عودة قوية، لكن اخي وصف خلينا نعترف كمان انه هاي البطولة تحديدا ما عادت يعني بطولة، يعني خلينا نقول من الدرجة الثانية كما كانت، كما كان الناس يعتقدوا، لأن اليوم صارت كل الفرق تحرص على المشاركة فيها لأنها تعويض عن بطولة النخبة.

0: جانب انه الاتحاد الاسيوي يعني خصص لهذه البطوله ولا بطوله النخبه مكافآت ماليه مجزيه.
1: نعم.
0: فبالتالي صار اي فريق من الفرق اللي ما كانت يعني تحاول تقترب من هذه البطوله صارت تشارك وتقترب وتحاول انها تفوز بالالقاب البطوله لانها مكافآتها كبيره جدا.
1: نعم.
0: لكن اذا سالتني عن الاعداد فانا بعتقد بانه قياسا للفرق الاخرى انا بعتقد بانه انديتنا لا زالت غير قادره على مجاراه الفرق الاسيويه الاخرى يعني سواء كان بالاعداد او بعدد نخبه النجوم المحترفين الموجودين في فرقهم. يعني احنا كلياتنا شفنا فريق الحسين في الموسم الماضي شارك في البطوله لكن اللي التفوق كان على الارض كان عدد النجوم المحترفين اللي
1: صحيح
0: عنده افضليه مع الفرق
1: والفرق كان واضح مزبوط
0: اكيد نعم صحيح. فنتمنى يعني انه يكون الفيصل الان متسلح بالمعنويات العاليه مدرب يعني استطاع خلال فتره بسيطه انه يوجد توليفه جيده من اللاعبين حقق بطوله السوبر وهي اعطت دفعه معنويه كبيره للفريق. من مسيرته في الدوري تعادل وفوز يعني كانت برضه كمان كويسه. يعني انا اجمالا بقول انه الفيصلي قادر على انه يظهر الصوره الجيده لكره القدم الاردنيه
1: بالرغم انه موجود وجود نقص في المهاجمين وغياب المهاجم يعني ونقص عنده بالهجوم. يعني انا اعتقد راح تكون في مشكله يعني لانه الريان القطري متسلح بنجوم كثيره يعني اجنبيه.
0: نعم اكيد احنا يعني انا ذكرت قلت لك يا اخي وصفي الفرق العربيه والخليجيه تحديدا بتسلحوا باللاعبين اصحاب الخبره من اللاعبين المحترفين.
1: نعم.
0: اللي اثمانهم مرتفعه احنا بعكس اللاعبين المحترفين اللي بيجوا عندنا احنا بيكونوا من الصفوف يعني الاخرى يعني نقول الصف الثاني يمكن هي اصناف المحترفين صارت زي اصناف السيارات يعني يعني اما بتجيب لك محترف المحترف الكبير والمحترف اللي بيعمل فارق بالفريق هذا بده مبلغ كبير قبل ما تجيبه. بينما احنا انديتنا بتعتمد على وكلاء اللاعبين بيجيبوا لهم محترفين من الصف الثاني. يعني مستوياتهم الفنيه ما بتوازي مستويات الفنيه للفرق الاخرى عشان هي بتصير الافضليه للفرق العربيه. لكن عموما احنا بنتمنى انه يكون الحماس وال يعني خلينا نحكي الانسجام اللي موجود حاليا
1: صحيح
0: يعني بيرجح الكف ان شاء الله
1: ونقطه افضل من لا شيء
0: ان شاء الله. يعني احنا سيدنا نتمنى الفوز احنا اذا كان
1: صحيح.
0: تعادل طبعا
1: صحيح.
0: اذا كان تعادل مكسب على ارض الخصم طبعا يكون مكسب ان شاء الله.
1: نعم هي راح تكون طبعا في الدوحه مع الريان القطري الساعة 9:15 مساء الأربعاء إن شاء الله تعالى. طبعا رح يكون له اللقاء الثاني مع النهضة العماني ولكن يمكن بشهر 10 القادم كابتن عوني.
0: نعم صحيح يعني شوف أنت بقول الفيصلي مستهدي برضه بتحكي عن فرق مقدمة في بلدانها.
1: نعم.
0: وعندها يعني احنا قلت لك إنه متسلحين بالمحترفين الأجانب الكبار بينما يعني الفيصلي بيفتقد لمهاجم هداف اللي بينهي يعني الكرات امام المرمى. ونتمنى انه يعني يستطيع انه يسجل اللاعب مهاجم بفتره قصيره حتى يكون اضافه جيده للفريق.
1: نعم.
0: في المباريات الاسيويه القادمه ان شاء الله.
1: الحسين يعني بدايه غير موفقه في الدوري الاردني ما بنعرف شو الاسباب. هل يعني خروج بعض الاسماء من نادي الحسين يعني أثر لهالدرجة يعني على المستوى الفني المحلي؟ رح يواجه إسبنغال في اللقاء الأول واللقاء الثاني مع السيب العماني.
0: نعم.
1: مع إقالة أحمد هايل كيف يمضي الحسين إربد في هذه البطولة برأيك يعني؟
0: نعم والله أخي وصفي الحسين إربد يعني يمر بظروف صعبة صراحة. يعني في بداية الموسم خسر بطولة السوبر أمام البيرسوني.
1: نعم.
0: وكانت هذه بداية التراجع بالنسبة للفريق. في الدوري في بداية مشواره خسر في نتيجة قاسية من الجزيرة بخمس أهداف وبعدها كمان تعادل مع البقعة. فبالتالي يعني كانت النتائج غير سارة وهو يذهب إلى ملاقات مناقصه الهندي بمعنويات إن شاء الله إنها تكون كويسة لكن إنه يعني

0: يذهب بهذه الظروف الصعبة. وكما ذكرت تغيير المدرب كمان هذه كمان لها أثر كبير على نفسية اللاعبين ووضعية الفريق. فبالتالي احنا نتمنى انه يعني تكون نتائج فريق الحسين ايضا كمان مشجعة، وهو يعني ليس غريب على البطولة فهو يشارك للمرة الثالثة في هذه البطولة.
1: صحيح.
0: بالتالي احنا نتمنى انه يعني يظهر بصورة افضل من اللي قدمها في المشاركات الماضية ان شاء الله.
1: نعم. اللقاء راح يكون هون بعمان، وبأمل من كل يعني الجماهير الأردنية تساند نادي الحسين ممثل الوطن. كابتن، باعتقادك يعني مين أصعب، مجموعة الفيصلي ولا الحسين؟
0: والله ما في مجموعة سهلة يا أخي.
1: يعني احنا شايفين إيس بنغال الهندي، هم نعرف الكرة الهندية يعني كيف وضعها، سيب العماني والكرة العمانية عم يتراجع بشكل كبير، يعني يبقى عندك الشرطة العراقي، يعني أعتقد الشرطة العراق مرشح أول. نعم، مرشح أول للذهاب بعيدا في هذه البطولة.
0: والله سيدي شوف أحكي لك، يعني اليوم كرة القدم إحنا كنا بالزمانات لما نلعب مع المنتخب الهند أو سريلانكا أو تايلاند أو كذا،
1: نعم،
0: كنا نعتبر إنه يعني المهم راح تكون سهلة. لكن لا والله احنا نشوف لك، يعني انا بتذكر في بطولة اسيا بال 2019 في الامارات، فيتنام اظن طلعنا من الدور الثاني. فبالتالي يعني احنا كنا يعني الان قاعدين نقول عن فرق يعني صار لها باع بكرة القدم الاسيوية، صار لها مشاركات، وهو اصلا الفريق الهندي يعني ما وصل لهذا النوع لهذا المستوى الا لما اجتاز فرق ولما يعني اخذ بطوله في بلاده، يعني وكان من فرق المقدمه. فما بنستهين، لكن بما انه يعني المباراه هي راح تقام على ارضنا وبين جمهورنا، لكن للاسف الشديد احنا بنقول انه ما في جمهور. فريق الحسين ما عمل بوقفه متابعه جماهيريه، يعني خلال المباراتين او المباريات الثلاثه السابقه، خلينا نستثني مباراه النهائي مع السوبر مع الفيصل، كان فيه جمهور ممتاز من
1: الجمهور. صحيح.
0: كان وقت مشرف ورائع جدا، لكن احنا افتقدنا جمهور الحسين امام الجزيره، افتقدنا جمهور الحسين امام البقعة. نتمنى انه ما نفتقده في مباراته القادمه، لانه الان الفريق احوج ما يكون
1: بحاجه لوقفه جماهير، مش فقط جمهور الحسين، احنا باقي الجماهير الاردنيه المتعصبه لعلم البلاد، و يعني التألق دائما انه يكونوا خلف نادي الحسين يوم الاربعاء القادم الساعه 7 مساء اعتقد، على ما بعرف على استاد القويسمي او استاد عمان، ولكن يعني يجب الوقوف يعني خلف اي نادي بمثل الوطن، سواء في المحافل المحليه او الدوليه.
0: والله يا اخي وصفي، يعني احنا فعلا نتمنى ان نصل الى هذه المرحله اللي بيكون الفريق يواكب جمهور كل الانديه. يعني احنا لما بنحكي عن الفيصلي والحسين هذول ممثلين الوطن، خلينا يعني نترفع عن المهاترات وعن المناكفات الرياضيه اللي بتطير، يعني خلينا على المنافسات المحليه. اوكي يعني
1: صحيح.
0: ممكن انه نقبلها، يعني يصير في مناكفات ويصير في تشجيع وتشجيع مضاد، لكن احنا لما بنقول عن بطوله اسيويه نفترض انه كل الاردن بوقفوا مع الابطال، مع فرقنا اللي بتشارك في هاي البطوله، لانه هذا بيمثل الوطن ولا يمثل نفسه.
1: نعم صحيح.
0: فانا اتمنى فعلا انه احنا يوم الاربعاء نشاهد جمهورنا في عمان يتابع فريق الحسين، وجمهورنا واهلنا في الدوحه بيتابعوا الفيصل. انا متوقع انه يكون في حضور جماهيري
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. وهذا الشيء ظهر امبارح يوم ما استقبلوا بالورود الفريق لما وصل لمطار الدوحه.
1: صحيح صحيح. يعني ان شاء الله انه يقدموا الاثنين، يعني سواء الفيصل او الحسين، افضل ما عندهم للظهور بشكل مشرف في هذه البطوله. استاذ عوني،
0: ان شاء الله والله احنا نتمنى فعلا انه يعني تكون المشاركه الاردنيه في بطوله اسيا. احنا قاعدين نقول عن فريقين من الفرق المقدمه، يعني
1: صحيح.
0: فريق له باع طويل طويل جدا في المشاركات الخارجيه سواء على المستوى العربي او على المستوى الاسيوي، وفريق الحسين بطل الدوري من 3 مواسم وشارك في بطوله اسيا، وله الان يعني خبره على هذا

0: جيد ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي هم أعمدة رئيسية في المنتخب الوطني.
1: صحيح.
0: أنا بعتقد بأنه يعني الفرصة مهيئة للفيصلي والحسين بأنهم يقدموا الصورة الحلوة عن كرة القدم الأردنية اللي وصلت لكأس العالم، وأنهم يكونوا منافسين كبار على صدارة المجموعة إن شاء الله، والتقدم نحو المنافسة على لقب البطولة فيما بعد. وهذا مش بعيد على فرقنا إذا ما تسلحت بالعزيمة والإصرار والرغبة في الانتصار إن شاء الله.
1: نعم. بشكرك زميلنا الصحفي عوني فريج، الزميل المبدع دائما بمقالاته ومتابعته لكل الشؤون الرياضية على الساحة المحلية والعربية والعالمية، ونتمنى لك التوفيق زميل عوني. شكرا لك.
0: أشكرك أستاذ وصفي، شكرا لك على هذا الكلام الطيب، وإن
1: بارك
0: شاء الله
1: فيك.
0: كل التوفيق للفيصلي والحسين
1: إن شاء الله. إن شاء الله كل الشكر لك وإلى اللقاء. يعطيك العافية.

0: طبعا بنحب نذكر بلقاءات الفيصلي، راح يكون يوم الأربعاء مع الريان في الدوحة، وبشهر 10 راح يلاقي النهضة العمانية على استاد عمان الدولي. كما يعني منوه إنه الوقوف خلف نادي الحسين يوم الأربعاء الساعة 7 مساء مع فريق إيست بنغال الهندي. صحيح إنه فريق هندي يعني، ويمكن الكرة الهندية ضعيفة نوعا ما، مش كباقي يعني خلينا نحكي شرق آسيا من المنتخبات، ولكن يعني بغض النظر يعني اللاعب لما يشوف يعني جمهور وراه دائما يعني بتكون بتسلح بالعزيمة والإصرار. نتمنى التوفيق للفيصلي والحسين إربد. كمان يعني بنذكر بالمجموعات، الفيصلي إلى جانبه الريان القطري، التعاون السعودي والنهضة العماني. أما مجموعة الحسين اللي إجا في المجموعة الرابعة، الشرطة العراقي، السيب العماني، وإيست بنغال الهندي. بالتوفيق للفريقين. وأعتقد يمكن زميل عمر، خلينا نذهب لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، وبعدها إن شاء الله بنواصل معكم حديثنا في الحصاد الرياضي.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استمعنا لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج الحصاد الرياضي. برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، استضافت عمان البطولة الآسيوية 24 للكاراتيه للشباب والناشئين تحت 21 عاما. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف السيد حسن مسعود رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه. مساء الخير أستاذ حسن، والله يعطيكم العافية.
2: الله يمسيك أستاذ وصفي، إلى كل الأخوة المستمعين يا حبيب على ذاعة المملكة الأردنية الهاشمية،
1: حياك الله.
2: نعتز فيها دايما.
1: الله يسعدك، إحنا والله بنعتز فيكم وإنجازاتكم.
2: الله يحفظك سيدي.
1: يعني تحدثنا أكثر عن أبرز ما جاءت به هذه البطولة، وأيضا يعني إحنا بنعرف إنه عدد كبير 330 لاعبة ولاعب يعني كانوا ضمن هذه المنافسات من 30 دولة.
2: أولي شاء الله يمسك بالخير. هي البطولة أقيمت تحت رعاية سيد سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية اللي تفضلنا برعايته الكريمة بافتتاح البطولة وتتويج بعض الفئات اللي كانت على المقامة على هامش البطولة. البطولة هي كانت أنواتها اللي هي إحنا اخترناها اللي أصرينا أنه نقيمها بالمملكة اللي هي للناشئين والشباب وتحت 21. لانه الخامات اللي عندنا احنا بدنا الناشئين والشباب نطلع فريق جديد للفريق الاول للرديف الاول، لانه كون انت الفريق الاول معروف على مستوى الاسيا او مستوى العالم يعني
1: صحيح
2: بننافس المراكز الاولى، بس احنا بدنا نعمل رديف للمنتخبات. اصرينا ان نعمل بطولات، نصير نعمل بطولات للناشئين والشباب لانه نشارك قد ما نقدر من الاعداد. احنا شاركنا تقريبا ب 32 فئه، يعني انت لما بتحكي ب 32 فئه وتجيب لك 25 ميداليه على مستوى اسيا موزعات بين ذهب وفضه وبرونز، هذا انجاز بوصلك لطريق انه ماشيين على الطريق بوديك انه احنا وكيف ماشيين على الطريق الصحيح
1: صحيح.
2: او لا.
1: نعم،
2: والحمد لله موفقين، توفقنا بعده الخيارات والمشاركات، وهسه الفريق مسافر تقريبا باول شهر 10 على بطوله العالم للناشئين والشباب. اخترنا تقريبا 11 لاعب من ضمنهم اللي شاركوا اللي جابوا ميداليات، ومش شرط من اللي جاب ذهبيه انه اخذناه على بطوله العالم، لانه انت بتعرف الجهاز الفني له نظرته الفنيه. في لاعبين جابوا فضه ما طلعناهم، في لاعبين جابوا ذهب ما طلعناهم، لانه هي حسابات بتكون في حسابات فنيه بيناتهم. والافضل زي ما بيحكوها دائما يكون موجود. هذه بطوله عالم، احنا بدنا بالاول والاخر بهمنا رفع اسم العلم برا يا سيدي. والبطولة
1: صحيح.
2: كثير كانت ناجحة وموفقين فيها، وعلى هامشها استضفنا بطولة غرب آسيا بشهر 11. طبعا أجل اتحاد غرب آسيا قالنا بدي إياكوا تستضيفوا بدون ما تقدموا طلب، بدي إياكوا تستضيفوا بطولة غرب آسيا، وإحنا لبينا النداء.
1: يعني ما قدموا هذه الفكرة إلا ما شافوا استضافة ناجحة بكل يعني أشكالها.
2: بالضبط صحيح سيدي، بالضبط صحيح. يعني من ناحية الاستقبال، من حفاوة الاستقبال، من ناحية التنظيم، من ناحية الأجهزة، من ناحية الكوادر الطبية. اللي بدي أقدم الشكر لمديرية الأمن العام وللخدمات الطبية الملكية لوزارة الصحة اللي لبوا النداء بالواجبات كاملة يعني. وما ننسى طبعا وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اللي كان برئاس اللجنة المنظمة العليا اللي سهل لنا كل شيء ما يتعلق بالبطوله، هو سهل لنا اياه. اللي بنوجه له حسب عبر اثير اذاعتكم المملكه الاردنيه الهاشميه كل التحيه والتقدير، وشو ما بنحكي عن معالي وزير الشباب رايحين نكون مقصرين بحقه. وما ننسى وزاره اللجنه الاولمبيه مديريه الاتحادات اللي ما قصرت معنا بالخدمات اللوجستيه، برضه وزاره الداخليه، يعني كل الجهات اللي اشتغلت فيها بنوجه لها ألف شكر ألف تحية على بياض الوجه، لأن كنا للأردن بالأول والآخر تحت راية جلالة سيدنا الله يطول عمره.
1: الله يعطيكم العافية، ودائما رياضة الكاراتيه هي من أوائل الرياضات.

0: اللي بتجيب لنا دائما ذهب ومنصات التتويج. الله يعطيكم العافية،
1: الله يعافيك.
0: ونتمنى لكم في باقي البطولات وباقي الأيام أنه دائما زي ما عودتونا، أنه دعوتونا دائما على الذهب. ما شاء الله عليكم.
1: وإن شاء الله هسه دعوات كل ليل الشباب مسافرين على اليابان على دورة الألعاب الآسيوية.
0: نعم.
1: وثلاث شباب وثلاث بنات، وإن شاء الله منوعدكم في نتائج دورة الألعاب الآسيوية كمان.
0: يا رب يا رب بالتوفيق سيد حسن مسعود رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه، والله يعطيكم العافية
1: حبيبي. شكرا شكرا
0: لك. العافية سيد، حياك الله.

اختتمت الجولة الثانية في الدوري الأردني للمحترفين السبت الماضي. للحديث أكثر رح يكون معنا بعد قليل الدكتور مراد النوايسي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله انتظرونا.

0: والنعم منك يا عمر الكرك ومن أهل الكرك جميعا. وخلينا نرحب بالدكتور مراد النويسة. مساء الخير دكتور. يسعد مساك.
1: مساء الخير أخوي وصفي.
0: طمنا عنك.
1: الله يسعدك ييسر أمرك.
0: شو لك ومشغول أزعجناك؟
1: لا بالعكس
0: أحلى إزعاج. الله يسعد مساك.
1: الله يسعدك.
0: يعني زين حياك الله. بس في صوت صدى عندك دكتور مراد، إذا حاطط على سبيكر يا ريت تشيله.
1: هيك تمام.
0: هيك طبع.
1: هيك تمام.
0: طيب زي ما بتعرف يعني اختتمت الجولة الثانية الأسبوع الماضي أو السبت الماضي، وهذا الأسبوع يعني كان في ثلاث تعادلات زي ما بتعرف. بلشنا من يوم الخميس الجزيرة وشباب الأردن هدف لهدف، الجمعة كان هناك الحسين حامل اللقب الثلاث مواسم متتالية، خلينا نحكي تعادل مع البقعة بدون أهداف، الفيصل يفوز على دوغر 2-0، السبت الرمثة يفوز على العربي كان في ديربي شمال بهدف مقابل لا شيء، أما السلط والوحدات أيضا بدون أهداف. أبرز ما ميزت هاي الجولة دكتور يمكن للأمانة خلينا نحكي إقالة أحمد هايل، يعني بسبب الضعف الفني اللي ظهر عليه نادي الحسين في الجولة الأولى والجولة الثانية.
1: سيدي وفكرة البدايات دايما صعبة، والبدايات دايما لابد ما تشهد تفاوت المستوى.

0: المباراه ولابد ما تشهد عدم الجاهزيه اللي ممكن تنعكس سلبا، وهذا اللي شفناه مع فريق نادي الحسين. الكابتن احمد هايل من الممكن ما خدمت الظروف في التعاقدات، من الممكن ما خدمت الظروف في الانتقالات الكبيره اللي حصلت في فريق نادي الحسين.
1: نعم.
0: وبالاضافه الى النشاط الملحوظ لمنافسين فريق الحسين، هذا الشيء من الممكن اثر على الحاله المعنويه لفريق واضعف من الدافعيه.
1: يعني خسارته الاولى 5-0 وتعادل في الجوله الثانيه مع البقعه، يعني لا يلبي طموح يعني غزاة الشمال، يعني زي ما نحكي.
0: صحيح 100%. الأمان الخسارة هي كانت هون الانطلاق تحت الاهتزاز اللي الأماني ما كان حدا متوقع يعني يكون الهز بهذا الحجم. من الممكن كانت الخسارة محتملة.
1: نعم.
0: لكن الأدى من هيك إنه الخسارة كانت كبيرة.
1: نعم. يعني نعم. يعني هي صدمة جات للجميع، يعني مشاهدين، معلقين، محللين، يعني أبناء الشمال. صحيح. أبناء النادي، نفس اللعيبة، لم تكن متوقعة هاي الخسارة الأولى، ولكن حتى نحكي لم يقدم شيء في المباراة الثانية. يعني شفت البقعة كان في حالات كثيرة. دكتور مراد، يعني ما بعرف إذا أنت كنت سايق ولا شو وضعك؟
0: أنا والله يعني كنت في تجمع رياضي بحث، حاولت أخرج، لكن أنا يعني الآن في منطقة هادية تقريبا، أفضل.
1: لا أنا سامع صوت الهواء يعني كثير يعني حواليك. طيب
0: الآن ما في.
1: إحنا نتمنى لك السلامة، يعني إذا سايق صف على اليمين إذا سمحت.
0: لا لا لا أنا صافف على اليمين، أنا طيب. أصلا يعني هاي وضعية الآن الاصطفاف.
1: الله يعطيك العافية. زي ما حكينا يعني هي يعني البدايات لا تبشر بخير لنادي الحسين، حامل لقب 3 مواسم متتالية.
0: صحيح. يعني حكيت لك انه الحاله المعنويه في اسوء حالاتها، ويبدو انه الخلل ليس فقط فني، الخلل ايضا في الاعداد، خلل في التعاقدات، خلل في تركيبه الفريق، خلل في المنظومه كامله. يعني كنا نشوف دائما العمل الجماعي لفريق نادي الحسين مميز، هذا العام على العكس تماما، شهدنا فوضى في شكل الفريق، شهدنا فوضى في التعاقدات، وتوقعنا انه يكون يعني حال الانتقالات مع فريق الحسين افضل مما بدت عليه الان يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي شفنا فريق الحسين فريق مهزوز عكس المتوقع، فريق من السهل انك تخطف منه نقاط. يعني في لقاء الاخير وانا كنت محلل موجود عليها، يعني لم يتجرأ البقعة كثيرا، لو تجرأ البقعة لنال 3 نقاط، لكنه خشي ايضا من خسارة. فبالتالي هذا الشيء قد ينعكس سلبا على فريق نادي الحسين للأمام، فيجب تدارك الموقف سريعا. هذا ما عملته إدارة فريق نادي الحسين
1: بالرغم من نقص العددي لنادي الحسين، زي ما انت تفضلت، لم يكن هناك جرأة هجومية يعني واضحة على يعني على نادي البقعة. ولو كان هناك جرأة هجومية لربما يعني كان هناك يعني حسابات أخرى.
0: صحيح 100%. البقعة أيضا بدنيا لم يكن جاهزا، يعني شفنا فريق أنهك بدنيا من الدقيقة 60-65، شفنا فريق البقعة أصبح ثقيل، أصبح لا يتحرك بشكل جماعي، أصبحت الواجبات الجماعية ظاهر أنه فيها خلل بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية والانسجام.
1: نعم.
0: والواجب الفردي والعملية الفردية عند كل اللاعبين أيضا كان فيها نقص، يعني اللاعبين ما كانوا في الحالة البدنية اللي بتسمح لهم يعني يعطوا حلول سواء كانت فردية أو حلول جماعية. فاكتفى البقعة بنقطة أمام فريق نادي الحسين، رغم أنه كان يمتلك فرصة كبيرة لو كان يمتلك هاي الجاهزية في أنه
1: بس يعني هاي الجاهزية والنقطة هاي بالتحديد دكتور مراد لم تكن موجودة عند أي نادي خلال الجولتين الأولى والثانية. يعني احنا شفنا منسوب البدني بأغلب المباريات وخصوصا بعد الدقيقة 60 عماله بينزل عند كل الأندية يعني مع انطلاق الدوري في هذا الموسم.
0: أنا أتفق معك أنه لم نصل بعد الجاز، لكن هناك فرق يعني من الممكن أنك تصنفها في الفرق الجيدة بالناحية البدنية، لكنها لم تصل لمرحلة أنها تكون جيدة جدا أو ممتازة، لكن ظهرت بعض الفرق بحيث أنه أنت بتحس أنه الواجب الجماعي والخطط يعني تنفذ رغم أنه الحالة البدنية مش جاهزة. لكن فريق البقعة كان يمتلك يعني منسوب بدني ضعيف جدا، لم يكمل فيه يعني لغاية 65 أو الدقيقة 60 لم يكمل شكل الفريق ولم يكمل الواجبات، فأصبحنا نشاهد فريق مشتت، فريق متباعد الخطوط، فريق بلا حول ولا قوة.
1: صحيح.
0: فريق يسعى لقنص النقطة، وكانت يعني
1: بالرغم من النقص العددي اللي تحدثنا.
0: صحيح.
1: عنه.
0: صحيح.
1: طب يعني هاي كمان الجولة شهدت يعني حالتين طرد، يعني حتى مباراة الرمثة مع العربي كان هناك حالة طرد يعني يعني عند الرمثة، ومع ذلك العربي لم يستغل هذا النقص العددي. يعني كابتن، وأنت لاعب سابق يعني وخبير بكرة القدم، يعني كثير من الأندية بيصير عندها نقص عددي ولكن بتظهر كأنها ب 12 لاعب بتلعب مش 10 لعيبة.
0: صحيح. يعني حينما طرد عبد الرحمن الدرايسي من فريق نادي الرمسة في لقاء أمام العربي، إحنا قلنا أن المباراة يعني أصبح العربي يمتلك الأفضلية، لكن لا، شاهدنا فريق الرمسة متماسك صلب ويسعى لهدفه أكثر من الفريق المكتمل الصفوف، وهذا أي ملحوظة زي ما حكيت أنت تستحق الدراسة. هل هي ثقافة اللاعب الأردني؟ هل هي توجيهات المدرب الأردني؟ هل هي عدم العمل قبل المباراة والتحضير لسيناريوهات من الممكن حدوثها؟ يعني هناك مدربين يحسب حساب لكل صغيرة وكبيرة قبل أن يخوض اللقاء، من الممكن أنه يلعب منقوص، من الممكن أنه يعني الفريق الآخر يلعب منقوص في حالة أنه أنت طرد منك لاعب ماذا سأفعل، وفي حالة طرد من الفريق المنافس. هاي السيناريوهات يجب أن يكون المدرب يشتغل عليها، لكن يبدو أنه مدربين بلا حول ولا قوة. يعني ما زال الأندية ما زالت لا تكمل استعدادها بشكل مميز، والدليل على ذلك انه احنا النقطه البدنيه اللي بنحكي عنها لغايه هسه اصبح الظاهره في اغلب فرق المحترفين.
1: يعني دكتور يعني هذا السؤال انا بالاسبوع الماضي بعد اذنك يعني انا طرحته على الدكتور ناجح ديابات. يعني احنا كان عندنا فتره توقف طويله، يعني كاس عالم وما بعد كاس العالم عفوا. طب هلا انت كلاعب يعني انت يعني تاخذ راتبك من لعبه كره القدم، يعني اذا ما كنت موظف سواء بالامانه او بالدرك وتقفر يعني باي مكان جهه رسميه، انت كلاعب مش لازم دائما تكون بالفورمه محافظ على لياقتك البدنيه؟ يعني بتتدرب في البيت في
0: صحيح.
1: بالجيم بملعب، يعني مش فاهم لهسه يعني انه كيف يعني لغايه الان الجوله الثانيه ولسه اللياقه البدنيه ما ارتفعت نسبه 60 او 70%، ويمكن ما وصلت ال 70%، ليش اللاعب الأردني بالذات أو العربي ما بيحافظ دائما على لياقته البدنية وعلى المنسوب البدني والذهني عنده أن يكون دائما مستعد؟
0: تمام، هي الثقافة. أنا تكلمت عن ثقافة اللاعب، ثقافة المدرب، ثقافة النادي، طموح اللاعب. يعني أنا بعرف أصدقائنا من اللاعبين حتى في الأيام اللي يعني بكون ما فيها نشاط كرة قدم وبكون مثلا منتهي فيها الموسم الكروي، بيعطي حاله بس يعني 4-5 أيام أسبوع بالكثير، بعدين ثم يعود للعمل على نفسه وتجهيز نفسه من الناحية البدنية، وأيضا يعني يتمرن في قاعات الحديد، وهذا هاي ثقافة كابتن. هاي ثقافة يجب أنه، لكن هاي أيضا بحاجة إلى إلى إلى دعم مادي من الأندية. يعني أنت بتقول لي مثلا اللاعبين الموظفين، اللاعبين الموظفين كابتن أغلبهم مفرغين، يعني اللاعبين بالشركات بأمانة عمان، بلاعبين القوات المسلحة، كلهم لاعبين مفرغين، فبالتالي هو يضمن ما سيرد إليه من مستحقات. لكن ثقافة اللاعب بحيث أنه يكون جاهز وطموحه بنفس الوقت، هناك لاعبين طموحين جاهزين مثلا في أي لحظة ممكن يتوقع نفسه أنه يكون تحت الأنظار، تحت أنظار مدربين المنتخب الوطني، تحت أنظار الكشافة. هذا اللاعب يجب أن يكون جاهز في كل الأوقات.
1: هاي الثقافة اللي بتحكي عنها صراحة من النوادر اللي نلاقيها، لأنه احنا بنعرف وانت بتعرف
0: صحيح.
1: انه بعض اللاعب بعد انتهاء الموسم اللي ما بيكون عنده طموح خلاص بترك حاله، بهم الحال عشاء متأخر، سهرات، شدة، أراجيل، دخان، هذا
0: صحيح.
1: كله بيعطيك يعني ناتج سلبي في المستقبل. عزيز صحيح. اللاعب وأخوي اللاعب، انت كلاعب رياضي يفترض دائما محافظ على لياقتك البدنية والذهنية.
0: صحيح، هاي رسالة احنا بنوجهها لكل لاعبين، لكل النجوم الموجودين في دورينا، في دوري المحترفين الأردني. خلينا احنا نتربى ونربي الأجيال اللي خلفنا على ثقافة الاستعداد الدائم، على ثقافة البيئة الرياضية، الأجواء الرياضية، والطموح العالي. يعني يجب أن يكون لدى كل لاعب طموح يجب أن يصل له، مش أنا من المفترض أنه خلص أنا طموحي ألعب بدور المحترفين، لا، فليكن طموحي أني أمثل منتخبنا، أني يكون
1: تحترف برا مثلا،
0: بالضبط، يكون في قعود احتراف. هذا الشيء بيتطلب تغيير في الثقافة وفي النهج من اللاعب نفسه. هناك القلة من اللاعبين ينهجون هذا النهج، ولكن الأغلبية زي ما حكيت لا، إحنا ما زلنا بحاجة إلى العديد من النقاط نتجاوزها. يعني هناك صحيح مسؤولية على الأندية، لكن أيضا في مسؤولية على اللاعب نفسه، في أن يكون دائما جاهز، يعني دائما حاضر، صاحب سقف

0: طموح عالي، فبالتالي عناصر النجاح دائما كبيرة وكثيرة بنفس الوقت، يجب أن يكون فيها تكامل لنصل إلى النجاح المطلوب واللي ممكن يوصلنا للعالمية.
1: نعم الفيصل أيضا أضاف ثلاث نقاط مهمات على فريق دوغرا اللي يعني خلناك كان أفضل نوعا ما الشوط الثاني كابتن، وصح له ثلاث فرص يعني كان عبد الله الفخوري لها بالمرصاد 2-0 مع دوغرا. فنيا كيف شفت المباراة؟
0: الأماني لم يقنع الفيصل لجماهيره، ولم يقنع الشارع الرياضي ولا الخبراء ولا المتتبعين للحالة الرياضية أو للشارع الرياضي. الفيصل ظهر الشوط الأول بنسبيا بصورة جيدة، لكن الشوط الثاني أصبحنا نشاهد فريق دوغرا أكثر خطورة، أكثر وصول للمرمى، وكان يستحق على الأقل أنه يكون يسجل، يعني أنه يسجل أحد الأهداف ويكون قريب من أنه يرفع الحافز المعنوي وينافس على التعادل. لكن زي ما حكيت انت عبد الله الفاخوري كان واقف بالمرصاد، ولم يتوفق لاعبين فريق نادي دوغرا للحصول على هدف، ولو وفقوا لكانت النتيجه مختلفه، اعتقد انه من الممكن كان تسجل. ليس الفيصلي اللي منتظرينه، احنا كنا ما زلنا بانتظار الفيصلي المثالي اللي حطيناه احنا ببالنا انه ممكن يوصل لهذه الحاله. هذا الشيء بحاجه الى
1: خربطت الاوراق لهذا الجهاز الفني عند في النادي الفيصلي، يعني غياب المهاجم المؤثر
0: صحيح،
1: وإصابة المهاجم أبي زا يمكن اسمه مع نادي الفيصلي.
0: يا أخوي وصي، يعني ليس المهاجم هو فقط يعني من يعني هو السبب الرئيسي في ظهور الفيصل بهذا الشكل، لكن المنظومة كامل لم تصل للانسجام، لم تصل للتنافسية العالية. بتحس إنه الأفراد مش ما زالوا يعني مش في الصورة الفنية، حتى القرارات الفنية، حتى الشكل الفريق، الانسجام، المستوى البدني، كلها عوامل أظهرت الفيصلي بالصورة اللي مش معهودة عليه واللي ما بننتظر. احنا بننتظر الصورة الأجمل إن شاء الله.
1: يعني الفيصلي عنده تحدي آسيوي الآن، يعني وهو صاحب بطولتين قبل التحديث هاي البطولة.
0: صحيح.
1: يعني زي ما أنا حكيت غياب المهاجم المؤثر يمكن رح، وخصوصا لقاء الأول يوم الأربعاء القادم مع الريان يمكن يكون عنده صعوبة. طبعا كابتن دائما الاعتماد على لاعب أو اثنين في منظومة أي فريق، يعني لا سمح الله في حال غياب يعني أحد الأطراف، يعني إحنا الآن العرسان والعوضات يعني كل يعني يعتمد عليهم النادي الفيصل اعتماد كبير في التحول الهجومي وأيضا في خلق الفرص. لا سمح الله في حال غياب أي لاعب من هذول يمكن يخف الخطورة الفيصلي على أي مرمى.
0: بالضبط، يعني حتى صورة الفيصلي إحنا بوجود هؤلاء اللاعبين اللي هم زي ما حكيت أنت مفاتيح اللعب ومفاتيح الانتصار في سابق المباريات، وهم حاضرين الصورة غير غير غير مطمئن تماما، فما بالك لو كانت يعني بخسارة واحد منهم أو كلاهما لا سمح الله. الآن الحالة الهجومية يعني تفتقد لمهاجم، وأعتقد أنه الفيصل يتعاقد مع واحد من المهاجمين لكن لم يستطيع أن يشارك في لقاء الريان. من الممكن أنه يعني الاعتماد أصبح وشيك على رزق البني هاني. وهذا الخيار جيد
1: بالرغم من يعني خلينا نحكي ابتعاده كثيرا، يعني
0: مش جاهز،
1: يعني مش جاهز، ما بنعرف شو الأسباب يعني
0: الكابتن رزق. لكنه الخبرة الكبيرة في هاي البطولة سواء كان في مشاركاته مع فريق نادي الحسين حتى مع فريق النادي الفيصلي كان حاضر دائما وكان لاعب يعني من الممكن نعتمد عليه. لكن ما زلنا وما زلت أنا وإنت أخوي بنتكلم فعلا عن خلل واضح. صحيح. في شكل الفيصلي وفي الصورة الفنية اللي ظهر عليها.
1: أيضا عشاق المارد الأخضر وأيضا غزلان السلط والوحدات بدون أهداف، بنذكر بلي خلينا نحكي بمراكز الأندية خلال أول جولتين، الجزيرة، السلط، الفيصل، الرمثة، البقعة 4 نقاط، شباب الأردن نقطتين مع الوحدات، الحسين نقطة، العربي ودوغرا الوفيدان الجديدان في منظومة دوري المحترفين بدون نقاط. بس الوحدات يعني كمان يعني يعاني من عدة سنوات كابتن، بالرغم من القاعدة الكبيرة اللي يمتلكها من جماهير وأسماء أيضا.
0: صحيح. شوف يعني الوحدات أيضا بعد سلسلة التعاقدات القوية والسريعة اللي دخلت على فريق نادي الوحدات ما زالت أيضا جماهيره بانتظار ظهور الوحدات بالصورة اللي المعهودة سابقا.

0: عنه كفريق شرس وكفريق منافس، لكن الأمانة في لقاء السلط، السلط أثبت أنه كان يعني الطرف الأفضل في اللقاء، وكان يستحق في بعض فترات المباراة أنه يتقدم، واستحق الأفضلية في أغلب فترات. فبالتالي أعتقد أنه الوحدات صحيح لم يقنع فنيا، لكنه النقطة أعتقد أنه أيضا كان محظوظ فيها مع
1: صحيح.
0: فريق نادي السلط، كان فريق نادي السلط هو الأحق والأجدر.
1: السر في نادي السلط المحترفين كابتن؟
0: والله ما زلنا يعني فعلا يعني ننتظر ثورة من الأندية لاستشارة فريق نادي السلط في طريقة التعاقدات، لأن هاي الأسماء اللي بيتعاقد معها فريق نادي السلط للأمانة بتغير شكل الفريق.
1: يعني احنا خابرين ومع وينجا مع أبو عابد
0: بالضبط، فبالتالي يعني عندهم نهج مميز في اختيار المحترفين وبيعملوا الفرق. السلط صحيح. أيضا كمنظومة يعني مع الكابتن رائد عساف كانوا جيدين جدا، كانوا فريق للأمانة ظهر بصورة مميزة، وأنا أعتقد أنه سيكون حصان هذا الدوري الأسود، وسيكون علامة فارقة في تحديد هوية بطل دوري هذا العام.
1: يعني أنا والله صراحة توقعت دوغرا أو العربي يكون الحصان أسود للأمانة، بالإضافة للبقعة، للبقعة عنده تعاقدات كثير على مستوى المحلي كثير ممتازة يعني، بس يعني إن شاء الله إن شاء الله، لأنه دوري طويل زي ما بتعرف، ثلاث مراحل دكتور مراد.
0: صحيح.
1: لسه يعني يعني الشوط أو المشوار طويل، حتى يعني أنا شفت يعني في ناس بيقول لك خلاص راحت على الحسين، يعني لا لسه أول لقاءين، لسه الدوري طويل، شوط طويل، ثلاث أشواط
0: صحيح.
1: للدوري.
0: صحيح.
1: طب بنذكر الأخوة المستمعين ونذكر أنفسنا إنه الجولة الثالثة يوم الخميس القادم تنطلق دوغرة مع السلط، العربي والجزيرة، الوحدات والرمثة الجمعة، السبت شباب الأردن والحسين، والأحد البقعة والفيصلي. نتمنى طبعا كل التوفيق للحسين والفيصلي في مشوارهم الأسيوي كابتن مراد. وزي ما بتعرف يعني راح يتوقف الدوري بعد الجولة الثالثة، حيث أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم جدول مباريات النشامة في التحضير لكأس آسيا. الأردن وسوريا 27-9، الأردن فنزويلا 16، الأردن أندونيسيا 13-11، وكذلك الأردن وأستراليا 17-11.
0: يعني تجمعين لمنتخب الوطني فيهم أربع لقاءات ودية، وأعتقد أنه هاي اللقاءات يعني من وجهة نظري هي كبداية مطلوب أنه يكون هذا المستوى موجود، لكن كاستعداد لبطولة آسيا أعتقد أنه يجب أن نخوض لقاءات بمستوى أعلى لاحقا، لأنه بطولة آسيا اللي مقبلين عليها إحنا في شهر واحد بطولة فيها فرق كبيرة، فيها أستراليا، فيها كوريا الجنوبية، فيها السعودية، فيها أوزبكستان اللي سنواجههم في نفس المجموعة، وأوزبكستان فريق كما تعلم أنه فريق تأهل لنهاية كأس العالم وقدم صورة جيدة، فبالتالي يجب رفع مستوى المباريات الودية اللي ممكن نخوضها. هاي اللقاءات لقاء سوريا في المتناول أعتقد، وباقي اللقاءات من الممكن أن يكون لقاء أستراليا هو اللقاء الأقوى فيها.
1: طب ليش اختاروا فنزويلا كابتن الأمانة؟ الاتحاد لماذا اختار فنزويلا؟ هل اللي خلينا نحكي اعتذار بعض الدول القريبة من آسيا لمواجهة منتخبنا مثلا؟
0: من الممكن أن يكون هذا السبب، من الممكن أن يكون أيضا اختيار يعني جبري اضطر على لعب لقاء، يعني هناك العديد من المنتخبات في سياستها تخوض لقاءات ودية في التجمعات لرفع التصنيف العالمي، واختيار الفرق النقاط تكون أعلى من النقاط اللي بتجنيها من فريق دونك في التصنيف، فبالتالي خطة الاتحاد العودة إلى تصنيف جيد، وهذا شيء شفناه إحنا في الامش والمستوى اللي كنا فيه احنا بسبب التصنيف، وايضا المستوى اللي ظهرنا فيه في بطوله اسيا السابق ايضا بسبب التصنيف، يعني انه احيانا يكون تصنيفك في الدرج في التصنيف الاول اسيويا او التصنيف الثاني، فهذا الشيء بيعمل فارق. الاتحادات بتعمل على عمل لقاءات مع فرق اعلى منها في التصنيف، لكن من الممكن انه يكون فريق نادي انه يكون منتخبنا او منتخب فنزويلا هو الفريق المستهجن او المستغرب اللقاء الودي معه صراحة.
1: صحيح.
0: خيارات لا يعني أول كنا نحكي أنه الخوض المباريات الودية كان بسبب المدرسة الفلانية والمدرسة الفلانية، لكن الآن إحنا في فترة

0: المعدات، فبالتالي ليس هناك مدرسة مقيدين فيها. نتمنى التوفيق لمنتخبنا وأنه يجني الفوائد المرجوة من اختيار هذه الدول، وهو يعني هو يمتلك الأسباب اللي أدت أو دعت إلى اختيار هذه المنتخبات لملقاتها.
1: برأيك يا الكابتن بادو الزاكي، هل سيتبع النهج يعني يعني خلينا نحكي أبناء بلده المغاربة السابقين حسين عموتة وأيضا جمال السلامي في انتقاء نفس الأسماء، ولا رح يكون هناك تعديل على منظومة منتخبنا الوطني؟ يعني احنا شفنا أحمد العرساني يعني من نهاية الموسم الماضي حتى بدايته، حتى يعني يعني تحركاته في الملعب يعني تشير انه خيار رقم واحد، واحنا شفنا هدفه في اللقاء الماضي يعني من يعني من بعد يمكن 40-35 ياردة، هدف عالمي.
0: صحيح، هدف عالمي ومستويات رائعة بقدمها أحمد العرسان في دوري هذا العام. يعني أنا بدي أرجع وأسألك، خليني شوي أكون يعني كمان ضيف ذو أهداف، يعني بدي أسألك ما هو النهج اللي نهجه الكابتن جمال السلامي، وما هو النهج اللي نهجه الكابتن حسين عموتة اللي أنت قصدته؟ هل أنت تقصد أنه هناك لاعبين مميزين لا يتم استدعائهم في بعض يعني هاي النقطة؟
1: افتقدناهم افتقدناهم بكأس العالم كثيرا يعني اللاعبين، يعني أما أنت بتحكي عن يعني صانع العاب يوسف أبو جلبوش، أنا هذا اللاعب اللي قدم أداء رائع في الموسم الماضي مع نادي الحسين، هل يتم الاستغناء عنه لأنك جربته مرة يمكن وحطيته موقع غير موقع أو مكان لا يناسب خلينا نحكي هذا اللاعب، أم أحمد العرساني اللي أخذ هداف الدوري الموسم الماضي؟
0: شوف كابتن، هناك شبه كبير كان ما بين السلام وما بين حسين عموتة في انتقاء الأسماء وفي طريقة إدارة الأسماء وفي استبعاد الأسماء. خلينا نكون أكثر وضوحا، يعني في فترة الكابتن حسين عموتة شفنا العديد من الاستدعاءات، وكان في طريقة الإدارة الفنية يعني تبديلات متأخرة اعتماد على عدد معين في الفريق، تبديلات محدودة، أسماء مستدعاء يعني تكاد تكون مجاملة، لكن ال11 هم وفي تبديل أو تبديلين من بعد الدقيقة 85. أجل كابتن جمال السلامي غير هاي الفكرة في طريقة واحدة، صار يبكر في التبديلات، ممكن نشوف تبديل في الدقيقة 70، ممكن نشوف دقيقة تبديل، لكن الناج هو يعني في فترة الكابتن جمال السلامي كان من المستبعد تماما أنه يتم استدعاء حمزة الدردور مثلا، الكابتن حمزة الدردور المعتزل واللي كان المهاجم.
1: والله يا دكتور سبقتني والله العظيم، أنا لسه قاعد بكتب باسم الكابتن حمزة الله يمسيه بالخير، وأنا أنا أنا أعتقد أنه هذا اللاعب انظلم والله العظيم، يعني بآخر أمتاره خلنا نحكي في عالم كرة القدم، يعني احنا شفنا الكابتن حسين عموت في الدوري المصري نفس المشهد اللي عمله مع الكابتن حمزة الدردور الله يمسيه بالخير، عمله في الدوري المصري مع النادي الاهلي. هل يعقل الناس غلط وهو هذا الشخص هو الصحيح؟
0: طبعا لا، يعني انا من هذا من منبرك ومن برنامجك الرائع اخوي وصفي والمنصف دائما لاصحاب الحقوق والناس اللي ممكن تاخذ حقها، انت من الناس اللي بتنصف الجميع. انا من هذا المنبر بحب امسي على الكابتن حمزه الدردور، بحب اشكره باسمي وباسم كل رياضيي الاردن على كل ما قدموا لمنتخبنا، على كل ما قدموا للاردن اللي احبها وعشقها من صغره، وقدم لها الكثير وما زال هدافها التاريخي لغايه هاي اللحظه.
1: للامانه لازم انه يكرم، لازم انه يكرم هذا اللاعب.
0: يعني انا في قادم حديث ساتكلم عن حمزه الدردور اللي غاب عن التكريم الملكي في الفتره الاخيره، وغاب عن الكثير من المحافل، حتى غاب عن الاستدعاء لمرافقة من، وأعتقد أنه هناك حمزة الدردور والعديد من النجوم كان من الأولى استضافتهم والذهاب بهم كتكريم لهم بتاريخهم المشرف وعطائهم لمنتخبهم.
1: احنا شفنا نجوم العالم يعني بكأس العالم مكرمين وقاعدين
0: هاي هي النقطة
1: اللي يعني نجوم العالم سواء كرة القدم أو يعني خلينا نحكي بألعاب أخرى أو ممثلين. كان هناك تكريم لأبطال العالم، وهذا بطل هذا حمزة الدردور، يبقى هداف المنتخب الوطني
0: ونجم من نجوم كرتنا المحلية اللي صعب يعني يتكرر. خلينا نكون صريحين، كابتن حمزة الدردور يعني قدم الكثير وأفنى شبابه وقدم دمه، ومقابل هذا الشخص يستحق التكريم، هذا اللاعب قدوة، هذا اللاعب يجب أن

0: يكون محط أنظار ويجب أن يكرم في هذه اللحظات. من منبرك أنا يعني كابتن حمزة للأمانة باسمي وباسمك وباسم كل الرياضيين من أعماق قلبنا أبسطتنا وأسعدتنا كثيرا ويا ما غنينا تغنينا فيك وبنشكرك من أعماق يعني نفتقدك وإن شاء الله بنتمنى لك نجاح في حياتك التدريبية القادمة
1: إن شاء الله. إحنا يعني بس يعني ملاحظة أخيرة، أنا أعتقد يمكن اللي كلمة وجهها للكابتن حسين عموتة إنه ليش ما تبدل، يعني إحنا يعني خسرانين ليش، يعني يمكن هو ككابتن وكلاعب قديم في المنتخب الوطني يعني ممكن يعني نحر شوي، نحر كثير مش شوي، ويمكن قال لك هذا الكابتن سرحان بسريش، كان سرحان أيامها حسين عموتة وحب إنه يذكره، ولكن أنا ككابتن ويعني سواء من ابن البلد أو ضيف علينا يفترض إنه تصرف بطريقة يعني أدبية أكثر من هيك مع ابن هالبلد وابن نادي وابن الرمثة وابن نادي الرمثة.
0: صحيح.
1: على العموم يعني بنتمنى له التوفيق الكابتن حمزة الدردور، وإحنا شفناه في المباراة الماضية كان أعتقد من ضمن الجهاز الفني لنادي الرمثة، كل التوفيق لكابتن حمزة الدردور. وبشكرك دكتور نويس كثير الشكر على هالوقت الثمين، وبنتمنى لك ايضا التوفيق والله كابتن.
0: اشكرك على برنامجك الجميل والمنصف، ودائما زي ما حكيت لك انت بتعطي كل صاحب
1: الحمد لله يا سيدي،
0: وشكرا جزيلا، انا سعيد جدا بتواجدك
1: معنا سعداء والله،
0: وانا تحت امرك باي
1: تسلم
0: وقت.
1: تسلم تسلم الله يعطيك العافيه الله. والى لقاء اجمع ان شاء الله مجددا دكتور مراد النويسي خبير ومحلل كره القدم، الله يعطيك العافيه وان شاء الله يعطيك العافيه. الى هنا احبتي المستمعين الكرام ناتي الى ختام حلقتنا لليوم، كل الشكر معتز اللوم اللي رافقنا من السوشيال ميديا على الفيسبوك، ومبدع دائما عمر الكركي، وهي مني أنا أجمل تحية من محدثكم وصفي شرف الدين الرواشدي، إلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيون.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأديب والشاعر رسول حمزة توف من أكبر شعراء داغستان ونواحيها. له كتاب على شكل رواية اسمه داغستان بلدي. اخترت لكم منه تعريف حالة الإبداع عند الإنسان من وجهة نظر حمزة توف، ولعلها وجهة نظر الأغلبية المفكرة في العالم. داغستان تعني أرض الجبال، وبداغستان كان في شاعر اسمه طالب. بدايته الشعرية متواضعة. طالب هذا وقع بحالة حب مع بنت جميلة اسمها هدى أو هدايا. حالة الحب هذه شحنت قريحته بأشعار متميزة، صار شاعر من شعراء داغستان المشهورين. بعد حالة زواج فاشلة ما بين طالب وهدى، انفصلوا عن بعضهم وكل واحد راح بطريقه. استمر طالب بإبداعه الشعري، وبعد زمن طويل التقى بهدى في مهرجان أدبي. سلم عليها سلام عادي، وهذا اللي أزعلها. قالت له: أنا اللي صنعت منك شاعر، لولا حالة الحب اللي عشتها معي وزواجنا ما صرت شاعر. قال لها: يا بنت الحلال، ما انت تجوزتي بعد رجال اثنين ولا واحد منهم صار شاعر أو أديب. والمقصود بالحكاية اللي أوردها الرسول حمزة توب أنه الإبداع يولد مع الإنسان هبة من الخالق سبحانه وتعالى، والقريحة تتفتح بالمعاناة والتجربة والاطلاع.

أعزائي المستمعين، القشع نبات أردني عبارة عن شجيرة صغيرة ترتفع عن الأرض حوالي 40 سنتيمتر ومحيط قطرها حوالي 50 سنتيمتر. زهرها أصفر صغير وتنبت في أغلب مناطق الأردن سواء الصحراوية أو الجبلية. القشع هذا كان أفضل حطب سريع الاشتعال للبيت، يشعلوه تحت الصاج للخبز ويشعلوه ضرمة للحطب الخشب. قلت ضرمة اللي هي أي وسيلة لإشعال النار سواء كان عيدان صغيرة أو جمر بايت أو غيره. بالأزمان الماضية

كان ضوء الفانوس نادر في بيوت الأردنيين، أقصد بيوت الشعر، وكثير ما سمعوا صوت الشيخ يقول حطوا على النار قشع خلينا نشوف وجوه بعضنا. الحطامات اللي جيبن القشع من البرية يسموهن قشاعات، والوحدة منهن قشاعة. أيضا القشع مرعى للمواشي من غنم وبعارين. الشاعر البدوي عبد الله بن سبيل وصفه بقوله قلبي كما وادن من الجند ممروح أيام ما به قشعة ما رعاها كني بغبات البحر راكب اللوح تصفق به رياح زعوج هواها على الذي في عينها الناس ذرنوح ما يبدي الهرجة على من بغاها وأنا إذا جيته لي الصدر مشروح يبدي لي إسرار على أمه كماها لو ما هرجلي عارف كل منضوح أفهم طواريق الهوى ومعناها الله يا خلن جزاني من الروح لجزاها أنا من روح روحي جزاها

0: أعزائي المستمعين، من الأمثال الشعبية الأردنية اللي كانت متداولة في الأزمان الماضية مثل يقول يا بنت قولي لأمك. الضمير يعود للخبر اللي يتمنى صاحبه أنه يكون سر ما حدا يدري به، والمقصود هو النسوان اللي دائما يتسلن بنقل الأخبار اللي يسمع عنها، أو الفرد اللي يسمع الخبر وينقله للآخرين، وغالبا ما الآخرين يعيدوا روايته أو إذاعته أكثر من مرة وفي أكثر من مكان. الآن إحنا عندنا راديو وتلفزيون وأنترنت وتليفون خلوي ينقل لنا أخبار الأحداث مباشرة بعد وقوعها بلحظات، ومواقع إلكترونية للصحف تنقل الخبر قبل ما تنطبع الجريدة وقت طويل. بالأزمان الماضية كان الخبر ينتقل مع المسافرين والقوافل، كانوا الأردنيين القدماء يعترضوا المسافر اللي جاي من المدينة أو من عرب ثانية ويعزموا على بيوتهم ويقولوا له جنب جاي أعطينا علومك، يعني سمعنا شو في أخبار جديدة. أنا قريت في كتب التراث أنه العرب القدماء سواء في الجاهلية أو الإسلام كانوا يعترضوا المسافرين ويسألوا هل من خبر؟ بعض أحيان كانت الطيور هي اللي تنقل الأخبار. أهل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عرفوا عن وقائع معركة الجمل الشهيرة من النسور اللي شالت أطراف القتلى ومرت فيها من فوقهم. وأنا اخترت لكم من شعر بركات الشريف، قولوا يا مرقب بالصبح نطيت عاليه، ما واحد قبلي خبرته تعلاك، وليت يا ذا الدهر مكثر بلاويك، الله يزودنا السلامة من أتلاك، يلي على العربان عمت شكاويك، وليت يا دهر الشقا ولن مقواك. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوطي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: الحرب خلصت بحد الدقيق، والناس صار معهم بنادق جديدة، وزمان ما سوينا ملح بارود.
2: أنا الصحيح يا عوفة ما جيتك مشان ملح البارود. أنا شفت عامر وغزوة نازلين على سوق الطفيلة وحبيت أشوفك لحالك.
1: ها؟ وش اللي بدك إياه يا منازل؟
2: تتذكري يوم رحمة أبوي خطبك لي وما صار نصيب؟
1: الله يرحمهم جميع.
2: ذبحتني الوحدة يا عوفة، ذبحتني. من يوم ما توفت فرحة حالي مايل.
1: كان الله بالعون.
2: يعني أنا قلت قبل ما سولف مع أي حدا من أهلك حبيت أشاورك ومن راسي لراسكي.

0: عليك يا دعاية ابن الشابة. أخرجوه.
1: عندك مسافة المدفع. أريد قنبلة قريبة منك.
2: ليش ما ندمره يا باشا؟
1: لا لا لا، أريد كامل حتى أدمر القلعة دي.
2: أرفع الرشاش هنا. أرمي على المدفع.
3: يوبا يوبا، في قطار جاي من العنيزة.
2: وين صار؟
3: للحين بعيد يوبا.
1: ارسل لفات الألغام، خلهم ينسفون الجسر.
2: عليهم يا رجال.

0: ارمي يا هشام.
1: ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ارمي يا هشام. ار

0: عوض أدي إياك تروح على عيال قاسم بالأول، وأدي إياك تجمع لي جاهة ما صارت بالقرية لعيون عوفة.
1: يه عوفة جارتنا؟
0: ها عوفة، ترى يعوض مو لأي شيء، يعني هي القصة مي قصة جيزي وحب لجيزي، بس ما انت شايف ايدي مجبرة وما عندي حدا يساعدني.
2: عم منازل انت شاورتها؟
0: ايه افع عليكي، انا ما جيت الا بعد موافقتها.
3: عوض عوض عدي تروح معي.
0: ها مين؟
3: عم منازل.
0: هلا والله، هلا في عامر، هلا في الغالي، جيت والله جاب.
4: ويش فيه؟

0: يما وين شفتيه يما؟
1: جاني على البيت يا غزوة وجاب الكبش اللي برا معه.
0: يا يما يا يما منيزل بخيل عشان هيك سموه صرار العدول.
1: انطال عمري لخليه يفتح كل عدوله.
0: تراكي تسويها يما. متى الجاه أدها تروح على خوالي؟
1: هذا هو يجمع بيهم.
0: طب وإذا كتبوا الكتاب وين العرس؟
1: لا لا لا ما في لا حفل ولا غنى ولا رقص. ما انت عارفة يما رحمة فرحة للحين قبرها ما برد وإيدي منازل مكسورة ومعلقة برقبته والطفيلة فقدت كثير من عيالها.

0: قهوة دايم إن شاء الله.
1: أهلين شيخ دياب، شرفت سرايا.
0: كيف حالك زكي بيك؟
1: خاطرنا بشوفتك
0: عصام أفندي، كيف حالك؟
2: الله يسلمك يا شيخنا، الله يسلمك.
0: زكي أفندي، ترى أنا انبسطت أنك صرت قيم مقام الطفيل.
1: بشرفني خدمتكم أبو عبد السلام.
0: ترى طلبت من الشريف يدفعوا راتبك ورواتب كل العسكر اللي معك.
1: إيه، حصلنا على كم عربي جندرمة من الأسر التركي.
0: يا زكي بيك، مدرسة الطفيلة معطلة زمان وتعليم الطلاب تعطل معها.
2: ما في معلمين يعني؟
0: أغلب المعلمين مثل ما تعرفوا أتراك، والتعليم كان باللغة التركية.
2: إيه يعني بده تعريب من الأول وجديد.
0: هذا اللي أنا جاي على حضرة القائم مقام مش هالي.
1: إيه، مبنى المدرسة ما صار عليه تغيير، وانت بتعرف المتعلمين من ولاد الطفيلة اللي ممكن يبدوا التدريس فيها.
2: إذا كان سيدي خليهم يبلشوا بالقرآن الكريم والتاريخ والعربي والحساب، والباقي بيكملوا على مهلهم.
0: عداك العيب يا عصام أفن، عداك العيب.
1: عصام خريج مدرسة عنبر بالشام ومدرسة الضباط في بعلبك.

0: يا هلا يا هلا برجال، اهلا وسهلا بيكم كلكم. يا هلا
1: والمهلي يا مزعل. القهوه بردت، قهوه الغانمين ما تبرد.
0: فهمت عليك. اسمعوا يا رجال، عوفه تطلب

0: نازل
1: كله ببيتك يا عم منازل، العروس بذهبها والغنم، انت بدك تتجوز ولا تبيع وتشتري؟ ها قول
0: يا حج مزعل والحاضرية
1: ولا تهون.
0: ترى انت مثل ابوي واللي طلبتوه على العين والراس، ويشهد علي الله انه عوفه بتسوى وزن هذا، بس عاد يعني
2: ما بيها. بس يا منازل يا عم مزعل.
1: يا عمي
2: اللي تطلبوه يصلكوا قبل ما العروس تصل بيت منازل.
1: على بركة الله.
2: زين نقرأ الفاتحة.
1: بسم الله.

0: إيه ما بدك تكمل معي يا عصام؟
1: والله يا زكي بيك زهقت العسكرية وما عاد فيي.
0: أنت بدك تدرس في المدرسة؟
1: لما تخرجت من مدرسة عنبر تعينت أستاذ مدرسي في حي الأدم.
0: وبعدين صارت الحرب؟
1: الله وكيلك أخذونا كلنا خريجين المدرسة على بعلبك 4 شهور تدريب وبعدين على غزة وبير السبع بحرب قناة السويس اللي خسرها جمال باشا السفاح.
0: ايه تنذكر وما تنعاد ان شاء الله.
1: ايه لكان بعديها انتقلت للكرك وبعدين على الطفيلة هون. تصدق بالله يا زكي بيك من 2 سنين ما شفت اهلي وبعد معركة الطفيلين قطعت الاخبار بيني وبينهم.
0: ايه ما حدا منا بلهام
1: زكي بيك. يعني فكرك لما يعرفوا عن ان لجيش الثورة العربية الكبرى بصير على اهلنا شي؟
0: لا تذكرني يا عصام، روح داوم بالمدرسة بكرة والفرج قريب ان شاء الله. كم شهر وجيش الثورة العربية الكبرى بوصل للشام.
1: يا سأل الله يا سأل الله على هداك اليوم ونرجع.

0: عوفة يا عوفة، وين انت يا بنت الحلال؟
1: جيتك يا منازل.
0: وايش بتسوي برا؟ ها؟ وايش بتسوي يا بنزيونة؟
1: استنى رجعت عامر.
0: لا مو عامر، لويه وين راح؟
1: راح العيمي يشتري عود حراث.

0: الروس.
1: منو هذا؟
2: عامل؟
0: يسلم هالصوت ويسعد هالطلة. مشوار واحد من عيمي الهن.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. حطي بعليقة البغل علف واسقيه مي.

0: هيا سنذهب إلى محطة قطار ونستقبل المارشال الألماني فون فالكاين.
1: مأمور البرق يطلب منكم الانتظار يا باشا.
0: ماذا يريد؟
1: يحلل رموز برقية سرية عاجلة جدا.
0: من أين؟
1: قال إنها من القيادة العليا.
0: حسنا أخبره أن يستعجل. قل له أن يستعجل.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تمام 8 ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار وضرورة الترويج للموقع بشكل أكبر. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. رئيس مجلسي الأعيان والنواب يتسلمان نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025. شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تتمكن من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة خلال وقت قياسي وتخلي كوادرها من مرافق الميناء كإجراء احترازي. الأردن وأوغندا يبحثان التعاون الاقتصادي وتعزيز حضور الصناعات والاستثمارات الأردنية في أسواق شرق أفريقيا. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على واجهتها وضمن منطقة مسؤولياتها 3 محاولات لتهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. النبأ الأخير في هذا الموجز، تنخفض يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور.

0: أقلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء نطال اهتمام الصحافة بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: وفي هذا السياق من صحيفة الدستور نقرأ ما كان كتبه محمد داودية بعنوان الأردن والإمارات، الأخ الذي أشد أزر أخيه.
1: وبصدد ملفات وشؤون أخرى، في موقع أخبارنا نطالع: الأمن القومي الأردني، معركة تبدأ قبل الحدود للكاتب ركان السعيدة.
0: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: الأردن في قلب الإقليم، سياسة الهاشميين في التوازن في زمن العواصف، للكاتبة عالية لخصون.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع: الحرب حربكم والأردن ليس ميدانكم، للكاتبة ميس حياصات.
0: ومن الموقع عينه نقرأ: أمن السعودية من أمن الأردن والأمة العربية، للكاتب أحمد منصور الخصاونة.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الغد ونطالع المحيط الذي يضيق، للكاتب يعقوب ناصر الدين.
0: نستهل بمطالعة اهتمام الصحافة بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. الصحافة بيّنت أن جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل تحركه السياسي المكثف دافعاً باتجاه تنسيق عربي أكثر فاعلية في مواجهة التطورات المتسارعة التي تعصف بالإقليم. ومن أبوظبي يفتح جلالته مع القيادة الإماراتية مسارات جديدة للتعاون والتنسيق، مستندا إلى علاقات أخوية راسخة وشراكة تتسع أفاقها، بالتوازي مع موقف أردني ثابت في الدفاع عن القدس ومقدساتها ورفض مخططات الضم والاستيطان التي تهدد مستقبل السلام والاستقرار.
1: الصحافة أضافت أنه على هذا النحو عقد جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مباحثات في قصر الشاطئ بمدينة أبوظبي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
0: وأكد الزعيمان خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وتناولت المباحثات أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام.
1: وبالحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، نبه جلالته إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فضلا على الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
0: الصحافة أكدت أن مباحثات أبوظبي حملت رسائل متعددة على المستويين الثنائي والإقليمي، بدءا من الدفع بالشراكة الأردنية الإماراتية نحو مزيد من التعاون الاقتصادي والتنموي، وصولا إلى تنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة. وفي صلب الملفات الإقليمية، برز التحذير الأردني من تداعيات السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما يعكس أولوية حماية المقدسات والحفاظ على فرص تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار. وفي هذا السياق من صحيفة الدستور نقرأ ما كان كتبه محمد داودية بعنوان الأردن والإمارات، الأخ الذي أشد أزر أخيه، ويقول:
1: يرتبط الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بأكثر العلاقات استقرارا واستمرارا وازدهارا وبشراكات استراتيجية متعاظمة وطيدة، يأتي ذلك بالتوازي مع علاقات تتصف بالشفافية والانفتاح والعمق والتنسيق غير التقليدي بين قيادتي البلدين منذ عهد الزعيمين الراحلين الملك الحسين بن طلال وسمو الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراهما، امتدادا إلى اليوم الذي نشهد فيه علاقة أخوة وصداقة عميقة تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد. الكاتب مضى قائلا:
0: على المستوى الشعبي تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مئات الآلاف الأردنيين من الخبراء والمختصين في مختلف الحقول، يساهمون مع إخوانهم أبناء الإمارات الشقيقة في تعزيز تقدم الدولة ورفعتها، وعلاوة على المساهمات الأردنية التقنية والطبية والتربوية والهندسية والمصرفية، فإن الأردنيين في دولة الإمارات هم في بلدهم العزيز وجزء من أمن الإمارات ومنعتها. الكاتب يؤكد:
1: العلاقات الأردنية الإماراتية قصة نجاح تترجم مقولة إن أمن الأردن من أمن الإمارات وأمن الإمارات من أمن الأردن، وتعد هذه العلاقات نموذجا حقيقيا لترجمة الوشائج القومية الأصيلة وتحويلها إلى حقائق مادية صلبة على الأرض. وبصدد ملفات وشؤون أخرى من موقع أخبارنا، نطالع الأمن القومي الأردني، معركة تبدأ قبل الحدود، للكاتب ركان السعيدة ويقول:
0: الأردن أمام مروحة من التهديدات والتحولات المعقدة والمتزامنة التي ازدادت وتغيرت طبيعتها مع إمكان انتقال تداعياتها إلى الداخل بوسائل ومسارات متعددة. مفهوم الأمن الحديث أصبح أكثر شمولا وتعددا ويمتد إلى الاقتصاد وخطوط التجارة والطاقة والمياه والغذاء والأمن السيبراني، وأيضا إلى فهم القوى الفاعلة في البيئة المحيطة سواء أكانت دولا أم قوى ما دون الدولة، فما كان عليه الأمن الإقليمي قبل سنوات قليلة ليس هو ذاته الآن. لقد طرأت على بيئته متغيرات كثيرة أضافت أعباء جديدة على إدارة الأردن لأمن

0: القومي تتعدى المفاهيم التقليدية، بمعنى أن تحدياته لم تعد تقتصر على جواره فقط، فهو اليوم أكثر عرضة للتأثر بكل ما يجري في محيطه الإقليمي الأوسع والأبعد. الكاتب مضى قائلا:
1: إن تدقيق في البيئة المحيطة بالأردن القريبة والبعيدة مسألة ضرورية لتشخيص طبيعة المخاطر واتساعها، وهي مخاطر وتحديات متعددة، لكن الضفة الغربية تحديدا تظل مختلفة عن بقية مصادر الخطر، فهي أشدها خطرا، والمسألة هناك لا تحتمل الانتظار، ولا تملك عمان ترف التعامل معها باعتبارها تطورا خارجيا، لأن أي تغيير جوهري في واقع الضفة سواء عبر الضم أو التهجير أو تقويض أماكن إقامة الدولة الفلسطينية سينعكس على الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني للأردن. الكاتب يؤكد:
0: استقرار المحيط جزء من حماية استقرار الأردن، ما يقتضي الانتقال من مفهوم الدفاع عن الأمن إلى مفهوم إدارة مصادر الخطر قبل وصول تداعياته وبالقدر المتاح. التأثير في البيئة الإقليمية ومساعدة دولها على احتواء أزماتها ومنع تمدد آثارها إلى الداخل. فالأمن القومي الأردني هو مسار لا ينتهي ومسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات، والأهم من ذلك إدراكنا أن الأمن فعل استباقي لا رد فعل، وهو لا يبدأ من الحدود بل من الإقليم، لأن من لا يؤثر في محيطه يتأثر به حتماً. ومن موقع مدار الساعة نقرأ: الأردن في قلب الإقليم، سياسة الهاشميين في التوازن في زمن العواصف. للكاتبة عالية لخصون وتقول:
1: الأردن ليس جزيرة معزولة عن محيطها، بل هو في قلب منطقة تتقاطع فيها الجغرافيا مع التاريخ، والسياسة مع الأمن، والمصالح الدولية مع القضايا العربية الكبرى، وعلى حدوده تتجاور ملفات فلسطين، سوريا، العراق، وفي امتداده العربي تتداخل الحسابات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بينما يبقى موقعه في الإقليم عاملا دائم الحضور في صناعة قراراته. ومن هنا فأن السياسة الأردنية لم تكن يوما مجرد اختيار بين موقف وآخر، وإنما كانت في كثير من الأحيان فن الحفاظ الممكن وسط عالم يدفع الدول نحو الخيارات الصعبة. الكاتبة تضيف:
0: التوازن هنا لا يعني الحياد، فالتوازن السياسي يعني امتلاك موقف واضح مع المحافظة على القدرة على الحركة وقراءة التحولات قبل أن تتحول إلى أزمات، وإدراك أن العلاقات الدولية لا تدار بمنطق الأبيض والأسود، وإنما بالمصالح والثوابت والمساحات المشتركة. وفي الإقليم المضطرب قد يكون اتخاذ موقف سريع أمرا سهلا، لكن الأصعب هو المحافظة على ثبات الدولة ومصالحها وقدرتها على التأثير في الوقت نفسه. وهنا تظهر قيمة السياسة الهادئة التي لا تبحث عن الضجيج بقدر ما تبحث عن النتائج. والأردن بحكم موقعه يعرف جيدا أن الجغرافيا لا يمكن تغيير، لكن إذ كانت الجغرافيا قدرا فإن طريقة إدارة هذا القدر هي السياسة. فوجوده بين بؤر توتر إقليمية متتالية وضع الدولة أمام تحديات أمنية وسياسية مستمرة، وجعل حماية الحدود ومنع انتقال الفوضى ومواجهة التهريب والجريمة المنظمة والحفاظ على أمن المجتمع جزءا من معركة أوسع عنوانها حماية الدولة نفسها. الكاتبة مضت تقول:
1: نجح الأردن على مدى عقود في بناء شبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية، وحافظ على قنوات مفتوحة للحوار والتعاون مع قوى متعددة، انطلاقا من إدراك واضح بأن مصالح الدولة لا ينبغي أن تختزل في محور واحد. الكاتبة تؤكد:
0: بين جغرافيا لا ترحم وإقليم سريع التحول وقضية فلسطينية ما زالت في صلب المشهد وعالم تتغير فيه موازين القوة، يبقى التحدي الحقيقي أمام السياسة الأردنية هو المحافظة على المعادلة الأصعب، أن يبقى الأردن حاضرا في قضايا المنطقة من دون أن يفقد بوصلته الوطنية، وأن يكون جزءا من الحلول من دون أن يتحول إلى جزءا من الأزمات.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نطال: الحرب حربكم والأردن ليس ميدانكم. للكاتبة ميس حياصات وتقول:
0: الأردن لم يختار الحرب في الإقليم ولم يكن طرفا في إشعالها، لكنه لن يقبل أن يدفع ثمنها، فاستهداف أراضيه أو اختراق أجوائه ليس تفصيلا هامشيا في صراع إقليمي، بل مساس مباشر بأمن المملكة

0: وسيادتها وسلامة مواطنيها، ورفض الاستهداف ليس موقفا سياسيا عابرا بل تأكيد على حق الدولة في حماية قرارها الوطني. في مواجهة التهديد تقف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي خط الدفاع الأول عن الدولة، ومهمتها ليست خوض حروب الآخرين وإنما منع الآخرين من فرض حروبهم على الأردن. فالرصد والاعتراض والإنذار المبكر والجاهزية ليست مجرد قدرات عسكرية بل أدوات لحماية الأمن والسيادة وضمان أن لا يترك الأردن للصدفة أو لحسابات الآخرين. وهنا تبرز أهمية الرؤية الملكية للجيش العربي، رؤية تستشرف طبيعة حرب المستقبل بما تحمله من مسيرات وصواريخ وحرب إلكترونية وتهديدات هجينة. ولذلك فإن تطوير القوات المسلحة ورفع جاهزيتها وتحديث منظوماتها ليست إجراءات منفصلة بل منظومة متكاملة عنوانها الردع الاستراتيجي. الكاتبة مضت تقول:
1: الأردن لا ينتظر الخطر حتى يصل إلى أبوابه بل يعمل على استشرافه واكتشافه مبكرا والاستعداد له، فالردع يبدأ قبل إطلاق الصاروخ وليس بعد سقوطه، والردع ليس رغبة في الحرب والاستعداد ليس إعلانا عنها، وضبط النفس ليس عجزا عن الرد بل خيار دولة تعرف متى تستخدم قوتها وكيف تحمي مصالحها. فالقوة التي تمنع الحرب هي في حقيقتها أداة لحماية السلام.
0: ولا تنفصل القوى العسكرية عن قوة الموقف السياسي، فالدولة التي تحمي مجالها وأمنها وتحافظ في الوقت ذاته على علاقاتها وتوازناتها هي دولة تدير موقعها الجغرافي ولا تسمح لموقعها بأن يدير قرارها. والأردن يعرف أن حماية المصالح الوطنية لا تكون بالصوت الأعلى وإنما بحساب دقيق للمواقف وبقرار مستقل يضع أمن المملكة فوق أي اعتبار. الكاتب تؤكد:
1: الأردن بحكم موقعه لا يستطيع تغيير جغرافيته، لكنه يستطيع أن يغير حسابات من يفكر في استهدافه، فموقعه قد يكون حساسا لكن أمنه ليس هشا واستقراره ليس مساحة مفتوحة لحسابات الإقليم.
0: وهذا ما يجعل الرسالة الأردنية واضحة: نحن لا نبحث عن التصعيد لكننا لا نقبل الاستباحة، لا نريد الحرب لكننا لا نسمح بأن تفرض علينا، نمد يدنا للسلام لكننا نعرف أن السلام لا يحمى بالتمني وإنما بالقدرة والقرار والجاهزية.
1: ومن الموقعين نقرأ أمن السعودية من أمن الأردن والأمة العربية للكاتب أحمد منصور الخصاوني ويقول:
0: نقف اليوم بكل وضوح وثبات إلى جانب الشعب السعودي الشقيق وقيادته وحكومته في مواجهة أي عدوان غاشم يستهدف سيادة المملكة العربية السعودية أو أمن شعبها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومقدراتها الوطنية. فالاعتداء على دولة عربية شقيقة لا يمكن النظر إليه باعتبار حدثا معزولا أو شأنا يخص المملكة وحدها، وإنما هو مساس بأمن المنطقة واستقرارها وتهديد لمنظومة الأمن العربي بأكملها. الكاتب يضيف:
1: من الأردن فإن موقفنا تجاه أمن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يكون موقفا محايدا أو بعيدا، فالعلاقات الأردنية السعودية تتجاوز حدود العلاقات التقليدية بين الدول، إذ تجمع الشعبين روابط تاريخية اجتماعية سياسية واقتصادية عميقة، ويجمع البلدين إدراك راسخ بأن أمن المنطقة مترابط وأن أي تهديد تتعرض له إحدى الدولتين ستكون له انعكاسات تتجاوز حدودها الجغرافية.
0: ولهذا فإننا في الأردن ننظر إلى أمن المملكة بوصفه جزءا أصيلا من أمننا الوطني وعمقنا الاستراتيجي، واستقرار السعودية قوة للأردن، كما أن استقرار الأردن يشكل عنصرا مهما في أمن محيطه العربي. ومن هذا المنطلق لا يمكن أن نقبل أو نرضى بأي اعتداء يستهدف الأراضي السعودية أو شعبها أو منشآتها ومقدراتها الوطنية. الكاتب مضى قائلا:
1: إن وقوف الأردنيين إلى جانب المملكة في مواجهة أي اعتداء هو موقف أخ اتجاه أخيه وشعب اتجاه شعب شقيق، ودولة ترى في أمن شقيقتها امتدادا لأمنها الوطني والقومي. ولقد أثبتت العقود أن الأردن والسعودية كانا في أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا ركيزتين للاعتدال والاستقرار والحكمة في المنطقة. وفي ظل ما يحيط بعالمنا العربي اليوم من أزمات ومخاطر تصبح المحافظة على هذه العلاقة

0: تعزيزها مسؤولية استراتيجية تتجاوز البلدين إلى مستقبل المنطقة العربية بأسرها. الكاتب يؤكد:
1: رسالتنا من الأردن إلى أشقائنا في المملكة واضحة لا تحتمل التأويل. أمن السعودية من أمن الأردن، واستقرارها من استقرارنا، وأي اعتداء على سيادتها يمس عمقنا العربي والاستراتيجي. نحن والسعوديون أهل وأشقاء وأبناء عمومة، والقيادة الهاشمية والقيادة السعودية الشقيقة تجمعهما روابط راسخة ومسؤولية مشتركة تجاه أمن البلدين واستقرار المنطقة.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الغد ونطالع المحيط الذي يضيق للكاتب يعقوب ناصر الدين، ويقول:
1: محيطنا الإقليمي لا يهدأ أبدا نتيجة الصراعات التي تتعمق من يوم إلى يوم، وكلما تفجرت النزاعات والمواجهات والعمليات العسكرية ضاقت فرص التهدئة والحلول السليمة، واتسعت الفجوة بين الأطراف المختلفة، وتعاظمت المخاطر المباشرة وغير المباشرة على دول المنطقة والعالم. الكاتب يضيف:
0: المخاطر الأمنية بالنسبة لنا في الأردن واضحة كل الوضوح، ونحن نراها رأي العين على حدودنا الشرقية والشمالية والغربية، وما تزال قواتنا المسلحة تقوم بجهد مضاعف لحمايتها فضلا عن أجوائنا ومياهنا الإقليمية. نحن في الواقع أمام معادلة معقدة تختلط فيها الحسابات والمخططات والأدوات والمخاطر التي يتعامل معها جيشنا المصطفوي وأجهزتنا الأمنية لتحصين قلعة صمودنا في وجه كل تلك التهديدات الملموسة، فيما تواصل الدولة بجميع سلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة جهودها للحفاظ على نسق الحياة الطبيعية والاستقرار والتنمية الشاملة والتضامن والوعي الوطني كعنصر رئيسي من عناصر تثبيت قواعد قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.
1: ذلك هو واقعنا الراهن، ولكن واقع المنطقة يفرض علينا ضغوطا كبيرة من شأنها تضييق الخيارات أمامنا بالنسبة لحالة اقتصادنا الوطني نتيجة الخلل الحاصل في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ومشتقات النفط وغيرها من مدخلات الصناعة ونقلها. ونحن بالطبع نتابع التقارير التي تتحدث عن ارتفاع متوقع في أسعار تلك السلع نتيجة اضطراب الموانئ البحرية والجوية والنقل البري والجفاف الناجم عن التغير المناخي وغير ذلك من العوامل التي تتعلق باختلال أسواق المال والأعمال. الكاتب مضى قائلا:
0: لابد هنا أن نتعمق أكثر في توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للحكومة الشهر الماضي من أجل العمل على تعزيز أمن الطاقة والغذاء وتأمين سلاسل الإمداد والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية لمواجهة أي اضطرابات محتملة.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. تصعيد واسع في اليمن مع اتساع رقعة المعارك. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أوعز سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس اليوم بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع. واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس على واقع الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وأكد سمو ولي العهد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وأشار سموه إلى ضرورة الترويج لموقع عماد السيد المسيح بشكل أكبر بالتنسيق مع وزارة الصحة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجميع الشركاء. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. وبموجب القرار سيرتفع عدد الطلبة المستفيدين من المشروع في مناطق البادية الجنوبية إلى 12500 طالب وطالبة مقارنة ب 9000 طالب وطالبة حاليا، إلى جانب نحو 900 معلم ومعلمة. وكانت الحكومة قد بدأت تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلته الأولى ليشمل 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية من خلال توفير 120 حافلة. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة حكومية لتطوير منظومة النقل المدرسي المجاني على أن يتم تعميم التجربة لاحقا لتشمل مناطق أخرى في وسط المملكة وشمالها. هذا وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية محمود حيصات إن هذا المشروع سيسهم في معالجة تحديات النقل التي تواجه الطلبة والتخفيف من الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم من خلال توفير خدمة نقل مدرسي متكاملة ومجانية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق تطبيق ذكي للنقل المدرسي المجاني يتيح للأهالي متابعة حركة أبنائهم من وإلى المدارس والتعرف إلى مواعيد وصولهم من خلال ربط التطبيق بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات الموجودة في الحافلات. وأضاف حياصات:
1: هذا القرار وهذا التوجه لم يأتي من فراغ، هو كان نتائج قراءة علمية وتدقيق أيضا ميداني حديث لمخرجات المرحلة الأولى التي انطلقت في البادئة الجنوبية من خلال 120 حافل وأيضا شملت 61 مدرسة، حيث أثبتت هذه التقييمات الميدانية أن هذا المشروع ساهم وبشكل مباشر وملموس في معالجة التحديات مثل تحدي الوادي الجغرافي مثلا، أن مشاق التنقل، وأيضا أمر هام آخر هو خفف أعباء مالية ونفسية كبرى على كاهل أولياء الأمور، بالإضافة إلى الحد من نسبة التسرب وأيضا نسب الغياب. من هذا المنطلق جاء قرار دولة الرئيس بزيادة الأعداد الطلبة، وهو الأمانة خبر مفرح وينم عن انه هذا المشروع يعني بوكيل خير ويؤتى اكله تمهيدا لمرحلة القادمة بعد عامين، يعني ليشمل البوادي الوسطى والشمالي وايضا ليتحقق الحلم ويشمل مختلف مناطق المملكة. نحن لا نتحدث عن مجرد خدمة نقل تقليدية، عم نحكي وتوجه الحكومة لتأسيس منظومة نقل مدرسي ذكي وآمنة. فالمرحلة المقبلة راح تشهد إطلاق تطبيق الذكي الخاص بالنقل المدرسي المجاني المربوط مباشرة بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات المجهزة بين حضرات. هذا التطبيق سيتيح لولي الأمر متابعة مسار الحافلة التي ينتقل ابنه ولحظة أيضا وصول إلى المدرسة، الذي الأمر الذي يبعث ويمنح الأسرة الأردنية المستفيدين يبحث للطمأنينة الكاملة، وأيضا يجسد أعلى معايير الحوكمة والسلام العامة في إدارة هذا الأسطول بالتشارك المشكور مع القطاع الخاص.
0: تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب مازن القاضي اليوم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025 من رئيس الهيئة حازم المجالي بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة. وأكد الفايز دعم مجلس الأعيان لجهود الهيئة في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد والاعتداء على المال العام في إطار سيادة القانون. من جانبه أكد القاضي أن مجلس النواب يتابع باهتمام أعمال الهيئة ومسؤولياتها في حماية المال العام وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. بدوره استعرض رئيس الهيئة أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات وجهود نفذتها الهيئة خلال العام، إلى جانب التوصيات الرامية إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الوقاية من التجاوزات المالية والإدارية والمحافظة على المال العام. تمكنت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة خلال وقت قياسي، وأخلت كوادرها من مرافق الميناء كإجراء احترازي. وأكدت مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة مؤشرات الهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية، فيما أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق تراوحت بين البسيطة والمتوسطة. تفاصيل أوفى عن عملية التسرب مع الزميلة مجد البدرين من العقبة.
2: أخلت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وبمدة زمنية قياسية جميع كوادرها من مرافق الميناء كأجراء احترازي عقب رصد تسريب لغاز الأمونيا في وقت أكدت فيه مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة قياسية للهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية. وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة فعلت خطة الطوارئ المعتمدة

0: فور رصد حادثة التسرب، ونفذت إجراءات الإخلال الاحترازي لجميع كوادر الميناء خلال فترة زمنية قياسية حفاظاً على سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأضاف خليفات أن إجراءات الإخلاء تمت وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن سلامة العاملين والمتواجدين في مرافق الميناء تمثل أولوية، وأن فرق الطوارئ والسلامة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة ومتابعة الوضع ميدانياً. من جانبه قال مصدر مسؤول أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا، مؤكداً أن قياسات جودة الهواء والمؤشرات البيئية في المنطقة الجنوبية أظهرت أن مستويات ضمن الحدود الطبيعية، وأن فرق الاختصاص تواصل عمليات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع. وأوضح المصدر أن التسرب وقع في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادثة وفق إجراءات السلامة والطوارئ المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على مصدر التسرب. من محافظة العقبة، مجد البدرين.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مع وفد عسكري فرنسي سبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل العربي المشترك بين البلدين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة وفدا عسكريا فرنسيا برئاسة مدير التسليح الوطني الفرنسي الفريق جايل دياز دي توستا. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الدفاعية بما يسهم في خدمة مصالح البلدين الصديقين وتعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك. حضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة والملحق الدفاعي الفرنسي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
1: ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية، ونبدأ من الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا تخللته عمليات اعتقال ومداهمة واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في عدد من المناطق. ففي جنوب نابلس يتواصل حصار منطقة راس العين غرب بلدة قصرة المفروض على ثلاث عائلات فلسطينية وسط قيود على حركة السكان ووصولهم إلى منازلهم وأراضيهم، كما شهدت مناطق في نابلس وسلفيت ورام الله والخليل وبيت لحم اعتداءات واقتحامات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق مداخل بلدات وتشديد إجراءات التفتيش. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط مخاوف فلسطينية من اتساع نطاق التصعيد. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 28 آخرون بينهم 4 أطفال في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. وتوزعت الهجمات الإسرائيلية بين مدينتي غزة وخان يونس وبلدة الزوايدة، واستهدفت خياما تؤوي نازحين وتجمعات للمدنيين إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية. وإلى لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وقصف وعمليات تفجير استهدفت بلدات وقرى في جنوب لبنان. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تعثر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في وقت يتمسك الجانب الإسرائيلي بالبقاء في مواقع داخل الجنوب، فيما يطالب لبنان بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه. ومن المقرر أن يجتمع سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن لمناقشة التطورات على أن تستأنف المحادثات الرسمية في روما خلال الشهر المقبل. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها لمواقع غرب تعز وتقدمها إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. واستهدف سلاح الجو اليمني الحكومي مواقع الحوثيين في صعدة والبيضة والجوف و مأرب ولحج وحجة، بالإضافة إلى تجمعاتهم في المخا وذو باب وتعز. وإلى ذلك أفادت منظمة الصحة العالمية ومفوضة اللاجئين بمقتل أكثر من 500 شخص وإصابة المئات جراء تصاعد القتال في اليمن وسط موجة نزوح شملت نحو 80,000 شخص. وفي الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. وأكد ترامب انفتاحه على التعامل مع طهران بهدف وضع حد للحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يمكن أن تقبله واشنطن يجب أن يكون وفق تعبيره مثاليا. وعودة إلى محلياتنا، حيث أكد وزير العمل دكتور نضال القطامين أهمية انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته 52 في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عربيا ودوليا والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيرهما على طبيعة الوظائف وفرص التشغيل. وأشار إلى أن رئاسة الأردن للدورة الحالية تعكس حرص المملكة على تعزيز العمل العربي المشترك، مبينا أن المؤتمر يناقش عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل العمل، وفي مقدمها النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية والتغير المناخي والسلامة المهنية ودعم المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي. وشدد القطامين على أهمية الخروج بتوصيات عملية تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتعزز مهارات الشباب وتدعم التحول الرقمي والأخضر بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مركز إيل للخدمات الدامجة في قضاء إيل بمحافظة معان، وذلك خلال جولة ميدانية قامت بها للمحافظة شملت أيضا عددا من الجمعيات الخيرية. وأكدت بني مصطفى أهمية المركز في توفير خدمات متكاملة ومتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في قضاء إيل والمناطق المجاورة. وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية:
3: اليوم جولي في محافظة معان قضاء إيل تحديدا، بدأناها بافتتاح مركز إيل للخدمات النهارية الدامجة، وهو واحد من المشاريع الهامة التي تخدم فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة. هذا المركز أنشئ بشراكة ما بين مجلس المحافظة مشاريع اللامركزية ووزارة التنمية الاجتماعية، يخدم لغاية اليوم وهو افتتح يعني أو شغل مؤخرا 40 حالة، بالإضافة إلى حالات الإرشاد الأسري والتأهيل المجتمعي. يقدم خدمات السمع والنطق، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التدخل المبكر والتربية الخاصة. طبعا هذا المركز سيكون فيه وحدة تدخل مبكر، وأيضا تخدم الأطفال من عمر يوم لعمر 6 سنوات. بالحقيقة كمان تشتمل الجولة اليوم على زيارة لعدد من الأسر ذات الحاجات الخاصة، أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، أسر الأرامل والأيتام، بالإضافة إلى زيارة عدد من الجمعيات التي تقدم مشاريع ريادية. وإن شاء الله سيكون هنالك مشروع لدعم قاعة متعددة الأغراض لخدمة أبناء المنطقة، تجهيزها وفقا لأفضل الإمكانيات.
1: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم عن موعد وترتيبات عقد امتحان القبول المقرر للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. وقالت الوحدة إن الامتحان سيعقد يوم الخميس 17 من أيلول الحالي في الجامعة الأردنية بمجمع القاعات الحاسوبية. ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. تصعيد واسع في اليمن مع اتساع رقعة المعارك. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيداتي وسادتي، أنتم تستمعون لأثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. في 9:30 موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور عليكم، وأينما كنتم نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء إسماعيل النجار من غرفة المراقبة الرئيسية. والهندسة والإخراج للزميل المبدع دائما والمتميز محمد رمضان. في هذه الليلة يصحبكم مع زميلكم أو حبيبكم ومحبكم خالد علي عياد. اليوم نتكلم عن الأول، أول شيء، أول سيارة، أول كتاب. دائما بهجة الشيء الأول تبقى للنهاية. بعض الأحيان بتمر السنين فينا كثيرا ولكن نحن للشيء الأول بحياتنا. يا ترى إيش أول شيء بتحنوا له لما تكونوا بساعة صفا بينكم وبين أنفسكم؟ 0647 47 111 07 أو 0647 47 112.

محمد بقول لي قبل شوية ولا يمكن أتخطى أول مرة والدي أخذني على السوق واشترى لي لعبة. أول مرة بشتري لعبة. وأيضا يعني كنا ندردش قبل البرنامج بقول لي برضو في أشياء أول مرة بتنزرع بعقلك وبقلبك ولو مستحيل تتخطى. فبالتالي إحنا معنا نقول إنه وما الحب للحبيب الأولي، برضو يلا ندردش بالموضوع مش غلط. خلينا بالألعاب يا محمد، ها هاي المنطقة الآمنة. قد ما تشتري ألعاب أول لعبة طعمها غير.

أنا متأكد أنه شاعرنا محمود العزام قاعد بحضر قصيدة نارية عن أول حب. أنا بدي أقول لكم أول بسكليت اشتريته كان أفخم بسكليت بالكوكب كله. هناك البعض يعني لساته متعلق بأول أكلة لذيذة أكلها بحياته. إذن الانطباع الأول لما اندهشت وانبهرت بالشيء اللي حبيته، هل هو باقي للنهاية؟ هل هو معيارك؟ هل هو ستاندرك إنه هذا هو ليفلك؟ أنا أريد هذه الدهشة وإما بلا. هون مربط الفرس، لماذا الدهشة الأولى والانبهار الأول بكون عظيم جدا بحياتنا ونبحث عنه في البسكليت الثاني والثالث والرابع والأكل الثالثة والرابعة والخامسة وما منلاقيه؟

0: طبعا انتم تعودتوا علي انه مقدماتي بسيطه جدا وسريعه، ولكن هاي المره اسهبت قليلا لانه انا ببحث عن الدهشه، ببحث على انبهار لان انبهرنا فيه باول لبسه، باول مشوار، باول رحله، باول شيء اقتنيناه. ليش البني ادم فعلا بتجلى، بيكون مخمخ اذا حكيناها بالعاميه، ومسلطن باول شيء، ومن بعدها بصير يبحث عن نفس الدهشة ونفس الانبهار. 0-6-47-47-111-112 طبعا مساحة مفتوحة لهذا المساء، اللي حاب يتكلم عن بسكليت، حاب يتكلم عن أول منسف أكله، حاب يعني يتكلم عن لبسة العيد، حاب يتكلم عن الحب الأول، أنتم أحرار، هذا الهواء للجميع. مثلا أول قتلة من الأب، أو أول زعلة من الأم. إذن نبدأ باستقبال اتصالات. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: ومساء على محمد رمضان، جميع المستمعين والمستمعات، أمل بالبركة.
0: يا هلا يا أمل، معلش اليوم طولت بالمقدمة، يعني أنتم متعودين.
1: لا بالعكس، أنت هيك أعطيتنا من هيك طاقة إيجابية.
0: نعم.
1: خلتنا نفكر، يعني خراح بتفكيرنا.
0: فكرتي بأول شيء أبهرك وأذهلك ووينه؟ وين راح؟
1: صورة.
0: رحلة.
1: والله.
0: هلا
1: هذا الحكي كان زمان، كنا رحنا أنا وخواتي وبنات العائلة. كله رحنا وأولادهم في رحلة. كانت حتى رحلة كثير بتجنن. يمكن هاي الرحلة الوحيدة اللي كنا مجتمعين مع بعض.
0: طيب.
1: وكان عندنا الكاميرا. كاميرات اللي عم تتصور في الكاميرا والفيلم على بتحمض، بتعرف.
0: ويا ويلك إذا شاف الشمس بنحرق.
1: بنحرق.
0: والله بحبسوكي إذا حركت الفيلم.
1: والله عن جد يعني.
0: نعم.
1: كانت صورنا كثير بتجنن. ولحد الآن أنا حاطهم في ألبومي. هلا أنا لما بدي أشتاق أو يمكن كل يومين ثلاثة عم بصول هالألبوم وأطلع على الصور القديمة. بقول يا الله وين الصور القديمة، أو وين إحنا هلأ الآن.
0: طب إحنا مندور على لحظة الانبهار، أنت كنت مبهورة بهالرحلة وهالصورة.
1: بالضبط.
0: هلأ إيش الشيء اللي بعده يعني ببهرك بنفس المستوى؟
1: بهرني لما شفت بنت أختي حلا عروس.
0: ما شاء الله.
1: كانت يعني إنه سنتين وثلاثة وخمسة. أقول معقول هاي البنت ما شاء الله إحنا كبرنا.
0: نعم.
1: وكبرت وصارت عروس وخلفت، الله يخليلها ابنها.
0: نعم. بتحس
1: إنه بالفعل أنت مبهور، الله يسعد عمرك يا رب. بتحس بالفعل أنت انبهرت في اللي كانت هالقد وكبرت مرة واحدة.
0: طفلة وتحولت لعروس وفتحت بيت.
1: والله.
0: هذا اللي أبهرك.
1: يعني جد يعني بتحس بالفعل أنت لما بدك تعمل شغلة يا الله هاي بتكون بسيطة، بس بنفس الوقت كثير عم تنبهر فيها.
0: جميل جميل.
1: نعم.
0: يعني صورة الرحلة وبنت أختك لما صارت هيك يعني عروس
1: هيك. نعم. وبتلاقيها بالفعل إنها عم تتحول إلى إلها بيت وأسرة وعم تعمل كل الواجبات، تحمل مسؤولية بالفعل.
0: نعم. بدي أشكرك يعني أمل حتى نعطي مجال للاتصالات. شكله راح يكون ضغط كبير على المقسم لهذا المساء، المبدع محمد رمضان من خلف المكسر، وإسماعيل النجار من غرفة المراقبة الرئيسية. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك محمد العتور.
0: أهلا يا محمد،
2: نمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
0: يسعدك يا هلا.
2: بدك أقول لك شو يعني اللي نتذكره
0: أول شيء أبهرك خلاك يعني تشهق هيك، مثلا بسكليت، لعبة، مشوار، هدية؟
2: أنا أقول لك أول شيء التسعينات وجاي هذول هم لحقوا الشغلات المليحة.
0: المليحة.
2: يعني بدك تقول 85 90 وجاي.
0: أيوة. يا حرام يا مواليد 2000 وطالع.
2: لا اسمع، لا اللي أكلوا هوا مواليد 60 لغاية 85 85.
0: ليش ما عمرك انبهرت يعني بحاجة وانت
2: بالستينات؟ ولا انبهرت. اسمع، لما ولدت شقة بشقة، تعب بتعب، اركاض بركاض، جوع بجوع. ولا تحسن وضعي شوي غير لما تجوزت. بس
0: طب ما انبهرت بفرس، بحصان أصيل مثلا اتخذت فيه لفة طويلة؟ ما انبهرت ركبت فرس مثلا وطلعت
2: والله فيه؟ بقين الفرس كان عندنا، بقين اكثر وكانت اطارد عليها وقعها كسمر.
0: تقع عن طب ما انبهرت بهالفرس وانت طفل مثلا ركبت على الفرس وصرت تخيل؟
2: لا لا لا بقينا عندنا فرس بقيت اطارد عليها اكثر وكانت تقع على وطع وجهي.
0: يعني قضيت تقع على الفرس؟
2: اه.
0: طب ليش يعني ما سيستها وما يعني دجنتها شوي؟
2: تعرف يعني البدايه بس تكون بيها صعوبه.
0: اه
2: انت من اول مره بس تركب على الفرس.
0: لا لا بس انه مذهل يعني انك تركب على فرس وانت طفل هذا شيء مذهل.
2: لا احنا بالنسبه للفلاحين ما فيش مذهلك طبيعي.
0: طبيعي.
2: اه يعني اذا راكب على الفرس
0: محمد يعني ما نقول في شيء اذهلك ما في شيء شيء قال لك يعني
2: والله أنا... صدقني ما في
0: كل لا يا محمد يا لا
2: اسمع
0: شقا
2: من الستين لغاية الثمانين هذا وضع كان تعبان لكل الناس
0: نعم
2: بشكل عام
0: نعم نعم
2: اما من بعد الثمانين و... او تقول من التسعين يعني صار تحسنات وصار الوضع يختلف بشكل عام
0: نعم
2: ايوه
0: يعني بديش أنا أحط بعد مكالمتك تعب المشوار من نرفعنا معنويات الناس شوي شكرا يا محمد
2: العفو العفو
0: يا هلا 06-47-47-111 مساء الخير
3: مساء السعادة مساء التفاؤل مساء البخورج ولمقدم البرنامج خالد عيان
0: يا هلا يا هلا
3: حبيبي أستاذ خالد
0: كيف حالك يا هلا
3: وتحياتي للهندسة أستاذ محمد رمضان
0: ولك التحية
3: معك نايف الأزعي
0: هلا يا محمد نايف عفوا هلا
3: حبيبي هلا يا سيدي العزيز أنا كل يوم وكل ساعة وكل وقت بفكر بالزمن الجميل في المكان
0: نعم. نعم إحنا بنحكي على متى انبهرت متى اندهلت هيك يعني أول لعبة أول مشوار أول طلع على المدينة أو أول سفرة
3: أول طلع لما سافرت على الكويت
0: هذا اللي أذهلك يعني
3: طبعا سافرت على الكويت وعلى العراق هذيك الأيام هذه أبهرتني اليوم اختلف كل شيء عن أول يا أستاذ الخالد أول كانت السيارات القديمة الباصات القديمة اللي لها متعة وإلها وإلها
0: كلاسيك وطويل وبوزها طويل
3: أيوة وشو يعني كانت إلها جمالية اليوم بدك باص كراسي طيارة وفي جميع وسائل الراحة وكذا شوف هذيك الأيام أجمل من اليوم
0: يعني الراحة ما بتبهر البني آدم
3: أبدا والله هذيك الأيام لو فيها تعب لكن فيها متعة كنا نطلع من الزرقاء للأزرق كانت صحراء
0: نعم
3: لما نروح معاهم تلاقيهم على الطريق ينزلوا سيدوا هالصيد تعال تفرج بس شوفوا شنار وفر وتعال تفرج ينزلوا من هالسيارة يسيدوا وتعال تفرج لما نوصل للأزرق
0: جميل
3: إلها جمالية هاي ما ننساها طول عمرنا
0: نعم
3: وسيل عمان وما أدرك ما سيل عمان والمسجد الحسيني الكبير إلنا ذكريات جميلة وحلوة ما بننساها دائما وأبدا نعم. وأشكرك على هالبرنامج يا أستاذ
0: شكرا آه. شكرا لك يا هلا خلينا ناخذ اتصال 06-47-47-111-112 مساء الخير
4: مساء الخير
0: يا هلا
4: كيف حالك أخ خالد؟
0: أنا بخير
4: شو أخبارك؟
0: يا هلا
4: مساء الخير لمحمد رمضان ولإسماعيل النجار صح؟
0: نعم
4: مين كمان؟
0: يعني كفاية
4: ولا إلك ولا كل المستمعين
0: نعم.
4: والمستمعات
0: نعم
4: موضوعك أول دهشة
0: أيوة
4: أول دهشة كان زمان أول ما رحت عمرة على السعودية
0: أها.
4: لما شفت الكعبة
0: ما شاء الله
4: يوميها أنا ما كنت متدينة يعني يعني حتى الصور يعني دفتر العائلة كانت مش متدينة مش لابسة على راسي اللي على الحدود بيحكي لأبوي الله يرحمه هاي غير عن هاي يعني أنا اللي بالسيارة غير عن الدهر قال له لا لا هاي اللي بالصورة قبل الإسلام اللي بالسيارة قاعدة بعد الإسلام بس منظر الكعبة بيجنن حلو حلو كتير مخمل يعني لما تقرب عليه غير شكل بيجنن هاي
0: أحلى نعم.
4: يعني بيخليك غصب عنه الواحد يتمسك فيها وسبحان الله هي السعودية طبعا كل ما الواحد يروحها بيلاقيها
0: ما شاء الله ما شاء الله فعلا يعني هي الكعبة المشرفة يعني بيت الله يعني هي دائما بتبهر كل مسلم يعني
4: والواحد بيكون ما هو حاب يروح يشوف بس لما يشوفها ويروح غاد بتمنى انه ما يرجع من عندها بحياة الله بتجنن
0: إذن أول دهشة رؤية الكعبة المشرفة
4: والله أحلاها يعني بتطلع عليها يعني غير صح بتشوفها بالصور بس لما تشوفها على الطبيعة وعلى الحقيقة وتحط إيدك وتلمسها وتشوفها عن قرب
0: ما شاء الله هنيئا لك
4: الله يا ربي عقول عندك يا ربي
0: اللهم آمين اللهم آمين,
4: آمين.
0: يا شكرا
4: ربي
0: لك
4: آمين. يا هلا. يا ربي.
0: طيب خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. أول دهشة, أول انبهار, وليش ما يعني حصلت على هذه الدهشة مع مرور الأيام. 0647 47 111 0647 47 112.

0: الزميل محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا محمد، كيف حالك؟
1: كيف حالك يا سيدي؟ الله يسلمك.
0: بخير.
1: والله يا سيدي العزيز، دائما نعطي قيمة أكثر للتجربة الأولى بسبب تأثير النفسي وارتباطها العميق بالتأثير على العقل البشري. وكون التجربة الأولى نعطيها دائما أهمية وتعطينا شعور أحيانا بالأمان والاستقرار، ونفضل تماما أول صديق، أول سيارة، أول إنجاز، أول راتب، ارتباط عاطفي، حال التآلف، أول سفرة، أول ركوب طائرة، أو أنت كمبيع أول جلوس لك أمام الميكروفون وخروجك على الهواء. هذه أنا بسميها ربما هي رغبة عند الإنسان أو متعته بتملك الأشياء. وخاصة لما كنا أطفال، لما كان الواحد
0: معك،
1: لما كنا نمتلك عجلة أو لعبة دمية، يعني هذه بالأول بشوف حال الواحد ما عليهوش إلا الجمال، ما بيمتلك إلا أواعي. لما يمتلك لعبة خلص أفلاطون صار بيعتبر حاله. هي غريزة حب التملك والاستمتاع بالأشياء.
0: طب بالنسبة لمحمد، يعني إيش أول شيء أذهلك وأبهرك؟
1: والله أنا ابن قرية، ولم أكن من أسرة كثيرة المال. كنا يعني أنا وغالبية سكان الأردن كنا من وسط واحد، كنا نشبه بعض. ربما كان يدهشني وأنا طفل، عندما كنت أرى دمية بيت طفل هذا كان يدهشني. وما كنت أحب أمتلكها، ربما كنت بس كان عندي غريزة لو ألمس لمسي بسبب هذا. أنا بسمي حالة حرمان.
0: حرمان.
1: هذا حرمان. لكن لما أمتلك الأشياء هون أشعر بقيمتها أكثر. اسمح لي من خلال برنامجك أن أمسي على الأستاذ أحمد الكردي وأتمنى له الشفاء العاجل، لأنه في وعكة صحية.
0: ألف سلام عليه.
1: إن شاء الله غير نسمع. وعدت أنا امبارح أسمعني جملتين كتبهن هو كخاطرة. وأنا وعدت إني أعيدهن إله بشكل أبيات شعرية إذا تكرمت.
0: طبعا.
1: بقول الله يكرمك، بقول للأستاذ أحمد وكل المستمعين: أتيتك كشتاء فلا تصدي، رياح اللهف عن شرفات قلبي، معي سرب الحمام يفيض شوقا ليملأ غرفة الأحلام حبي، وأشكو شكوى قبرة جميلة من الملل المكبر كل دربي، وأطوي الأجنحات بكل صمت وأرحل رحلة الطير المغبي. مساء الخير لك ولجميع.
0: يسعدك. ومن أسرة برنامج الخير نتمنى مساء الخير، نتمنى الشفاء العاجل لأحمد الكردي مستمعنا العزيز. مساء الخير. يا هلا.
2: مساء الخير استاذ.
0: مساء النور.
2: كيف حالك؟
0: انا بخير
2: ان شاء الله دائما وابدا. نضلك بخير وصحه وعافيه. وتحيه كبيره للاستاذ اسماعيل النجار من المراقبه الرئيسيه، والاستاذ محمد رمضان الماشي المتميز. كل المستمعين والمشاركين
0: ولك التحيه.
2: الله يسلمك ويبارك فيك. ألف سلامة للأستاذ أحمد الكردي، ربنا يشافيه ويعافيه إن شاء الله شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين يا رب العالمين. هلا بالنسبة للموضوع، أنا بالنسبة إلي من أعظم وأجمل لحظات الانبهار في حياتي كانت لما طلعت على الحج والعمرة. أول ما شفت المسجد النبوي الشريف كان شعور لا يوصف، عليه الصلاة والسلام. مكان إله هيبة، إله محبة، إله سكينة تدخل القلب.

طريقة ما تنحكى بالكلام صراحة. ثاني شيء لما شفت الكعبة المشرفة لأول مرة والله كانت لحظة مختلفة تماما، انبهار، رهبة، فرحة، والله دموعي نزلت من غير ما أحس كل هاي الصور وهذا الحكي اللي سمعناه عنها شيء. لكن لما

0: تحكي، ما بضل عندك إلا الدعاء والدموع والحمد لله رب العالمين.
1: لا.
0: فعلا في أشياء بالحياة بتعجبنا، في أشياء بتبهرنا، لكن في أماكن ومواقف هيك بتدخل القلب وبتترك أثر ما بنمحى طول العمر. لكن أعظم انبهار اللي بهز القلب قبل العين، اللي هي أنا بعتبرها بصراحة ذكريات الحج والعمرة، بعتبرها أعظم الذكريات.
1: ما شاء الله ما شاء
0: إذا تسمح لي بس هيك عندي كلمتين زي دعاء يعني.
1: نعم.
0: بقول يا رب ترزق كل مشتاق زيارة بيتك الحرام والوقوف أمام الكعبة، زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب اكتب لنا ولكل أحبابنا حجا وعمرة، واجعلها زيارة ما بعدها إلا خير وراحة وسكينة. يا رب ما تحرم حدا منها، كل حدا مشتاق لها، كل حدا متمني إنه يشوفها، يشوف هاي المشاهدة المباركة. يا رب ارزقنا جميعا من واسع فضلك، واجمعنا دائما على الطاعة والمحبة والخير. اللهم آمين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سلي مساك الطيب.
1: شكرا وعصام.
0: شكرا جزيلا لك. الله يعافيك.
1: 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير.
2: مساء النور
1: والسرور.
2: تحية لك يا أستاذ خالد.
1: يا هلا.
2: للأخ المتألق سعيد النجار والبس مهندس المبدع محمد رمضان.
1: نعم.
2: إلى كافة المستمعين والمشاركين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أحمد الكردي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
2: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أحمد، لا شفاء إلا شفاءك.
1: نعم.
2: ولا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.
1: نعم.
2: والله يا سيدي دائما الفرح بالأشياء الأولية بيبدأ من الطفولة.
1: نعم.
2: أنا أول ما أذهلني في إلي ابن عم تربيت أنا وياه، هو وحيد أمه وأبوه، كان إله خالات يحبنه كثير كثير كثير، وكان ما شاء الله رب العالمين يرحم من توفيت منهن ويحفظ من زالت على قيد الحياة منهن.
1: نعم.
2: كان يجيب له أشياء مبهرة حقيقة.
1: مدلل كائن مدلل.
2: يجي علي أمجد مشان يلاعبني بهاي الأشياء اللي كان يجيب لي إياها خالته. ومن ضمن الأشياء اللي جابنها صينية راكبة عليها مرأة آلية وتمشي على البطاريات والعجال، وبيدها فناجين قهوة وبتمد إيديها وبتقدم للناس. والله هذا أول إشي بهرني، ويعني فعلا وقفت عنده مدهوش جدا. والشيء الثاني، وأنا الوحيد اللي كنت كفيف بالإمارات أدرس مع المبصرين ما كان غيري.
1: نعم.
2: صح لي منحة أني أسافر على البحرين.
1: نعم.
2: من باب يعني الجدارة اللي كان رب العالمين الحمد لله والمنة اللي أعطاني إياها، فالحكومة السعودية أعطتني منحة للسفر على البحرين مشان إكمال دراستي الثانوية.
1: ما شاء الله.
2: الطائرة كانت هي الشيء اللي أذهلني، أول ركوب للطائرة كانت على البحرين.
1: نعم.
2: يعني وأنا أصعد سلم الطائرة يعني بالبداية أنا حسيت بالخوف والله. بعدين لما مجرد ما دخلت الطيارة ما زايلني الخوف إلا لما أقلعت الطائرة. فيعني هاي الأشياء شسمه، وربما أن يكون من ضمن الأوليات اللي أشكر الله عز وجل عليها هي أن سمعت صوت أولادي وزوجتي بعد 27 متواصلة من الصمم الكلي.
1: نعم.
2: وكأني كنت أسمع صوت عصافير أو حساسين تفرد أمامي.
1: ما شاء الله عليك. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصالات أخرى. يا هلا. 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: يسعد مساك أستاذ خالد.
1: يا هلا.
3: كيف صحتك؟
1: أنا بخير.
3: الله يسعدك يا رب. والله أنا بدي أعارض أخينا المطلف الأول اللي بيحكي إنه إحنا المواليد الثمينينات والسبعينات والستينات راحت علينا الاندهاء.
1: مين معنا؟
3: معك ميساء صقور.
1: ميساء خذ راحتك وعرض قد ما بدك.
3: الله يسعدك يا رب.
1: بعدين شكلك عمرك 16 يعني مش مواليد الستينات.
3: لا مواليد الثمانينات.
1: طيب يلا تفضلي.

0: منا لما كنا نشوف الشغلة بنندهش فيها. الجيل هذا يا أخ خالد ولا في إشي بيدهشوا.
1: تعرف يعني إنه أنت بدي أطول بمكالمتك شوي معلش، لأنك أنت إجيتيني من زاوية كنت بستناها من أول الحلقة.
0: حياك الله.
1: كملي.
0: الله
1: يلا.
0: يسعدك. فهذا الجيل كل شيء متوفر له، ما في إشي بيبهره نهائياً. يعني أي إشي، يعني قد ما شاف التكنولوجيا والتطورات والنت، يعني أنا بشايف إنه فيش إشي يندهش فيه. أما إحنا يعني أنا بحكي لك الحالي، يعني أنا أول شغلة انبهرت فيها وأنا طفلة اشتريت طيارة ورقية.
1: يا سلام.
0: فما كنت أتوقع إنها تطير.
1: أيوة.
0: فلما طارت عن جد اندهشت فيها. حتى الطفل هذا وشوف له طيارة تشغلها وتطيرها قدامه ما يندهش.
1: قصدك لو تحجز له رحلة على الملكية ما بنبهر.
0: ما بينبهر.
1: شو مسوي قال؟
0: عادي كل شيء عنده عادي ما في شيء يبهره.
1: طيب أنت أبهرك شيء بسيط، تعتبري أنه نفسيتك سليمة وأنه أنت يعني فاتحة قلبك للمزيد من الأشياء اللي ممكن تساعدك. هذا مربط الفرس. هذا مربط الفرس.
0: أنا قبل سنتين تقريبا أول مرة بحياتي أزور مدينة الوردية البتراء.
1: نعم.
0: عن جد لما أنا شفتها لأول مرة يعني شفت الاندهاش اللي اندهشته لما شفت الطيارة طارت. أنا اندهشت.
1: وأنت بالسيق
0: بروعة. بروعة السيق الخزنة.
1: بس برافو المنظر. عليك لأنه بدها لياقة جسدية.
0: الحمد لله.
1: برافو. أنا بنزلها بكون معي عصاية لما أنزلها.
0: الله يعطيك.
1: لا مش عصاية عواجيز، عصاية هايكينج تبعت الجبال. نعم.
0: فبحكي لك يعني الدهشة اللي اندهشتها لما أنا شفت الطيارات الورقية طارت. نفس الدهشة اللي اندهشتها يعني ذكرت انه انا كيف انبسطت انه الطيارة صارت، يعني اندهشت بروعة وجمال مدينة البتراء.
1: نعم.
0: ولا اخفيك كمان،
1: هل الحياة مفتوحة للمزيد من الدهشات ولا قفلنا على عقولنا وخلاص اللي صار صار وختيرنا وكبرنا؟
0: والله لا ما في ايش، يعني بحكي لك احنا الجيل القديم أتوقع لو يشوف إشي يستاهل الاندهاش بيدهشه.
1: طب شو اللي بيدهشك بالبشر؟
0: نعم.
1: إيش اللي ممكن يدهشك ببني آدم؟
0: بني آدم.
1: أيوة.
0: يعني على الوقت اللي إحنا فيه، الزمن اللي إحنا فيه.
1: أيوة.
0: بيدهشني إنه إنسان يكون صبور متحمل الأشياء اللي قاعدة تواجهه بالحياة.
1: عافية عليكي. يعني لما تشوفي إنسان قبضاي وصبور ومعطاء
0: ويتحدى يتحدى الوضع اللي هو العيشة اللي احنا قاعدين نعيشها، يعني
1: او لما تشوفي ام قديه بتحب اولادها بتضحي تندهشي ولا خلاص تستسلم حال هذا، يعني لازم الام تضحي.
0: لا تعرف ليش؟ لانه مع احترامي للامهات العطاء اللي كانت تقدمه الامهات والصبر والتعب اللي كانت تتعبه حاليا، يعني انا الامهات شايفين نص حياتنا على التليفونات على السوشيال ميديا على الانترنت.
1: الله انت ناس لطخ فيهن الامهات.
0: زمان انا امي كانت لما تدرسني البربيش جنبها،
1: بربيش الغاز.
0: هسه بتقول لك تسحب لك الورق عن الكمبيوتر عن النت المشروع جاهز، خذ احفظ.
1: نعم.
0: خذ
1: نبع الحنان كانت بربيش الغاز، انا امي كانت بشبشب الحمام درسني. وضعك احسن من وضعي انت. والله القشاطه لحقت علي.
0: والله احنا بصراحه انا بعشق وبحن لجيلنا.
1: طيب خلينا نعود. بني ادم بقول لك انا تعبان، انا زعلان، انا مكتئب، انا مقفل، ما في شيء بدهشني. انت قلتي قبل شوي انه طياره ورقيه لصبيه بنت صغيره ادهشتك، دخولك لمدينه البتراء بالسيق ادهشك. وانا سالتك قبل شوي انت فاتحه الباب انه المزيد من الدهشه بحياتك.
0: صحيح فاتح، ممكن انا اندهش. لما انا طلعت على العمره قبل تقريبا 14 سنه، يعني
1: نعم.
0: صورة الكعبة مخيلتي لغاية الآن، وأتمنى إني أرجع وأروح وأشوفها مرة ثانية.
1: الله يكتب لك إياها إن شاء الله.
0: قلبي معلق برؤيتها.
1: الله يكتب لك إياها إن شاء الله. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصالات أخرى. يا هلا، أينما كنتم نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. برنامج مساء الخير معكم. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيفك سيد خالد؟
1: أهلا.
2: تحية لك ولا فرق العمل.
1: ولك التحية. أهلا أهلا أم خالد.
2: سعد لي مساك.
1: معاك خالد شخصيا.

0: هوالد كلهم.
1: يا هلا، كيف
0: انت بتعرف في صدفة ثائبت بيني وبين زوجي؟ انه كانوا ينادوه ابو خالد قبل ما يتزوجني.
1: طيب.
0: وانا كنت بعشق اسم خالد وحابة اذا اجاني ولد اسميه خالد.
1: المهم خالد كيف خالد معاكي؟
0: جدع
1: طبعا. عافية عليه، رضي
0: بندكن عليه،
1: برتكن عليه.
0: طبعا
1: الله يهنيك فيه.
0: الله يخلي لي
1: اياك
0: ويخلي لك اولادك.
1: تسلمي. اذا ام خالد، انبهرتي لما شفتي خالد اول يوم له؟
0: طبعا.
1: وانبهرتي بايش كمان؟
0: هسه يعني غير اولادي انبسطت فيهم، واول شيء بنتي
1: بعدين. لا انا عم بحكي عن الدهشه والانبهار.
0: الدهشه والانبهار اما فتحت اول مشروع. فتحت محل مساحته 23 متر.
1: طيب.
0: وانا لساتني صغيره مش كبيره يعني. وبلشت بالشغل. كانت فرحتي كتير كبيرة إني أنا أنجزت وسويت جزء من الحلم اللي أنا بحلم فيه. هلا لما كبرت شغلي وصار محل أكبر 200 متر مثلا، وكنت أنا بالمحل الأولاني اللي 23 متر كنت أنا وأختي بنشتغل فيه.
1: نعم.
0: هلا صار عندي موظفين.
1: لما
0: فتحت المشروع الثاني كبرته ما كان نفس فرحة الأولاني ولا نفس الدهشة والانبساط والسعادة اللي كنت حاسة فيها. بس في شغلة بدي أحكي لك إياها. تعرف انه السيدة العاملة يعني بعد ما تصير تشتغل وبتركن على نفسها ودخلها من نفسها، هلأ شو ما بيصير او حدا بيجي لها اشي ما بتحس بمفاجأة، لانه بجوز هي بتجيب كل شيء بدها اياه.
1: طيب كيف رح تنبهر وتندهش مع الانثى بتحب الهدايا؟ لا مع ام خالد يعني برضو الست بتحب الهدية.
0: طب صدقني اذا بقول لك ما بيعجبني، انا جابني ابني ورده اول مره جاب لي اياها لما بلش كان عمره 6 سنين 7 سنين لعيد الام. لحد الان متنطط فيها.
1: طيب
0: هلا بعد هيك شو بصير وهدايا ما بندهش، بجوز لاني انا كل شيء بجيبه لنفسي مش يعني.
1: طب ما هذا اللي بدنا نحكي فيه، انه ليش مرات ما بنندهش من مسكر هذا الباب
0: يعني؟
1: مرات ورده بنص دينار يعني بتدهشك، مرات
0: الورده بتجنن،
1: مرات فنجان قهوه مثلا هيك على مطل حلو يعني بدهش. ليش البني آدم سكر هذا الباب يا أم خالد؟
0: هو ما سكره بس أنا بقول لك الأنثى بالذات هسه بتعرف إنه الرجل بيندهش بالهدايا هلأ أكتر من المرأة؟
1: معقول؟
0: هسه
1: بزعلوا منك النسوان.
0: لا لأنه الرجل بحب الاهتمام، نفس المرأة ما بتحب الاهتمام.
1: هسه بزعلوا منك النسوان؟
0: لا ما بزعلوا.
1: يعني لازم كل مرأة تجيب لجوزها هدية اليوم؟
0: طبعا. انت تخيل تكون عمليه المفاجاه من دون ما هو يعرف ومن دون مناسبه. يعني بشوفها منها قد الدنيا. هسه المره متوقعه انه كل لحظه ممكن يجيب لها هديه، ممكن يجيب لها ورده. بس انا بحكي عن نوعيه معينه من النسوان اللي هم بيشتغلوا وعندهم دخلهم. فبتحس انه يعني انا بحكي عن حالي شخصيا، يعني بيجيني هدايا كثير اوكي بضحك وميرسي وشكرا، بس بحس بالدهشه.
1: طب وين الدهشة؟
0: احتمال احس بدهشة.
1: أيوة.
0: هلا بقول لابني بعيد ميلادي بتجيب لي سيارة رينج.
1: اوكي.
0: بجوز احس فيها.
1: بجوز؟
0: بجوز.
1: والله يعني غالي والطلب رخيص.
0: بس.
1: والله انا بقول جيبي لك سكوتر ولا فيسبا احسن.
0: شو هو؟
1: سكوتر او فيسبا.
0: بعرفش اسوقهم.
1: ايه جربي، هناك الدهشة. انطلقي.
0: شاحنة بسوقها لاني انا اساسا تعلمت السواقة على شاحنة.
1: طب جيبي شاحنة.
0: نجيب ليش لا؟
1: وعادي يعني يعني عادي شاحنة عمان العقبة على القليل بتجيب بضاعة وبتجيبي.
0: والله أحكي لك شغلة سيد خالد، مع احترامي لكل الرجال ولكل السيدات.
1: هسا بزعلوا شفرة الشاحنات، بقول لك لحقينا حتى على تريلا النسوان.
0: ما أنا تعلمت سواقة على تريلا.
1: طيب
0: عشان هيك سواقتي سواقة رجال مش سواقة بنات.
1: نعم. طيب شكرا أم خالد.
0: الله يسعدك.
1: والله حلو نشوف أم خالد بتريلا ومكتوب عليها أم خالد. بالك منشوفها يا محمد؟ ما بتعرف. كل شيء جايز. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا.
2: وداد معك.
1: أهلا يا وداد.
2: تحياتي للجميع لكل من يسمعنا.
1: ولك التحية.
2: يا هلا. أول دهشة كانت دخول الروضة.
1: الروضة
2: هاي كانت أول دهشة إلي.
1: أيوة.
2: في قلم، في دفاتر، في هيك بدي أكبر يعني بدي أدرس.
1: هذا كله إلي؟ الشنطة هاي إلي؟ القلم هذا إلي؟ الدرج هذا إلي؟
2: في درج، في لوح، في معلمة،
1: في لوح.
2: بالرغم إنه
1: شو هالبدخ يا وداد. هذا بذخ يعني. أم خالد يعني طلبها قليل قبل شوي، بدها رينج روفر يعني.
2: فهذه كانت فعلا أول دهشة، وبتظل كثير أتذكرها كل ما أشوف الأجيال هسا كيف بيبكوا في الروضة، بتذكر أنا دهشتي.
1: ليش بيبكوا هسا يعني، ولا شي بيعجبهم؟
2: ما بعرف يعني، عن جد كثير بشوف الأطفال في الروضة في الأعمار هاي بيبكوا، ما بدهم يروحوا، ما فبتذكر أنا دهشتي كيف.
1: وأنت لو تسمع الصبح أيام الدوامات كيف الأطفال بصحوا وكيف الأمهات بصرخوا.
2: بسمع
1: تسمعي بيصل الصوت عندك؟
2: بسمع وبشوف كثير، لكن الغريب إنه لغاية اليوم وفي عمري هذا كل ما أشوف البحر بندهش نفس الدهشة.
1: نوقف عند البحر
2: لغاية اليوم، يعني لو أروح اليوم على العقبة وأرد أرجع بكرة أو بعد بكرة نفس الدهشة ونفس الانبهار، بقعد ساعة وأنا قدام البحر بس أتذكر مين أنا
1: ليه
2: أو شو أنا جاي أعمل، ما بعرف.
1: يعني أنت بتنبهري بمنظر البحر
2: لغاية اليوم؟ نعم، بالرغم اللي بيكونوا معي بشوفوه عادي، بيحكوا لي عادي يعني بحر يا وداد بحر.
1: طيب،
2: وبالذات إذا طلعت رحلة بالقارب لنص البحر، هون الدهشة الكبرى.
1: نعم،
2: في الأمواج في البحر كيف بتحرك، نفس الدهشة.
1: والله يا وداد لازم تطلع مع صياد وتصيدي لك كم من سمكة نص
2: لا
1: البحر.
2: بطلع رحلة بس.
1: لا لا لا، فكك يعني من الرحلة، اطلع صيدي. على فكرة في الآن بالعقبة يعني رحلة صيد بتكون مثلها مثل القارب الزجاج، أنا ما بروج لها لكن هي فعلا تجربة جميلة مدهشة.
2: يعني أنجربها؟
1: والله أنا اصطدت سمكة على عمق 800 متر.
2: أها،
1: أنت بتعرفي 800 متر قديه؟
2: كثير يعني،
1: يعني ارتفاع طيارة. يعني بحر العقبة يعني عمقه فعلا،
2: بس بتندهش لما بتوقف قدام البحر،
1: وبتندهش لما تطول من البحر سمكة
2: أجمل وأجمل.
1: أها، أنصحك.
2: فهذا الاندهاش فعلا لغاية اليوم، كل ما أرجع البحر نفس الدهشة لغاية الآن.
1: لا، لازم تجرب الصيد ولازم تجرب الغوص بالعقبة. شكرا لك يا وداد.
2: شكرا لك.
1: الدهشة متى تفقدها وكيف تحافظ عليها؟ نأخذ فاصل ولا في اتصال؟ حاضر. 0647-47-111-112. مساء الخير.
3: شجرة عنب تثمر عنب لو شربت القطران، شجرة عنب تثمر عنب لو شربت القطران، والنخلة تعطينا رطب يوم القحط ألوان، لكن بشر آخر زمن غير العنب والتين، لو يشربوا دمك أبد ما يذكر الأحسان. ومجنون مجنون من يرمي حجر بالبير ما طالوه، 20 عاقل حاولوا عقب التعب خلوه، وظلوا على نفس النهج طول العمر مجنون، وهم على نفس الدرب طول العمر لحقوه.
1: الله،
3: ومساء الخير يا أستاذ خالد.
1: يا رجل أنت أدهشتني بشجرة العنب اللي شربت قطران وطلعت عنب،
3: لأنها هيك طبيعتها يعني.
1: تعرف أنه أنا بدهشني أنه كيف هالنبات للأسف يعني أرضه بتكون مو نظيفة، ولكنه يخرج بفاكهة وخضار وأشياء عجيبة.
3: أن داخله نظيف ونيته نقي وصافي وبيعمل بالفطرة،
1: هذا شيء بدهش.
3: نعم، لأنه بعمل.
1: وفي ناس ولا إشي بدهشها.
3: أكيد.
1: وفي
3: أكيد.
1: ناس نسمة هوا بتدهشها.
3: هو يعني عائد إلى المشاعر، يعني مثلا المنظر اللي ممكن يسيل دمعة الأخ خالد أو يأثر علي وأكتب قصيدة، بعض الناس يمروا عنه عادي عابر سبيل ولا كأنه في شيء، يعني بقولك شو فيه. لذلك يعني في أمور كثيرة بتدهشنا، أمور كثيرة بنوقف عندها وبنطول وإحنا موقفين، وغيرنا أمور بقولك يعني مش مستاهلة أصلا، يعني الموضوع جدا بسيط. الوردة اللي برميها على الأرض ومكسور خاطرها ومدعوس عليها بتوقف عندها بتسولف، يعني كان ممكن يكون مش هذا مكانها.
1: نعم.
3: كتاب أوقف له، قلم بدنك وبشيله على الرجل وعندي قدسي.
1: أنت نفسيتك مفتوحة للانبهار.
3: نعم، لذلك أول انبهار كان في حياتي آلية اسمها بلدوزر انت تقدر تقول بال67 أو 68.
1: نعم.
3: كان في المزرعة الجديدة وسكننا فيها بعدني مش رايح على المدرسة، وجابوا آلية بلدوزر فتحت الخط من راس عند الماتور إلى عند المزارعين، والمزارعين وراها بالطوارئ قاعدين بيفتحوا التراب عشان المي، والمي ماشي وراهم يعني. شوف المنظر، وانا يعني عمري قديش يعني بعدني 4 سنين 5 سنين يمكن 5 سنين او بال67 عمري 5 سنين
1: خمس سنين
3: بعدني منظر آلية ضخم.

0: هذا المحراث اللي وراه بقلع الحجار يمين ويسار، والمزارعين يعني متفائلين اول الخير بدهم يبلشوا عشان يزبط مكان. هذا بالنسبه للانبهار. البهار الثاني كان ب 73.
1: نعم.
0: بال 73 يا سيدي العزيز قالوا جاي سيرك على الزرقاء.
1: نعم.
0: والسيرك هذا كان في منطقه اللي يسموه دوار ابو دوار طافش ابو طافش.
1: نعم.
0: وكان محل بجانب سينما.
2: وانت قلت بدي اشوف الاسد.
0: ان ايوه بزنس سابقا الان اسمع. انا مش انا اللي قلت لانه اللي قرر اهلي، لانه احنا نعتبر يعني مش اصحاب قرار
2: بس. بس انه كلمه سيرك لو طفل يعني انه
0: شيء عجيب
2: عجيب. ناس بتشقلب وناس معلقين بحبال اسد دب
0: والفيل. الفيل
2: الفيل
0: كان شالوا فيه بعض السيارات، كانت يعني حوش سيارات بالفيل، شيلوا بخرطوم السياره اللي يرميها غاد ونظفوا الساحه بالفيله والعنزه اللي بتمشي على الحبل. ويعني والنمل
2: لحظه عنزه بتمشي على الحبل.
0: اي نعم.
2: هذه بدي زيها.
0: منين عاد
2: هذه؟ من عندك دربه؟ تخيل تدرب عنزه
0: وكل شركه الان موجوده بكل شركه. والنبل اللي بيقفز من الدائره الناريه هاي يعني صحيح انه كان ابهار، عرفت كيف؟ يعني ممكن يكون بذاكرتي المنظر كمان المبهر الجميل اني انا بحكي على الهواء الان وانا عمري 18 او اقل اشتريت مسدس. وانا كان ابوي عليه رحمه الله معطيني الحريه يعني بشتغل انا بالبطون شغيل من البدايه.
2: لا قصدك لعبه ولا؟
0: لا والله طبيعي باخذش مني مصاري، ابوي ما بياخذش مني.
2: لا قصدي اللي اشتريته.
0: لا طبيعي نمرة سبعة.
2: نمرة سبعة.
0: والله.
2: طيب. طبعًا هسه تخلصت منه.
0: جدا مو هذا حكي بتجمع. 18 سنة.
2: لأنه هذا حيازته يعني مش صح.
0: الآن صارت القرار صعب. نعم فحطيته بالكابوي ما شاء الله عنه وروحت على الدار. شافته أمي. أمي قالت لا مشان الله بيعه ورجعه يا بتقول لأبوي عادي يا أبو عبد الله مشان الله خلي رجعه خلي فكرة منه. قال أبوي يعطيني يا مسك وصار يعين فيه ويتفرج هيك ويعين. قال لها أسكتي الله يجعله من حمالينه. خذ يابا توكل على الله. والله فهذه ما بتروح من بالي خالص خالص.
2: قصدك دعم والدك وتأييده إلك انه
0: لا.
2: الله الله
0: الله يجعله من حملي وسكتي.
2: الله
0: ما اعتبره شيء يعني بينما كان خايف الأم احرص يعني عرفت.
2: نعم فأذهلك يعني ردة فعل والدك.
0: ولما بنساه.
2: طيب والآن بهذا العمر شو اللي بيبهرك؟
0: الآن مثل ما تفضلت الأخت يعني بذهلني الرجل اللي حامل مسؤوليته اللي بيبقى في هذا يعني الكم الهائل من المشاكل والعقبات والمطبات في الحياة وما بيكافح وما بيخليش ينقص على عائلته على أهله شيء بيلاقي صدره. عرفت كيف؟
2: تعرف أنا شو ببهرني؟ يعني أنا مش لازم أقول رأيي كمذيع.
0: تفضل.
2: أنا ببهرني شاب بارب والدينه بأردل العمر وماسكهم بطشش فيهم. هذا المنظر اللي بخنقني. بقول هنيئا لك يا شاب او يا فتاه. كيف انه انت اهلك متعكزين عليك بتلاقي مع ختياره وختياره يا دوب قادرين يتحركوا زي ما حملوه طفل حاملهم يطششهم.
0: صارت غريبه معنا هذا الاصل وهذا الدين
2: هذا اللي بذهلني او هذا اللي بيبهرني يا محمد.
0: صح انا اسمي محمود.
2: نعم انا اسف محمود.
0: محمد احسن الله يبارك بعمرك
2: يا سيدي. محمود ومحمد واحد.
0: نعم احمد محمد بسمة محمود.
2: طيب أحبي. احنا ما معود يعني متعودين انه نسمع منك قصيده ونتمعن بها
0: برضو. هي يعني من خلينا نقول البدايات المبهره. بتقول يا خليف انا ارسلت مني لكم قاف. صديق خليف يا خليف انا ارسلت مني لكم قاف حسب الامل يا اخوك من دون تكليف. من علمة بالقلب بانت على اطراف ورقي سديد الراي والشور. يا خليف انا انسان مخلوق شفاف يشعل شغاف القلب من يلمس عطيف. وش عاد يوم الطيف كامل بالاوصاف يعجز بحور الشعر لنرد توصيف. ولاني على ابواب الغنادير طواف مار البلا يا اخوك جاني على الكيف. مثل الندى لصار عمري باجفاف يا قزهور النادي حرت الصيف. 17 يا دوب عمره ولا شاف خد اثر مكياج ايضا ولا زيف ما غير لون التوت خلقه بالشفاف. وطبع البدو يخلف يعجبها للريف. والله يا ابو عليم لولا الفقر ضعف. والله يا ابو عليم لولا الفقر ضعف. وعمر الشقا ما عاد يحمل المصاريف عمر ان بهالايام تمشي بين اخلاف وترمي سديد الراي في لجت الحيف. ولولا البلا يا اخوك عادات واعراف واني وخايف تقول الناس

0: ناس عني سواليف غير اعترف لله واشهد بالاوقاف واشهد شهادة حق بالزين توصيف اني صوي بالقلب بالهم منحاف وارجي مع الايام تيجي تصاريف وادري ترى بالقلب ما ينفع اسعاف ويش ينفع المذبوح كسر اللفاليف ويش ينفع المذبوح كسر اللفاليف.
1: وخليف ظلوا ساكت خليف بعد هذه القصيدة؟
0: قال ابشر ابشر الرجل ما قصر قال ابشر لكن هي عوارض صارت مجرد عوارض وتروح
1: عوارض وتروح
0: عادها طبعا يعني ما كل ما راح توقف عندها عمر لا ما بتزبطش
1: يعني الطيف الطيف لي
0: الطيف لي والعظام الأهل.
1: محمود العظام شكرا لك. احنا لازم نهضم فقرتك يعني بعدها لازم فاصل حتى نذكر المستمعين بخليف و17 عام والتوت.
0: الله يحييك
1: برفع السكر التوت يا محمود
0: دير بالك لكن عدى الحمد لله
1: بلا منه التوت هسه. فاصل ونواصل.

0: 06-47-41-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. مساء الخير. ألو،
1: السلام عليكم أستاذ خالد.
0: يا هلا يا أستاذ،
1: معك أحمد الزعبي محافظة إربد.
0: أهلا يا أحمد، كيف حالك؟
1: الله يعطيك العافية.
0: كيف إربد والبرادات؟
1: والله ما شاء الله عليها، فتتنا من برا برادات، ونتمنى قاعدتك تكون معنا أستاذ خالد.
0: والله إن شاء الله الشمال يعني جنة
1: الشمال. لما تيجينا جولة أنك تكون ضيف عندي بإذن الله تعالى.
0: والله أتشرف أتشرف والله. أنا معني بأم قيس هذه الأيام بس شوية.
1: ما شاء الله، ما طيب اللي رايح أم قيس ما مار من عندي.
0: نعم يا سيدي نتشرف.
1: أستاذ خالد، يعني أنت بتسولف عن اللي إيش يبهرك. والله قبل تقريبا 8 سنين وثلاث أشهر أو 5 شهور.
0: وال 8 سنين آخر مرة انبهرت.
1: يا أما

0: أستاذ خالد عياد اختارني أجي أكون عنده ضيف بالاستديو. أنا واحد أبطال معركة الكرامة.
1: هذا شرف لنا يا أحمد، هذا شرف لنا
0: إني وقعدت عندك بالاستوديو، يعني وتكلمنا عن مناسبة وطنية.
1: نعم.
0: جل تكلمت عن أبطال معركة الكرامة.
1: إحنا اللي تشرفنا بهذا البطل.
0: كانت مشاركة جميلة جدا.
1: نعم.
0: ومننساش الفضل لله ثم الأستاذ نايف اللي تواصل معي عن طريقك وكنت عندك بالاستوديو. نعم. يعني كان هذا أكبر أثر عندي أستاذ خالد.
1: إحنا اللي تشرفنا بأحد أبطال معركة الكرامة وشرفنا. نعم. معك، وهذا يعني واجبنا إنه نقدر الرجال اللي فعلا ضحوا وفدوا هالوطن. لكن إحنا نتحدث مرات عن الأحداث اليومية، ليش إحنا بطلنا ننبهر ونندهش من أشياء بتصير حوالينا؟
0: والله أستاذ خالد أنت تكلمت عن اللي يعني بوكر أبوه أمه. أنا يعني في أثر عندي، يعني أستاذ مدرسي والله لو أعرف اسمه غير هسه أذكر اسمه، من الرمتة، هذا لمدة 7 سنين أو 8 سنين يوميا للأطفال أو طلاب المدرسة الموجودين عنده.
1: نعم.
0: مصروفهم منه، وزاد كل يوم يجيب لهم سندويشات. فالأثر الإنساني يعني معلم، وكمان عندك أثر إنساني بيجتمعن فيك هذولا ومربي فاضل. فهاي يعني الآثار الموجودة عندنا أستاذ خالد. كاريزما يعني صعب إنك تلقاها، صعب إنك تلقاها. يعني اللي سمى الأردن مجتمع النشامة فعلا مجتمع النشامة.
1: نعم.
0: وبارك الله فيك أستاذ خالد، وشكرا لك على إنك سمحت لنا أن نحكي.
1: أبدا. شكراً لك يا هلا. 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: يا أهلا.
2: كيف الحال أستاذ خالد؟
1: أهلا. أهلا.
2: معك بوثينة.
1: أهلا يا بوثينة. ما متأخر يا بوثينة؟
2: اليوم متأخر شايف.
1: يعني إحنا متعودين أول مكالمة إليك.
2: ما أنا لازم أكون أول شيء عشان أنت بتحكي عن أول شيء.
1: نعم.
2: أول إشي قبل كل إشي لازم نسلم على أستاذ أحمد الكردي ونقول له ألف سلامة عليك. أنا ما عرفت والله إني تعبان لهلأ.
1: ألف سلامة عليك.
2: السلام عليكم، إن شاء الله مشافة ومعافة يا رب. هاي أول إشي بدنا نحكيه. ثاني إشي أنا بصراحة يعني سمعت كل الآراء الحلوة الرائعة من الكل، وحبيت يعني هيك إنه آخذ منحة آخر شوي.
1: ما حدا استرجع يحكي عن الحب الأول.
2: ما أنا هذا اللي بحكي عنه أصلاً والله العظيم، لأنه بصراحة يعني ما شاء الله الكل يعني.
1: أنا حاسس رح تحكي على فكرة. تفضل.
2: كانت أمي أول شيء الله يرحمها بل تحكي كل جديد وإله رأسه، وما صعبة إلا أول لقمة. يعني إن دائما أول شيء بيكون هو إما أمتع شيء وإما أصعب شيء وإما أمر شيء وإما أحلى شيء. يعني دائما الشعور أو الحدث الأول بيكون له شعور معين بغض النظر شو الشعور، ألم ولا فرح ولا وجع ولا سعادة، عرفت كيف؟ هاي يعني البداية اللي نحكيها عن هذا الموضوع. فبما إني ما حنتطرق على موضوع الحب الأول إذا بتسمح لي أحكي فيه.
1: يعني مساحة مفتوحة.
2: الحب الأول شوف أقول لك، طبعا غالبا يعني نسبة 90 أو 99% من الناس بنصابوا في هذا البلاء اللي هو بكون بعمر صغير. بكون بعمر صغير مش ناضج أبدا، يعني غالبا بتكون في فترة المراهقة. فهم يعني إذا ما انتهى أو غالبا ما بينتهي زي ما هم بدهم لي وياه، فبكون أمر شيء هو الإشي اللي بترك المرارة القوية في القلب. ما بعد هيك حتى لو انصدموا بناس آخرين بيكون أهون وأقل مرارة عليهم، لأنهم بفترة يعني تكوين شخصيتهم وبيعطوا كل ما عندهم وبتهيئ لهم إنه يعني هون الحياة بتوقف عند هذا الشخص. وهو نفس الشيء بقول لك عند هاي وبس.
1: الحياة وردية.
2: الحياة. بس أنا والله بدي أحكي لهم بعد يعني بعد تجاربي في هالحياة الكبيرة ويعني مرور السنين إنه لا والله إنه يعني ما يفكروا هيك. ما يفكروا هيك. هلا انا بالنسبه لي يعني مثلا
1: ما تفقدوا الدهشه، ما تفقدوا الانبهار،
2: ما تفقدوا الدهشه، ولا انه خلص تعتبروا انه بعد هاي الفتره التجربه الاولى خلص توقف حياتكم. لا لا لا، لانها اصلا ما بتكونش ناضجه ولا عن وعي، يعني بتكون بس عن مشاعر، يعني مختاره عن مشاعر وليس عن نضج عقلي وفكري، عرفت كيف؟ فغالبا بكونوا اصلا مش مناسبين لبعض. انا بحكي بشكل عام، بس بجوز في حالات اوكي زبطت معهم.
1: نعم.
2: هاي النقطة. والنقطة الثانية إذا تسمح لي أنا ما بدي أطول عليك، بس يعني عشان نكمل الموضوع هيك.
1: نعم.
2: نغطي من أول من الجوانب كلها. فبالنسبة للحب الأول إذا انتهى بطريقة مؤذية.

0: سلبية، بالعكس بخليك أحكي لك بعطيك قوة لقدام إنه يكون اختيارك أصعب منه ما فيه، ويكون عقلاني حتى لو بدك تيجي على قلبك بتكون أنت عقلاني جدا في هاي المرحلة، لأنه أنت يعني خلص أكثر شيء مرارة مرأت فيه فما بدك تكررها. وأي شعور على فكرة أستاذ خالد؟
1: بعيدا بعيدا عن الحب، إيش اللي بيبهرك؟ إيش اللي بخطف نظرك الأيام هاي؟
0: والله أنا بصراحة برضو بأيد الإخوان اللي تفضلوا، وأنت كمان تفضلت وحكيت، للأسف لأنه إحنا كتير صرنا نلاقي يعني الأكثرية إنه ابتعدوا عن العادات والقيم، ففعلا صار إشي شوي شوي بيبهر إن يا سلام واحد مثلا من جيل اليوم متمسك يعني في الدين وفي العادات وفي التقاليد ومتحمل أهله وبتعامل معهم بيه. أحكي لك صراحة أكثر شيء بيبهرني إني ألاقي حدا صادق ومتزن، ويعني يعني عن جد عن جد بيحمل معنى الكلمة بكل ما فيها.
1: نعم.
0: مش صادق إنه حكى كلمة صح يعني، هذا لا لا، إنه
1: ببهرك.
0: فعلا عنده مصداقية صدوقة.
1: نعم.
0: هذا إشي بيبهرني لأنه قل ما نجده بهاي الأيام صراحة.
1: لا، إذا تيح المجال والبيئة المناسبة والله كلنا بنتمسك يعني بالأشياء اللي بتحبوها يعني.
0: حكيت لك أنا بحكي عن اللي حاليا موجودين يعني.
1: نعم.
0: إحنا الناس نسيء لهذا الجيل، لا والله.
1: نعم.
0: بس للأسف لأنه الملهيات والمغريات كثيرة صارت إلهم.
1: نعم.
0: فبطلوا كثير عندهم اهتمام في التمسك بالعادات والتقاليد والأخلاق.
1: نعم. بدي أشكرك بثينة عياد، ونرحب بإسماعيل النجار حل ضيفها من غرفة المراقبة الرئيسية، والمبدع المخرج هندسة الصوت لمحمد رمضان. 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور.
2: تحية معك محمد هندي.
1: أهلا يا محمد.
2: يا سيدي تحياتي لك والأستاذ محمد رمضان.
1: بس يا ريت نطفي الراديو حتى يعني ما يخرب صوتك.
2: وتحياتي الأخ أحمد الكردي متمني أن له الشفاء السريع.
1: نعم.
2: وتحياتي للمستمعين والمستمعات جميعا.
1: ولك التحية
2: أخي الكريم. بالألف وتسعمائة وثمانية وستين كلف بأول مرة انتداب خارج الأردن من قبل وزارة الأجراء العامة.
1: 68.
2: نعم 68، وكان عمري 26 سنة. وكانت المناسبة التحضير لمعرض دمشق الدولي. أنا من قبل الأشغال ومندوب من الإذاعة ومندوب آخر من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
1: نعم.
2: نعم. وكانت المهمة أول مرة خارج الأردن إني بأتغرب وبشوف معرض دمشق الدولي. فأثناء العمل انبهرت كثير كثير برؤية الأجنحة الأخرى عندما بدأ المعرض، وعند انتهاء المعرض.
1: نعم.
2: طبعا بعد 10 أيام المبالغ اللي صرفت بالنسبة كمكافأة رحت اشتريت فيها كتب، عارف كيف؟ كتب قديمة من باب الأموي من مكتبة الصيباتي. فلما روحت الأردن طبعا بنتظروا الهدايا. فهي الهدايا سيدي العزيز لما شافوا الكتب فعلا فوجئوا انه
1: انبهروا،
2: فكروا انه حلويات وكذا،
1: فكروها حلويات.
2: فانا اختصرت الحلويات والهدايا على الحلويات المجففة.
1: يعني بدل ما تجيب بقلاوة وفواكه مجففة جبت معك كتب
2: في ذلك الوقت.
1: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال
2: إنه أنا كيف أجيب كتب.
1: نعم. جميل الانبهار.
2: كانت الهواية بالنسبة لي.
1: نعم. نعم. شكرا لك. نأخذ اتصال آخر، هناك ضغط على المقسم لهذا المساء. مساء الخير.
3: هلو مساء الورد، كيفك سيدي؟
1: يا هلا يا هلا.
3: الله سيدي الله حييك وحيي الشباب الطيب وكل اللي عندك.
1: يا هلا
3: محمد عداد الرواجل.
1: هلا يا محمد. هلا يا محمد.
3: كيفك سيدي؟
1: يا هلا.
3: الله يا سيدي انت بتسالف على الانبهار. انا انبهرت بسنة 86.
1: 86
3: هذيك مش... فعلا انصرعت يعني.
1: مش بعيد مش, بع... مش بعيدة 86.
3: وبعدين الباص يعني الباص انطرحت. شايف انا كنت يوميا كنت اداوم بالاتحاد كرة القدم تبع الجيش.
1: بتداوم وين؟
3: بالاتحاد كرة القدم، كنت في المنتخب. وكنت العب مع نادي كمان. يوم الصباح بطلع على دوامي. فكانت واحدة تطلع من نص الطريق.
1: أيوة.
3: في الباص.
1: أيوة.
3: فكان يقول لها باخذك على الواقف، فكنت انا اجيبها قاعدة محلي ووقفنها، فكنت انا اخلص حالي مع الشرطة لو وقفوه.
1: أيوة.
3: فظليت على حالها 7 أشهر وفكرها بنت ناس بعرفهم.
1: أيوة.
3: في يوم من الايام اتداقرت انا واحد.

0: بقول له انا من الرواق ذكرك. ولا هي قامت لطمت على وجهها بعد ما راحت المشكله. بقول انت من وين؟ بتقول لي انا والله كركي قرابتك. اقسم بالله انصدمت والله صرخت على طول صوتي يا الله يا الله. يعني منطقه مدنيه الاقي واحده من قرايبي بنفس المنطقه وما بعرفها
1: وتوجبها وتحترمها وتقعدها مكانك.
0: وسبعة اشهر مش يوم ويومين صرت استنى الباص. استني يا اخوك.
1: اي قصص حلوه.
0: لا وبالباص يعني دبيت الصوت انا. فسبحان الله يعني كيف صارت انبهار. لانه اصلا مستحيل الاقي حد يعني من قرايبي في نفس المنطقه اللي فيها.
1: انت يا محمد هذه هذه القصه 40 سنه صار لها.
0: شو والله اسكت خليها على الله.
1: وبقيت تتحمل الواقف بتوقف بالباص على الواقف والشرطي يبهدلك ويقول لك انزل وليش محمل زياده.
0: هو ما يحكي معي هو دق حرام بالسائق بس انا بس اطلع له شهاده تعيين كان يقول لي روح. يقول له روح خلاص روح عشان محمد افندي.
1: عشان محمد افندي.
0: ولا
1: طيب شكرا يا محمد افندي.
0: بس كيف والله كيف
1: والله كيف لعاد جخه.
0: انا كنت ادور حتى على الشرطه اقول يا رب وقفوني.
1: ايوه ايوه اقل واجب. شكرا لك يا محمد. يا هلا يا هلا يا هلا. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل لكن نذكر بالارقام مره اخرى 0647 47 111 112. ننوه ان حلقه الغد راح تكون مع مدير سوق جاره الاستاذ خضر قواص راح يكون ضيف عنا حتى نتحدث عن هاي التجربة الجميلة الناجحة لأنه هذا السوق أصبح معلم من معالم عمان الصيفية بيرتادوا عشرات الآلاف من الزوار. وبكرة رح يكون معنا أيضا المشاركين اللي بيشتغلوا بهذا السوق وتجربتهم كيف كانت ونسمع منهم. فاصل ونواصل.

0: أنا وشادي، يعني كثير ناس خلفوا أولاد وسموهم شادي من وراء الأغنية هذه أنا متأكد، بس الحمد لله ولا واحد فيهم ضاع بالثلج. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ، أهلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: إبراهيم الدباس صديق.
0: والنعم يا إبراهيم، يا هلا يا إبراهيم
1: حبيبي. تسلم المسي على جميع المشاركين.
0: يسعدك يسعدك،
1: وبارك الله فيك وعلى هالفقرات الحلوة وعلى المقاطع الأغاني شادي.
0: نعم.
1: وبارك الله فيكم المسي على الأستاذ المبدع محمد رمضان.
0: نعم نعم،
1: فريق العمل، ودائما هاي الإذاعة بتكون بالمقدمة
0: بإذن الله، وستبقى بالمقدمة،
1: ودائما المشاركين بعطونا شغلات

0: يعني نستفيد والكل يسمع الثاني.
1: نعم.
0: وإيش المبهر والمدهش لما تسمع أنت أو تكون في لقاء أو مدعو لحفلة ما فيها إطلاق عيارات نارية؟
1: يا سلام عليك،
0: هاي أحلى إشي. يعني الإنسان بنبسط وبسمع أغاني وطنية، بسمع إشي
1: خلاص
0: حلو.
1: يعني بكفي، يعني عيار الناري بيجيب نص كيلو خبز. أيوة. ولا كيلو خبز بيجيب.
0: والحب الأول.
1: أيوة.
0: يعني صراحة ما أنت عارف رفيقة العمر.
1: الله، هي جنبك هي؟ سمعتك هسه؟
0: صاحبة الحسن والجمال.
1: أيوة.
0: ورفيقة العمر وبتربي ولادك.
1: لا، الليلة راح ترضى عنك رضا
0: رضا الله ورضا
1: الله ورضا قلبي.
0: وبعد أستاذ خالد، أنت لما تروح بتروح على سكوتر ولا باص التلفزيون؟
1: أنا؟
0: لما تروح على 11:30.
1: هو في باص ساعة 11:30 يا أبوي.
0: لا، باص التلفزيون.
1: أيوة. لا بروح
0: ولا على سكوتر؟
1: على دراجتي بروح.
0: حلوة حلوة والله. الدراجة روعة بهالصيف.
1: نعم والله، والشتاء حلوة.
0: أو تلبس الخوذة وكل شيء تمام.
1: والله حتى بالشتاء حلوة.
0: حبيبي
1: تسلم.
0: بالتوفيق إن شاء الله للجميع.
1: تسلم. يا هلا،
0: الله يبارك فيك. هلا سيدي. هلا.
1: سؤاله غريب، يعني ليش أروح بالباص وأنا عندي دراجة؟ معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: وألف حمد لله على السلامة.
2: يسلمك ربنا ويديمك.
1: احنا أهديناك أمنياتنا بالشفاء من أسرة البرنامج والمستمعين يا أحمد الكردي.
2: الله يخليك.
1: ولكن أدهشتني وأبهرتني باتصالك.
2: يديمك ربنا. أنا ما قدرتش لأنك أنت و الإخوان، تحياتي لهم، إن كانت الأخت بوسينة، أم عصام، الأستاذ بوغز، معتصم، كل المتصلين يعني أبهروني بهذا المشاعر الطيبة.
1: نعم.
2: أبهروني جدا حقيقة، وتحياتي للجميع. أبدعوا حقيقة، وأبدع الأستاذ محمد الدباس آخر واحد.
1: نعم.
2: أبدع في مسألة الحب الأول و كل شيء بيجي.
1: وكمل الحب الأول وست بيته.
2: نعم. شيء رائع جدا. لأنه
1: بس الليلة راضية عنه هي
2: طبعا،
1: يعني
2: طبعاً
1: اليوم راح يتدلل اليوم.
2: إش أكيد. ما هو الشاعر بيقول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن.
1: نعم.
2: كل بداياتنا اللي بتبهرنا هي بدايات الذكريات. الذكريات تاعتنا اللي بتكون في انبهار شيء، إن كنت في العمل أو كنت في بناء شيء معين، مشروع معين بتفوته، فبتلاقيها بتبهرنا لأنها هي اللي بتسجل بداية الذكريات في حياتنا.
1: نعم.
2: وبيضل عداد الانبهار ماشي في حياتك، لكن بيختلف التسمية اللي هي أنا بسميها الصدمة الإيجابية في الانبهار. صدمة إيجابية
1: بالإنبهار.
2: كما تفضلت.
1: نعم.
2: كما تفضلت قبل شوية إنه من الجيل هذا عم بغر بوالده، هذا يعني بتخجل شو بدك تحكي معها.
1: يعني هذا رأيي الشخصي، يعني كخالد، إنه لما أشوف لا هذا المنظر بنبهر.
2: نتفق، لأنه إنسانيتنا تتفق في هذا.
1: نعم.
2: مننبهر في إنسان بيحترم نفسه وبيحترم الغير. مننبهر في إنسان عنده ليونة. مننبهر كثير وعنده بزعلش نفسه ولا بزعل الآخرين. مننبهر في أشياء كثير بتبهرنا في حياتنا يعني. لكن الحب الأولاني، وكما قال أبو تمام: ما الحب إلا للحبيب الأولي. لكن في واحد عارضه، قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الآخر.
1: أنت مع مين؟
2: ما قد تولى لارتجاع لطيبه هل غائب اللذات مثل الحاضر.
1: أنت مع مين أنت؟
2: أنا مع اثنين.
1: مع الاثنين، الأولي والآخري.
2: مع اثنين، لأنه الأولاني عرفك على مشاعرك العاطفية، ما كنت تجهلها أنت. شو الشعور اللي بمر فيه أنا؟
1: أيوة،
2: ما بعرفه.

0: فترك أثر كبير عندي، خلى عندي يعني زي كتالوج أشتغل عليه للمستقبل إذا واجهت امرأة جميلة. أشتاق دوما أن نكون على سفر، أشتاق دوما أن تكون بصحبتي محبوبتي في رحلة أبدية نحو الجنوب أو الشمال، إلى النجوم إلى القمر. أنا قلتها وأعيدها، لا حب بعدك صدقيني، لا حياة ولا بشر، أنت الخليقة كلها من بدئها لختامها، في أي أرض تسكنين حبيبتي يأتي المطر.
1: المطر
0: يأتي الربيع وتبتدي كل المواسم في القدوم للمرة الأولى، أرى حبا يرصع أضلعي مثل النجوم، لما دائما كل الأحاسيس الجميلة لا تدوم. عندي سؤال يا منيتي، لما دائما تأتي العواصف بالهموم، تأتي لنا وكأنها أسراب. أنت الوحيدة في حياتي كلها، من أجلها طلع الصباح من الغيوم، شتان ما بين الهوى، شتان ما بين الهوى واللا هوى. في الحب حيرتنا عجب، لا نحن نغرق أو نعوم. عشت الحياة بدون حبك، ثم عشت وكان حبك سيدي. أنا ما اهتديت لأي حب، لكن حبك جاءني شيئا فشيئا، ثم صرت المهتدي. فحذفت كل العمر بعدك، وجعلت لقيانا بداية مولدي. أنا خلقت لكي أحبك، ثم عاندني القدر. سيزيف يبقى حائرا ما بين هذا السفح أو ذاك الحجر. إن تتركيني فاعلمي كل الطفولة في خطر. شتان ما بين الهوى واللا هوى، شتان ما بين الهوى واللا هوى. في الحب حيرتنا عجب، لا نحن نغرق أو نهوم. بالحب قد آمنت وحدي، واعلم سيموت حتما كافرا كل الذي بالحب يوما قد كفر.
1: الله الله، ألف حمد لله على سلامتك، وشكرا على هذا الإبهار يا أحمد الكردي.
0: أشكركم. شكرا لك. شكرا، تحياتي للجميع. أشكركم.
1: هناك مجال لاتصالات أخرى. مساء الخير. ألو، مساء الخير، مساء الخير. انقطع الاتصال، إذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام من طف الراديو.
1: لك العافية أستاذنا.
0: هلا يا أستاذ.
1: أنا يوسف فياض.
0: أهلا يا يوسف.
1: الله حيك.
0: كيف حالك؟ تنتمان.

0: رجل الخيمة.
1: جنت نعم.
0: نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: يا هلا. تفضل يا يوسف.
1: تفضلت يا أمير. سيدي أنا صراحة اللي يعني أذهلني واللي تفاجأت فيه أخلاق الهاشميين.
0: نعم.
1: أنا كنت أخوي راضي العرجان اللي حكى معك مبارح اليوم فقدته طبعا عن الاتصالات.
0: نعم.
1: كنا بنخدم مع جلالة الملك عبد الله.
0: نعم.
1: بوحدة واحدة يعني.
0: نعم.
1: وطبعا بعديها اتفاجأنا بيوم وجلالة الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
1: اتفاجأنا فيه أنه دخل المعسكر.
0: نعم.
1: طبعا كل الناس مذهولين بتطلعوا فيه يعني لا في وقت زيارة ولا كذا ولا في اعلانات.
0: ما في ترتيب مسبق.
1: بحب المفاجآت.
0: صحيح صحيح.
1: رحمة الله عليه.
0: اللهم آمين.
1: فتفاجأنا فيه أكثر اللي يعني الموقف اللي ذهلني إنه مر من قدام جندي بنظف الأرض.
0: نعم.
1: قول له يعطيك العافية سيدي.
0: أها جلالته بقول لجندي.
1: الملكة الأردنية الهاشمية بقول لجندي يعطيك العافية سيدي.
0: الله.
1: وطبعا جلالة الملك عبد الله الله يطولنا بعمره
0: آمين.
1: أخذ صفاته الهاشمية.
0: نعم.
1: من والده. يعني جو سمعنا فيها كل الأردنيين يعني بوقتنا هذا أنه نعم. كان في عامل تنظيفات بحضر المباراة من وراء زجاج أحد المقاهي.
0: نعم.
1: فجابوا جلالة الملك وحضروا وكمل المباراة ضيافة جلالة الملك وولي العهد.
0: نعم نعم.
1: فمواقف الهاشميين أنا تذهلني كثير يعني.
0: جميل جميل جدا. هذا غير غريب يعني على حكامنا وملوكنا. بدي أشكرك يوسف. إحنا وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء وختامها مس كانت بمكالمتك الجميلة وأتمنى لك الخير والعافية. بنهاية الحلقة لهذا المساء بدي أشكر الزملاء الأعزاء إسماعيل النجار من غرفة المراقبة الرئيسية والمخرج والمهندس المبدع محمد رمضان. كل الشكر لك محمد. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولنا موعد في مساء الغد راح نتحدث بكرة عن سوق جارة وراح يكون معنا مدير السوق بإذن الله ونتابع أيضا تعليلتنا كالعادة. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

10:12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: الآية مع العناوين. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربات الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. تصعيد واسع في اليمن مع اتساع رقعة المعارك. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أوعز سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع. واطلع سمو خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك لشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس على واقع الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وأكد سمو ولي العهد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وأشار سموه إلى ضرورة الترويج لموقع عماد السيد المسيح بشكل أكبر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجميع الشركاء. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. وبموجب القرار سيرتفع عدد الطلبة المستفيدين من المشروع في مناطق البادية الجنوبية إلى 12500 طالب وطالبة مقارنة ب9000 طالب وطالبة حاليا، إلى جانب نحو 900 معلم ومعلمة. وكانت الحكومة قد بدأت تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلته الأولى ليشمل 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية من خلال توفير 120 حافلة. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة حكومية لتطوير منظومة النقل المدرسي المجاني على أن يتم تعميم التجربة لاحقا لتشمل مناطق أخرى في وسط المملكة وشمالها. هذا وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية محمود حياصات أن هذا المشروع سيسهم في معالجة تحديات النقل التي تواجه الطلبة والتخفيف من الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم من خلال توفير خدمة نقل مدرسي متكاملة ومجانية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق تطبيق ذكي للنقل المدرسي المجاني يتيح للأهالي متابعة حركة أبنائهم من وإلى المدارس والتعرف إلى مواعيد وصولهم من خلال ربط التطبيق بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات الموجودة في الحافلات. وأضاف حياصات:
1: هذا القرار وهذا التوجه لم يأتي من الفراغ، هو كان نتائج قراءة علمية وتدقيق أيضا ميداني حديث لمخرجات المرحلة الأولى التي انطلقت في البادية الجنوبية من خلال 120 حافل وأيضا شملت 61 مدرسة، حيث أثبتت هذه التقييمات الميدانية أن هذا المشروع ساهم وبشكل مباشر وملموس في معالجة التحديات مثل تحدي الوادي الجغرافي مثلا أن مشاق التنقل، وأيضا أمر هام آخر هو خفف أعباء مالية ونفسية كبرى على كاهل أولياء الأمور، بالإضافة إلى الحد من نسبة التسرب وأيضا نسب الغيافة. من هذا المنطلق جاء قرار

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات والبداية.

0: دولة الرئيس بزيادة الأعداد أطر، وهو الأمانة خبر مفرح، وإنما أنه هذا المشروع يعني بوكير خير ويؤتى أكله تمهيدا لمرحلة القادمة بعد عامين، يعني ليشمل البوادي الوسطى والشمالي وأيضا ليتحقق الحلم ويشمل مختلف مناطق المملكة. نحن لا نتحدث عن مجرد خدمة نقل تقليدية، عم نحكي وتوجه الحكومة لتأسيس منظومة نقل مدرسي ذكي وآمنة. فالمرحلة المقبلة راح تشهد إطلاق تطبيق الذكي الخاص بالنقل المدرسي المجاني المربوط مباشرة بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات المجهزة بين حضرات. هذا التطبيق سيتيح لولي الأمر متابعة مسار الحافلة التي ينتقل ابنه، ولحظة أيضا وصول إلى المدرسة، الذي الأمر الذي يبعث ويمنح الأسرة الأردنية المستفيدين يبحث للطمأنينة الكاملة، وأيضا يجسد أعلى معايير الحوكمة والسلام العامة في إدارة هذا الأسطول بالتشارك المشكور مع القطاع الخاص.
1: واصلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للأطفال المرضى من قطاع غزة بإجلاء الدفعة 32 ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وضمت الدفعة الجديدة 8 أطفال مرضى برفقة 8 من ذويهم جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية، في خطوة تعكس استمرار الأردن في تسخير إمكاناته الطبية والإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة. ومنذ انطلاق عمليات الإجلاء في آذار 2025 تواصل القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تنفيذ عمليات نقل المرضى وفق الإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن وصول الحالات المرضية إلى المملكة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها. ويأتي استمرار الممر الطبي الأردني في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة يعيشها قطاع غزة، ليؤكد التزام الأردن بدعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا وتوفير العلاج والرعاية الطبية الممكنة للحالات التي تستدعي تدخلا طبيا خارج القطاع. تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب مازن القاضي نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025 من رئيس الهيئة حازم المجالي بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة. وأكد الفايز دعم مجلس الأعيان لجهود الهيئة في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد والاعتداء على المال العام في إطار سيادة القانون. من جانبه أكد القاضي أن مجلس النواب يتابع باهتمام أعمال الهيئة ومسؤولياتها في حماية المال العام وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. بدوره استعرض رئيس الهيئة أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات وجهود نفذتها الهيئة خلال العام، إلى جانب التوصيات الرامية إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الوقاية من التجاوزات المالية والإدارية والمحافظة على المال العام. تمكنت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة خلال وقت قياسي، وأخلت كوادرها من مرافق الميناء كإجراء احترازي. وأكدت مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة مؤشرات الهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية، فيما أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق تراوحت بين البسيطة والمتوسطة. تفاصيل أوفى عن عملية التسرب مع الزميلة مجد البدرين من العقبة.
2: أخلت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وبمدة زمنية قياسية جميع كوادرها من مرافق الميناء كأجراء احترازي عقب رصد التسريب.

0: لغاز الأمونيا في وقت أكدت فيه مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة قياسية للهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية. وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة فعلت خطة الطوارئ المعتمدة فور رصد حادثة التسرب، ونفذت إجراءات الإخلاء الاحترازي لجميع كوادر الميناء خلال فترة زمنية قياسية حفاظاً على سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأضاف خليفات أن إجراءات الإخلاء تمت وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن سلامة العاملين والمتواجدين في مرافق الميناء تمثل أولوية، وأن فرق الطوارئ والسلامة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة ومتابعة الوضع ميدانياً. من جانبه قال مصدر مسؤول أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا، مؤكدا أن قياسات جودة الهواء والمؤشرات البيئية في المنطقة الجنوبية أظهرت أن مستويات ضمن الحدود الطبيعية، وأن فرق الاختصاص تواصل عمليات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع. وأوضح المصدر أن التسرب وقع في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادثة وفق إجراءات السلامة والطوارئ المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على مصدر التسرب. من محافظة العقبة، مجد البدرين.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مع وفد عسكري فرنسي سبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل العسكري المشترك بين البلدين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة وفدا عسكريا فرنسيا برئاسة مدير التسليح الوطني الفرنسي الفريق غايل دياز دي توستا. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الدفاعية بما يسهم في خدمة مصالح البلدين الصديقين وتعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك. حضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة والملحق الدفاعي الفرنسي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
1: ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية، ونبدأ من الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا تخللته عمليات اعتقال ومداهمة واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في عدد من المناطق. ففي جنوب نابلس يتواصل حصار منطقة رأس العين غرب بلدة قصرة المفروض على 3 عائلات فلسطينية وسط قيود على حركة السكان ووصولهم إلى منازلهم وأراضيهم، كما شهدت مناطق في نابلس وسلفيت ورام الله والخليل وبيت لحم اعتداءات واقتحامات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق مداخل بلدات وتشديد إجراءات التفتيش. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط مخاوف فلسطينية من اتساع نطاق التصعيد. وإلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب 28 آخرون بينهم 4 أطفال في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. وتوزعت الهجمات الإسرائيلية بين مدينتي غزة وخان يونس وبلدة الزوايدة، واستهدفت خياما تؤوي نازحين وتجمعات للمدنيين إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية. وإلى لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وقصف وعمليات تفجير استهدفت بلدات وقرى في الجنوب. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تعثر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في وقت يتمسك الجانب الإسرائيلي بالبقاء في مواقع داخل الجنوب، بينما يطالب لبنان بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه. ومن المقرر أن يجتمع سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن لمناقشة التطورات على أن تستأنف المحادثات الرسمية في روما خلال الشهر المقبل. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها لمواقع غرب تعز وتقدمها إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. واستهدف سلاح الجو اليمني الحكومي مواقع الحوثيين في صعدة والبيضاء والجوف ومأرب ولحج وحجة، بالإضافة إلى تجمعاتهم في المخا وذوباب وتعز. وإلى ذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية ومفوضية اللاجئين بمقتل أكثر من 500 شخص وإصابة المئات جراء تصاعد القتال في اليمن وسط موجة نزوح شملت نحو 80,000 شخص. وفي الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. وأكد ترامب انفتاحه على التعامل مع طهران بهدف وضع حد للحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يمكن أن تقبله واشنطن يجب أن يكون وفق تعبيره مثاليا. ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. تصعيد واسع في اليمن مع اتساع رقعة المعارك. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد سهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: الحرب خلصت بحد الدقيق، والناس صار معهم بنادق جديدة، وزمان ما سوينا ملح بارود.
2: أنا الصحيح يا عوفة ما جيتك مشان ملح البارود. أنا شفت عامر وغزوة نازلين على سوق الطفيلة وحبيت أشوفك لحالك.
1: ها؟ وش اللي بدك إياه يا منازل؟
2: تتذكري يوم رحمة أبوي خطبك لي وما صار نصيب؟
1: الله يرحمهم جميع.
2: ذبحتني الوحدة يا عوفة، ذبحتني. من يوم ما توفت فرحة حالي مايل.
1: كان الله بالعون.
2: يعني أنا قلت قبل ما سولف مع أي حدا من أهلك حبيت أشاورك ومن راسي لراسكي.

0: الإجابة. أهرجوه.
1: عندك بس هالكلمتين. أريد قنبلة قريبة منك.
2: ليش ما ندمره يا باشا؟
1: لا لا لا، أريد الكامل حتى أدمر القلعة دي.
2: أرفع الرشاش هناك. أرمي على المدفع.
3: يبا يبا، في قطار جاي من العنيزة.
2: وين صار؟
3: للحين بعيد يبا.
1: ارسل لفئة الألغام، خلهم ينسفون الجسر.
2: عليهم يا رجال، اكو طلب من الطاقة.
3: ارمي النشامة،
2: ارمي النشامة،
3: ارمي،
2: ارمي، ارفع الرشاش. ارمي،
3: ارمي،
2: ارمي،
3: ارمي،
2: ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي، ارمي

0: عوض أدياك تروح على عيال قاسم بالأول، وأدياك تجمع لي جاهة ما صارت بالقرية لعيون عوفة.
1: يه عوفة جارتنا؟
0: ها عوفة، ترى يا عوض مو لأي شيء، يعني هي القصة مي قصة جيزي وحب لجيزي، بس ما انت شايف ايدي مجبرة وما عندي حدا يساعدني.
2: عم منازل انت شاورتها؟
0: ايه افا عليكي، انا ما جيت الا بعد موافقتها.
3: عوض عوض عدي تروح معي.
0: ها مين؟
3: عم منازل.
0: هلا والله، هلا في عامر، هلا في الغالي، جيت والله جاتك.
4: ويش فيه؟

0: يمه وين شفتيه يمه؟
1: جاني على البيت يا غزوة وجاب الكبش اللي برا معه.
0: يا يمه يا يمه، منيزل بخيل عشان هيك سموه صرار العدول.
1: انطال عمري لخليه يفتح كل عدوله.
0: تراكي تسويها يمه. متى الجاه أدها تروح على خوالي؟
1: هذا هو يجمع بيهم.
0: طب وإذا كتبوا الكتاب وين العرس؟
1: لا لا

في لا حفل ولا غنى ولا رقص. ما انت عارفة يما، رحمة فرحة للحين قبرها ما برد، وإيدي منازل مكسورة ومعلقة بركبته، والطفيلة فقدت كثير من عيالها.

0: قهوة دايم إن شاء الله.
1: أهلين شيخ دياب، شرفت سرايا.
0: كيف حالك يا زكي بيك؟
1: خاطرنا بشوفتك.
0: عصام أفندي كيف حالك؟
2: الله يسلمك يا شيخنا، الله يسلمك.
0: زكي أفندي، ترى أنا انبسطت أنك صرت قيم مقام الطفيل.
1: بشرفني خدمتكم أبو عبد السلام.
0: ترى طلبت من الشريف يدفعوا راتبك ورواتب كل العسكر اللي معك.
1: إيه، حصلنا على كم عربي جندرمة من الأسر التركي.
0: يا زكي بيك، مدرسة الطفيلة معطلة زمان، وتعليم الطلاب تعطل معها.
2: ما في معلمين يعني؟
0: أغلب المعلمين مثل ما تعرفوا أتراك، والتعليم كان باللغة التركية.
2: إيه يعني بده تعريب من الأول وجديد.
0: هذا اللي أنا جاي على حضرة القائم مقام مش هالي.
1: إيه، مبنى المدرسة ما صار عليه تغيير، وانت بتعرف المتعلمين من ولاد الطفيلة اللي ممكن يبدوا التدريس فيها.
2: إذا كان سيدي خليهم يبلشوا بالقرآن الكريم والتاريخ والعربي والحساب، والباقي بيكملوا على مهلهم.
0: عداك العيب يا عصام أفندي، عداك العيب.
1: عصام خريج مدرسة عنبر بالشام ومدرسة الضباط في بعلبك.

0: يا هلا يا هلا برجال، اهلا وسهلا بيكم كلكم. يا هلا.
1: والمهلي يا مزعل، القهوه بردت. قهوه الغانمين ما تبرد.
0: فهمت عليك. اسمعوا يا رجال، عوفه تطلب سياقها 10 جنيهات ذهب، وبعد 20 راس غنم.
2: ول 20 ذهبة و20 راس غنم. البيع انتصك يا منازل.
3: كل بيتك يا عم منازل، العروس بذهبها والغنم. انت بدك تتجوز ولا تبيع وتشتري؟ ها قول
2: يا حج مزعل والحاضرين.
0: ولا تهون،
2: ترى انت مثل ابوي، واللي طلبتوه على العين والراس، ويشهد علي الله انه عوفه بتسوى وزن هذا. بس عاد يعني
1: ما بيها. بس يا منازل، يا عم مزعل.
0: يا عمي،
1: اللي تطلبوه يصلكوا قبل ما العروس تصل بيت منازل.
0: على بركة الله.
1: زين، نقرأ الفاتحة.
0: بسم الله.

0: إيه ما بدك تكمل معي يا عصام؟
1: والله يا زكي بيك زهقت العسكرية وما عاد فيي.
0: أنت بدك تدرس في المدرسة؟
1: لما تخرجت من مدرسة عنبر تعينت أستاذ مدرسي في حي الأدم.
0: وبعدين صارت الحرب؟
1: الله وكيلك أخذونا كلنا خريجين المدرسة على بعلبك 4 شهور تدريب وبعدين على غزة وبيري

0: السابع بحرب قناة السويس اللي خسرها جمال باشا السفاح.
1: ايه تنذكر وما تنعاد ان شاء الله.
0: إيه لكان بعديها انتقلت للكرك وبعدين على الطفيلي هون. تصدق بالله يا زكي بيك من سنتين ما شفت أهلي، وبعد معركة الطفيلين قطعت الأخبار بيني وبينهم.
1: إيه ما حدا منا بلهام
0: زكي بيك. يعني فكرك لما يعرفوا عن إن لجيش الثورة العربية الكبرى بيصير على أهلنا شيء؟
1: لا تذكرني يا عصام، روح داوم بالمدرسة بكرة والفرج قريب إن شاء الله. كم شهر وجيش الثورة العربية الكبرى بوصل للشام.
0: يا سأل الله، يا سأل الله على هداك اليوم ونرجع.

0: عوفة يا عوفة، وين انت يا بنت الحلال؟
1: جيتك يا منازل.
0: وايش بتسوي برا؟ ها؟ وايش بتسوي يا بنزيون؟
1: استنى رجعت عامر.
0: لا مو عامر، لويه وين راح؟
1: راح العيمي يشتري عود حراث.

0: هوس
1: منو هذا؟
2: عامر؟
0: يسلم هالصوت ويسعد هالطلة. مشوار واحد من عيمي الهان.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. حطي بعليقة البغل علف واسقيه مي.

0: هيا سنذهب إلى محطة قطار ونستقبل المارشال الألماني فون فالكاين.
1: مأمور البرق يطلب منكم الانتظار يا باشا.
0: ماذا يريد؟
1: يحلل رموز برقية سرية عاجلة جدا.
0: من أين؟
1: قال إنها من القيادة العليا.
0: حسنا أخبره أن يستعجل. قل له أن يستعجل.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذ الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: فاذكروني أذكركم. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الذكر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 268 مرة. جاءت بصيغة الفعل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبصيغة الاسم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وارتبط الذكر في القرآن الكريم بالطمأنينة وراحة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمغفرة والثواب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما ارتبط الذكر بالعبادات: وأقم الصلاة لذكري. وبالعلم والمعرفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيما ارتبط عدم الذكر بالضنك والعمى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويشكل الذكر في القرآن الكريم نقطة مركزية في علاقة الإنسان مع خالقه عز وجل، ومع نفسه ومن حوله من الموجودات. فقد ولد الإنسان ومعه معرفة فطرية كاملة بالله عز وجل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وعليه فإن النسيان والغفلة هو خروج الإنسانية عن مسارها الطبيعي، والذكر عملية استيقاظ للوعي الفطري الإنساني على الحقيقة الإلهية. ولذلك سمى الله تعالى القرآن ذكرا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا: إنما أنت مذكر. وثمة إشارات عميقة في القرآن الكريم للمقابلة بين ذكرين: ذكر الإنسان لله وذكر الله للإنسان. فاذكروني أذكركم، ذكر العبد لربه.

0: محاط بالقصور والضعف والحاجة، وذكر الرب لعبده محاط بالكمال والرحمة والمغفرة والعطاء. وقد جعل الله تعالى ذكره أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر، لأن الذكر هو الغاية والعبادات هي الوسائل، كما جعل سبحانه الذكر معيارا للحياة، مثلما أن الغفلة معيار للموت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الذكر في القرآن الكريم ودلالاته وارتباطاته، ونتساءل ما معنى الذكر وما أنواعه وأثره في حياة الإنسان وعلاقة الإنسان مع ربه عز وجل. كيف نذكر الله وكيف يذكرنا الله؟ وما صفات الذاكرين وما ثمرات الذكر في الدنيا والآخرة؟ لماذا سمى الله تعالى القرآن ذكرا؟ وكيف يعيد القرآن الحياة والوعي في بناء الإنسان على صلة بالذكر والغفلة؟ كيف يتحول الذكر من حركة لسان إلى طمأنينة قلب وعمل جوارح، ثم إلى معنى مطابق لوجود الإنسان ومصيره أيضا؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نطرح فيها سؤال الذكر. نحن بحاجة إلى ذكر الله، لن يذكرنا الله عز وجل حتى نذكره. وما أسعد من يذكره الله، وما أشقى من يغفل عن ذكر الله عز وجل. اسمعوا الآن، نرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة وعلوم الحديث الشريف في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني. حياك الله ومرحبا بك.
1: حياكم الله سيدي ومرحبا بكم جميعا.
0: يا مرحبا بك. حياكم. ما معنى الذكر يا دكتور سعيد؟ نحن دائما نقول نذكر الله، نذكر الله باللسان، لكن هل الذكر أعمق وأشمل وأوسع من هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا أحيانا؟
1: نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فشكر الله لكم أستاذنا الحبيب مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم المتألق المتميز اللقاء المفتوح ذكر وحضارة.
0: حياك الله يا دكتور، يا مرحبا
1: بك، وبارك الله فيكم على جهودكم في خدمة دين الله عز وجل، شكر الله لكم.
0: يا مرحبا.
1: حقيقة موضوع الذكر من الموضوعات التي ينبغي للأمة أن تتذاكرها في مساحة الرحبة، لأن هذا الموضوع حقيقة للمتأمل يجده موضوعا أساسا في دين الله عز وجل. فالذكر حقيقة إذا أخذناه بمفهومه الخاص، يعني نفهم منه التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير.
0: صحيح.
1: نفهم منه الأذكار المخصوصة، إلا أن لفظة الذكر هذه حقيقة حملت في طياتها معنى عميقا، حملت في طياتها معنى الارتباط ومعنى الاستحضار ومعنى الاتصال ومعنى اليقظة.
0: نعم.
1: ولا شك أن هذه المعاني حقيقة مهمة جدا إذا ما فهمت في السياقات التي أتت من خلالها وفيها. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول لنا عن أصل لفظة الذكر، يقول بأن

0: الدال والكاف والراء، يقول أصلا عنهما يتفرع كلم الباب، يعني كل الألفاظ التي تأتي تحت هذه المادة اللغوية تنطلق من هذه الحروف الثلاثة. والحقيقة هذه الحروف الثلاثة فيها وفي تكوينها ما من شأنه أن يعني يقدح في ذهن المرء أنه ينبغي عليه أن لا يكون غافلا، ينبغي عليه أن لا يكون متغافلا، ينبغي عليه أن لا يكون ضعيف البديهة، بل أن يكون سريع البديهة. ومن هذا المنطلق حقيقة أقول بأن الذكر في مفهومه وحقيقته هو استحضار المذكور في القلب واللسان والتخلص من الغفلة والنسيان. والحقيقة هنا عندما نقول استحضار المذكور ولم أحدده بشيء، لأن لفظة الذكر تخاطبنا أن نتذكر أمورا كثيرة، ليس شيئا واحدا، ليس أمرا واحدا، ليست قضية واحدة، وإنما قضايا عدة، وعلينا أن نساوق فيما بينها، وعلينا أن نعيها جميعا وألا نغفل واحدة منها البتة. وإذا قلنا استحضار المذكور وقصدنا بالمذكور الله جل جلاله، إذن هذا يعني أن الذكر في هذا السياق هو استحضار الله عز وجل في القلب واللسان والتخلص من الغفلة والنسيان. نعم. إذا قلنا الذكر هنا نقصد به استحضار المذكور وكان المذكور هو القرآن، فعلينا أن نعي القرآن وأن نتدبره وأن نفهمه. ومن هذا المنطلق في الواقع حقيقة، وأنا أتأمل دلالات لفظة الذكر في القرآن الكريم، وجدت أنها جاءت بمعان عديدة حقيقة. وهذه المعاني العديدة التي جاءت في القرآن الكريم تكشف لنا أن هذه اللفظة واسعة الدلالة، وأنها تكاد تطوق جميع مفاصل الحياة. خذ معي سيدي والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات من هذه المعاني أن الذكر جاء بمعنى القرآن الكريم.
1: نعم.
0: الذكر جاء بمعنى اللسان عندما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا يعني أنه يومئ إلى اللسان أن يتحرك، أن يتحرك بتنزيه الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الذكر بمعنى العبرة والعظة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: نعم.
0: وكذلك أيضا يأتي الذكر بمعنى التذكر، عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فهنا من التذكر. وكذلك أيضا يأتي بمعنى الطاعة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وكذلك يأتي الذكر بمعنى الحفظ، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. اذكروا ما فيه أي بمعنى احفظوا ما فيه. وكذلك يأتي بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك. وكذلك أيضا يأتي الذكر بمعنى الخبر، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني خبر من معي وخبر من قبلي. وكذلك في قوله عز وجل: قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي خبرة. وكذلك الذكر يأتي بمعنى شرع الله، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي آية أخرى: ومن يعرض عن ذكر ربه، ومن يعرض عن ذكر ربه. أي بمعنى الذي يعرض عن شرع الله عز وجل. والذكر أيضا بمعنى العذاب، أفنضرب عنكم الذكر صفحة، أي أفنضرب عنكم العذاب صفحة، أي أفنترك عذابكم ولا نعاقبكم. وكذلك الذكر يأتي بمعنى الوحي، وذلك في قوله عز وجل: فالتاليات ذكرى. وكذلك أيضا في موضع آخر يقول: فالملقيات ذكرى. وكذلك يأتي الذكر بمعنى التوراة والإنجيل، وذلك قوله عز وجل: فاسألوا أهل

0: الذكر، وإن كانت لفظة الذكر أيضا هنا تشير إلى المعنى العام أيضا، بمعنى أي كل من هم أوتوا كتابا ومنهم أيضا أهل القرآن. وكذلك الذكر يأتي بمعنى اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي بمعنى اللوح المحفوظ. ولا شك أيضا أن الذكر أيضا يأتي بمعنى البيان، إذ قال الله عز وجل مقسما والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن ذي البيان. وكذلك أيضا الذكر بمعنى الصلوات المفروضة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وجاء السياق هنا في الحديث عن الصلوات. وكذلك الذكر بمعنى صلاة بعينها على وجه التحديد، وذلك فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، وهذا جاء في سياق الحديث عن سيدنا سليمان عليه السلام، إذ إنه كان يحب الخيل ومعني بها. وكذلك أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهنا واضح من السياق بأن ذكر الله هو صلاة الجمعة. إذن إذا تأملت سيدي في هذه الدلالات، إذا نجد بأن الذكر يدخل في جميع مفاصل الدين، فتجده تارة يأتي في شأن القرآن الكريم، وتارة أخرى في شأن الصلاة، وتارة أخرى في معنى الحفظ، وتارة في أنه يدل على معنى العذاب وعلى شرع الله وعلى الصلوات المفروضة والبيان والطاعة والتذكر وذكر اللسان إلى غير ذلك من المعاني. وهذا يعني يجعلنا نفهم بأن الذكر بالمعنى العام يشتمل على كل ما يقرب العبد من الله تعالى من قول أو عمل، إذ كل طاعة لله تعالى من صلاة وقراءة قرآن وطلب علم ودعاء هي في الحقيقة ذكر. وأما إذا ذهبنا إلى المفهوم الخاص الذي ابتدأت الحديث به، فالذكر حقيقة نعم له دلالات خاصة، إذا ما جاء في سياق أنه يراد به مثلا التسبيحات من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، كذلك أيضا الأدعية المنصوص عليها والأدعية المأثورة مثل أذكار الصباح والمساء ومثل أدعية الرقية،
1: ما سماها العلماء ذكر اللسان،
0: كلها هذه في سياقات الذكر الخاص.
1: لو دققنا أيضا يعني بعدما استوفينا هذه الشمولية في المعنى للذكر، لو دققنا في الارتباطات يا دكتور، أنا توقفت عند كلمة الذكر وارتباطاتها في القرآن الكريم، وهي كما قلت واسعة وممتدة، لكن مثلا ارتبط الذكر بالطمأنينة وراحة النفس، قال الله تعالى الذين تطمئن قلوبهم لذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو في ارتباطات أخرى أيضا، ماذا تعني هذه الارتباطات؟
0: في الحقيقة يطيب لي أن أسمي هذا العنوان مرتكزات الذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. إذ تبدى لي بأن الذكر له مرتكزات بنائية تتحقق لدى المرء، وله مرتكزات هدائية تتحقق أيضا، وكذلك له مرتكزات وقائية. ونجد بأن الذكر يبني ويهدي ويقي، ودعنا نطوف بعجالة في هذه المرتكزات. فالمرتكزات البنائية للذكر تتجلى في أنه يبني لدى المرء الطمأنينة والسكينة القلبية، إذ يقول الله عز وجل إن الذكر يورث راحة البال، وهذا شاهده من القرآن الكريم قوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك أيضا فإن من المرتكزات البنائية للذكر أنه يزكي النفس ويجلو القلب، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء ثقالة، وثقالة القلوب ذكر الله، أي جلاء القلوب. وكذلك أيضا من المرتكزات البنائية أن الذكر يورث الاستقامة ويبني الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، والرابط في هذا المعنى قول الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر. وبالتالي إذا أنت عندما تعي أن ذكر الله أكبر من كل شيء، هذا يجعلك مستقيما على منهج الله تبارك وتعالى.
1: ولذكر الله أكبر جاء في سياق الحديث عن الصلاة، أليس كذلك؟
0: نعم نعم نعم. وبالتالي أنت حين تكون في

0: الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، وكذلك أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فهم ذكروا قالوا ربنا الله ثم بعد ذلك استقاموا. إذن فالذكر يورث الاستقامة ويبني الاستقامة في القلب وفي النفس وفي العقل وفي الروح، وينبثق ذلك على الجوارح. وكذلك أيضا من المرتكزات البنائية للذكر بأنه كذلك يبني الحياة الروحية الرائعة الجميلة والقوة النفسية لدى المرء ويمنحه الصبر والشجاعة. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه المكتسبات من وراء الذكر، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
1: نعم نعم, نعم.
0: وكذلك
1: الذكر
0: أيضا
1: حياة هنا. نعم، والغفلة نعم. موت.
0: نعم، الذكر حياة، الذكر حيوية، الذكر نشاط، الذكر قوة في النفس، الذكر روح سامية متألقة. وكذلك أيضا فإن من المرتكزات البنائية للذكر بأنه أيضا يبني جسورا وثيقة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، ويؤسس لمعنى المعية المتبادلة بين العبد وبين ربه. إذ قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا يعني أنك إذا كنت أنت ذاكرا لمنهج الله تبارك وتعالى، إذا كنت مستحضرا لهذا المعنى، إذن فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمدك بمزيد من العطاء، سوف يؤيدك، سوف ينصرك، سوف يعزك، سوف يرفعك، سوف يناصرك. وبالتالي إذا نجد أن هذه المرتكزات البنائية للذكر مهمة جدا. كذلك نجد أن هناك مرتكزات هدائية للذكر، إذ يحقق الذكر للمرء أمورا عديدة يتبادر إلى ذهني في هذا المقام، منها هداية التبصر والتذكر. فالذكر يعين القلب على إدراك الحقائق، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر هنا مبني على الذكر. صحيح. وكذلك أيضا أنه يحقق عن الذكر، يحقق في سياق الهدائية التوفيق للتوبة والإنابة، حيث يدفع الذكر العبد باستغفار الحق سبحانه وتعالى فور الوقوع في الزلل. وشاهد هذا المعنى الهدائي قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن فالذكر هو الباعث على الاستغفار والإنابة والاستجابة. وكذلك أيضا من المرتكزات الهدائية الثبات عند المواجهة وعند الابتلاء، ونلاحظ هذا المعنى في سياق قول الله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك أيضا يعين على التأمل والاعتبار، بمعنى أنك تكتسب منه مقام التفكر والتأمل وأخذ العبرة والعظة. نعم. وشاهد ذلك قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهنا أقول جملة: الذكر يقود إلى الفكر. يقود إلى الفكر، الذكر يقود إلى الفكر، أو جسر إلى الفكر، الفكر النير، الفكر المستنير، الفكر الواعي، الفكر الذي يمتلك بصيرة ثاقبة. كذلك أيضا هناك مرتكزات وقائية للذكر يتبدى لي أيضا منها في هذا المقام، أنه يحقق للمرء الوقاية من الغفلة والهوى، إذ إنه يحمي الإنسان من الانحراف ويحميه من أن ينقاد وراء الهوى. ولذلك يخاطب الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة من بعد، يقول له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكذلك أيضا فإن الذكر

0: تحقق وقاية نفسية، وذلك لتحسين القلب من المخاوف والوساوس، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فهذه القلوب تندفع عنها المخاوف، تندفع عنها الوساوس، ولا يعود في القلب الذي حل فيه ذكر الله عز وجل لا يعود فيه خوف، ولا تشرد به الخواطر يمنة ويسرة. وكذلك أيضا هناك وقاية سلوكية تتبدى من الذكر، وذلك بأنه يمنع الجوارح من الانزلاق إلى الذنوب والآثام. نعم، كيف يكون الإنسان كيف يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ثم بعد ذلك ينزلق وراء الأهواء ووراء الشهوات الفاسدة ووراء الأفكار المشوشة المبعثرة؟ كيف يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ويؤذي جيرانه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل ويأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يسرق وهو يغتاب وهو ينم وهو يفسد في الأرض طولا و عرضة؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يقطع رحمه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يعط والديه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو لا يعدل ولا ينصف ولا ينصف؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو لا يراعي حقوق العباد بعموم؟ وكذلك أيضا هناك وقاية التحصين أيضا من أذى الشيطان ومن السحر والحسد، ويتجلى لي هذا البعد الوقائي من خلال الذكر بمعناه المخصوص الذي أشرنا إليه عندما بينا المفهوم والحقيقة للفظة الذكر، وذلك من خلال المحافظة على أذكار ما بعد الصلوات، وكذلك أذكار الصباح وأذكار المساء والورد المأسور، وكذلك أيضا التحسين الذي يحقق المرء به معنى الارتباط بالله عز وجل والاستجارة بالله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل. يعني عندما يقوم أحدنا بممارسة الذكر المخصوص، مثلا عندما يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين ولامة وأعوذ به من همزات الشياطين وأن يحضرون، عندما يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، عندما يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذن هو يجسد معنى الوقاية والتحسين الشخصي المتعلق بشخص الإنسان. وبهذا الشكل نجد بأن الارتباط وثيق، إذن فالذكر يبني والذكر يهدي والذكر كذلك أيضا يقي.
1: هذه المرتكزات الثلاث تأخذني إلى مكان آخر. لماذا طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نذكر الله كثيرا في آيتين على الأقل؟ قوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الكثرة هنا إلى إلى أين تأخذنا؟ هل تأخذنا في الرقمية أم تأخذنا في العمق؟
0: في الحقيقة هي تأخذنا في العمق، ليس في العددية. والله سبحانه وتعالى يعني عوّم لنا ذكره وجعله مطلقا، ويعني كل عبادة قيدها الله سبحانه وتعالى إلا عبادة الذكر جعلها مطلقة. والسر في ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا: اذكروني على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل شيء.
1: أحسنت.
0: ولا تتوانوا عن ذكري. وشاهدوا هذا المعنى عندما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام ولأخيه هارون عليه السلام، قال: ولا تنيا في ذكري.
1: نعم.
0: ولا تنيا في ذكري، أي ليبقى ذكري حاضرا معكم، حاضرا معكم في الحرب والسلم، حاضرا معكم في الصحة والسقم، حاضرا معكم في الغنى والفقر، حاضرا معكم في القوة والضعف، حاضرا معكم في الشباب والهرم، حاضرا معكم في الليل والنهار، حاضرا معكم في السفر والحضر، حاضرا معكم مع أهليكم، حاضرا في مجتمعاتكم، حاضرا في أمتكم، حاضرا في أسواقكم، حاضرا في متاجركم، في مدارسكم، في مستشفياتكم، في

0: جامعاتكم. لا شك بأن هذا المعنى الواسع للذكر الذي يحيط بالإنسان إذا يجعله دائما متصلا بالله عز وجل، وهذا يجسد معنى واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وطبعا نلاحظ بأن سياق الآية يوضح لنا بأن الذكر من العبد يمثل مقام شكر، وعدم الذكر يمثل مقام كفران ومقام نكران، وعلى الإنسان أن يتبدى له هذا المعنى وعليه أن يستحضره وأن يعيه. إذن فالذكر المطلق من شأنه أن يقود إلى نتائج مطلقة، من شأنه أن يحقق مكتسبات مطلقة للإنسان. تمام. فبالذكر يتحقق للإنسان معية الله، التأييد من الله، النصر، القوة، الفرج، السعادة، النجاح، التيسير، قضاء الحوائج، الرحمة، الشعور بالطمأنينة، فتمتلئ حياته على مختلف المستويات بكل هذه المعاني.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة وعلوم الحديث الشريف في جامعة اليرموك.
0: شكرا الله لكم أستاذ.
1: جزاك الله كل خير وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية، نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حياكم الله يا سيدي.
1: دكتور، كيف نذكر الله؟ أنا دققت في الآيات الكريمة، توقفت عند آيتين كريمتين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسي، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هل تشكل الآيتان مفتاحا لكيفية الذكر؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا مرحبا.
2: الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: عليهم الصلاة والسلام.
2: اللهم اجعلني وأخي الكريم والسامعين الكرام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
1: ونحن بمعيتك يا دكتور وجميع المستمعين إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
1: اللهم آمين.
2: يعني أسأل الله التوفيق لي ولأخي المتقدم بالحديث لأنه جل عظمة الذكر.
1: الدكتور سعيد.
2: الدكتور سعيد الأكرم إن شاء الله، أنت وإياه.
1: وأنت الأكرم.
2: يا سيدي، قضية الذكر، عظمة الذكر، كثرة الذكر، أو كيف نذكر الله عز وجل، يعني حديث ستنا عائشة اللهم ارضى عنها عن أمهات المؤمنين أجمعين، كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه.
1: في كل أحيانه.
2: وبالتالي هذا الحديث يؤسس أن القلب الواعي المتصل بالله عز وجل لا يفتر عن ذكر حبيبه وهو الله عز وجل، وفي كل أحواله
1: دائما نعيش مع الله،
2: دائما مع الله عز وجل. لذلك قيل لأحد الصالحين: متى تذكر الله عز وجل؟ قال: ويحك، ومتى نسيته حتى أذكره. فقضية كيف نذكر الله عز وجل نتأسى بالصالحين، نتأسى بمن أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لاحظ الآية: وذكر الله كثيرا. ختمت بالذكر الكثير وتقدمت بذكر الأسوة، فخير من أكثر من ذكر الله تعالى في كل أحيانه هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. لماذا؟ لأن القلب يعني هو موطن ومصدر ومنبع التعظيم لله تعالى، وبالتالي إحسان الله كثير، والعاقل يذكر الله عز وجل بكل أوقاته.
1: يعني لما الإنسان يضعف شوي وبده يغلط، أو لما يسهو وبده يرتكب إثم، هنا يأتي ذكر الله. مش مجرد يقول سبحان الله والحمد لله، تأتي لحظة اليقظة في الوعي عند الإنسان فيذكر الله سبحانه وتعالى، فيتذكر الحلال والحرام، يتذكر الصح والغلط.
2: نعم. والله يا سيدي أنا بقول الذكر بنظري هذا اجتهاد هو الحل حين يغيب المنطق

0: أو يتأخر الفرج.
1: بالله فصل لنا فيها.
0: الذكر هو الحل حين يغيب المنطق،
1: نعم،
0: أو يتأخر الفرج.
1: يا سلام.
0: أنا أقول أهل الذكر مع الله عز وجل لا ينتظرون حلول من بشر ولا من أصحاب الشأن، وإنما يتصلون بالله تعالى مباشرة. كثير من القضايا يعني تتعقد لدرجة أن الإنسان قد ييأس، لكن أهل الذكر لا ييأسون، يتصلون بالله تعالى تعظيما لله تعالى، ذكرا لإنعامه وإفضاله، فيشتغلون بالحل السماوي دون الحل الأرضي.
1: ولذلك الآن فهمت، فاذكروني أذكركم.
0: جميل. وبالمقابل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا مما أعطي السائلين. إذن الحل في كل مدلهمات الدنيا، في كل صعوباتها ومشاغلها وهمومها وكدرها، أن يتصل هذا القلب بالله تعالى. والله عز وجل كما ذكرت يقول فاذكروني أذكركم. أنا كثير أربط هذه يعني الآية بقول الله تعالى ولذكر الله أكبر أكبر أكبر من هذه الدنيا بما فيها، أكبر مما يظن أصحاب العقول، بل لا يتحمل عظمة الذكر مخلوق على وجه الأرض. لذلك أنا أقول من أسرار الآخرة أنه لا يبقى من أعمال الدنيا وعباداتها إلا ذكر الله تعالى، ومصداق ذلك قول الله تعالى ولذكر الله أكبر.
1: وقالها في سياق الحديث عن إقامة الصلاة هذه، يعني وكأنه يقول صحيح يعني أقيم الصلاة والصلاة مهمة، لكن ذكر الله أكبر.
0: سيدي يعني هذا يشوف سبحان الله، لا يمكن أن يتعارض نص قرآني مع حديث صحيح نبوي، لا يمكن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون،
1: نعم صحيح،
0: سأل الصحابة من هم المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كلمة المفردون هذه يعني أنا أقول هذا أنس بالذكر كأنه ينفرد بحضرة صاحب العزة والجلال، أو جاء بالفرائض على إطلاقها ثم تفرد بالنوافل استحضر من بينها أعظمها أو أعظمها وهو ذكر الله تعالى، فينفرد قلبه وينفرد لسانه ووجدانه وبكليته مع الله تعالى. فذكر الله أكبر دائما وأبدا، أي أمر من أمور الدنيا أمام ذكر الله تعالى لا شيء، مهما كان هذا يعني هذه المصيبة أو هذه الطامة، وفصل بما تشاء من أحوال هذه الدنيا وما فيها من كدر وبال، فالذكر ينجي الإنسان من كل هذا وحده.
1: يقول الله تعالى دكتور نبيل واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ما الذي نسيت حتى تذكر الله؟ ما المقصود هنا إذا نسيت؟
0: الآن أنا أود أن أجيب جواب خاص صحيح. ابن القيم في أحد كتبه يقول البيوت ثلاثة، جواب على هذا السؤال.
1: نعم.
0: بيت فيه كنز لكن عليه حراسة، وبيت فيه كنز لكن لا حراسة عليه، وبيت خرب. الآن اللص إذا أراد أن يتعدى ويصل إلى مبتغاه من هذه السرقة فائقة الثمن والباهظة، هل يذهب إلى البيت الذي فيه ذاك الكنز لكن عليه حراسة، أم يذهب إلى ذاك البيت الذي فيه ذاك الكنز الثمين لكن لا حراسة عليه؟
1: أكيد الأسهل.
0: إذن إذا نسيت، المؤمن في كل أحواله في قلبه خير، في أحواله إن شاء الله يتقلب بأنواع المسرات والخيرات، لكن حال المؤمن الغافل عن ذكر الله تعالى كحال البيت الذي فيه كنز عظيم لكن لا حراسة عليه. وبالتالي الناس فيه خير، فمتى ابتعد عن ذكر الله تعالى أصبح غافلا. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله تعالى أو نسي أو أنسي، فليعد ويذكر الله عز وجل حتى يعود إلى نصاب الإيمان الحقيقي والإيمان المطلوب. القضية مش قضية نسيان، وقد بعض قد ينسى ذكر الله لسانا قد، لكن في قلبه من التعظيم لله تعالى وكأنه متصل بالله تعالى في كل أحواله. لكن إذا جمع الإنسان ما بين اللسان، ذكر اللسان وذكر القلب، واستحضر عظمة المذكور، هذا القلب يستحيل أن ينسى. البيت الخرب هو قلب المنافق والكافر، هذا لا يذكر الله عز وجل، وإذا ذكر إما يذكر نفاقا أو

0: لا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الإيمان إذا نسي تذكر، وأعظم مذكور هو الله عز وجل، والأصل بالقلب الواعي أنه ما ينسى ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأنه صاحب الإنعام وصاحب الإفضال، كل نفس يعني هو من الله. فبالتالي أنا أقول المؤمن الواعي كنز عليه حراس، وأن لصاحب كنز أن ينسى كنزه، وأن لقلب أنس بالله عز وجل أن ينسى مولاه.
1: توقفت أيضا عند آية أخرى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هؤلاء يعني المشكلة هنا إنهم ما نسوا، هؤلاء ارتكبوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم فجأة ذكروا الله فاستغفر.
0: أنا أقول سبحان الله، يعني ربط الذكر بالاستغفار أو موضوع الحلقة بقضية الاستغفار على وجه التخصيص هذا يعني يحتاج توضيح. قضية الذنب يلزم المؤمن المسلم إذا وقع بذنب أن يستغفر الله عز وجل. هذا الاستغفار دليل احتياج وفقر، وبالتالي إذا قادت المعصية الإنسان أن يذكر الله عز وجل، بالتالي هذا الذنب أعاده إلى نصاب الإيمان المطلوب، وبالتالي لجأ إلى الله عز وجل، لأنه يعلم حقيقة أنه لا يقدر مخلوق أن يتجاوز عن هذا الذنب أو أن يغفر له تلك الذنة. وفي الحديث الصحيح لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ثم جاء بأقوام يذنبون ثم يستغفرون. وقضية الاستغفار تدل على حقيقة الإنسان تعتري أحوال، لكن إذا أذنب لعلاقته السابقة بل المتصلة بالله عز وجل يلجأ إلى الله وكأنه يقول يا رب أذنبت، ولكن ليس تعديا على عظمتك ولا على قدرك، ولكني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيعود إلى الحق وجادة الصواب من خلال استغفاره وكثرة ذكره ورجوعه وتدلله بين يدي خالقه ومولاه. وبالتالي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا موضوع ذكر الله أو الاستغفار هذا استحضار لعظمة الله عز وجل وعظيم فضله ورحمته، وبالتالي يلجأ إليه المؤمن إذا وقع بذنب. إذا أذنب يستذكر مباشرة ويستذكر عظيم رحمات الله ومنه وفضله، وأنه يا رب أنت وحدك من يتجاوز عن الذنبات والسيئات. وبالتالي الاستغفار والذكر طريق يعني لتنقية العبد. ثم موضوع التزكية لهذه النفس لا يمكن أن تكون إلا إذا استحضر الإنسان ذنبه ثم عظم ربه وزكى هذه النفس بذكر خالقها ومولاه. أي نعم.
1: في قوله تعالى الآية التي يشهد الله سبحانه وتعالى البشر على خلقهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. بني آدم الإنسان شهد هنا أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قرن معرفته والقرب منه بالذكر، ومقابل الذكر هو النسيان. هل يعني ذلك أن مسألة العلاقة أو مركزية العلاقة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى قائمة على الذكر باعتباره هي الكلمة التي شهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان بها عندما خلقه، وقبل الإنسان هذه الشهادة بالاعتراف بالله وعبوديته له؟ كيف نفهم هذا السياق بين ثنائية الذكر والنسيان؟
0: بداية الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا. قضية هذا التذكير بالعهد الأول والميثاق بوحدانية الله تعالى وأنه الخالق، وهذا كان في عالم الذر كما جاء في الآثار.
1: نعم.
0: الآن الله عز وجل ذكر فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن التزم بذلك العهد كان في الجنة، ومن تناسى وتنكب طريق ذلك العهد كان من أصحاب السعير. الآن هذه قضية مفصلية في قضية التوحيد وأمر العقيدة. موضوع الذكر وموضوع النسيان لله تعالى ليس متعلق قضية ذلك العهد، لأن كل من واظب على العهد كان ذاكرا. تمام؟
1: نعم.
0: لكن قضية المؤمن ينسى، قد ينسى ذكر

0: الله عز وجل، قد يستحوذ عليه الشيطان، قد يعني يقع الإنسان بالزلل، مهمات ومهمات هذه الدنيا قد تبعد عن ذكر الله تعالى. وبالتالي أنا أقول هذه قضية عقدية متعلقة التوحيد، وهذا أمر في عدل إلهي أن الله أشهد الكل على أنه واحد وأنه خالق. لكن قضية الذكر والنسيان إذا نسبت إلى المؤمن بعد يعني أن خلق وبعد أن كان يعني موحدا ومبتلا في هذه الدنيا فهذه الدليل البشرية، لكن قد يكون النسيان أحيانا سبيل لتعظيم المذكور وعودة من جديد إلى العهد، وبالتالي ليس متعلق الخروج عن التوحيد أو الكفر بالله تعالى. أما الذين نسوا الله عز وجل فالله قال في حقهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو أولئك الذين وصلوا من قضية النسيان والتناسي إلى أن استحوذ عليهم الشيطان، حتى قال الله في حقهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وبالتالي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وبالتالي هذا تناسى وتنكب بمعنى ابتعد عن التوحيد. لكن قلت لك الذي يتعمد نسيان الله عز وجل هذا الكافر.
1: في فرق هنا بين النسيان والإعراض في قوله تعالى مثلا في آيات كثيرة ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعودا، في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبين الآيات التي أشرت إليها في مسألة النسيان نسي الله.
0: الآن هذا بخصوص عموم قلنا. نعم. الآن موضوع الإنسان إذا تعدى على حق الله تعالى توحيدا وتعظيما ولم يأتمر بأوامر الله تعالى عبادة وفي كل ما جاء به النص وأن كان القرآن والسنة من تكليف، هذا يخرج عن قيد الإيمان، خارج عن الملة، وبالتالي هذا نسي قضية عهد، وبالتالي سار في يعني في غيه سادرا. أما قضية يعني موضوع الإنسان ينسى ويذكر كما قلت قبل قليل مع وجود يعني آلية التكليف والتوحيد فهذا خارج عن هذا المراد.
1: أها.
0: تمام. لكن باعتبار الذكر والنسيان يترقى الإنسان، الذاكر يترقى درجات، والناس وإن كانوا واحدا يبتعد عن تلك الدرجات، وبالتالي كل إنسان يوم القيامة ما من أحد كما قال الإمام الشافعي ومن عباس من قبلي إلا وسيندم، أخذا من الآثار يعني حتى أهل الجنة يندمون. نعم، لأنه كل لحظة مرت غفلنا فيها عن ذكر الله تعالى، هذه الغفلة عن الذكر يعني تجعل الإنسان في منزلة من الجنة غيره أعلى منه، فيتحسر أنه ضيع كل لحظة من حياته لم يكن فيها ذاكرا لله تعالى. وبالتالي الذكر موجب لعلو الدرجات، ونسيان الذكر موجب لقلة الدرجات، مع أنه من أهل النعيم يكون الإنسان. وبالتالي أنا أقول إذا من أراد النعيم فليقبل على أعظم أنواع النعيم وهو ذكر الله تعالى. وإذا بتلاحظ أخي الكريم إذا بدنا نستطرد بالجواب،
1: نعم،
0: إنه الذكر هو عبادة كل المخلوقات والكائنات.
1: أها.
0: كل الكائنات الله تعبدها، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،
1: ما
0: من شيء،
1: نعم،
0: إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هو الذكر العام،
1: عبادة الموجودات بدلاً. عبادة أيوة. الموجودات، كل الموجودات.
0: أي نعم. لكن المؤمن لما يخص بقضية هذا الوجود وهذه العظمة وهذا التكليف، وبالتالي هو في أعلى الدرجات، ومن هنا ولذكر الله
1: أكبر.
0: أي نعم.
1: ولماذا سمي القرآن الكريم ذكرا يا دكتور ربي؟
0: صاد والقرآن ذي الذكر.
1: نعم.
0: أول شيء هو كلام الله تعالى، الهدف من كلام الله تعالى تذكير الكائنات وتذكير المؤمن على وجه التحديد بآلاء الله تعالى وإنعامه وإفضاله وخيراته وبنعمة الهداية على وجه التحديد. وبالتالي القرآن جد ذكر، لأن في تلاوة آيات الله تعالى ابتداء ذكرا لله تعالى صاحب هذا الكلام، وتذكير من الله تعالى من خلال ما في القرآن من أحكام وعبادات ومعاشرات يواجه هذا الإنسان تجاه المذكور وهو الله عز وجل وصاحب هذا الذكر القرآن الكريم. وبالتالي القرآن كله ذكر لله تعالى وتذكير بواجبات هذا المؤمن أو الإنسانية بشكل عام، بل المخلوقات بواجباتها تجاه الله تعالى. فالقرآن مذكر،
1: القرآن ذكر، والأنبياء مذكرون في قوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
0: أي نعم.

0: هنا تكتمل المهمة بين الكتب وبين الأنبياء في التذكير في الذكر.
1: أي نعم. لذلك أعظم الذكر ما دام ربطنا هذا بجهود الأنبياء، النبي يقول خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبالتالي ما من نبي إلا وخاطب قومه قائل أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. لفت لي يعني أثناء التحضير وأثناء يعني الاستذكار لعظمة هذا الموضوع، أنه عندما يقول المؤمن لا إله إلا الله لا يحرك شفتاه.
0: لا إله إلا الله، نعم لا يحرك،
1: لا تحريك للشفتين
0: داخلي.
1: لكن إذا قلت محمد رسول الله انطبقت الشفتين،
0: صحيح،
1: في حركة للشفتين، وكأنه هذه الكلمة متعلقة ليس اللفظ وإنما مخرجها القلب والوجدان، فذلك لا تحتاج لشفتين،
0: ليست شكلية، هذا
1: ليست الجوهر.
0: هذا
1: نعم،
0: هذا في الجوهر يتغلغل داخل الإنسان لا إله إلا الله، وتعبر عنه بالشفتين عندما تقول محمد رسول الله.
1: نعم يمكن ذلك.
0: هنالك أيضا علاقة بين الذكر والحياة باعتباره الحياة، كل الحياة، وبين الغفلة والموت باعتبار أن الغفلة موت حتى لو كان الإنسان حي. قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لا قيمة له. كيف يكون الذكر حياة؟ والسؤال الثاني دائما بيراودني، مين هم هؤلاء الذاكرون؟ ما صفاتهم؟ هل هم فئة يعني لها صفات؟ احنا بنعرف مثلا لما نقول الصالحون المتقون المؤمنون، من هم هؤلاء؟
1: في بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحياة وقضية الموت ربطها بالذكر، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضية الحياة والموت يعني الإشارة للجانب المادي أن فلان حي بمعنى يتنفس يتحرك يأكل ويشرب، أم أراد أن الذي يذكر الله عز وجل هو صاحب القلب الحي والبعيد عن ذكر الله تعالى، وإن كان يتنفس هو صاحب القلب الميت؟ أنا أقول هذا المعنى، هذا لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد وقال فيه كثير من العلماء. الذاكر لله تعالى صاحب قلب
0: حي
1: أنس بالله تعالى، والأنس بالله عز وجل هو حياة القلوب. الدليل على هذا الكلام قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب
0: فقط.
1: وبالتالي الحي هو الذاكر المتصل الذي لا يأنس إلا بالله.
0: الله يفتح
1: عليك.
0: كما قال
1: الترابي على العذوية أحبك حين نحب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب لي حتى أراك. متصل بالله عز وجل لا يرى إلا الله
0: أبدا.
1: أما إذا بدك
0: صغر الأمر أم كبر
1: يعني تتم الكلام، إذا بدك من هم الذاكرون؟
0: نعم،
1: الآية اللي في سورة الأحزاب في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
0: والله يرتلها علينا بصوتك الجميل يا دكتور، الله يرضى عليك.
1: حفظك الله. في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين.

0: الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: الله يبارك فيك.
0: أنا بقول اجتماع هذه الصفات، مسلمين، مؤمنين، قانتين، صادقين وصابرين، خاشعين، متصدقين، صائمين، حافظين لفروج

0: عليهم
1: ثم
0: ختم الله عز وجل أحوالهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أنا أشتق من هذه الأصناف إذا اجتمعت في قلب المؤمن، خصوصا أن هذه الآيات أخي الكريم وهذا اجتهاد جاءت في سورة الأحزاب.
1: صحيح.
0: إذا أردنا أن ينفض الأحزاب عن يعني هذه الأمة وعن كيانها، فلا بد أن تتحقق في الأمة أفرادا وجماعات هذه الصفات، وإلا كما قال النبي تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل عن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوحنة ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة. الآن موضوع ذكر الله عز وجل في حل حتى في أزمات الأمة أيا كان شكل عدوها، اتصال بالله عز وجل. سيدنا موسى سيدنا هارون قال اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، ومن هنا عظمة الصلاة في حل مشاكل الأمة. أقيم الصلاة لذكري، والمعنى اللي أشرت إليه أنت قبل قليل ولذكر الله أكبر. أذكر أخي الكريم في قضية ولذكر الله أكبر، أن المذكور هو الله والذاكر هو أنا وأنت الموحد بشكل عام.
1: صح.
0: من أعظم ذكرا للآخر؟ هل العبد ذكره لله أعظم أم أن ذكر الله للعبد أعظم؟
1: طبعا، وكيف يكون ذكر الضعيف المحتاج أعظم من ذكر الكامل المنان الحكيم العليم؟
0: لذلك أنا يتعاظم الإنسان إذن بذكر الله تعالى. الله عز وجل يجعل له قيمة، يجعل له يعني سبب لهذا الوجود. فإذا شغل أهل الجنة ذكر الله تعالى، لا صلاة ولا صيام ولا أي عبادة من العبادات، ولا ذكر الله أكبر سيبقى ذكر الله كبير حتى في الجنان.
1: اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ.
0: بقي إذا سمحت في دقيقة، هذا معنى جميل صحيح.
1: فضل.
0: أتدرون من المفلس كما جاء في الحديث؟ معلوم هذا حتى بما أنهيت الحديث. ذكر النبي عسلم يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، الحديث معلوم للسامعين الكرام. لكن أنا أقول قد تذهب حسنات الحج وحسنات الصلاة، لكن باب الذكر الذاكر لله تعالى لا يفلس يوم القيامة. وأخذا هذا من حديث النبي أن من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم عدد خلق الله، ورضا نفسه، ما مدى رضا نفس الله، لا حدود لها، زينة عرشه، هل يعلم مخلوق زينة عرش الرحمن، مداد كلماته، لن تحصى هذه المعاني
1: أبد.
0: فذكر واحد يجعل الإنسان لا يفلس يوم القيامة، ما بالك بصاحب الذكر الكثير.
1: اللهم اجعلنا من أصحاب الذكر الكثير الذاكرين الله والذاكرات. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية، نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. بارك الله فيك وحفظك الله وجعلنا وجعلك من الذاكرين الله كثيرا. انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، الجزء السادس والأخير.

0: كل يحلم بمدينته أو بالمدينة التي يتخيلها، فالمدن تولد مرتين، مرة في الواقع ومرة في الحلم. أما مدن الشمال الأفريقي فهي حاضرة في كل زمان ومكان، تزخر بكل أنواع التضاريس والحكاية والخفايا والتاريخ.
1: واليوم سنكون في صحبة شاكر نوري وفي رحلة ممتعة أخيرة، حيث نودع بلاد الشمال. وإن كان العطر الأفريقي يملأ مناكل الصدور ويحرك الحنين لعودة قريبة إلى تلمسان حاضرة الزمن، نجول مع حكايات الأديب نوري، حيث يقول:
2: تلمسان حاضرة الزمن، طبيعتها زاخرة بكل أنواع التضاريس، بحيث تضفي على جبالها وسهولها ووديانها برقعا مخمليا لا تراه إلا عندما تصعد إلى تلك التلال وتلقي نظرة من علٍ، تتجول بين أزقتها وشوارعها فترى الأشجار تحيط بكل شيء. وتلمسان، تلك التسمية البربرية التي تعني الأصول، لا تخفي أهم مظهر لهذه المدينة، ألا وهي الطبيعة. وتلمسان لا تعني الأصول جزافا، فآثارها المتناثرة، منارات ومساجد وبيوت وقلاع، تدل على هذه التسمية الرمزية. ومما يزيد في رمزية هذا المكان وخلوده أن سكان هذه المدينة لم يتخلوا عن تقاليدها وتراثها، ظلوا مخلصين لأسلافهم العتيدين. تلمسان لا تشبه الجزائر العاصمة ولا مدينة قسنطينة، إنها مدينة قائمة بحد ذاتها.
0: أطلق الرومان على هذه المدينة بوماريا، وجاءها أمير عربي يدعى إدريس، وأسس في القرن الثامن موقع أغادير وبنى مسجداً، ولا تزال جدران هذا المسجد القديم قائمة حتى الآن. وعلى مسافة من ذلك يوجد باب العقبة، أحد بقايا الأسوار القديمة.
1: وتلمسان مدينة مستقرة في سفح الجوز ولها 5 أبواب، ومنذ عام 1511 عرفت تلمسان الاحتلال الإسباني، ثم انضمت إلى المغرب. يتحدث شاكر نوري عما سمع وينقله إلينا بكل شفافية.
2: وضع الحاكم المحلي مصطفى بن إسماعيل مدينة تلمسان عام 1836 تحت يد الجنرال الفرنسي، ولكن جاء من تصدى له واستعادها، هو البطل الأمير عبد القادر الجزائري، الذي كتب قصيدته الشهيرة بعد أن استعاد تلمسان، وقال فيها إن تلمسان لم تبتسم إلا له. في تلمسان وفي ذلك الزمان كان العلماء والفقهاء أمراء يحملون تاج المعرفة على رؤوسهم، إنهم يرقدون الآن بهدوء، وما تزال أرض تلمسان تحتضن أجساد أولئك العلماء والفقهاء. أثقل ذهني ركام القرون، كان يجب أن نحفظ ذلك خارج مدينة تلمسان التي نثرت بيوتها على التلال والهضاب، وأنا أنظر إليها من هضبة تحتضن أجساد الشهداء. لقد عرف

0: أجداد هذه المدينة وشيدوا فيها المساجد والمنارات والبيوت، وما تزال هذه الأطلال تتذكر السيوف والفؤوس والخوذ. كان ليون الإفريقي يقسم أهالي تلمسان إلى أربعة أصناف: الحرفي، التاجر، الطالب والجندي. أما اليوم فأهم ما تشتهر به هذه المدينة هو صناعة القماش والحرير. ذلك هو مصنع الحرير، نراه من سفح التل. كان المنظر يبدو أمام عيني بصفاته ولمعانه، وبدأ أهالي تلمسان يخرجون من بيوتهم وينتشرون في الساحات والأسواق. فجأة أشرقت الوجوه، بعضهم يلقي علي التحية، فارتعشت مستيقظا من غور العصور واهما كأنني أبو الهول، وصرخت: تلمسان، تلمسان.
1: بعد صولاته وجولاته وحكاياته التي سمعناها عن مدن المغرب والجزائر، يقترب شاكر نوري من قرطاج، من تونس. يقترب من قرطاج التونسية التي لم تزل تبحث عن هانيبال. وقرطاج هي واحدة من المواقع الأكثر إغراء وجاذبية في تونس، سواء بماضيها العتيق أم بحاضرها الجميل. فلنختلس مع راوينا بعض الوقت ونستمع إليه وهو يقول:
0: كنت أقول في نفسي: أية جرأة يمتلكها الإنسان المعاصر كي يكتب عن قرطاج بعد أن قرأ ما كتبه الرحالة والمفكرون العرب الأوائل أمثال البكري والإدريسي وياقوت والقلقشندي؟ أيكتب بتلك الروحية التي استشرفت باطن هذه المدينة وظاهرها؟ وربما أتساءل: هل نستطيع أن نكتب عن قرطاج الخرائب والآثار وأن نتجاهل الماضي؟ ما يزال الميناء داخل المدينة ماثلاً، إذ كانت المراكب تدخلها بأشرعتها. في قرطاج أو قرطاجنة ثمة قصران من رخام، فيها نواعير لقرى قرطاجنة وبها أسوار قائمة. والبناء الروماني المسمى بالتياتر ليس له نظير في مباني الأرض قدرة، فالبناء على شكل مستدير وهو نحو من 50 قوسا قائمة في الهواء، وبين كل قوس وأختها سارية، وعلى أعلى كل قوس أنواع من الصور والتماثيل العجيبة الثابتة في الصخر من صفات الناس والصناع والحيوانات والمراكب، وكل ذلك أتقن بأبدع صنعة كما يذكر الإدريسي عند حديثه عن قرطاج.

0: يذكر أهل السير أن عبد الملك بن مروان ولى حسان بن النعمان الأزدي إفريقيا، فلما قدمها نزل بالقيروان وقال: أي مدينة بإفريقيا أشد؟ قيل له: ليس مثل قرطاجنة، فإنها دار الملك. اشتهرت مدينة قرطاج برخامها، والذي كان يحمل إلى جميع أقطار الأرض، ولا سبيل إلى أن يخرج أحد منها في مركب إلا ويحمل معه من رخامها الشيء الكثير. وما تزال أعمدة قرطاج شامخة البناء وأسوارها من الرخام الأبيض ما لا يحصى عددها ولا يحد.
1: تلك هي قرطاج، رمز مكان وآثار باقية وخرائب جميلة، مكانها الحقيقي في القلب، في قلب كل إنسان إذا ما توقف عند هذه الأطلال.

والآن إلى قيروان، إلى بوابة التاريخ، وعندها سيتوقف الرحالة الأديب، وأنا بدوري أسأل المستمع.

0: العزيز: ألا تعرف ما قاله الزهري في القيروان؟ الجواب عند الزهري الذي قال عنها:
1: كانت هذه المدينة من أحسن بلاد الأرض وأكثرها رزقا وفاكهة وزرعا، كانت تضاهي بغداد في الحسن والجمال، وكان فيها من العلماء والفقهاء مثل ما كان في بلاد البصرة.
0: ورحالتنا ماذا سيقول عن القيروان وفي القيروان؟
2: القيروان، بغداد، البصرة، هذا العالم حين تدخله لا يمكنك أن تخرج منه بسهولة. تذكرت ما قاله الرحال أبو الفدا، قال: مدينة القيروان محدثة، بنيت في صدر الإسلام، وهي في صحراء تصلح لجمال العرب، وكانت قاعدة إفريقية، وشرب أهلها من الآبار، وليس فيها ماء جار، وهي في الوطأة. وتذكرت ما قاله البكري، لقد قال: إذا قحطت القيروان وفقد الماء فيها نقلوا الماء من مدينة القصر. وبدأت أطرح على نفسي تساؤلات عجيبة: هل يمكن أن يكون الماضي مستقبلنا الذي لا نراه؟ كيف يمكن لمدن عظيمة كالقيروان أن تغادرنا هكذا؟ قباب من فضة، تماثيل من البرونز، قصور من الرخام الأبيض، أبواب مزينة، مراصد نائية، كلها تودعنا وتغادرنا. المسافر إلى مدينة القيروان يعود بذكريات غامضة، يختلط في ذهنه الماضي والحاضر بشكل عجيب. القيروان مدينة اختارها عقبة بن نافع حين قال يخطب المسلمين: هل لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون لكم عزا إلى الأبد؟ دخلت دهاليز التاريخ وكتاب ابن الرقيق في ذهني وتذكرت، ثم تنازع في قبلة الجامع، فبات عقبة بن نافع مهموما، فرأى في المنام قائلا يقول له: فحيث ما سمعت التكبير فامشي، فإذا انقطع التكبير فركز اللواء فيه، فإنه موضع قبلتكم. ففعل ذلك عقبة، فهو موضع القبلة في محراب جامع القيروان إلى اليوم. ما ضاع من القيروان يمكن إدراكه الآن في وجوه الناس، فالمرء يقدر الآن أن ينظر بحنين إلى الماضي، فالمدينة تحافظ على الطابع العربي الإسلامي، مدينتان توأمان، في كل مدينة عربية تاريخية واحدة ترتفع عن الأرض والأخرى تنعكس على جدران الذاكرة، واحدة موجودة وأخرى تتوالد في المخيلة من أعماق التاريخ. ذلك هو عبء الحنين. هل كتب علي أن أعود دائما إلى أسفاري بمركب من الأحزان؟ وهل يقوى كل من يزور هذه المدينة على استنطاق تلك الأحجار؟

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: سئل وأجود من أعطى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا

قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير

0: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: براءة من الله ورسوله.

من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم
فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم

لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون.

الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله

0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله خياط. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.